0: إذاعة قفصة معك وين ما كنت. وين ما كنت إذاعة قفصة مراية تتكلم. من أنا؟
1: مين أنا؟
2: أنا مين؟
3: من؟
0: من؟
3: أنا.
0: أنا.
2: أنا أنا.
0: من أنا؟
2: من أنا؟
0: من؟
2: أنا.
0: تمتلك لغة الحب، تحرك خيوطها كما يحلو لها، تبرهن على الحب بالأفعال، تقدم الهدايا، تمنحك الوقت، لطيفة في تعاملها، تتفاعل وتتجاوب مع الناس والأحداث.
4: إذاعة قفصة مرايا تتكلم.
0: مرحبا، من أنا؟ تسيطر على المكان، حضورها لافت، وكما يقال الكلام فن وصناعة. فشخصية اليوم تتفنن في انتقاء كلماتها مع أحساس مرهف. ميزة شخصية اليوم ودفعها المشاعر، تعيش كل الأحاسيس، تحاول فهم غيرها، متفردة في مظهرها وأفكارها. هي شخصية المتفردة أو المختلفة، تبحث دائماً عن التوافق بين المشاعر والواجب والالتزامات. تعيش شخصية اليوم كل الأزمان تقريباً، تعود للماضي باش تحلو، تعيش الحاضر وعينها على المستقبل. اليوم شخصيتنا هي الشخصية الرومانسية اللي تردد في كل وقت أحبك.
5: بأمر الحب افتح للهوى وسلم، بأمر الحب افتح قلبك اتكلم، بأمر الحب افتح للهوى وسلم، بأمر الحب

0: من
1: أنا
2: الشخص الرومانسي يسحرك بكلماته، ياخذك العالم الحب والدفء، يهمس حديثه أغاني وبسمته رقيقة ناعمة، معها تشوف كل ما هو مضيء. وانت صغير لمسة حنان من والديك تخليك طاير وحاسس بالأمان، وانت شاب كلمة أو نظرة توصلك من قريب أو حبيب ترجع لك توازنك، وانت شيخ محتاج للحظة صفاء ولمسة رقيقة صادقة، الكلمة عنده غير كافية يطمن عليك. عموما حياته بين يديك. الشخص الرومانسي يحرص دائما على تكوين عائلة مترابطة يسودها الحب والود، ويسعى جاهد لاحترام مشاعر غيره، يتعلق بالأماكن اللي مر بيها واللي تعيده ذكريات جميلة.

0: بعد قرصة مرايا تتكلم.
1: مرايا تتكلم.
2: شخصية اليوم هي الشخصية المخلصة الوفية، الشخصية الودودة اللي تبحث على ما يسعدك، مرنة في تعاملها، تتعاطف مع الناس وتلتمس الأعذار لغيرها، وانت معها تحس برقة المشاعر. شخصية قادرة على احتوائك، تستطيع بحسها المرهف أن تدرك احتياجاتك، لا تعرف القسوة، قادرة على التعبير على مشاعرها الصادقة، وهذا ما يشعرك بالأمان.
3: Il me parle de tout bas.
2: كلمات الحب.
3: Je vois la vie en rose.
2: كلماتي كل
3: Il
2: الأيام.
3: Il me dit des mots d'amour.
2: يحدثني بنعمة.
3: De tous les jours.
2: فأرى الحياة.
3: Me fait quelque chose.

0: بعد ما عرفنا بعض سمات الشخصية الرومانسية، نتسائل هل إنه هدوءها ورقتها وعاطفتها يعكس تضحيات والتزامات؟
1: السيدة ألفة بن علي أخصائية في العلاج النفسي والحركي تعرف الشخصية الرومانسية.
2: بالنسبة للشخصية الرومانسية، هي شخصية تكون اجتماعية برشا، يكون عندها برشا أصحاب، تكون متعاطفة مع العبيد الكل. الشخص الرومانسي ولا الإنسان يكون عنده معرفة شخصية رومانسية، يحاول ديما إنه يلقى حل للعبيد، يحاول يسمع العبيد، يحاول ديما يلقي لهم بشكل لحياته، يعني يكون إيماء بالعبارة في حياته لازم ديما يكون موجود، يعني يكون عبارة على دعم معنوي للعبيد الآخر. بالنسبة للشخصية الرومانسية، يكون شخص يحب برشا بالعبيد، شخص ما يحبش يضر العبيد خاطر

0: مع العائلة بتاعه ولا أصحابه ولا حتى يلوج مثل على عبيد أخرين. كيف ما شوف المرة ورجلها والخطيب وخطيبته حتى ما بين لزاني أيدين. دونك الشخص هذاك يحاول ديما إما يبارتاجي الحب وفي المقابل يلقى هو الحب هذاك. أما بالنسبة للشخصية الرومانسية كيف ما هو إنسان معطاء وإنسان محلي وإنسان عنده بوكو دي كاباسيتي باهي ويحب برشا العباد ويحاول يبارتاجي برشا حاجات باهية.
1: إذن الشخصية الرومانسية تعبر تبرهن على الحب بالأفعال، تجيد لغة الترحيب واللطف، تتفاعل معاك وتأثر فيك. كلنا نملك عاطفة ومشاعر، ولكن الشخص الرومانسي تغلب عليه العاطفة ويتبع قلبه ويدرك قيمة المشاعر في حياتنا. نعود لضيفتنا اليوم السيدة ألفة بن علي ونسألها كيفاش تعدل الشخصية الرومانسية من نفسها وخاصة من مشاعرها.
0: الشخصية الرومانسية على قد ما نلقوها شخصية محلاها تكون شخصية متقلبة، يعني يكون عندها ديما مزاج متقلب، عادي جدا تبدا ساعة كلمة تضحك من بعد على كلمة بسيطة حسب هي أثر فيه ولا قلقات ويتقلب يولي متغشش وتريد تزرزه. يعني شخصية عندها اضطراب نوعا ما يكون المزاج نتاعها ديما متقلب، دماغ نتاعها مش كيف ما توا يضحك توا يبكي، دونك ما نجموش نفهموا شنو هو الحاجة اللي قلقاته وشنو هي الحاجة اللي خلته يفرح. كيف تكون شخصية مدفعة وراء العاطفة نتاعها، يعني لهذه شخصية كثير سوء تفاهم ولا كثير مشكلة ولا هو يتقلق من الديتاي هذوك ما يحكمش العقل والمنطق، ويحاول ديما انه يخمم بقلبه كيف ما نقولوا، يحاول ديما يخدم العاطفة نتاعو ويخمم احاسيسه وما يخدمش مخه باش يفهم الحكاية وباش يلقى اللي يسولف والو. حتى في النقاش هذاك اللي بيقول يحكي بالعاطفة نتاعو ما يحكيش معناتها بالتفكير وما يحكيش بالمخ، يكون هذا في ساعة ما يتناشش في ساعة ما يندفع. ساعات اللحظة اللحظة نلقوا شي لحظة كان يعطي مثلا كلمة محلاها ويضحك كلمة بسيطة تقلب له دماغ هذاك ويولي متقلق ويقوم يخرجنا هو سيكلين خايف. في ساعة ما يستسلم للتقلبات نتاعو، يعني في ساعة ما يتأقلم معها ما يحاولش يخدم مخه باش يلقى لي سوليسيون هو يخرج من الليماغ هذاك، بالعكس يستسهلها. في ساعة ما يبقى معناتها يتأقلم مع الليماغ هذاك والصعيب انه نفهمه ايش هي الحاجة اللي مقلقاته. الحاجة هذه تخليه بيانسيور يفقد التحكم في ذاته، يعني ما عادش يعرف كيف يسيطر على روحه، ما عادش يعرف مثل خاطر نحن في الحياة اليومية فمع بين ما نجموش نتصرفوا معهم بالطريقة هذه، فمع بين مثل في الخدمة في الأصحاب المرات اللي بيكون تيجي نتحكم إنه نحن نتحكم في الأحاسيس نتاعنا نتحكم في المشاعر نتاعنا ونحاول نعرفوا كيفاش نتصرفوا معهم باش نجحوا حياتنا. ما نرزمو الشخصية الرومانسية هذه ساعات تفقد التحكم في الناس نتاعها، ما عادش تعرف تسيطر ويولي يخليها تظهر إن هي شخصية ضعيفة برشا وتولي ما عادش قادرة حتى على الدفاع على روحها، وبالتالي العباد الآخرين يولي يشوفوها على قد ما هي شخصية باهية على قد ما هي شخصية ضعيفة، شخصية ما تنجمش تدافع على روحها، شخصية ما تنجمش أو ما عندهاش القدرة إن هي تسيطر على روحها خاطر اتبع العاطفة أو اتبع الإحساس نوعا ما.

0: أنا.
1: الشريك الرومانسي هو اللي يدرك احتياجاتك طرق عاطفية مدروسة، هو في العادة منتبه لكل تفاصيل حياتك، قادر على مفاجأتك بكل عفوية، مستعد لإظهار حبه وعشقه في كل وقت. أيضاً الشخص الرومانسي العاطفي يضع الحب والسعادة من أولوياته، وقد تبقى أهدافه في الحياة في مرتبة ثانية. تكون شخصية رومانسية وقت اللي تكون حاضر وحنون في كل لحظة، حاضر مع شريكك في لحظة فرح أو حزن أو ألم، وهذا ما يقوي العلاقة وينجحها. وقت اللي تزرع الفرحة في قلب شريكك، وإذا كانت المغازلة مرتبطة بلحظة أو وقت معين، فإنه رسائل الرومانسي يومية ودائمة.

رغم إحساسها العالي وإيجابية تفكيرها. نتعرف على ما تواجه هذه الشخصية من عقبات بشخصية رومانسية ما تخافش سقوطها في الخطأ وتعتبره جزء من الحياة، ولكن ردود أفعالها العاطفية قد يبعدها عن الواقع. ميلها للتفكير في الماضي والعودة للذكريات قد يشغلها على مستقبلها، يحول مشاعرها إلى قلق خاصة إذا كانت الذكريات أليمة. إحساس الشخصية الرومانسية المرهف يتعزز بمدى تفاعل الطرف المقابل وقدرته على التعبير، أيضا لأنه إحساس المفرط قد يتحول إلى حساسية، فالشخصية الرومانسية في حاجة إلى معاملة خاصة مخافة جرح إحساسها بأقل كلمة.

0: أنا
1: أنا الشخصية الرومانسية قد تنسحب إذا كان الأمر ضد رغباتها، مع عليها كان المواجهة أيضا شخصية اليوم مطالبة بالفصل بين الواقع والمشاعر. ولكن كون الشخصية الرومانسية هادئة وغير عصبية، تحب الطبيعة، تعشق الجمال، أحساسها مرهف، لا يجعلنا نحكم عليها بأنها شخصية ضعيفة. صحيح هي تبحر في الحلم والخيال أحيانا وتحكم بالعاطفة والقلب، ولكن حدثها يعاونها للحكم على الناس واتخاذ القرارات المناسبة. أن تكون رومانسي هو أسلوب حياة. كونك رومانسي لا يرتبط تعبيرك على عاطفتك بمناسبة أو عيد أو تاريخ معين. رومانسي وقت اللي تنشر المحبة في كل وقت وفي كل مكان، وقت اللي تمنح شريك حياتك الوقت تعطيه من جهدك ومحبتك من غير حسابات. رومانسي وقت اللي تتحول معاك الأيام إلى لحظات صفاء، سلام وراحة، وقت اللي تتحول العقبات إلى تحديات لمواصلة الحياة.

0: قفصة مرايا تتكلم.
1: مرايا تتكلم.
2: حلم كل فتاة زوج رومانسي ورجل يحب المرأة الرومانسية الرقيقة اللي تقف معاه تشجعه وتدفعه للنجاح. مع الشخص الرومانسي تسمع الشعر والكلمات الجميلة، تتلقى الهدايا والورود. في كلمة، الرومانسي يبحث على كل ما يسعدك ويقدر حبك.

مرات تقول أشخص ربي أعطاني، مرات تقول انسى الهوى وانساني، مرات تقول أشخص ربي أعطاني، مرات تقول انسى الهوى وانساني، تلعب على الحبل.

0: المهم الضمير حي والقلب صافي، يحيى الإحساس وتعيش المشاعر. مع تحيات نسيمة.
1: من أنا؟
2: مين أنا؟
3: أنا مين؟
4: من؟
1: من؟
4: أنا
1: أنا
3: أنا أنا
1: من أنا؟
3: من أنا؟

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: يكون مجمل الجنوب التونسي لحد في درجة إنذار كبيرة، ما يستوجب اليقظة التامة ويشمل التحذير وفق خريطة اليقظة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوية ولايات توزر وقبلي ومدنين وكابس وتطاوين. ومن المتوقع أن يتميز الوضع الجوي بظهور خلايا رعدية محلية مع أمطار وتساقط محلي للبرد ورياح قوية تتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، وأثناء ظهور السحب الرعدية يترتب عنها إثارة للرمال والأضربة بالجنوب، إضافة إلى الطقس الحار إلى حار جدا مع ظهور أشهرية. انطلقت الهيئتان المحليتان للهلال الأحمر التونسي بكل مندوز وزوج لحد من ولاية قبلي في تأمين تزود عدد من مناطق الولاية بالماء الصالح للشرب في إطار حملة وطنية أطلقتها الهيئة الوطنية للهلال الأحمر لدعم المجهود الوطني في تأمين حاجيات العائلات ببعض المناطق التي تكرر فيها أو طال انقطاع الماء الصالح للشرب. طالبت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بضرورة أن تكون مراجعة أسعار الأدوية قائمة على معايير واضحة تراعي القدرة الشرائية للمواطن واستمرارية توفير الدواء وديمومة الصيدليات. اعتبرت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أنه رغم تقديم البطاريات المنزلية على أنها إحدى الحلول لتفادي انقطاع التيار الكهربائي، فإنها تمثل استثمارا مكلفا دون أن يكون له المردود المرجو. أطلقت وزارة الصحة بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية بتونس وبدعم من الشعب الياباني حملة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للوقاية من الغرق بهدف الحد من حوادث الغرق وتعزيز وعي المصطفين بأهمية الالتزام بإجراءات السلامة على الشواطئ. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن.
2: مصلحة الدراما للإذاعة التونسية تقدم
3: فتح الهداوي في مسلسل محمد المنصف باي.

0: يا جماعة يا جماعة شوية سكيت من بدلكم يا ديكم. سي صالح بن يوسف باش ياخذ الكلمة. تفضل سي صالح.
1: أنا الحقيقة يا جماعة نرحب برجالات الحزب اللي حاضرين معانا. سي الباهي لدغم ربي فضله، وسي الطاهر صفر، سي الهادي نويرة، سي الهادي شاكر، سي البحري جيجا، سي محدين القليبي، سي الحبيب بوقطفة، وما ننساوش سي الحبيب ثامر. ونتقبل اعتذارات الأخيان اللي تغيبوا قاعدين يساندوا في سيدي المنصف باي وحكومة سي محمد شنيق فيها المحنة. وأنا ما نشكش اللي احنا باش نتفقوا ونخرجوا بطريقة عمل ننقذوا بها أهالينا من مغبة هالحرب بين المحور والحلفاء.
0: يعطيك الصحة يا جماعة. ونزيد نقول لكم للسي المنصف باي كلم الجنرالات الألمان وعاركهم كيفاش يقوموا الحرب بيناتهم هوني. صح عليهم، قالوا لهم هذا نكث بالعهد على خاطر من الأول وافقوا على شروطه وقبلوا يخليه حمام لنف بعيدة على المواجهات، وهذا يا شيء ما صارش بالكل. هاي العرض ما صارش بالكل
1: يا جماعة. يا جماعة هذا نكث بالاتفاق، قهرونا به.
0: هاي نعم
1: يا رسول الله، بعد ما عطينا الأمان للناس هكي يردوها ميدان للحرب بيناتهم.
0: صحيح.
1: شنو تخلويض؟ شنية هالهدرة؟ أرضنا هم استباحوها، يضربوا وين يحبوا هما ويتنقلوا وين يحبوا، ومن بعد هالي توانسة يمشيوا ضحايا.
0: تحيا تونس، تحيا تونس، تحيا تونس،
1: تحيا تونس،
0: تحيا تونس، تحيا تونس.
2: بعد ما هبطت قوات الحلفاء في تونس ما نجمتش تستولى على مواني بنزرت تونس. عملية الغزو بدأت بإنزال قوات أمريكية وإنجليزية في الجزائر يقودها إيزنهاور، وتقدمت واحتلت برج تونس وضرب وراء قوات رومل اللي قاعدة منسحبة قدام الجيش الإنجليزي.
3: أنا سمعت اللي قيادة المحور قررت إعادة تسليح خط مارث الدفاعي ب7000 عسكري.
2: بالطبيعة حلان سنين العسكر متاعهم، هما يعرفوا اللي هي نقطة استراتيجية هامة في الجنوب.
4: مرحبا بكم، تفضلوا يا جماعة.
2: مرحبا سيدنا.
4: مرحبا سي شنيق.
2: مرحبا سي.
4: مرحبا سي صالح فرحات. مرحبا سي جلولي. إجا من هوني سي محمود. مرحبا بحكومتنا الجديدة.
3: ربي فضلك سيدنا.
4: تفضلوا اقعدوا، تفضلوا.
3: هذه قائمة في الموظفين اللي قاعدين يجيوا للقصر وهما يخدموا لصالح الإقامة العامة.
4: لا أنا باش نوقفهم عند حدهم هذوما. حلو هذا، أنا يراقبوني مع شكون نتقابل ولا شنو نعمل. هات الورقة سي محمود، هات هات القائمة.
3: تفضل سيدك، تفضل.
4: هذوما موجودين هوني في القصر توا، برايت لهم خليهم يقفوا قدامي هوني.

0: اسمعوني، انا ما نسمح لحتى حد مش يتعدى على حرمة الأمة التونسية بتصرفات تبعث على الريبة. نعلمكم اللي أسلوب الجوسة ما يتعداش عليها مهما كان الطرف اللي بجندكم، انتم ما تستحقوش حتى نظرة احترام. على هذاك باش تخرجوا من هوني بلا رجوع، وإحنا عنا فيكم قائمة بالمعلومات الكافية. إذن أخذ ربي غير مأسوف عليكم، أخرج من قدامي لعنة الله عليكم، أخرج.
1: يلزمك تقنع سيدنا المنصف باش يهبط يتخبى في الملجأ، حماية الملك من واجبنا. وسيد المنصف زاد لازم ياخو حذره.
2: طوى سي شنيق، تتوقع مني باش نجم نقنعه؟
1: ما عندكش خيار آخر يا سي الصادق، انت راك مدير التشريفات، قلو قلو الوزراء الكل طلبوا منك بكل مودة باش تهبط للملجأ، واسمع ردو.
2: الله يبارك.
1: نعرف اللي سيدنا ما يحسبهاش وما يخافش، على كل حال امشي له وربي عينك.
0: تفضل.
2: السلام على سيدنا.
1: السلام سيدنا.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل
2: سيدنا. الوزراء الكل يطلبوا منك بكل لطف باش تهبط الملجأ، شكون يعرف على البلاوات سيدنا؟
0: أنا نحبكم تتلهاو بالعباد الجوعة وتسعفوا المجاريح، ما نسمحش لروحي باش نهبط نتخبى في ملجأ.
1: إيه شنو الحل سيدنا؟
0: أنا إنسان مؤمن ومضعن لإرادة ربي سبحانه وتعالى، كيفاش تحبوني نمشي للملجأ باش نكون في مأمن من الخطر ونخلي 100,000 من ولادي تحت رحمة القنابل والرصاص؟ ما نجمش ما نجمش، عباد مساكن يتصوروا البلاد اللي فيها البي آمنة. غلطوا في حساباتهم، كيفاش نتخلى عليهم؟ حتى الوزير سي صالح فرحات شد فيها صحيح، وانا رفضت يا سي شنيق.
1: على كل حال الرجال اللي عنا قايمين بالواجب سيدنا.
0: ربي يوفق الجميع.

0: قديش نسيت خبيهوني. ربي يحميهم، ربي يحميهم يبعد البلاء عليهم. خرجوا من ديارهم، صغارهم في شيرة ورجالهم في شيرة. حقيقة عملي ما لي تخوف في عينيهم كما توا. ينجم يكون خوف على رواحهم كما ينجم يكون خوف على أولادهم ورجالهم. رجالهم البعد عليهم وما يعرف عليهم حتى أخبر. قلبي يوجع فيا.
1: سمعت؟ سمعت يا فريدة؟ تو المواجهة الحربية بين المحور والحلفاء باش تبدا كل يوم وكل ليلة. يا ربي يا ربي صبر التوانس على الهزيم والظلم. ريتا ريتا، هاكا الألمان وتلاقينا بداو يضربوا بالمدافع.
0: هيك شيف يا رشدي، ومعاها برشا نساء، وفي الشيرة الأخرى نساء الاتحاد النسائي والهلال الأحمر والكشافة قاعدين يرفعوا لهم في المورال ويصبروا فيهم. كلهم ملمومين هوني يستنوا في ساعة الفرص. يا ربي يا رب يا ربي وقف علينا هالبلاد.
1: امين يا رب. تخبيوا يا جماعة، تخبيوا، تحركوا تحركوا بعدوا لحيوا في عايشكم. امشي مو غادي يبعد.
2: احنا جانا تقرير اللجان سيدنا، سيدنا اللجان اللي كلفناهم باش يراقبوا الوضع. الفرنسيس فرغوا تونس العاصمة من العسكر والسلاح، وهزوا القوات اللي كانت تحمي في العاصمة لحدود الجزائر.
3: شكون قادهم للشمال الغربي؟
2: اخذهم الجنرال باري. انا يا سيدنا اش باش نقولك، شكيت في المقيم العام الاميرال ستيفا.
3: شبيه؟
2: انا ما نظنش كان وصل ردك سيدنا للرئيس الامريكي روزفلت، على خاطر موقفك يتعارض مع سياسة حكومة فيشي. معناها يحتمل الخبى عنده المكتوب، ولا كيفاه يضربوا حمام نمف وانت رفضت وطلبت الحياة سيدنا؟
3: المقيم العام هذا كل شيء نستناوه منه، عدواني برشا، يخدم في مخه وينجم يعملها. على كل حال انتوما تابعوا الوضع وما تغفلوش.

0: مش فاهمه، شنو هذا؟ شنو؟ مش فاهمه؟ يا سي صادق، شنو هذا الضرب؟ الضرب هذا اللي سمع فيه في القصر؟
1: اي نعم سيدنا، الصاله تكسر فيها برشا بالنار وتشوه الاثاث وطاح الطرف جبس من السقف.
0: شنو الضرب وصل لهوني؟ اش معناها؟ تراجعوا في الاتفاق معانا ولا شنو الهدره؟ معقول هذا؟
1: وصعب لك سيدنا، يحتمل ضرب بالغلط.
0: هذوما يلزم يقفوا عند حدهم.
2: السلام سيدنا.
0: شفما يا ماتري؟
2: الله غالب سيدنا، لقيناها مناوشات خرجت على السيطرة.
0: كيفاش يا سي محمود؟ مناوشات شنو؟ هذا يتسمى تعدي على السيادة.
2: عسكر انجليز استفزوا حراس القصر والعسكر اللي عسوهوني، ضربوا عليهم. يا اخي هما جبروا باش يردوا عليهم، ومن بعد الانجليز ردوا الفعل وضربوا على القصر.
0: شو الكلام؟
1: على كل حال احنا لازم نحولوك انت والعائله لدار السعاده في المرسى سيد، على خاطر قصر حمام نم فيه برشا اثار ضرب، ما عادش ممكن تبقاو هون.
0: شنو هذا؟ مش معقول.
1: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اش فما جديد يا سي صادق؟
1: فما زوز ضباط، واحد قبطان والاخر يوتنا، يتكلموا بالفرنساويه.
2: ايه ايش يحبوا هذوما؟
1: يحبوا يقابلوا سيدنا.
3: نعم هكا يقابلوا سيدنا من غير ما نعرفوا عليه، من غير ما نعرفوا شكون هما بالضبط وشكون اللي بعثهم. اجاوا معايا، لازم نخبروا سيد المنصف. اجاوا يا جماعه.
2: شنو يا سي شنيق؟ قلت لسيدنا على الانجليز؟
3: اي نعم اي نعم، قلت له هو كمان قبيله واقف في خمام.
4: أنا خممت مليح، احنا يلزمنا نهنيه والجنرالات الانجليز بانتصار الحلفاء ونقوموا بالواجب ونستقبلوهم بالحفاوة المطلوبة.
3: هذايا تكتيك معقول يا سيدنا، واحنا كيما يقولوا نطبقوا في بروتوكول دولي.
4: يعطيك الصحة يا سي شنيق، هكا السياسة والدبلوماسية.
3: ما تقوليش يا سي محمود، اش بهم شدوا صحيح باش سيدي المنصف يمشي معاهم الإقامة العامة؟
2: أنا الحقيقة مانيش مرتاح يا سي شنيق.
3: زعما ماهيش مؤامرة على سيدنا؟

شبيك يا محمد المنصف؟ شبيك؟ شنو اللي صاير لك؟ حتى نوم الليل ما عاد شبعان بيه، مخك سارح، حس في روحي مانيش محمد المنصف باهي متاع العادة. يحتمل كثرة المشاغل والوضع اللي تعيشه البلاد قلقني وعمل لي الهلواس. باش نتلاها باقتصاد البلاد ولا بتحسين الظروف الاجتماعية ولا بحماية الشعب المسكين اللي بركوا عليه أقوى جيوش العالم في حرب ما عنده فيها حتى دخل.

0: капшни хэрмсэн юм. Замшлан. Ашаа. Тиам жадэрм яраш. Яраш нууны үйнэ. Аа, лезмний гомсийн.
1: أنا ليلة كاملة ما لقيتش. ديريت كيف الجدرمية رجعوا على الصباح كالعادة.
0: يدعم سيد ولاد الحرام ما هوش باش ينحيو هالصنعة، ماشيين جايين على قصر.
1: ما عندنا حتى خيار يا سي صادق.
0: أنا لازمني نمشي نعلم وزير الداخلية سي محمود الماطري، وزير العدلية سي صالح فرحات، والوزير الكبير سي محمد شنيق.
2: كنتم مع مسلسل محمد المنصف باي بطولة
3: صلاح مصدق، حداد بوعلاق، فتحي المسلماني، لطفي العكرمي، بشير الغرياني، المنصف البلدي، أنس العبيدي، شهاب شبيل، علي بن سالم، منير العرقي، خالد ناصف، نجيبة بن عامر، رفيعة بالحوت، عزيزة بولابيار، سندس حمو، زينب أمين، سحر الورغي، بشرى السلطاني، والحبيب بالحارث.
2: ضيوف شرف:
3: كوثر بالحاج، توفيق البحري، نورهان بوزيان، المنصف العجنقي، عزيزة برباش، كمال بن جيمة، سناء بن طالب، ومحمد الداهش.
2: تمثيل:
3: وليد الغربي، صلاح العمدوني، مجدي محجوبي، عصام العبيدي، المنصف المعروفي، إدريس الشريف، محمد سفينة، حسان فرحات، ومريم كريستو.
2: مستشار تاريخي عزيز باي.
3: تلحين الأغنية والفواصل عبد الباسط المتسهل، توزيع محسن الماطري، غناء ملاك بن أحمد، عزف الفرقة الموسيقية للإذاعة التونسية.
2: الهندسة الصوتية لسعد الدريدي. تقديم
3: أنور العياشي وفاطمة الحسنوي.
2: ساعد في الإخراج توفيق البحري ولحبيب الحارث.
3: محمد المنصف باي، تأليف جلال بن ميلود التليلي.
2: مع تحيات المخرج محمد علي بالحارث.
4: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

نزعل ونرضى يحن قلبي ليهم بلا راتي نرمي الزعل ونجيهم. نزعل ونرضى يحن قلبي ليهم بلا راتي نرمي الزعل ونجيهم. ساعات نملى يدي وساعات نزعل لين نوصل حدي، نداري الزعل في خاطري ونعدي ويغلب القلب الشوق ويناديهم، ونبقى في حيرة بين جزري ومدي

وموجي تكسر في حضن شاطيهم، نزعل ونظر يحن قلبي ليهم، بلا راتي نرمي الزعل ونجيهم. بعد حيرتي نقربهم وقبل السلام بنظرتي نعاتبهم، بعد حيرتي نقربهم وقبل السلام بنظرتي نعاتبهم، ينادوا بحنان بلهفتي نجاوبهم، وتبرد مواجحهم نمد وديهم، غوالي علي وخاطري شاربهم، نموت بالعطش إن كان ما نرويهم، نموت بالعطش إن كان ما نرويهم، نزعل ونرضى يحن قلبي ليهم، بلا راتي نرمي الزعل ونجيهم.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن.
2: دقائق الدقيقة هي تلك اللحظة الصغيرة التي نعيشها لكنها تصنع فارقا كبيرا في حياتنا. في برنامجنا دقائق سنأخذ من وقتك لحظات قصيرة لنقدم لك أفكارا ملهمة، رسائل مؤثرة، ومعلومات قيمة، لأن كل دقيقة يمكن أن تكون بداية جديدة. تابعونا لأن الحياة تقاس بالدقائق التي نستثمرها جيدا. دقائق. أهلا بكم أيها الأحبة في برنامجكم الذي يشجع على الأصالة والتعبير عن الذات. حديثنا اليوم عن قوة كامنة في داخل كل منا، لكننا قد نهملها أو نكبتها أحيانا. إنها قوة التعبير عن الذات. قد يخشى البعض من التعبير عن أنفسهم خوفا من الرفض أو الانتقاد، لكن التعبير عن الذات هو حق أصيل لكل إنسان، وهو مفتاح لاكتشاف الذات وتحقيق الرضا. دقائق. ما هي قيمة الدقيقة؟ دقيقة واحدة قد تبدو قصيرة، لكنها كافية لتغيير مسار يومك. دقائق. نصيحتي لكم اليوم هي أن تشجعوا أنفسكم على التعبير عن ذواتكم بصدق وأصالة. ابدأوا باكتشاف أنفسكم. ما هي اهتماماتكم؟ ما هي قيمكم؟ ما هي مواهبكم؟ التعرف على الذات هو الخطوة الأولى للتعبير عنها. عبروا عن أنفسكم من خلال الهوايات التي تستمتعون بها. قد يكون ذلك من خلال الرسم أو الكتابة أو الموسيقى أو أي نشاط آخر يتيح لكم التعبير عن مشاعركم وأفكاركم. شاركوا آراءكم وأفكاركم مع الآخرين. لا تخجلوا من التعبير عن وجهة نظركم طالما أنكم تفعلون ذلك باحترام. كونوا صادقين مع أنفسكم. لا تحاولوا أن تكونوا شخصا آخر، بل عبروا عن ذواتكم الحقيقية. تقبلوا أنفسكم كما أنتم. لكل شخص صوته الفريد، وجمالكم يكمن في أصالتكم. دقائق. لا تهدر الدقائق. الدقائق التي تهدرها اليوم هي الفرصة التي ستبحث عنها غدا. دقائق. إن التعبير عن الذات يعزز ثقتكم بأنفسكم. عندما نعبر عن أنفسنا بصدق نشعر بمزيد من القوة والرضا عن أنفسنا. حاولوا أن تجدوا طرقا إبداعية للتعبير عن أنفسكم، سواء كان ذلك من خلال الفن أو الكتابة أو أي وسيلة أخرى. تجنبوا كبت مشاعركم وأفكاركم. التعبير عن الذات بطريقة صحية يساعد على تحسين صحتكم النفسية. تذكروا أن التعبير عن الذات هو رحلة مستمرة، وقد يستغرق وقتا وجهدا لاكتشاف صوتكم الفريد. علموا أبناءكم وأحبابكم أهمية التعبير عن الذات وتشجيعهم على التعبير عن أنفسهم بصدق وأصالة. وفي الختام أيها الأحبة، أتمنى أن تكون هذه الحلقة قد ألهمتكم لاكتشاف قوة التعبير عن الذات في حياتكم. تذكروا دائما أن لكل شخص صوتا فريدا يستحق أن يسمع، والتعبير عن الذات هو مفتاح لاكتشاف الذات وتحقيق الرضا. إلى اللقاء في حلقة قادمة. كونوا أصيلين، تكونوا أكثر سعادة وقوة. دقائق. كنتم مع برنامج دقائق. تقبلوا تحيات فريق العمل بنون القناعي علي الحداد، والمخرج ناصر الجناح.

مشاوي مرثوبا خطوينا نمشي في غربة لاهينا مشاوي مشاوي

ظمآن والكأس في يديه والحب.

الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد.

في غمرة القلوب الوجلة، وفي حمأة الانكسارات والنتوءات الإنسانية، وفي عز الحر لما نتيه، ومع إشراقات تترى تنسل من ضيق القلب إلى أكوان ملؤها السنا والضياء ونشيدها الرضا والانعتاق بالله، ينساب هذا التسبيل لك يا الله. ودائما مع هذا التوكل العجيب، هذا التوكل الذي علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم كل مدخلاته ومخرجاته، فالتوكل حال مركبة من عدة أمور لا تتم حقيقة التوكل إلا بها، وأول ذلك معرفة العبد بالرب وصفاته من قدرته وكفايته وقيوميته، وانتهاء الأمور إلى علمه وصدورها عن مشيئته وقدرته. وهذه المعرفة أول درجة يضع فيها العبد قدمه في هذا المقام. والثاني إثبات الأسباب على الجوارح ورفضها عن القلوب، ومن نفاها فتوكله مدخول. والثالث اعتماد القلب على الله وسكونه إليه، بحيث لا يبقى فيه اضطراب من تشويش الأسباب ولا سكون إليها. وعلامة هذا ألا يبالي بإقبالها وإدبارها، ولا يضطرب قلبه ويخفق عنه إدبار ما يحب منها وإقبال ما يكره، لأن اعتماده على الله وسكونه إليه واستناده إليه قد حصنه من خوفها ورجائها. والرابع حسن الظن بالله، فحسن الظن بالله يدعو العبد إلى التوكل عليه، إذ لا يتصور التوكل على من ساء ظنك به، ولا التوكل على من لا ترجوه. والخامس استسلام القلب لله والانقطاع عما سواه، بأن يكون العبد بين يدي الله كالميت بين يدي الغاسل، يقلبه كيف أراد ولا يمتنع منه، ولا يكون له حركة ولا تدبير، بل يستسلم لتدبير الرب، وهذا في غير باب الأمر والنهي، بل في باب القضاء والقدر، أي فيما يفعله الرب بالعبد لا فيما أمرك الرب بفعله. والتوكل تفويض الأمور كلها إلى الله، وإنزالها به طلباً واختياراً لا كرهاً واضطراراً، كتفويض الإبن العاجز الضعيف كل أموره إلى أبيه العالم بشفقته عليه ورحمته وتمام كفايته وحسن ولايته وتدبيره، فهو يرى أن تدبير أبيه له وقيامه بمصالحه خير له من تدبير نفسه، فلا يجد أصلح له وأرفق به من تفويض أموره كلها إلى أبيه. فإذا وضع العبد قدمه في هذه الدرجة انتقل منها إلى درجة الرضا، وهي ثمرة التوكل وأعظمها فائدة، فإنه إذا توكل حق التوكل رضي بما يفعله وكيله. وباستكمال هذه الدرجات يستكمل العبد مقام التوكل وتثبت قدمه فيه، والتوكل له تعلق بعامة أسماء الله وصفاته كالغفار والعزيز والرحمن والتواب والفتاح والرزاق والقوي والقدير والمعطي والمانع ونحو ذلك. وبحسب معرفة العبد بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله يصح له مقام التوكل، وكلما كان بالله أعرف كان توكله على ربه أقوى. وكان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين، الأول من عنده الأشغال الكسبية، وهؤلاء عامة الصحابة رضي الله عنهم، والثاني من ليس عنده الأشغال الكسبية كأصحاب الصفة رضي الله عنهم. ومن كان عندهم الأشغال الكسبية كان في توكلهم شيئان، الأول أنهم لا ينظرون إلى زيادة المال، بل ينظرون إلى تنفيذ أوامر الله ورسوله فيه ولو قل المال، والثاني أنهم كانوا متهيئين مع شغلهم ومستعدين للخروج في سبيل الله في أي وقت طلبهم الرسول صلى الله عليه وسلم فيه ومتى لزم الأمر، ولا يتفكرون في أموالهم، وبذلك أعطاهم الله البركة في أموالهم. والتوكل
على 3 درجات: أولاها التوكل على الله مع الطلب وفعل السبب على نية شغل النفس بالسبب مخافة أن تفرغ فتشتغل بالهوى والشهوات، فإنه إن لم يشغل النفس بما ينفعها شغلته بما يضره. وكذلك يقوم بالسبب على نية النفس ونفع الناس بذلك، وكذلك يقوم بالسبب ليتخلص من إشارة الخلق إليه الموجبة لحسن ظنه بنفسه الموجب لدعواه، فالسبب ستر لحاله ومقامه وحجاب مسبل عليه. ومن وجه آخر، وهو أن يشهد به فقره وذله وامتهانه امتهان العبيد والفعلة، فيتخلص من رعونة دعوى النفس. وأعظم من هذا كله أن القيام بالأسباب المأمور بها محض العبودية وحق الله على عبده الذي توجهت به نحوه المطالب، وترتب عليه الثواب والعقاب، وأرسلت به الرسل، وأنزلت لأجله الكتب، وبه قامت السماوات والأرض. والتوكل مع إسقاط الطلب من الخلق، فإن الطلب من الخلق في الأصل محظور ولا يباح إلا عند الضرورة، فلا يطلب من أحد شيئا. فسؤال المخلوق للمخلوق سؤال الفقير للفقير. والله تعالى غني حميد يحب من يسأله، وقبيح الإنسان أن يتعرض لسؤال العبيد وهو يجد عند مولاه كل ما يريد. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهو أن يعلم أن ملك الحق تعالى للأشياء هي ملكة عزة لا يشاركه فيها أحد، فهي ملكة قوة وامتناع وقهر تمنع أن يشاركه في ملكه لشيء من الأشياء مشارك. هو سبحانه العزيز في ملكه الذي لا يشاركه غيره في ذرة منه، كما هو المتفرد بعزته التي لا يشاركه فيها مشارك. وعلم العبد بتفرد الحق تعالى وحده بملك الأشياء كلها وقدرته على كل شيء، وأنه ليس له مشارك في ذرة من ذرات الكون، من أقوى أسباب توكله. فإذا تحقق ذلك علما ومعرفة لم يجد بدا من اعتماد قلبه عليه سبحانه وثقته به وسكونه إليه وحده وطمأنينته به، لعلمه أن حاجاته وفاقاته وجميع مصالحه كلها بيد الله وحده لا بيد غيره. أما علة التوكل فالتفات القلب إلى ما سوى الله، إلى من ليس له شركة في ملك الحق ولا يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فهذه علة توكله. وعلة أخرى وهي رؤية توكله، فإنه التفات إلى عوالم نفسه. والتوكل عبارة عن اعتماد القلب على الوكيل وحده. وحال العبد في توكله على الله درجات: أولاها أن يكون حاله مع ربه وثقته بكفالته وعنايته كحاله في الثقة بالوكيل عادة، وثانيها هي أقوى أن يكون حاله مع ربه كحال الطفل مع أمه، فهو لا يعرف غيرها ولا يفزع لأحد سواها، فإذا رآها تعلق في كل حال بذيلها وطلب منها كل ما يريد. ثالثها وهي أعلاها أن يكون بين يدي الله تعالى في حركاته وسكناته كالميت بين يدي الغاسل، يرى تدبيره وتصريفه بيد مالكه الذي يدبر الكون، فهو مثل صبي علم أنه إن لم يزعق بأمه فالأم تطلبه ولا تتركه. فإذا آمن العبد بالله رأى كل شيء صادرا عن الواحد، ومتى علم أنه لا فاعل سوى الله لم ينظر إلى غيره، بل يكون الخوف منه والرجاء له، وبه الثقة وعليه التوكل وحده، لأنه في الحقيقة هو الفاعل وحده،
والكل مسخرون له، فلا يعتمد على المطر أو الماء في خروج الزرع، ولا يعتمد على الريح في سير السفينة، ولا على العين في الرؤية، ولا على الأذن في سماع الأصوات، ولا على الطعام في الشبع، ولا على الدواء في الشفاء. ومن علم أن القلم لا حكم له في نفسه شكر الكاتب دون القلم. وكل المخلوقات يا أخي في قهر تسخير الخالق أبلغ من القلم، أبلغ من القلم في يد الكاتب. فسبحان مسبب الأسباب الفعال لما يريد، الذي لا تتحرك ذرة إلا بإذنه. هكذا تطهري في بحر الصلوات يا قلوبا حارت واستغرقت في درب النجاة، برجاء من رب السماء وإله ينير كل العتبات.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات.

اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.

حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم.

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
2: اللهم ارحم ضعفنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. بسم الله.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: يكون مجمل الجنوب التونسي لحد في درجة إنذار كبيرة، ما يستوجب اليقظة التامة ويشمل التحذير وفق خريطة اليقظة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوية ولايات توزر وقبلي ومدنين وكابس وتطاوين. ومن المتوقع أن يتميز الوضع الجوي بظهور خلايا رعدية محلية مع أمطار وتساقط محلي للبرد ورياح قوية تتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، وأثناء ظهور السحب الرعدية يترتب عنها إثارة للرمال والأضربة بالجنوب، إضافة إلى الطقس الحار إلى حار جدا مع ظهور أشهرية. انطلقت الهيئتان المحليتان للهلال الأحمر التونسي بكل مندوز وسوق لحد من ولاية قبلي في تأمين تزود عدد من مناطق الولاية بالماء الصالح للشرب في إطار حملة وطنية أطلقتها الهيئة الوطنية للهلال الأحمر لدعم المجهود الوطني في تأمين حاجيات العائلات ببعض المناطق التي تكرر فيها أو طال انقطاع الماء الصالح للشرب. طالبت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بضرورة أن تكون مراجعة أسعار الأدوية قائمة على معايير واضحة تراعي القدرة الشرائية للمواطن واستمرارية توفير الدواء وديمومة الصيدليات. اعتبرت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أنه رغم تقديم البطاريات المنزلية على أنها إحدى الحلول لتفادي انقطاع التيار الكهربائي، فإنها تمثل استثمارا مكلفا دون أن يكون له المردود المرجو. أطلقت وزارة الصحة بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية بتونس وبدعم من الشعب الياباني حملة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للوقاية من الغرق بهدف الحد من حوادث الغرق وتعزيز وعي المصطفين بأهمية الالتزام بإجراءات السلامة على الشواطئ. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

كلمات مذيعة. كلمات مذيعة يعدها لكم البخاري بن صالح.

مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية.

ما غاب عن أبحار علم ذرة إلا وربي شاعر وعليم، ما كان يعلم وما هو كائن يدريه حقا والذي سيقوم. قد أبدع الكون العجيب بصنعه، فنظامه فيما نراه سليم. هذا النهار مع الظلام تعاقبا أبدا، فذا يمضي وذاك يقيم، فالليل يجلوه الضياء كما تشاء، وإذا أبيت فليلنا سيدوم. والصبح تنسجه الغزالة باسما، فإذا الدنا وردة ونعيم، والشمس يسفر حسنها حتى إذا ولت أضاءت في السماء نجوم. وتسبح الأطيار ربا عالما، فرضاه نجوى ترتجى وتروم. قد أبدع الله القدير جمالها، والحسن في خلق البديع عظيم. هو عالم بالكون وهو بديعه، والعلم من رب الوجود قديم. لو أن أشجار الوجود تقلمت ومدادها ماء الدنا المعلوم، لو أن ربك زاده من أبحر مدادا يجيء بخلقها القيوم، نفد المداد وما انتهت كلماته، فهو العليم وحقه التعظيم. هو عالم الأسرار في كل الدنا، رب خبير واسع وعليم.

للمستمع الكريم، كان يقال اجعل عمرك كنفقة رفعت إليك، فأنت لا تحب أن يذهب ما ينفق منها ضياعا، فلا يذهب عمرك ضياعاً.

كتب سلمان الفارسي إلى أبي الدرداء: أما بعد، فإنك لا تنال ما تريد إلا بترك ما تشتهي، ولن تبلغ ما تأمل إلا بالصبر على ما تكره، فليكن قولك ذكرا، وصمتك فكرا، ونظرك عبرة، واعلم أن أعجز الناس من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، وإن أكيسهم من أتعب نفسه وعمل لما بعد الموت. كفواعظ للمرء أيام دهره تروح له بالواعظات وتغتدي.

ومن مواعظ العرب كل من ازداد نقص وكل من أقام ظعن وشخص. ولو كان يميت الناس الداء أعاشهم الدواء. قال الشاعر: تصرفت طورا كي أرى كل عبرة، وكان الصبا مني جديد فأخلقا، فما ازداد شيء قط إلا لنقصه، وما اجتمع الإلفان إلا تفرقا.

قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: لذة العيش ظفرك بمن تحب بعد امتناع، ولذة لا توجب عليك إثما، وحق وافق هوى. وقيل لأبي حازم: ما لذة العيش؟ قال: الموافقة، ولا أنيسك الصاحب المواتي. يقول الشاعر: مسيئات أيام الزمان كثيرة، ومحسنة الأيام في الدهر أعلام، وعيشك فيما تستخص وتصطفي قصير، وإن طالت ليال وأيام. فصل بسرور النفس عيشك، إنه مضى مثل ما مرت بعينيك أحلام. يقولون: كثرة الأماني من غرور الشيطان. وقد قال أحدهم: إذا تمنيت بت الليل مغتبطا، إن المنى رأس أموال المفاليس. كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من طمع في غير مطمع، ومن طمع يقود إلى طبع. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما شيء أذهب لعقول الرجال من الطمع. وقال عمرو بن عبيد: في المؤمن ثلاث خصال: يسمع الكلمة التي تؤذيه فيضرب عنها صفحا كأن لم يسمعها، ويحب للناس ما يحب لنفسه، ويقطع أسباب الطمع من الخلق. قال أبو العتاهية: أطعت مطامعي فاستعبدتني، ولو أني قنعت لكنت حرا. وقال أيضا: اليأس عما بأيدي الناس مكرمة، والرزق يصحب والأرزاق تتسع، لا تجزعن على ما فات مطلبه، ها قد جزعت فماذا ينفع الجزع. إن السعادة يأس إن ظفرت به بعض المراد، وإن الشقوة الطمع. إلى هنا ينتهي هذا اللقاء. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كلمات مذيعة. كلمات مذيعة يعدها لكم البخاري بن صالح.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن.
2: وقالوا الكريم أوسع ما يكون مغفرة،
3: وقال حكيم خير الأمور بغية العفو.
4: روايات لرحلات عبر الزمان والمكان، جسدتها حكم خالدة عبرت بكل المعاني عن مواقف فريدة تسجل اليوم قرونا من الإبداع. ذلك عنوان لرحلة يؤخذ بها زائر متأمل في بستان من بساتين الحكمة. بساتين الحكمة، التقديم سالم الجحوشي ورانيا طاهر، الإعداد محمود الدمنهوري، الإخراج أحمد عدنان.
5: ذكر الجاحظ في كتاب البيان والتبيين أن سعد بن ضمرة كان كثيراً ما يغير على بلاد النعمان بن المنذر وينقص أطرافها حتى عيل صبره وبدا ضره، فبعث إليه النعمان أن لك 1000 ناقة حمراء على أن تدخل في طاعتي، فوفد عليه. وكان سعد بن ضمرة نحيفاً قصيراً دميماً، وكان ملتفاً بعباءة، فلما رآه النعمان ازدراه وقال: لأن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. فقال سعد: أبيت اللعن، إن الرجال لا تكال بالقفزان ولا بمسوك يستقى بها من الغدران، وإنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه، إن نطق نطق ببيان، وإن قاتل قاتل بجنان. فقال له النعمان: أنت ضمرة بن ضمرة.
2: وأراد بعض الأعراب مخاطبة إنسان، فازدراه الرجل لرثاثة ثوبه وخسة حاله وأبى أن يكلمه، فقال: ما لكم يا عبيد الثياب وأشباه الكلاب، حقرتموني لأطماري ولم تسألوني عن مكنون أخباري. ثم أنشد: المرء يعجبني وما كلمته، ويقال لي هذا اللبيب اللهذم، فإذا قدحت زناده ووزنته بالنقد زاف كما يزيف الدرهم.
5: وصف اليوسفي في زهر الآداب غلاماً بالذكاء، فقال: كان يعرف المراد باللحظ كما يعرفه باللفظ، ويعاين في الناظر ما يجري في الخاطر، أقرب إلى داعيه من يد معاطيه، حديد الذهن ثاقب الفهم، يغنيك عند الملامة ولا يحوجك إلى الاستزادة.
2: وفي نثر الدر في المحاضرات للوزير الكاتب أبي سعد الآبي، وصف أعربي صديقا له فقال: فلان أفصح خلق الله كلاما إذا حدث، وأحسنهم استماعا إذا حدث، وأمسكهم عن الملاحة إذا خولف، يعطي صديقه النافلة ولا يسأله الفريضة، له نفس عن العوراء محصورة وعلى المعالي مقصورة، كالذهب الإبريز الذي يعز في كل أوان، والشمس المنيرة التي لا تخفى بكل مكان، هو النجم المضيء للجيران والبارد العذب للعطشان.
5: وصعد سليمان بن عبد الملك يوم جمعة المنبر ويقال الوليد وعليه أكثر المؤرخين، فسمع صوت ناقوس فقال: ما هذا؟ قالوا: البيعة يا أمير المؤمنين. فأمر بهدمها فهدمت، فبلغ ذلك ملك الروم فكتب إليه: إن هذه البيعة أقرها من كان قبلك فإن كانوا أصابوا فقد أخطأت، وإن تكن أصبت فقد أخطأوا. فسأل سليمان من خواص دولته الجواب فأعياهم. فقال الفرزدق عن إذن أمير المؤمنين، قال: قل. قال: يكتب إليه. ففهمناها سليمان، وكلاً آتينا حكماً وعلماً. فسر بذلك وأمر له بعشرة آلاف درهم.
2: وممن سئل من الأذكياء فأجاب، وأتت سرعة بديهته بالشيء العجاب. ما يحكى أن المأمون دخل يوماً ديوانه، فمر بغلام جميل على أذنه قلم فأعجبه حسنه، فقال: من الشاب؟ فقام وقال: الناشئ في دولتك، والمؤمل لخدمتك، والمتقلب في نعمتك، الحسن بن رجاء. فاستحسن كلامه وأمر له بمئة ألف درهم.
5: وجاء في كتاب العقد الفريد، قال بعض الحكماء لابنه: يا بني، تعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الحديث، وليعلم الناس أنك أحرص على أن تسمع منك على أن تقول. فاحذر أن تسرع في القول فيما تحب عن الرجوع بالفعل، حتى يعلم الناس أنك على فعل ما لا تقل أقرب منك إلى قول ما لا تفعل.
2: وقال الأصمعي: سألت أعرابياً عن الدنيا فقال: إن الآمال قطعت أعناق الرجال كالسراب، غر من رآه وأخلف من رجاه، ومن كان الليل والنهار مطيته أسرعا السير به والبلوغ. ثم أنشد يقول: المرء يدفع بالأيام يدفعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل.
5: وفي نثر الدر في المحاضرات قال حكيم: من الذي بلغ جسيما فلم يبطر، واتبع الهوى فلم يعطب، وجاور النساء فلم يفتتن، وطلب إلى اللئام فلم يهن، وواصل الأشرار فلم يندم، وصحب السلطان فدامت سلامته.
2: وقال رجل لمعروف الكرخي: يا أبا محفوظ، أتحرك لطلب الرزق أم أجلس؟ قال: لا، بل تحرك فإنه أصلح لك. فقال: أمثلك يقول هذا يا أبا محفوظ؟ فقال: ما أنا قلته ولا أمرت به، ولكن الله تعالى قاله وأمر به، حيث قال لمريم: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، ولو شاء أن ينزله عليها بلا هز لفعل.
5: وقال ابن السماك: الكمال في خمس: ألا يعيب الرجل أحدا بعيب فيه مثله، حتى يصلح ذلك العيب من نفسه، فإنه لا يفرغ من إصلاح عيب واحد حتى يهجم على آخر فتشغله عيوبه عن عيب الناس. والثانية: ألا يطلق لسانه ويده حتى يعلم أفي طاعة ذاك أو في معصية. والثالثة: ألا يلتمس من الناس إلا مثل ما يعطيهم من نفسه. والرابعة: أن يسلم من الناس باستشعار مداراتهم وتوفيتهم حقوقهم. والخامسة: أن ينفق الفضل من ماله ويمسك الفضل من قوله.
2: وجاء في البصائر والذخائر لأبي حيان التوحيدي. قال الأصمعي: جلست إلى أعرابي تقتحمه العين يحمي دربه، والله ما ظننته يجمع بين كلمتين، فاستنطقته فإذا نار تأجج، فقلت: أتحسن شيئا من الحكمة تفيد منه؟ قال: نعم، الرجوع عن الصمت أحسن من الرجوع عن الكلام، والعطية بعد المنع أجمل من المنع بعد العطية، والإقدام على العمل بعد التأني فيه أحسن من الإمساك عنه بعد الإقدام عليه. قال: فعظم في عيني حتى ملأ عيني وقلبي هيبة.
5: وقيل لبعضهم: متى يحمد الغني؟ قال: إذا اتصل بكرم. قيل: فمتى تذم الفطنة؟ قال: إذا اقترنت بلؤم. وقال آخر: عجبا لمن قيل فيه الخير وليس فيه كيف يفرح، عجبا لمن قيل فيه الشر وهو فيه كيف يغضب.
2: وقال أعرابي: العذر الجميل أحسن من المطل الطويل، فإذا أردت الإنعام فانجح، فإن تعذرت الحاجة فأفصح. وقال آخر: استشر عدوك العاقل ولا تستشر صديقك الأحمق، فإن العاقل ينفي على رأيه الزلل كما يتقي الورع على دينه الحرج.
5: قال أبو بكر بن أبي الدنيا: بلغني عن بعض الحكماء قال: صاحب الدنيا يطلب أموراً ثلاثة لا يدركها إلا بأمور أربعة، فالثلاثة: السعة في المعيشة، والمنزلة في الناس، والزاد إلى الآخرة، والأربعة: اكتساب المال من أحسن وجهه، وحسن القيام عليه، وإنفاقه في مواضعه من غير إسراف ولا تقتير، فمن أضاع الأربعة لم يدرك الثلاثة.
2: وقال فصيح زمانه خالد بن صفوان التميمي: الناس ثلاث طبقات، طبقة علماء، وطبقة خطباء، وطبقة أدباء، ورجرجة بين ذلك يغلون الأسعار، ويضيقون الأسواق، ويكدرون المياه، والرجرجة من لا عقل له.
5: وجاء في شرح مقامات الحريري أن الخليل بن أحمد قال: الناس ثلاثة، فمنهم من يدري ويدري أنه يدري، فذلك عالم فاتبعوه، ومنهم من لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، فذلك جاهل فاحذروه، ومنهم من يدري ولا يدري أنه لا يدري، فذلك ضال فأرشدوه.
2: وقال أبو عمرو الجاحظ عن كتاب البخلاء: ولك في هذا الكتاب ثلاثة أشياء: تبين حجة طريفة، أو تعرف حيلة لطيفة، أو استفادة نادرة عجيبة.
5: ونختم بما قاله الشاعر إسماعيل بن عباد المعروف بالصاحب بن عباد، قال: للمحدث على السامع ثلاث: كتمان السر، وإصغاء الذهن، وترك التحفظ.
4: روايات لرحلات عبر الزمان والمكان، جسدتها حكم خالدة، عبرت بكل المعاني عن مواقف فريدة تسجل اليوم قرونا من الإبداع. ذلك عنوان لرحلة يؤخذ بها زائر متأمل في بستان من بساتين الحكمة. بساتين الحكمة، التقديم سالم الجحوشي ورانيا طاهر، الإعداد محمود الدمنهوري، الإخراج أحمد عدنان.

إذاعة قفصة مرايا تتكلم.

0: نستمع الآن إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته

قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض

ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل

لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا

هو الذي يسيركم في البر والبحر. حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها

وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن

0: أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون صدق الله مولانا العظيم.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح في آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها وأنت مولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: والصبح إذا تنفس.
2: الحمد لله الذي علا بحوله ودنا بطوله، مانح كل فضل وغنيمة، وكاشف كل كرب وعظيمة. نؤمن به أولا باديا، ونتضرع إليه قريبا هاديا. صبحكم الله بالسعادة والبركة والهناء، مستمعين الأفاضل، مستمعاتنا الفضليات، مرحبا بكم في حلقة أخرى من حلقات والصبح إذا تنفس. نتناول فيها هذه المرة عرضا عظيما ثقيلا أبت السماوات والأرض والجبال حمله، ولكن الإنسان رغم ضعفه ونقصه تحمله. إنه عرض الأمانة التي قال فيها تعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والمقصود بالأمانة في هذه الآية هي أمانة التكليف، التكليف بشرع الله، بأوامره، بنواهيه. رعاية الأمانة أحبتي من أعظم صفات المؤمنين. ربي عز وجل قال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وعهد الأمانة هو شرط من شروط الإيمان، اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. أكثر من هذا، ضياع الأمانة من علامات القيامة. هذا رجل أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله متى الساعة، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. ومن الأمانات الضائعة عند الكثيرين في الإدارات والمؤسسات وغيرها هي أمانة العمل، التي تظهر في ترك التخاذل وفي التفاني وفي احترام المواقيت وفي الإتقان في العمل، اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ثم أمانة أخرى لا تقل أهمية هي أمانة الأسرار، لا بد أن نكتمها، أن لا نبوح بها، لابد أن لا نتحسس وأن لا نتجسس. قال رسولنا الأكرم عليه السلام: إذا حدث الرجل الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. ثم أمانة أخرى زاد عظيمة تنتهك في بعض العائلات هي أمانة الأسرار الزوجية، اللي حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من نشرها والاعتداء على خصوصيتها، فقال: إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ويقصد هنا المعاشرة، ثم ينشر سرها. ثم نختم بأمانة دينية يجب أن يتحملها كل مسلم ويسأل يوم القيامة عن التقصير فيها، هي أمانة التبليغ عن نبينا صلى الله عليه وسلم. في كل مجلس، في عائلتك، في القهوة، في الخدمة، وإن ما تلقى فرصة باش تبلغ عن النبي عليه السلام حديث ولا آية، لا يجب أن تتأخر. لماذا؟ لأنه قال: بلغوا عني ولو آية. يقول العلماء كلاما طريفا في هذا الحديث، قالوا: هو حديث جامع، بلغوا تكليف، عني تشريف، ولو آية تخفيف. جعلنا الله وإياكم من أهل الطاعات والقربات، ومن أهل الوفاء بالأمانات، وإلى لقاء قريب بإذن الله.
1: والصبح إذا تنفس.

0: طاقة الصباح.
1: طاقة الصباح.
0: باقة الصباح.
2: صباح الخير لكل من يلتقط بثنا عبر أثير إذاعة قفصة. صباح الأمل، صباح النور، صباح التفاصيل الجميلة التي تصنع الفرق. صباحكم طيب أينما كنتم. نرافقكم اليوم في حلقة جديدة من باقة الصباح. نبدأ نهارنا بكلمة خفيفة، بمشاعر صادقة وبأنفاس محبة. اليوم نتحدث عن التفاصيل الصغيرة التي تصنع الفرق. كم من أمر بسيط غير مجرى نهارنا، وكم من حركة صغيرة تركت أثراً لا ينسى. في زحمة الأيام نركض كثيراً، نفكر في الغد وننسى اليوم، لكن أحياناً كل ما نحتاجه هو نظرة صغيرة، كلمة صادقة، ابتسامة نرسلها لأحدهم في الصباح. التفاصيل الصغيرة ليست هامش الحياة، بل هي الحياة نفسها.
3: يصبح المساء.

كلمة صباح الخير بنغمة محبة، فنجان قهوة يحضر على مهل، وردة نضعها على الطاولة، أو دعاء نردده قبل الخروج من البيت. هذه الأشياء الصغيرة تملك قوة هائلة، إنها تجعلنا نحب يومنا ونشعر بالامتنان لما بين أيدينا.

من أجمل ما يمكن أن نفعله لأنفسنا كل صباح أن نحافظ على عادة صغيرة تشبهنا، أن نسقي نبتة في الشرفة، نرتب سريرنا، نكتب جملة إيجابية في دفترنا، أو نرسل رسالة قصيرة لشخص نحبه. العادات الصغيرة كأنها نغمات تحفظ انسجام حياتنا، هي التي تعيد إلينا الشعور بالنظام، بالدفء، بالانتماء. فلا تستهينوا بتلك التفاصيل، فهي التي تجعل

في أحد أحياء المدينة العتيقة يعمل محمد في مخبزة صغيرة. كل صباح يبدأ يومه قبل طلوع الشمس، لا يتحدث كثيرا لكنه يعجن العجينة بحب وصبر. الناس يقولون خبزه له طعم خاص. السر ليس في الدقيق ولا في النار، بل في التفاصيل، في الصبر، في النظام، في الشغف الصامت الذي يضعه في كل رغيف. في الجهة المقابلة من الشارع هناك أم نور، عاملة نظافة في مدرسة ابتدائية، تصل قبل الجميع، تنظف القاعات، ترتب الكراسي، ثم تغادر قبل أن يراها أحد، لكنها تترك وراءها أثرا جميلا. فالقاعات مرتبة والصبورة نظيفة، والنهار يبدأ بطمأنينة نحن لا نعرفها لكننا نشعر بوجودها. وكذا هي التفاصيل الصغيرة، لا ترى لكنها تحس.

الحياة لا تمنحنا دائما ما نريد، لكنها تترك لنا إشارات صغيرة تدلنا على الطريق. أحيانا نسمع أغنية في لحظة حزن فتغير مزاجنا، نلتقي صدفة بشخص يذكرنا أن الخير ما زال موجودا، نجد كلمة مكتوبة في كتاب كأنها موجهة إلينا، ليست صدفة بل رسائل من الحياة تقول لنا بهدوء انتبه، فالتفاصيل الصغيرة ما زالت تحدث.

فلنأخذ لحظة تأمل. ما هي التفاصيل الصغيرة التي تغير في يومنا؟ هل هي فنجان القهوة مع من نحب؟ أم كلمة طيبة من زميل في العمل؟ أو ربما ابتسامة طفل في الطريق؟ قال جبران خليل جبران: إنما نعتبره تافها في حياتنا اليومية قد يكون سر السعادة في حياة غيرنا. فلنزرع السعادة في الأشياء البسيطة، ولنمنح الحب في لحظات صغيرة لا تنسى.

قبل أن تبدأ يومك تذكر أن التفاصيل الصغيرة تحتاج نية جميلة. حين تفعل الأشياء بقلب صادق تصبح كل حركة بركة وكل خطوة معنى. ابتسم لمن تلقاه، نظم وقتك ولا تؤجل الامتنان، فالحياة لا تقاس بطول الأيام بل بجمال اللحظات التي نعيشها بصدق.

كل يوم هو فرصة جديدة لنصنع فرقاً، ليس بالقرارات الكبيرة بل بالخطوات الصغيرة التي نكررها بحب. ابتسامتك، لطفك، احترامك للوقت، إنصاتك للآخرين، كلها تفاصيل صغيرة لكنها تصنع عالماً أجمل. ابقوا معنا كل صباح في باقة الصباح، حيث نؤمن أن الخير يبدأ بتفصيل صغير. إلى اللقاء، وصباحكم مليء بالنور.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
1: صباحكم الخير أخواتي الفلاحات، إخواني الفلاحين، مستمعي إذاعة قفصة. اليوم إن شاء الله نشوفوا أعلاف الدواجن، وباش نضمن إنتاجية باهية في تربية الدجاج العربي يلزم تخصيص تغذية متوازنة في جميع حالات الإنتاج، والدجاج راه يحتاج إلى توازن دائم في مستوى البروتينات والطاقة والفيتامينات والأملاح المعدنية، مع توفير الماء بطبيعة الحال، ويكون بجودة عالية وبصفة دائمة، وخاصة في فصل الصيف يلزمنا نحرصوا باش الماء ما يسخنش، والمشارب لازم تكون في الظل ونراقبوها على السخانة. مكونات التغذية اللي قلنا عليهم سهل توفيرهم على خاطرهم يتواجدوا في كافة أنواع الألياف والأغذية والخضر والغلال اللي يمكن تقديمها للدجاج، لكن تكون بنسب متفاوتة بطبيعة الحال. هذاك علاش يلزم تنويع مصادر تغذية الدجاج، وما نقتصروش على نوع واحد من الألياف. أشنية الألياف اللي يمكن تقديمها للدجاج؟ يمكن تقديم كل أنواع الحبوب كما المسطورة أما تكون مدشة، والشعير، النخالة، القمح، بقايا الخبز والخضر والغلال، على شرط ما تكونش فاسدة. يمكن زادة الاستعانة بالأعلاف التجارية المركبة، واللي هي تحتوي على العناصر الغذائية الكل اللي تحتاجها الدواجن. بالنسبة للكميات اللازمة للدجاج من الأعلاف، هنا لابد من الإشارة راه ثم نوعين من أنماط ترمية الدجاج العربي. النوع الأول يعتمد على تسيب الدجاج في مساحات رعوية محددة وإضافة شوية أعلاف كمكمل غذائي فقط. النوع هذا يمكن إضافة القليل من الأعلاف بشكل يومي، ومن الأحسن تكون من الأعلاف المركب باش نوفر للدجاجة ما تحتاجه للإنتاج، على خاطر الأعلاف المركب كما قلنا يحتوي على العناصر الغذائية الكل الضرورية. نوع ثاني يعمل على تربية الدجاج داخل الحظيرة وتقديم كل حاجية الدجاج عبر الأعلاف، وفي الحالة هذه يتم تقديم الأعلاف حسب نوع الإنتاج. بالنسبة لوزن جسم الدجاج، من أجل زوز كيلو من الوزن نعطي حوالي 70 جرام من الأعلاف المركبة ولا ما يعادلها. بالنسبة لسرعة النمو في مرحلة تسمين الفليس نزيد حوالي جرام ونص من الأعلاف على كل جرام زيادة في الوزن الفلوس خلال اليوم. مثال إذا كان النمو بحوالي 50 جرام في اليوم، هنا يلزمنا نعطوا 75 جرام من الأعلاف. بالنسبة لإنتاج البيض، الهدف هنا هو تعويض العناصر الغذائية اللي استعملتها الدجاجة لإنتاج البيض، وبشكل عام هنا نزيدوا جرام من الأعلاف على كل واحد جرام من البيض المنتج. وتوا أبقى لي كان نقول لكم وفقكم الله في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إرشاد فلاحي، إعداد وتقديم محمد بخاري. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تمام والسادسة صباحا. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية. تتواصل بالمسرح الأثري بسبيطلة من ولاية القصرين فعاليات الدورة 45 لمهرجان العبادلة الدولي إلى غاية 22 من أوت القادم بباقة من العروض الفنية المتنوعة الشبابية والتراثية إلى جانب العروض الكوميدية والعروض الموجهة للأطفال. ناهزت مستحقات الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاك غير المستخلصة لدى المؤسسات العمومية حوالي 3500 مليون دينار، وفق ما أكده رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب النائب ماهر الكتاري. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار مشترك عن وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والاقتصاد والتخطيط يتعلق بضبط كراس الشروط المنظم للمبيتات الجامعية الخاصة المخصصة لإيواء الطلبة المرسمين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي دون سواهم. ينتظر أن ينطلق موسم التخفيضات الدورية السولد لصيف 26 و2000 الجمعة 7 أوت القادم، ويتواصل على امتداد 6 أسابيع، وفق ما أفاد به رئيس الغرفة الوطنية النقابية لتجارة الملابس والأقمشة باتحاد الأعراف محسن بن ساسي. من أخبار العالم، استشهد 7 أشخاص وأصيب أكثر من 20 آخرين أمس جراء غارات صهيونية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة بحسب مصادر في مستشفيات القطاع. أخيرا، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني إن بلاده لن تسمح بفرض هيمنة أمريكية على مضيق هرمز في ظل تصعيد عسكري متواصل بالمنطقة. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على حسن الانتباه، إلى اللقاء.
2: إذاعة جفصة إذاعتكم. نسائم الصباح.
3: صباح الخير يا حلوين.
4: صباح الخير وكل الخير.
5: صباح الخير.
6: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
5: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
7: صباح الخير يا أغلى الناس.
8: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
2: نسائم الصباح.

صباح الخير، صباح النور، صباح الورد، صباح النسمة اللي محلاها، صباح النسمة اللي تخبرنا انه ديما محلاها رحمة ربي ومحلاها انه ديما الخير جاي، وانه ديما هكا كل نهار يزمنا نتفائلوا انه اليوم خير وانه اليوم احلى. فصباح الخير لكل الناس اللي فاقت وهي عازمة على انه باش تخلي نهارها احلى ومن اسعد الايامات. نهاركم زين الناس الكل، وصباح الدعوات المستجابة نبدو معاكم نسائمنا الصباحية من توا حتى العشرة.

صباحكم سكر وصباحكم قوية ومحلاها، صباح الفل والياسمين للناس الكل. أهلا وسهلا في صباح جديد، أمل جديد وفرصة جديدة. إن شاء الله نهاركم يكون من أسعد ليامات، مليان بالخير وبالبركة وبالضحكة الدايمة، وين ما كنتوا تسمعوا فينا، في الكهرباء ولا في الدار ولا ماشيين لخدمتكم، نقولكم إن شاء الله نهاركم زين وصباح تعيشوا فيه كان الأنغام وأحلى الأوقات والأخبار الطيبة. اليوم وكل يوم، اليوم هو لحد 26 جويلية 2026 موافق للثاني عشر من صفر 1448 هجري. نهار اليوم هو رقم 207 من عام 2026. عنا 30 أسبوع في هذه السنة، واليوم عنا 58 يوم في فصل الصيف. نقول لكم فما نسيمة محلاها، ونتصور هيك حتى الناس كل قاعدة تزيد فك الدريج ذاك بالحيلة باش تتمتع شوية بنسيمة. أما هي نسمة محلاها على الأخر، يمكن في الديار هكا ناقصة شوية، أما البرة فما نسمة نعوش الروح تنسيك شوية في الأيامات اللي فاتت الكل. على كل إن شاء الله طقسنا يكون تحت المعدلات العادية فيما يخص الحرارة، وبعد شوية نعطيكم التفاصيل الكل. لكن قبلها خلينا نعطيكم فكرة على مواقيت الصلاة بالنسبة لليوم، وإن ظهر بش يكون مع انتصاف نهار هذا اليوم 38 دقيقة، العصر 17 دقيقة بعد الساعة الرابعة، 36 دقيقة بعد الساعة السابعة مساء يرفع إليكم أذان صلاة المغرب، وفي 13 دقيقة بعد الساعة التاسعة مساء يرفع إليكم أذان صلاة العشاء. فتقبل الله صلاة الجميع مسبقا.

0: الصباح يفوح بريحة القهوة المزيانة ويتزين بخضرة النباتات اللي تبعث على حياتك، الخضار ذاك اللي يبعث على الحياة صباح التفاؤل، صباح البداية السعيدة اللي يستحقها كل واحد يسمع فينا توا. وكل واحد يسمع فينا توا نقول له استغل الفرصة، انه فما زالت فما انسيمة هذية، علاش من المتوقع انه طقس لحد اليوم باش يكون مغيم جزئيا باغلب الجهات، تدريجيا كثيف السحب بعد الظهر وباش يشمل المناطق الغربية للشمال والوسط، باش تكون فما ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار وتشمل فيما بعد الجهات الشرقية، درجات الحرارة باش تسجل انخفاض بالشمال وارتفاع طفيف بالوسط والجنوب، الريح باش تكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب قوية نسبيا وقوية جدا قرب السواحل والمرتفعات، بالجنوب تجيب تثير الرمال والأتربة ومعتدلة ببقية المناطق. هذية بالنسبة لطقسنا اليوم، يظهر لي ما زلنا باش نعيشوا على وقع الطقس السخون، لكن قد ما هوش قد ما باش يسخن ما هوش باش يوصل للفترة اللي عشناها واللي كانت فيها مرحلة استثنائية طبعتها درجات حرارة قياسية. صحيح انه الحرب باش يبقى حاضر خاصة بالمناطق الداخلية والجنوبية، هذاك علاش حتى اليوم زادة ديما نعود نوصوكم والوقاية واجبة، أهم حاجة ما تعرضوش للشمس في مباشرة خلال ساعات الذروة، واشربوا برشا ماء وخاصة بالنسبة للكبار اللي ديما نعاود نقول لكم راهو اللي على قد ما يكبر في العمر على قد ما ينقص احساسه بالعطش، فانتم وين تلقوا فرصة باش تفكروا بالنسبة زادة كيف الصغار. بالنسبة الحاجة اللي تدعو للتفاؤل انه الانفراج جاي وأنه المسار نتاعه تأكد من خلال مختلف المؤشرات الجوية والخرائط العددية اللي ما زالت تجمع على استمرار تراجع درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، وباش تكون فما نسيمة محلاها حتى أقل من اللي احنا متوقعينه. معناه الخير جاي، شنو ما زال السويعات هذه نكملوها إن شاء الله في الخير. نهاركم زين ونهاركم مبروك وطريق زينة لكل من اختار أنه يسمعنا هو في الطريق.
1: صباح الربح اللي يملا ويعبي جيوبكم والفرحة اللي تخلي البسمة تملا وجوهكم. صباح الكلمة الحلوة، صباح الناس التفائل والمروة واللي تحب تسمع الحظ توا. صباحكم إيجابي والناس الفرحانة.

0: صباح الربح اللي يملا ويعبي جيوبكم والفرحة اللي تخلي البسمة تملا وجوهكم. صباح الكلمة الحلوة، صباح الناس التفائل والمروة واللي تحب تسمع الحظ توا. صباحكم إيجابي والناس الفرحانة هم أصحابي، ومع الحظ نيوز نحل ونقرأ لكم جوابي.
1: وبش نقرأ لكم ونحل جوابي بالأخبار الطيبة وبالانفراجات وبالكل ما هو يسر القلب والعين. نبدو كالعادة برج الحمل، وين فما انفراجة كبيرة بعد ضيق، ومن نجم نقول لك كان استقبل طاقتك وطاقة دارك بقلب مفتوح برشا وبعزيمة وبإيمان أنه اللي جاي بش يكون خير. ومن بعدها نمشي للقوس اللي عنده هكا توازن عاطفي وبش يعاود يرتب كل أولوياته. فقط كون صبور شوية في حواراتك اليوم وكل يوم مع شريك. برج العذراء سكينة باش تفتح لك أفاق للإبداع، فقط رتب محيطك الخاص باش تستقبل طاقة الخير والطاقة بقلب مفتوح. برج الجوزاء تألق مهني غير مسبوق، ثبات إخلاص في العمل هما أسرار تميزك وأسرار رفعتك بالنسبة لليوم. برج الحوت رؤية واضحة لمشروع أسفر ولا دراسة، فقط أسمع لصوت الحكمة اللي هو موجود في أعماقك وتبع إحساسك، وأكيد باش توصل للحاجة اللي انت حاجتك بها. برج الأسد كالعادة انتم الطاقة وانتم الجاذبية وانتم اللي الحظ باش يدعم برشا خطواتكم. أهم حاجة ما تتردوش في انكم تظهروا مشاعركم وتظهروا مواهبكم، علاش الأضواء الكل والعينين الكل باش تكون عليكم. برج العقرب باش تخرجوا من ضغوط الأيامات اللي فاتت، كان فما برشا ضغط، كان فما برشا تعب، وخاصة أمورك المادية باش تتعزز ويتعزز زيادة كيف استقرارك العاطفي. برج الثور تحول باش يمنحك القوة باش يخليك تتخلص من أعباء الماضي، ثم روح متسامحة وبيروح مقبلة على الحياة. برج السرطان توازن صحي، نشاط، همة، إنجاز، وقاعد تمشي بخطوات ثابتة في الطريق الصحيح، وتنجم اليوم تكمل مهامك اليومية بكل هدوء. الجدي كالعادة بصيرته ونافذة برشا، وفي خاصة في اتخاذ القرارات، فنقول لك استثمر وقت الهدوء انك تخطط بالقدا لمستقبلك وما تفوت حتى ديتاي صغيرة. برج الميزان تواصل ذكي يفتح لك الأبواب اللي كنت هكا تعتبرها ما تنجمش تتحل اليوم باش تتحل، وذكائك الاجتماعي هو مفتاحك للنجاح اليوم. يكفي انك تقول الكلمة الطيبة، الكلمة المزيانة والضحكة وخليها على الله. برج الدالو دعم اجتماعي، برشا أصدقاء اليوم باش يكونوا حاضرين معاك، وبين الأصدقاء هذوما أصدقاء مخلصين برشا يحبوك برشا، واليوم هو سر قوتك وصر إشعاعك. برشا إشعاع، برشا قوة، برشا حظ، نتمنى لكم اليوم صباحكم ورد وياسمين.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.
7: طريق السلامة. طريق السلامة.
8: طريق السلامة للجميع. كل طرق الفرح تكون سلكة أمامكم إن شاء الله وصيف بلا حوادث. نتمنى لكم الناس الكل. نعرفوا إنه الناس كلها توا هكا اللي ماشي بشي بحر اللي ماشي بشي عملك ترتيحة هكا بعد ستريس تاع الخدمة والضغط تاع القراية باش حاجات اللي هكا تنفحك باش تمشي وتعمل هكا شوية ترتيحة وتنفيسة. فهكا حبينا اليوم مع سي عمارة أحويطة بطبيعة الحال كل نهار جمعة كل نهار سبت وكل نهار حد ناخذ شويه توصيات بالنسبه للناس تسمع فينا توا قبل ما نخرجوا قبل ما نشدوا اثنيه والمسافات الطويله. شنو هي اهم الاحتياطات اللي ناخذوها؟ سي عمارة صباح النور. نهارك زين.
9: نهارك زين. صباح النور. صباح الفل لك ولجميع المستمعين والمشاهدين.
8: الله يخليك وشكرا على قبولك استضافتنا كالعاده. شنو نعملوا بالضبط قبل ما نخرجوا قبل ما نعملوا على ربي هكا بعد ما نطيبوا القهوه ونحطوها على جنب ولا قبل ولا قبل سي عمارة قبل القهوة قبل كل شيء؟ أيوة
9: قبل القهوة. القهوة دي ما أول حاجة بطبيعة الحال هو نشوفوا العربة نعمل لها دورة نشوفوا معناها المياه التبريد الزيوتات نشوفوا معناها البطري نشوفوا العجلات نعمل لها دورة كذلك نشوفوا الضوء اللي باع شنو وضعيتها قبل بنهار ولا زوز باش يعني معناها نحضروا أمورنا وحتى لا قدر الله نسافر في الطريق نتفاجئ ان الضوء ماهوش مريقل ولا الضوء معناها واحد تمشي واحد تمشيش ولا لا قدر الله تطيح لوفان نتاع مي ولا حاجه في الطريق. لا هذا يكون نعمل له دوره. العجلات مهمه جدا خاصه في الصيف تو في الدنيا هذه معناها ماذا بيه تكون العجله تاع السياره تكون باهيه تكون مريقله معناها في وضعيه جيده الهواء معناها الضغط الكل يكون معناها معتدل له باهي. العجلة الخامسة زادة اللي نسينها ديما
8: ايه
9: السقول هذيك اللي عندك اذا قداش ما مسيتهاش عملها تلج منها زيد شويه هواء شوفها ايش ناقصه ايش كذا خاطر ساعات تفاجئ الوضعيه وتقرا لا قدر الله وانت معك عائله ودنيا صيف وكذا ماذا بيه الواحد معناها يكون حاضر. كذلك بطبيعه الحال عنده نثبتوا حتى في كليماتيزر إذا كان معناها موجود في السيارة بطبيعة الحال نجد نثبتوا فيه يمشي بالقدية ولا لا نشوفوا معناها أخذ المياه متاع الغسل باللوز من قدام ومن تيجي إذا كيف من تيجي خلال ربما نتعرض بعض الأكل ولا بعض حاجة في الثانية نسحق سعاد بش نرص شوية مية على السيارة مع المساحات باللوز تكون مريقلة. كذلك عندنا كما قلنا الدباش بعد وكنوصوا معناها الملح الهدين نشوفوا الدباش ما نحطوش باش نعطلوش بيه رؤية ماذا بينا بربي ما نسكلوش ومش ونشو نحط البشنا ماذا بينا نختار معنا وضعية معينة تكون كلبة معناها البش الرؤية تكون واضحة
8: واضحة
9: يعطيك الصحة ومساعات قام عبي دي كل الصغيرات زادة كيف إذا نردوا بين عليهم من الأول معناها المحتياطات المكلسية ذيك ما فيش شك ولكن في السيارة على الأقل يكون الحزام الأمان يكون يوصلهم يكون مريقل المياه بطبيعة الحال باش يكون مي بارد وكذا وذاك موضوع آخر بطبيعة الحال باش حتى شك لأن ما فهمش إنسان باش يسافر وهو ما عندهش الوضعية التالية ولكن المهم ديما السيارة هي تكون في وضعية جيدة باش إن شاء الله توصلني بأمان وترجعني بأمان. كيف نوصل وغادي زاد كيف إن شاء الله لو معناها باش ربما نمشي الأماكن اللي فيها البحر والملح والشط وكل شيء لو زاد كيف إذا بينا السيارة نردوا بينا ونحطوها نردوا بينا ما نحطوهاش ونيجي مش خاطرها ودينا بحال نسكر الشباك كله وكذا لا
8: دي
9: مخلص من ينفس دي مردوا بينا خاطر مش تولي ثم يميديتي ثم رطوبة وثم معناها بعض الناتجة وبعض الحاجات اللي تتعلق بالسيارة تولي هذا كل ماذا بينا نردوا بينا منه. بعد نص ماذا بينا عندها غسلة سيارة بشكل ملح وقت الواحد ما يكلش العجلات ما يهريش شوية بعض الأشياء دي من ضغطها ان شاء الله ديما سالمين ربي يسهل الناس كل ان شاء الله.
8: ان شاء الله يعطيك الصحه سي عمارة. بربي فما سؤال سي عمارة جاي توا البالي بالنسبه للكليماتيزور توا الكليماتيزور تاع الدار ومتفاهمين فيه خلينا هكا نظفوا له شويه الفلتروات ونصبوا عليه شويه يا خا زيدا كيف زيدا يلزمني نتفقد الكليماتيزور تاع الكهرباء معناها حتى هو ولا كيفاش ولا عنده وقت معين؟
9: لا لا لا هو طبيعي الحال ماذا بيك طبعا احنا مش تعملوا في الصيف ماذا بينا قدام الصيف بشوي في ايامات تسخن الدنيا شوي نهزوا نبدلوا الفلتر نتاع عند الفلتر حتى يتبدل ولا يتنظف اذا كان الفلتر جديد مثل ده يتنظف الفلتر وبطبيعة الحال معناها باش الهواء يبدا نظيف خاطر تعرف اول نستعمل في مثل ذاك التراب وقت الواحد القديم كل اللي موجود يعني ماذا بينا يكون نظيف يعطيك الصحة استعمال الكريم ماذا بيك تخدم الكليماتيزر واللي هو يكون نوعا ما مطلوب شوي في العربة ما يكونش مستقر 100% في البداية خاصة تبدا واقفة باش يدور الهواء الأول ساعة ذاك ونحل الهواء وبعد نستعمل ذلك كيف يلزم ديما نخلي شوية نفس معناها أقل من سنتي ولا هكاكا في الشباك باش يدخلنا شوية الهواء وإن شاء الله ديما لاباس إن شاء الله.
8: إن شاء الله إن شاء الله ديما لاباس هاني توا فرصة على الأقل للرجال اللي تسمع فينا توا واللي تعطي في الكرهب ديما عند نساها بربي تفقدوا كل فلترويت نتاع الكليماتيزور راهو صعيب ياسر كل مرات تفقدها ففرصة بعدها بالله هكا هاني لقينا فرصة باش نقول لهم بربي تفقدوها شوية معناها وكاهو هكا ان شاء الله ثنيه زينه ليكم الناس الكل ويعطيكم الصحه سي عماره شكرا ليك سيدي نورك شكرا.

0: هذا مرسيل خليفة. بعد شوية نسمعه. حبيبي صباح الخير بصوت ماجد المهندس. نصبحوا عليكم الناس الكل, نصبحوا على كبيرنا وعلى صغيرنا, ونصبحوا على الناس اللي شادة ثنية والناس اللي شادة طريق. إن شاء الله ثنيتكم زينة وتوصلوا سلامات, الناس كل في مختلف الاتجاهات اللي قزينها. إن بعد شوية فكرة مفصلة ومحينة على كيفاش باش يكون طقسنا اليوم, ناخذوها بعد ما نخلوا المجال لزملائنا من قسم الأخبار وثاني مواجيزنا الإخبارية لهذا اليوم.
1: حبيبي حبيبي

0: الباحثة التونسية فاتن دراوس تتحصل على براءة اختراع في مجال محرك السيارات الذكية، تأمين السيارات من مخاطر الحرائق، مسابقة أفضل فيديو ومضة تحسيسية حول السلامة المرورية. أوتوماك اليوم بدعم الأحداش على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: تمام والسابعة صباحا، أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري. تنطلق الدورة 35 من المهرجان الدولي للمناجم بالمتلوي بولاية قفصة يوم 28 من جويلية الجاري لتتواصل إلى غاية 6 من شهر أوت المقبل. يكون مجمل الجنوب التونسي اليوم في درجة انذار كبيرة مما يستوجب اليقظة التامة، ويشمل التحذير وفق خارطة لليقظة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي ولايات توزر قبلي مدنين قابس وتطاوينة. من المتوقع أن يتميز الوضع الجوي بظهور خلايا رعدية محلية مع أمطار وتساقط محلي للبرد ورياح قوية تتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، وأثناء ظهور السحب الرعدية مثيرة للرمال والأتربة بالجنوب، إضافة إلى طقس حار إلى حار جدا مع ظهور ريح الشهيلي. اعتبرت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أنه رغم تقديم البطاريات المنزلية على أنها إحدى الحلول لتفادي انقطاع التيار الكهربائي، فإنها تمثل استثمارا مكلفا دون أن يكون له المردود المرجو. طالبت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بضرورة أن تكون مراجعة أسعار الأدوية قائمة على معايير واضحة تراعي المقدرة الشرائية للمواطن واستمرارية توفير الدواء وديمومة الصيدليات. وأعربت النقابة في بلاغ لها عن رفضها لأي زيادة مرتقبة في أسعار الأدوية ما لم تكن مبنية على آلية موضوعية وشفافة لمراجعة الأسعار. من أخبار العالم، تتواصل حالة الترقب في الخليج مع تراجع وتيرة التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران بالتوازي مع استمرار الاتصالات الدبلوماسية. في المقابل تتبادل الأطراف رسائل التهديد، بينما يحافظ الكيان المحتل على أعلى درجة التأهب تحسبا لأي تطورات قد تعيد المواجهة إلى الواجهة. أخيرا، قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أنه يتوقع أن روسيا تستعد لنشر أكثر من 30,000 جندي كوري شمالي إضافي في منطقة فورجونيخ، بكما تعتزم بيانغ يانغ تزويد موسكو بمنصات إطلاق إضافية لصواريخ باليستية. نهاية هذا العرض الإخباري، إلى اللقاء.
3: معاك غزوة مرايتنا. نسائم الصباح.
4: صباح الخير يا حلوين،
5: صباح الخير وكل الخير.
6: صباح الخير،
7: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
6: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
8: صباح الخير يا أغلى الناس.
9: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
3: نسائم الصباح.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: حلو الطقس. صباح الخير من جديد وتحية طيبة لكم الناس الكل. مباشرة أنا أعطيتكم فكرة صغيرة قبيلة على كيفاش باش يكون الطقس، لكن كل التفاصيل كالعادة ناخذوها من خلال مصفحتنا المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح الخير سي سرحان، نهارك زين.
1: نهارك زين، مرحبا بيك. مرحبا بمستمعي قفص.
0: الله يخليك سي سرحان. مازلنا نحكوا اليوم على حالات انذارية معناها ودرجات حرارة قياسية حتى مع بداية الانفراج في بعض الولايات.
1: هو في الحقيقة الحمد لله بما يعني لاحظناه من تراجع في درجات الحرارة أصبح اللون الأصفر هو الطاغي من حيث الحرارة أو حتى ظواهر جوية على اللون البرتقالي. اكتفينا ببعض الولايات على غرار توزر، قبلي، جابس، مدنين وصولا إلى تطاوين باللون البرتقالي من حيث الحرارة المرتفعة ودرجات الحرارة اللي باش تكون مرفوقة برياح الشهيلي. باقي الأماكن تقلصت جدا درجات الحرارة، حتى في بعض الأماكن أسند اللون الأصفر للقيروان، سوسة، سيدي بوزيد وكذلك قفصة، ولكن عدنا إلى التقلبات الكلاسيكية إن صح التعبير. مساء في الصباح يكون طقس مغيم جزئين، والعشية تظهر خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار. اليوم من المحتمل جدا أن تكون أحيانا غزيرة في ولايتي سليانة وزغوان. هذه السحب الرعدية من المحتمل كذلك أن تكون مصحوبة بتساقط محلي للبرد. على غرار يوم أمس ولايتي سليانة والكيف كانت معنيتان بظهور هذه الخلايا الرعدية النشطة اللي في الحقيقة حينما تدرجت نحو الجهات الشرقية اضمحلت وكانت أقل فاعلية. بطبيعة الحال الحرارة تراجعت بشكل ملحوظ في مناطق الشمال وكذلك الوسط، حتى أنه يعني الأرقام توضح ذلك. اليوم نتوقع ما بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية، بين 39 و 47 ببقية الجهات، وتصل محليا بالجنوب الغربي إلى حدود 49 مع ظهور الشهيلي. صحيح بعض مناطق الجنوب أسند إليهم اللون البرتقالي نتيجة هذا الطقس الحار إلى حار جدا، ولكن نأمل كونه تتراجع درجات الحرارة يوم الغد. لا محالة التراجع باش يزيد يلمس أكثر مناطق الشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، وين الأرقام باش تكون ما بين 28 و 35 درجة، بين 36 و 40 ببقية الجهات، ما عدا بالجنوب الغربي ما بين 43 و 47 درجة مع ظهور الشهيلي، دون أن ننسى يعني الدواوير الرملية المحلية نتيجة هذه الرياح القوية اللي تتجاوز أحيانا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، سواء أثناء ظهور السحب الرعدية بالمرتفعات أو بعض مناطق الجنوب، وين ممكن تثير محليا الرمال والأتربة وتساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية. سلامة للناس الكل، صحيح خاصة مع رياح يعني قوية قرب السواحل، وبالتالي لهنا نجم نتحدثوا على أمواج موجودة في الواجهة الشرقية للسواحل الشمالية، خليج تونس، كذلك خليج الحمامات. الحيطة والانتباه تبقى ضرورة قصوى. إن شاء الله ربي يسترنا
0: سي سرحان،
1: وإن شاء الله نتمتع بهذا الطقس اللي فيه الحرارة منخفضة إن شاء الله.
0: سي سرحان، وقتاش نجمو نحكو على انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة فيما يخص المناطق الجنوب الغربي؟ معناها نشوفوا أنه التراجع ملحوظ بالكدية بداية من نهار الأسبوع القادم، في بداية في الوسط، ولا وقتاش بالضبط معناها إذا كان فما إمكانية بطبيعة الحال؟
1: والله في الحقيقة هو في الحالة الطبيعية مناطق الجنوب الغربي أو حتى بعض مناطق الجنوب معروفين ديما أسخن من باقي الأماكن
0: أكيد،
1: ولكن نأمل اللي كونه موجة الحر هذه يعني تزول، ومناطق الجنوب يعني يحسوا كما يحسوا مناطق الشمال والوسط، لأن الحرارة بتكون في انخفاض بداية يوم الثلاثاء والخميس. إن شاء الله الأرقام تتراجع ونبتعد على كل ما هو كبير وقياسي من حيث الأرقام. إن شاء الله سلام للناس الكل. بداية من يوم الأربعاء والخميس إن شاء الله تعود درجة الحرارة إلى أو تقارب المستويات الطبيعية لفصل الصيف
0: إن شاء الله. يعطيك صحة سي سرحان، يومك سعيد، شكرا ليك.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم.
1: حوار مع ممثل المسرح ياسين الصالحي.
2: قفصة بلاصة اللي باش تقعد في الميموار واللي هي عطاتني الاكسبيريونس هذه والتجربة هذه وبديت لهنا معناتها بديت أول مهرجان دولي كان في قفصة.
1: الأنشطة والمدارس الصيفية لمدينة العلوم. جامعة قفصة تتحصل على شهادة الجودة العالمية. تابعونا اليوم في برنامج نسمة صيف بداية من 5 على موجة إذاعة قفصة.
0: معاك تضوى مرايتنا.
3: عادل صباح النور.
4: صباح النور.
3: نهارك زين.
4: وش أحوالك نهار؟
3: الحمد لله.
4: شو أحوالك؟ برشا ما تقبلناش.
3: لينا برشا ما تقبلناش. أنا تقبلنا في ماركات وتقبلنا في برشا برشا فلوس في الصباح.
4: أي.
3: أي. خلينا نبدو صعب تراند توه في الشارع الرياضي اللي هو الانتقال الرياضي الليفت اللي تحكي عليه الناس الكل. رسميا انتقال لاعب الدولي التونسي إلياس العاشوري من نادي كوبنهاجن. هذه هي ما يصحيحها.
4: كوبنهاجن. أي.
3: كوبنهاجن إن الدنماركي إلى سان دي يجو في دور الأمريكي MLS بعقد يمتد 3 سنوات. هذا حديث الشارع أكثر حاجة عملت راند.
4: لا هو البهي أنه الفرق التونسية المنتخب الوطني التونسي فيهم لاعبية عندهم قيمة ويعرفوها. أنا مش أي حد كي ينتقل لاعب لفريق كبير أنه يعرف القيمة متاعه. وذاك علاش ان شاء الله احنا كل
3: احنا نعرف قيمه ملاعبيتنا زاده
4: وملاعبيتنا يعرفوا قيمتهم
3: وقيمت
4: ان شاء الله احسن تمثيل
3: ان شاء الله. برشا اخبار اخرى عندك
4: يا ثاني عادله الميركاتو في تونس وبرشا اخبار انتقالات بعض اللاعبين
3: فما قوافل زاده في بالي فما قوافل
4: اي نعم
3: يلا هذا يخبرنا برشا اخبار تلقوهم مع عادل في فلاش سبور.
0: فلاش سبور.
3: فلاش سبور.
4: أصدقاء الرياضة في كل مكان نهاركم طيب. التحق الثنائي المهاجم السابق الملعب التونسي أحمد الباجي والظهير الأيمن محمد عزيز الغريسي بفريق نجم التلوي. المنتظر أن يتم التعاقد مع اللاعبين بصفة رسمية خلال الأيام القليلة القادمة. نذكر أن نجم التلوي تعاقد سابقا مع الظهير الأيسر أسامة الهيشري قادما من مستقبل سليمان. أكد الناطق الرسمي للنجم الرياضي الساحلي أن اللاعب وجدي كشريدة طلب مغادرة الفريق مهما كانت الظروف وأبلغ إدارة النجم عبر وكيل أعماله أنه لديه عرض من فريق يوناني موضحا أن كشريدة مستعد للتخلي على 3 رواتب من أجل المغادرة. الناطق الرسمي كذلك أضاف أنه اللاعب تغيب على تمارين النجم الرياضي الساحلي منذ يوم الخميس الفارط. انهزم المستقبل الرياضي من مرسى من نادي الحزم السعودي بنتيجة 2-2 في أولى مبارياته الودية استعدادا للموسم الرياضي الجديد التي أجراها أمس على هامش طرابلس الجاري حاليا بمدينة عين دراهم. وأشرك المدرب عماد بن يونس 25 لاعب في هذه المباراة الودية في إطار الاستعدادات القنوية للموسم الجديد 2026-2027. تتجه نية إدارة القوافل الرياضية بقفصة نحو تثبيت المدرب فرحات زروخ. هذا الخبر تذكر أكثر من مرة على رأس البقاليد الفني لفريق الأكابر خلال الموسم القادم 2026-2027. ويأتي هذا القرار حرصا من الإدارة على ضمان الاستمرارية والاستقرار الفني للمجموعة سعيا لتحقيق العودة السريعة إلى مصاف النخبة وتدارك خيبة الموسم الماضي. نعطيكم المجموعة اللي موجودة فيها قوافل قفصة. القوافل القفصة الاتحاد الرياضي بقصور الساف، الشبيبة القيروانية، ملعب الجيبسي والمستقبل الرياضي بالقصرين، النادي القربي هلال الرديف، جندوبة الرياضية القلعة الرياضية، أمل بوشمة سبورتيك المكنين، جمعية أريانا أولمبيك كاف ونادي أولمبيك مدنين. أعلن أمل حمام سوسة تجديد عقود المهاجم خلدون منصور عمره 32 سنة إلى غاية جوان 2027 والمدافع الأيمن نور الباجي عمره 26 سنة إلى غاية جوان 2028 والمهاجم عمر سماري عمره 30 سنة إلى غاية جوان 2027. يأتي قرار تجديد عقدي هذين اللاعبين بعد يوم واحد من التعاقد مع المهاجم أيمن الزين لمدة موسمين قادما من نادي سكك الحديد أسفاكسي. الاتحاد المونستيري أعلن عن تعاقده مع المدرب الكرواتي فانيا ميلجيكوفيتش من أجل تولي المقاليد الفنية لأكابر فرع كرة السلة مش كرة القدم. وسبق له العمل مع عديد الأندية الأوروبية أبرزها مع نادي CSM تارغو جيو الروماني والنادي

دينامو زغرب الكرواتية. نختم بأجواء التنس. حقق المنتخب الوطني التونسي للتنس أمس لقب بطولة إفريقيا 2026 للصغريات المقابلة بالمغرب، وفاز المنتخب التونسي باللقب الإفريقي بعد تغلبه على المنتخب المغربي بنتيجة 2-0 في زوز مباريات بفضل لاعبتين سارة بوصفير وسليمة بن ضياء. للإشارة للمنتخب التونسي الفتيات في هذا الصنف ضمن أيضا الترشح لبطولة العالم. نهاية فلاش سبور، عجب التحية عادل البدوي، إلى اللقاء.

0: هذا لطفي بوشناق، صباح الخير، نهاركم زين. الناس كلها نعاود نجد لكم التحية، إن شاء الله ثنيتكم زينة. شكرا لكل الناس اللي قاعدة تبعث لنا في برشا تحايا صباحية مزيانة على الأخر. شكرا من القلب لكم، ولإنكم في كل صباح تكونوا هكا معانا، وتكونوا أنتم سكر قهوتنا، وتكونوا ديما سند لنا. من المتوقع أنه باش يتحسن الطقس بداية من نهار الاثنين إن شاء الله، هذا اللي نأملوه، وأنه ترحل القبة الحرارية عن سماء تونس، وإن شاء الله هكا كل الرجاء إنه ينعكس على حالة التيار الكهربائي زادة، ويسترجع المواطن حالته وحياته العادية تدريجيا. وإن شاء الله في من خلال الصيف هذية والموجة الحرارية وإلا القبة الحرارية هذية نتعلم دروس في التخطيط الاستباقي والاستراتيجي، حتى باش ما تتكررش مثل هذه الأزمات. ربي يحمي تونس أكيد بطبيعة الحال، وما دامنا احنا نحكوا على الأزمات ونحكوا على المآخذ، خلينا نمشوا ونشوفوا مشاغل ومآخذ أهالي سيدي عيش.
1: فايز الذيبي من سيدي عيش، ماذا بينا تكون سيدي عيش كلها بخير، وماذا بينا تتحسن طرقاتنا وبيئتنا، وماذا بينا تكون عنا قاعة لعب فردية سيدي عيش، ويكون عنا جمعيات كبار ورؤوس الأموال يدعمونا شوي.
2: سيدي عيش منطقة فلاحية أثرية، لكن بالرغم أنها فيها ثروات، لكن ديما الماء مقصوص، الضوء مقصوص، طرقات تو بدو في الأحياء الجانبية، الطرقات الرئيسية مش متاع معتمدية، ناقصتها قاعة ألعاب فردية، حماية، قباضة، ما ناقصين كل شيء، ما أنا شيء سيدي، أنا كان معتمدية ظهر لي، وديوان، ناقصين كل شيء سيدي عيش.
3: سيدي عيش منطقة مش كبيرة برشا صحيح، أما ماذا بينا يتلفتونا شوي للمدارس، مثلا مدرسة سيدي عيش الشرقية عنا نقص في القاعات، نقص في التجهيزات، ماذا بينا يتلفتونا شوي للوسائل اللازمة معناها، والحافلات عنا نقص في الحافلات باش توصل تلامذة، خاطر فما تلامذة جينا من بعيد. مش كان المدرسة اللي ذكرتها، برشا مدارس راهو عنا برشا نقص فيها في التجهيزات في كل شيء. بالنسبة للطرقات بدو تو يصلحوا لنا فيه، وبالنسبة للعمال بتاع البلدية صحيح قاعدين يقوموا بأعمالهم وكل شيء، لكن ثم التجهيزات للكماين مثلا مش متوفرة بالكدا، تلقى النفايات في البلايص الكل مش كل يوم، ماذا بينا يتلهوا بالحكاية ذي بمسألة النظافة. زاد البنية التحتية ماذا بينا يتلهوا بها، خاطر كي تصب المطر الواد يهبط ويجيب كل شيء معاه، خاطر يجيب النفايات الكل يجيبها من شيرة الجبل، وإن شاء الله يتلفتوا لها شوية معناها المسؤولين وكل شيء.
4: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
5: نسائم الصباح.

0: نسائي الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح،
7: وين ما كنتم تسمعوا فينا إن شاء الله نهاركم زين، وين نهار تسمعوا فيه الأخبار الطيبة والمزينة. وخلينا نختموا ساعتنا الثانية بخبير مزين، وهو تراند في الحقيقة زادة على صفحات التواصل الاجتماعية وفي جولة سريعة على أبرز العناوين اللي تشغل الرأي العام واللي تتصدر التراند في تونس. هو إدرار سيدي بوسعيد في التراث العالمي اليونسكو، خبر صار يتصدر المنصات تزامنا مع الاحتفال بذكرى عيد الجمهورية. وكان أعلنت لجنة التراث العالمي إدراج قرية سيدي بوسعيد رسميا ضمن قائمة التراث العالمي. أكيد حتى واحد ما يشك أنه قرية سيدي بوسعيد مركز إلهام ثقافي وروحي وعندها هكا أهمية كبيرة. وكانت لحظة أعلان لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو عن قرار الإدراج رسميا على قائمة التراث العالمي خلال الدورة 48 اللي كانت انعقدت بمدينة بوسان الكورية، وفي تتويج لملف الترشح اللي كانت قدمته تونس تحت عنوان قرية سيدي بوسعيد مركز للإلهام الثقافي وروحي في البحر الأبيض المتوسط. فرحة حلوة برشا، مستقديش احنا مستحقين الفرحة كيف نهكا، قديش مستحقين انه هكا العالم التونسي ومراكزنا الثقافية التونسية تكون حاضرة في كل المحافل الدولية. صورة ولحظة الإعلان عن النتيجة تشوفوها على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك.

0: الباحثة التونسية فاتن دراوس تتحصل على براءة اختراع في مجال محرك السيارات الذكية، تأمين السيارات من مخاطر الحرائق، مسابقة أفضل فيديو ومضة تحسيسية حول السلامة المرورية. أوتوماك اليوم بدعم الأحداش على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: تمام وثامنة صباحاً. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى أولى نشراتنا الإخبارية، نبدأها بالعناوين. الهيئتان الجهويتان للهلال الأحمر التونسي بولايتي قبلي وسيدي بوزيدة تواصلان تزويد المواطنين بمياه الشربة ضمن حملة وطنية للتخفيف من تأثيرات ارتفاع درجات الحرارة. درجة إنذار كبيرة في الجنوب التونسي اليوم وتراجع ملحوظ في درجات الحرارة بداية الأسبوع المقبل. تواصل وتيرة التصعيد في الضفة الغربية مع اتساع رقعة الاقتحامات الصهيونية واعتداءات المستوطنين. تفاصيل النشرة. تنطلق الدورة 35 من المهرجان الدولي للمناجم بالمتلوي بولاية قفصة يوم 28 من جويلية الجاري لتتواصل إلى غاية 6 من شهر أوت المقبل. وأفاد فريد خميلي مدير المهرجان الدولي للمناجم بالمتلوي بأن برنامج الدورة يتميز بالتنوع، حيث سيكون الافتتاح بسهرة فنية تحييها الفنانة ألف بن رمضان، كما تمت برمجة عروض مسرحية والفن الشعبي إلى جانب عروض موجهة للأطفال.
3: احنا امكانيات معناها الوضعيه تاعنا معناها وضعيه صعبه جدا هذه السنه، رغم المجهودات معناها الحق اللي تذكر فتشكر، مش برامي ورود ولا تزلف، لانه سمع في لحظه من اللحظات انه كنا باش ناجلوا معناها نشاط المهرجانات، وكما نعرف انه شركه قفصه هي الداعم الرسمي مهرجانات جهه قفصه وهي المدعم الحق، ان شاء الله معاملين على انه باش نزيدوا نطوروا. وتلاحظوها هذه في البرمجه السنه شارك الحدث الفنان السنة محلوش اللي طلبها الجمهور، ان شاء الله معناها حانت فرصه انه باش يكون على مسرح نواة تلقى المتلوي. عندنا زاد اسماء اخرى، نورتو امباير، عندنا كريم الغربي، مسرحيه كريم الغربي، عندنا الفضل رمضان، مسرحيه بومبينو، عندنا رومي فتوش، ان شاء الله نهار الاربعاء باش يكون بحضانا. عندنا زاد حفله مع وليد الصالحي، عندنا عروض للاطفال اللي هما زاد فقره، هذيك فقره لازمه لوليداتنا. العروض معناها عروض مختلفه تلقى كل الاذواق.
2: وبولاية قبيل انطلقت الهيئتان المحليتان للهلال الأحمر التونسي بكل من دوز وسوق لحد في تأمين تزويد عدد من المناطق الولاية بالماء الصالح للشرابة، وذلك في إطار الحملة الوطنية التي أطلقتها الهيئة الوطنية للهلال الأحمر التونسي لدعم المجهود الوطني في تأمين حاجيات العائلات ببعض المناطق التي تكرر فيها أو طال انقطاع الماء الصالح للشرابة، حسب كاتب عام الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي بدوز يسري كرير
4: رئيس الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي بدوز. على إثر الأزمة الحاصلة في توزيع المياه الصالحة للشرب بمنطقة دوز، تم التدخل بمنطقة القلعة وتوفير صهاريج مياه صالحة للشرب، كما نوه أن هذه الحملة سوف تتواصل، سوف نتدخل في منطقة دوز الغربي، لأن وصلتنا إشعارات هنالك أماكن في منطقة دوز الغربي لا تصلها المياه منذ 3 أو 4 أيام، هنالك صعوبة في توفير مياه صالحة للشرب، ولكن بتضافر الجهود ووعي الجميع تمكن إن شاء الله من توفير على الأقل 5 صهاريج مياه يوميا.
5: منى إبراهيم رئيس الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي بسوق لحد. بدري هذه شملت أم الصمعة زاوية الحرث، وإن شاء الله افتقد في طناسة، وباش تتواصل الحملة هذه لغاية يرفع علينا ربي الحر ذي المتواجد حاليا.
2: في ذات الإطار وبولاية سيدي بوزيد تواصل أيضا الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي تنفيذ هذه المبادرة الإنسانية لتوفير وإيصال الماء الصالح للشرب لفائدة المتسكنين بالمناطق التي تشهد انقطاعا في التزود بالمياه، وذلك مساهمة منها في التخفيف من معاناة الأهالي خلال موجة الحر وارتفاع درجة الحرارة. نزار فوهمية أمين مال مساعد الهيئة الوطنية للهلال الأحمر التونسي يضيف:
6: في إطار دعم مجهودات الدولة والتضامن مع المواطنين خلال موجة الحر، أرتأت الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بسيد بوزيد في إطلاق المبادرة الإنسانية لتوفير وإيصال الماء الصالح للشرب لفائدة متسكنين من المناطق التي تشهد انقطاعا في التزود بالمياه، وذلك مساهمة منا في تخفيف من معاناة الأهالي خلال موجة الحر وارتفاع درجات الحرارة. تندرج هذه المبادرة في إطار رسالة إنسانية للهلال الأحمر التونسي القائمة على التضامن والتكافل والاستجابة لاحتياجات الفئات المتضررة بالتنسيق مع السلطات الجهوية والمحلية والهيئات المعنية، بما يضمن وصول الماء الصالح للشرب إلى مستحقيها في أفضل الظروف. المبادرة هذه تمثل أنه إيصال الماء هذه في معتمدية رقاب المزونة ثم بئر الحفي ومنزل بوزيان وسيدي بوزيد المدينة. إن شاء الله في خلال هذه المنظومة باش نحاولوا نوفروا الماء لأهالينا المتواجدين، نحاولوا ماذا أبسط حاجة عنا، وهذه كل في تخفيف المعاناة الأهالي في خلال الموجة هذه ارتفاع درجة الحرارة، وإن شاء الله نكونوا وفرنا في ركاب تقريبين وفرنا 50 عائلة، في المازونة توفير كذلك تقريبين في حدود 50 عائلة، لنا بالأحياء خاصة خذينا هذه حي الأسلاوي اللي هو يعتبر تابع المنطقة البلدية وغير مزود بالماء صالح للشرب. بادرة هذه أبار أنه الإنسان يستحق الماء، كذلك وفرنا لهم تقريبا كل دار 1000 لتر من الماء بما يستحقهم في تزويد المنزلي أو الاستعمال الاستهلاك البشري والاستهلاك الحيواني باعتبارهم أنهم عندهم الطابع الريفي.
2: وفي الشأن الوطني ومن أخبار الطقس، يكون مجمل الجنوب التونسي اليوم الأحد في درجة إنذار كبيرة، مما يستوجب اليقظة التامة نظرا لاحتمال حدوث ظواهر جوية خطرة. ويشمل التحذير وفق خريطة لليقظة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي ولايات توزر قبلي مدنين جابس وتطاوينة. من المتوقع أن يتميز الوضع الجوي تبعا لذلك ظهور خلايا رعدية محلية مع أمطار وتساقط محلي للبرد ورياح قوية تتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب. يترتب عن ذلك محليا وفق المعهد إثارة للرمال والأتربة بالجنوب، إضافة إلى طقس حار إلى حار جدا مع ظهور الشهيلي. هذا وتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي أن تسجل درجات الحرارة تراجعا ملحوظا مع بداية الأسبوع المقبل لتعود إلى مستوياتها العادية، وذلك بعد موجة حر استثنائية. أعلنت مؤخرا شركة تونسية للكهرباء والغاز أنه بات بإمكان حرفائها من القطاع السكاني رسميا تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية المرتبطة بمحولات هجينة في إطار تشجيع الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، في الوقت الذي تواجه فيه تونس درجات حرارة مرتفعة بشكل استثنائي وضغط شديد على شبكة الكهرباء الوطنية. أكثر تفاصيل بشأن جدوى البطاريات مع الصادق بسباس رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة التابع لكونفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية كونكت.
7: البطاريات هذه هي المرحلة المقبلة من الطاقات المتجددة. الطاقات المتجددة هذه خاطر مشكلتها الكبيرة هي التخزين، ومشكلتها اللي هي تم وجودها في وسط النهار مش موجودة في الليل، بالتالي نستحقوا بطاريات باش يخزنوا الانتاج نتاع النهار يحطوه لليل. البطاريات هذه مازالت مش موجودة اليوم في السوق، بسيط انه ريفرنسيال مازال كهبط داك لي كاركتيرستيك تكنيك مازلنا كعرفناهم، ونبداو الفاز في اخذ الاعتماد من عند الشركة الوطنية للكهرباء والغاز توصل البطاريات خصوصا محاولات الهجينة، وصلف بين شهر وشهر مش يكون عندنا الأنظمة هذه موجودة في تونس ونجم نربطوها على المنازل، لكن معنا باش تكون موجودة في السوق معنا بالكيفية اللازمة تقريبا تحبنا على الأقل 3 أشهر. الأسهم هي تفرق من استهلاك بتاع كل مواطن، الكبر بتاع البطارية يفرق من منزل لمنزل، لكن فما بطاريات تقريبا معنا بكباسيتي بتاع 1.2 كيلوات أور، وفما بطاريات توصل حتى 15 كيلوات أور، لكن تقريبا البطارية اللي 5 كيلوات أور باش تكون تخيل المتوسطة هي في حدود 4000 دينار، بين سور بخلاف الأنظمة الأخرى اللي لازمة تركب معها من كابل ومندوفر وأنظمة هجينة. الاجتماع إن شاء الله نبرمج مع الاثنين في وزارة الزراعة بحضور الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ووكالة التحكم في الطاقة باش نشوفوا فيها كيفاش نجمو نسهلوا يكون البطاريات اكسيسيبل للمواطنين.
2: من جهتها اعتبرت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أنه رغم تقديم البطاريات المنزلية على أنها أحدى الحلول لتفادي انقطاع التيار الكهربائي خاصة خلال موجة الحر، فإنها تمثل استثمارا مكلفا دون أن يكون له المردود المرجو على مستوى المجموعة الوطنية. وآخر أخبار الضفة الغربية، تواصلت وتيرة التصعيد في الضفة مع اتساع رقعة الاقتحامات الصهيونية واعتداءات المستوطنين في مشهد شمل معظم المحافظات وسط حملات اعتقال وإغلاق طرق واستهداف للمنازل والممتلكات، ما يعكس استمرار التوتر الميداني في المنطقة. هذا وشهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية اليوم ولليوم الثالث على التوالي تصعيدا ميدانيا واسعا تمثل في اقتحامات نفذت قوات الاحتلال الصهيوني تزامنا مع اعتداءات شنها مستوطنون على الفلسطينيين وممتلكاتهم في عدد من المحافظات. وامتدت وفي موازاة ذلك كثف المستوطنون اعتداءاتهم، هاجموا منازل فلسطينيين ومركباتهم بالحجارة وأغلقوا طرق رئيسية، كما اعترضوا مركبات إسعاف في بعض المناطق. وشملت الاقتحامات مدن وبلدات جنين وتلكرم وسلفيت ونابلس ورام الله وأريحة وتوباس وبيت لحم والخليلة. وامتدت الاعتداءات إلى عدة محاور في الخليلة وسلفيت وأريحة وبيت لحم، حيث انتشر المستوطنون في مداخل البلدات والطرق الخارجية واعتدوا على المركبات الفلسطينية، بينما فرضت قوات الاحتلال قيودا مشددة على حركة المواطنين خلال الاقتحامات المتواصلة. نقطة النهاية لنشرتنا، وهذا تذكير بعناوينها: الهيئتان الجهويتان للهلال الأحمر التونسي بولايتي قبلي وسيدي بوزيد تواصلان تزويد المواطنين بمياه الشربة ضمن حملة وطنية للتخفيف من تأثيرات ارتفاع درجات الحرارة. درجة انذار كبيرة في الجنوب التونسي اليوم وتراجع ملحوظ في درجات الحرارة بداية الأسبوع المقبل. وفي العالم، تواصل وتيرة التصعيد في الضفة الغربية لليوم الثالث على التوالي مع اتساع رقعة الاقتحامات الصهيونية واعتداءات المستوطنين. نهاية نشرة الثامنة صباحا، شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن الانتباه، إلى اللقاء.
8: أحوال الطقس.
9: هو في الحقيقة الحمد لله بما يعني لاحظناه من تراجع في درجات الحرارة، أصبح اللون الأصفر هو الطاغي من حيث الحرارة أو حتى ظواهر جوية على اللون البرتقالي. اكتفينا ببعض الولايات على غرار توزر، قبلي، جابس، مدنين وصولا إلى تطاوين باللون البرتقالي من حيث الحرارة المرتفعة ودرجات الحرارة اللي باش تكون مرفوقة برياح الشهيل. باقي الأماكن تقلصت جدا درجات الحرارة، حتى في بعض الأماكن أسند اللون الأصفر للقيروان، سوسة، سيدي بوزيد وكذلك قفصة، ولكن عدنا إلى التقلبات الكلاسيكية صح التعبير. مساء في الصباح يكون تقسم غيم جزئين، والعشية تظهر خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار. اليوم من المحتمل جدا أن تكون أحيانا غزيرة في ولايتي سليانة وزغوان، هذه السحب الرعدية من المحتمل كذلك أن تكون مصحوبة بتساقط محلي للبرد. على غرار يوم أمس ولايتي سليانة والكيف كانت معنيتان بظهور هذه الخلايا الرعدية النشطة اللي في الحقيقة حينما تدرجت نحو الجهات الشرقية اضمحلت وكانت أقل فاعلية. بطبيعة الحال الحرارة تراجعت بشكل ملحوظ في مناطق الشمال وكذلك الوسط، حتى أنه يعني الأرقام توضح ذلك. اليوم نتوقع ما بين 34 و38 درجة بالمناطق الساحلية، بين 39 و47 ببقية الجهات، وتصل محليا بالجنوب الغربي إلى حدود 49 مع ظهور الشهيلي. صحيح بعض مناطق الجنوب أسند إليهم اللون البرتقالي نتيجة هذا الطقس الحار إلى حار جدا، ولكن نأمل كونه تتراجع درجات الحرارة يوم الغد. لا محالة تراجع باش يزيد يلمس أكثر مناطق الشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، وين الأرقام باش تكون ما بين 28 و35 درجة، بين 36 و40 ببقية الجهات، ما عدا بالجنوب الغربي ما بين 43 و47 درجة مع ظهور الشهيلي، دون أن ننسى يعني الدواوير الرملية المحلية نتيجة هذه الرياح القوية التي تتجاوز أحيانا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، سواء أثناء ظهور السحب الرعدية بالمرتفعات أو بعض مناطق الجنوب، وين ممكن تثير محليا الرمال والأتربة وتساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية. سلامة للناس الكل مع رياح يعني قوية قرب السواحل، وبالتالي لهنا نجم نتحدث على أمواج موجودة في الواجهة الشرقية للسواحل الشمالية، خليج تونس كذلك خليج الحمامات، الحيطة والانتباه تبقى ضرورة قصوى. إن شاء الله ربي يسترنا
10: سي سرحان،
9: وإن شاء الله نتمتع بهذا الطقس اللي فيه الحرارة منخفضة إن شاء الله.
10: سي سرحان، وقتاش نجم نحكو على انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة فيما يخص المناطق الجنوب الغربي؟ معناها نشوفوا أنه التراجع ملحوظ بالكدية بداية من نهار الأسبوع القادم، في بداية في الوسط ولا وقتاش بالضبط معناها إذا كان فما إمكانية بطبيعة الحال؟
9: والله في الحقيقة هو في الحالة الطبيعية مناطق الجنوب الغربي أو حتى بعض مناطق الجنوب معروفين ديما أسخن من باقي الأماكن
10: أكيد،
9: ولكن نأمل اللي كونه موجة الحر هذه يعني تزول، ومناطق الجنوب يعني يحسوا كما يحسوا مناطق الشمال والوسط، لأن الحرارة بتكون في انخفاض بداية يوم الثلاثاء والخميس. إن شاء الله الأرقام تتراجع ونبتعد على كل ما هو كبير وقياسي من حيث الأرقام. إن شاء الله سلام للناس الكل بداية من يوم الأربعاء والخميس، إن شاء الله تعود درجة الحرارة إلى أو تقارب المستويات الطبيعية لفصل الصيف.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح. صحتك بنيديك.
7: صحتك بنيديك وصحتكم ديما عندها عنا الأولوية. هذيك علاش في كل يوم السبت وأحد تكون حاضرة معانا الفقرة هذية في التوقيت هذية. اليوم باش نحكوا على غلة متوفرة برشا، غلة الناس كلها تحبها كبار وصغار، لكن أكيد فما طرق كيفاش نستحفظوا عليها وطرق زيادة كيفاش نحطوها في الفريجيدير، وحتى طرق المحافظة عليها حتى قبل ما نشروها، معناه من عند شكون نشرو، وقتاش نشرو، وقتاش ما نشروش. نحكوا اليوم على الدلاع وكيفاش معناها نجموا ناكلوه بأمان. وكالعادة المعلومة ناخذوها من المصدر. سي عمر العبدلي حاضر معنا مباشرة. صباح الخيرات سي عمر، نهارك زين.
8: صباح الخير وتحية ليك وتحية كافة مستمعي إذاعة ضيف.
7: الله يخليك، شكرا لك. الدلاع سي عمر اللي كما قلت معناها ناس كلها، هو عنده فوائد غذائيه اكيد كبيره، نحبوه كبار وصغار، لكن يتهلي من الغلات اللي هما حساسين برشا، معناها حساسه برشا.
8: صحيح، هو الحقيقه الدلاع عليه قبل برشا، خاصه مع سخانه، لانه متعرف هو في برشا ماء، والماء بطبيعه الحال معناها انه يبقى برشا في الدم، معناها سي عمير الامتصاص نتاعو تاخذ وقتك. علاش الانسان كيف لا يحس انه راوي، بالتالي انه هي غله مطلوبه برشا في الوقت. وبنفس الوقت الحقيقه هي خاصه كي تتحدد الدلاع، هو باش نبدا نفرخه انه راهو عاده الدلاع كي تبدا مسكره ما تمش امكانيه نتاع تداولها من الجانب البكتيريولوجي، معناها راهي خاصه انه احنا كي ياخذ الدلاع عمل يغسلها وكذا، انه باش ينحي كل ما هو اتربى وكل ما هو يكون بكتيريا موجوده في الغذاء، معناها في القشره البراديه. اما من داخل عاده الدلاع كي يتحل من داخل عاده من المصدر ما تكونش ملوثه من الجانب البيولوجي، جانب البكتيريا والفيروسات والطفيليه. ولكن إن فوا تحلت الوقت ذاك تولي عرضة للتلو، أنا هنا لازم نردوا بأن خاصة الحقيقة لاحظوا في دارة أنه ثم اللي يبيع بالبرج واللي يشري بالبرج، وهذه راهو ديما طالما تحلت الدلاعة ولت معروضة ثم إمكانية أنها تتلو، معناها وبالتالي أنه ردوا بأن من الجانبات، معناها من المستحسن أنه الواحد ياخذ دلاعة مع مش كبيرة برج حتى استهلاكه استهلاك العائلة، وماذا بيه الدلاعة تحل تستهلك في نهار في كذا، تحاول تستهلك نهار نهارين يصير استهلاكها مع المحافظة عليها برشا خاصة في الثلاجة.

0: درجة كبيرة تولي راهي ظروف ملائمة لتكاثر البكتيريا. البكتيريا تحب حاجتين، تحب الماء، أنا نقولوا احنا اكتيفيتي دو روم معناها موجودة، نشاط مائي يكون في المادة الغذائية وتكون سخانة، وهذو متوفرين في الدلاع، معناها راهي لا تحلت، راهو معناها الظروف كلها ملائمة باش تكاثر فيها البكتيريا، هكذاش تكسب فيه ساعة الدلاع. بالتالي أنه استهلاك الساعة نقصه أكثر ما يمكن من مدة الاستهلاك. كان نستغله في يوم نستغله في يوم لا طارت النهار الثاني مع المحافظة عليها كما قلت أنه تتقسم مثلا على اثنين وتتحط تتغلف مليح، معناها اللي باش يستهلك الباقي يتغلف مليح ويتحط في الثلاجة، ويحاولوا أنه حتى ولو خاطر ثم عباد برشا ولا تشرب البرج، ربما يقول لك أنا تفسد لي وكذا نشرب البرج، يحاول أنه على الأقل يقصها قدامه دلع ما يظهرش البرج ديجا محطوط معناها معروض عنده نعرفش وقت نص ساعة ساعة، هو ياخذه ماذا بيه تقص قدامه وياخذ البرج اللي حاجته بيه يروح مباشره ويحطه في الثلاجه، واللي ولا واللي يصير معناها الاستهلاك نتاعو.
1: باهي توا سعمر سامحني، الابراج اللي قاعدين نشوفوا فيها معناها تتباع ديجا تبدا هي مغطيه، فما شكون اللي غطيها زاده كيف كيف بالبابي الومنيوم هذاك ولا البابي سولوفان؟ يعني حتى لو كان مغطيه من المستحسن انه معناتها ما ناخذوش ربع، والا حتى لو كانت محطوطه معناها بطريقه سليمه ولا حاجه من المستحسن انه ما ناخذوش هيش هكا ولا لا؟ نفهم من عندك.
0: من المستحسن، قلنا من المستحسن، قلت لك انه معناها يقصها قدامه وياخذها قدامه، اما هو ما يعرفش، هي محميه صحيح، اما ما نعرفش انا
1: قداش لها محلوله
0: ما قص بغلف خطريه، هي راي البكتيريا موجوده معناها تعطيها حتى الثاني 10 ثواني نص دقيقه تكون موجوده، معناها لا توجدت ومع السخانه تتوفر لها ظروف الملاءمه باش تتكاثر، معناها قد من مطى طوال المده، معناه انه كيما قلت لك برا على الابراج برا معروضه الطاوله، ينجم هو فك ال 30 ثانيه اللي هو بقى باش غلفها وباش فعلها وكذا وغلفها، البكتيريا توجدت وبالتالي باش تبقى تتكاثر هي في الدرجه الحراريه الموجوده. علاش؟ انه كي تاخذها قدامه معناها يضمن انه هو في ساعه غلفها وبدال.
1: واضح، يعطيك الصحة سعمر، هذا هو اللي حشنا بيه، حشنا انه هكا المعلومة توصل بطريقة صحيحة، هكا نصحوا ديما على سلامتنا. سعمر العبدلي شكرا ليك، رئيس الهيئة الفرعية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقفصة، نورتنا اليوم الصباح، شكرا.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح، ضيف الصباح.
7: ضيف الصباح باش نمشوا ونصبحوا على كل مستمعينا في سبيتلا اللي قاعد ينتظرهم برمجة ثرية في مهرجان العبيد الدولي، وكل التفاصيل باش ناخذوها على الضيوف الوقت وكيف كيف زيدة الفنانين اللي باش يكونوا حاضرين في هذا المهرجان وفي هذه النسخة الجديدة اللي نتمنوا لها كل التوفيق وكل النجاح بطبيعة الحال. وضيفنا ضيف الصباح السيد عمري إزواوي، مدير مهرجان العبادي الدولي بسبيتلا. صباح الخيرات يا عمري، مرحبا.
8: تحية ليك، صباح الخير وليك ولكل مستمعي ذات قصة الجاوية.
7: شكرا، يعطيك الصحة. سي عمري، إذن برمجة ثرية قاعدة ينتظروا فيها أهلينا ومستمعينا زيدا كيف كيف في سبيتلا.
8: فعلا الدورة 45 قدمت برمجة متكونة من 13 ليلة وتراعي كل الأذواق ومختلف الأنماط الموسيقية، تراعي خصوصية الصيف باعتبار مهرجان صيفي، مهرجان ترفيهي بالأساس، وهو متنفس لأهالي منطقة الوسط الغربي عموما وسبيتلا والقطرين تحديدا. وهذه البرمجة ارتأت إدارة المهرجان أنها تلامس كل الأذواق كما كنت نحكي، و معناها هي في أفضل ما هو موجود في ساحة المهرجانات هذه الصيفة.
7: البداية وقتاش باش تكون يا ثاني؟ قاعدة نشوف في برمجة في الحقيقة معناها فيها المسرح، فيها الفن الشعبي، فيها الليجان اللي هم مطلوبين توا بالقداء واللي عاملين سكسي كبير برشا حتى على الساحة الفنية التونسية.
8: فعلا انطلقت الدورة 45 لمهرجان العبادلة منذ يومين الجمعة 24 جويلية، وتمتد إلى حدود 22 أوت 2026. البرمجة معناها الافتتاح كان مرفوع بالندوة الصحفية لهذه الدورة في نفس اليوم، وكان ذلك بشكل متعمد باعتبار أن البرمجة قدمناها تقريبا عندنا 3 أسابيع، وكانت الندوة الصحفية خصصت أساسا لتسليط الضوء على كواليس الدورة والأعداد وأيضا الافتتاح اللي هو كان افتتاح من إنتاج إدارة مهرجان العبادلة بالشراكة مع الفنان ابن الجهة عدنان الهلالي صاحب رعاة سمامة، مشروع رعاة سمامة والمركز الثقافي الجبلي بسمامة، وهو ضيف طريق الحرير في اليونسكو في هذه الصائفة، ويشتغل على تثمين الموروث الغنائي من الركروكي للقصبة من منطقة قفصة والقصرين إلى جبال أوراس. لذلك كان بيناتنا ضياف من الجزائر ومن إسبانيا من جبال البيريني، وكان عرض افتتاح معناها فني ما اشتغل عليه معناها بشكل علمي وأكاديمي مدروس الأستاذ عدنان الهلالي، وكان ناجح جدا. سينوغرافيا جميلة قدمت على المسرح الأثري بمدينة سبيتلا بتصورات أبنائها، تصورات باحثين اشتغلوا على هذا الموروث الكبير اللي جات للسباس والوسط الغربي عموما إلى الوسط الشرقي الجزائري. ثم في البرمجة نجد هذه الليلة سيكون بيننا فنان الراب يونغر زيد لتكون يوم 28 أيضا عرض المالوف لزياد غرسة الكبير. زياد غرسة سيكون على المسرح الأثري مدينة سبيتلا. يوم 30 جويلية سيكون بيننا نبيل كلاب، نبيل مسمية شاعر كلاب في عرض توفي نص مسرح فكاهي. يوم 3 أوت سيكون عندنا عرض كرتوني للأطفال. يوم 5 أوت وليد التونسي يعود إلى المسرح الأثري مدينة سبيتلا بجديده، لنعود يوم 15 أوت مع نور شيبة في عرض رقوبة، 16 أوت ألفة بالرمضان، 17 أوت بسيل مسرحية بسيل جعفر القاسمي، يوم 19 أوت مرتضى فتيتي، يوم 20 أوت فنان الراب كازو، و 22 أوت سيكون مع الفنانة الكبيرة يسرى محنوش.
7: وهو بش يكون عرض الاختتام زي ده كيف كيف
8: بعار.
7: حبيت نسألك سي عمري إنه هذا الدورة، هذه الدورة 45 من مهرجان العبادلة الدولي بسبيتلا اللي كيف ما قلنا بدأ ليه توا نهارين ويتواصل حتى 22 أوت، بش يقدم للجمهور 14 سهرة فنية جيت توا سي عمري على ذكرها. لكن حبيت نسألك الموعد السنوي هذايا هو يتخلل مولود ثقافي جديد اللي باش ينضاف إلى رزنامة المواعيد الثقافية السنوية في مهرجان، وهو مهرجان الراب الدولي اللي باش ينطلق الصيف هذايا في دورة تأسيسية باش تنطلق من 6 حتى 14 أوت. شنو النجم للناس اللي تسمع فينا توا، شنو النجم نقولوا عليه بحكم أنه باش يكون معاكم على حسب ما فهمت معناه وعلى حسب ما هو متداول؟
8: هو الحقيقة هو مش يكون تحت إشراف إدارة مهرجان العبادلة، اللي هو عنده إدارة مستقلة تحت إشراف مباشر من وزارة الثقافة باعتباره قرار سيد الوزيرة، وجاء في وقت هذه البرمجة نظرا لأنه معناها مهرجان تأسيسي، ولعله معناها في السنوات القادمة يكون قبل أو بعد مهرجان العبادلة سيتم التنسيق في ذلك. هذه برمجة هذا المولود الجديد إدارة مهرجان العبادلة متنجم كانت تتفاعل مع حاجة جديدة وتأسيسية في سبيتلا وفي المنطقة عموما، لأنه أي إضافة أكيد وأي حاجة جديدة ستكون عندها إضافة على المستوى الترفيه وعلى مستوى معناه التخصص اللي تنشط وزارة الثقافة، نتمنى أنه ينجح.
7: أكيد.
8: ومعناه جبت البرمجة، لذلك جبت البرمجة وتم الانقطاع بالنسبة للدورة 45 اللي مهرجان العبادلة، واللي نحن عمل لنا شوية هكا اضطراب ولكنه ما خلقناش وتفاعلنا معه كما تفاعلت الوزارة الحقيقة، وسيكون زاد عرس آخر معناه ينضاف ولمزيد ترفيه أهالينا في هذه الربوع وانفتاحهم على أنماط موسيقية متعددة وجديدة. وتعرفوا الشباب ودور الشباب في كل المجتمعات معناها لمزيد معناها تأثير الشباب ومزيد معناها التشجيع ودعمه.
7: مدام مولود جديد أكيد باش ينضاف، ما فمنا ليه كان كل الدعم والتشجيع بحكم أنه هو زيادة كيف كيف ويلزمه ينضوي تحت مهرجان عنده قيمته وعنده اسمه وعنده تاريخه وعنده كيف كيف سهراته اللي نجم يأثثها بكل نجاح. فأكيد كل توفيق للجميع. 14 إن سهرة أكيد متنوعة، الصغار عندهم نصيب والكبار عندهم نصيب والشباب عندهم نصيب في النسخة 45 لمهرجان العبادلة الدولي اللي بدأ نهار 24 ونهار 22 يكون الاختتام. المكان معناها بالنسبة لسي عمري المكان والتوقيت بالضبط؟
8: كل السهرات ستكون على ركن المسرح الأثري مدينة سبيتلا، انطلاقا من الساعة 10 مساء. الأسعار ستكون في المتناول بين 10 دنانير و20 دينار، وهي أسعار مقارنة بمثل بعروض مشابهة في أماكن أخرى هي تكاد تكون في النصف.
7: مناسبة. المهم أنه الناس تخرج والمهم الناس تتفرهد وتكون حاضرة في هذا المهرجان. يعطيك الصحة سي عمري، شكرا لي كل التوفيق وأكيد بشكونه في المتابعة. مشكور.
9: Bonsoir, ça va ? C'est que...

0: هذه أمينة فاخت تصل بينا 51 دقيقة بعد 8 توا باش نمشوا. الحاجة مزيانة برشا، الناس الكل قاومت السخانة ماهو بالكليماتيزور وبال أما فما ناس زادة قاومت السخانة بك المروحة، وقاومت السخانة خاصة الناس اللي تخدم تحتها بك المظلة. المظلة والمروحة كيفاش تتصنع وشنية أحسن نوع ومحلاها هي اللي داخلة في تراثنا وداخلة في عاداتنا، ومهم جدا أنه نعرفوا برشة تفاصيل عليها مع زميلتنا وحيدة مبارك. شكرا وحيدة من القلب على الربورتاج هذايا اللي باش نسمعوه توا مباشرة.
1: المنتجات المتعلقة بالسيف، نبدو بالمروحة. مروحة ثم أنواع، أنت والكاليتي، أنت نوعية السعف، ثم المخدومة بالسعف السمح، معناها سعف الكنتيش نقولوا احنا، ثم المخدومة بالسعف العاد، وانت والنوعية، وانت ونوعية العصا، وثم جي المظلة، هذوما اللي خارجين تو المظلة والمروحة والقفة تفوت في الصير.
2: شكون اللي يشري أكثر مثلا المروحة؟
1: بالنسبة للمروحة، بالله الناس كلته خاصة الجيل الكبير، كل يحب حتى إذا قاعد في الكليماتيزار يحب يشد مروحة. بالنسبة للمظلة، حكم نحن بلادنا سخونة وبلادنا شمس وبلادنا كذا، والناس تخدم في الغابة، تخدم في مرمى، مطلوبة بصفة غريبة المظلة. المظلة بأنواع، ثم من السمحة للعادية، ثم من المظال من 10,000 حتى للسبعين دينار. انت ونوي ثم انت على الخرجة ثم انت على الخدمة ثم
2: أنا كل عام ثم حاجات جديدة، تصاميم جديدة، ألوان جديدة.
1: بالنسبة للحاجات الجديدة خاصة في السكان تانسة القفة، تو قبل كانت قفة عادية تو لا ولد فيها موديلات، ثم والسيستم ساك سكما قفة البحر وحدها، ساك القضية واحدة، ساك الخرجة واحدة، وكل منتجات تصدر كل مخدومة بالسعف. الولاد البلاد كذا لهم تو وقت مصيف وكذا يمشوا يهدوا موجود، تو شفت في الصيف تو اللي عيط له يعمل 10 ايام 15 يوم شيك مروحه قفه مظله باش يهده. بالنسبه للسياحه ماشيين تو السكان اللي موديلات جديده المتطوره جديده اللي ثم سكما بالسلسله ثم بالقيد ثم اظن السياحه ماشيين باكثر.
3: عين المظليات نتاع السعف نجيب الذمه نشري نهبطوا يجونا حتى من برا يجوا يشروا، معناها السياحه الداخليه تجي تشري مثلا المظليات لقفيف الحاجات هذه كلها هيك تشريها من طوزر. الاسعار نتاعها مناسبه للجميع الكل هيك عاديه، معناها تتميز، معناها نقول احنا عندنا طقسنا سخون ومعناها هذيك رياحيه للراس من فوق، ومروحه معناها تجيب لنا الهواء، معناها تاكل مروح نتاع الطوزر معناها يمروحوا بها. وهذيك كنا في الجنوب كنا نمشوا بالمظلات، وجونا زاد من السياحه الداخليه كلهم يشروا لقفيف ويشروا المظلات والمروحات معناها يمروحوا بها، هذاك تراثنا وهذيك بلادنا.
4: الفصل نتاع الصيف هذا يخلي جريدي يخلي المروحه اصل تفرض روحها امام حرارة الطقس اللي عندنا في الجليد بصفة خاصة، الحرارة مرتفعة جدا ويعرق العبد وقت اللي يعمل ضربة نتاع مروحة تجيه النسمة، يحمي روحها بالمظلة. أنا السعف النخيل حتى هو يعرض نفسه في عدة ميادين باش يقدم ويسعد ويحسن جودة الحياة بالنسبة للجريد.
5: الدنيا سخونة، مظلة، مروحة، برش خاصة الكبار برشا واللي يخدموا تبدي مسافرة أي حاجة تديبلاصي به حاجة خفيفة وباهية. تراثنا الأصلي هذاك وكل عام يزيدوا عنا شوية ابتكارات وحاجات جديدة. والله كل شيء مسعف مظلة على الشمس، مروحة تمروح بها، حاجات هكا موتيفات صغار كدوات، كل شيء حاجة تقليدية باهية. تراثنا خاطر
6: طبيعة الحال هذيك المظلة من السعف وكل شيء تعملي مظلة المروحة لا فيها قبال، فيها قبال خاصة على السخانة عملي مريوحة وانتي بيروت يشروها كبار وصغار خاصة تو مظلات أنا منوعوا فيهم موديلات الكل يلبسوا وتهدنا.

0: هذا الأحد الموعد مع سهر الليالي من منتزه داريما بأم العرايس.
1: برافو.
0: سهرة صيفية، أجواء ممتعة، حوار مع رواد المنتزه، مسابقات وجوائز. السهرية تحلى بكم من 10:30 الليل على موجة إذاعة جفصة.
2: إذاعة جفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: تمام والتاسعة صباحا مجددا، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري. من المنتظر انطلاق أشغال التجهيز وكهرباء البئر المحدثة على مستوى الطريق الوطني عدد 14 بمعتمدية الكسر من ولاية قفصة، مع بداية الأسبوع المقبل، على أن تدخل البئر حيز الاستغلال في غضون 10 أيام للمساهمة في تعزيز الموارد المائية بالمنطقة وتحسين التزود بمياه الشرب. تتواصل بالمسرح الأثري بسبيتلا من ولاية القصرين فعاليات الدورة 45 لمهرجان العبادلة الدولي إلى غاية 22 من أوت القادم بباقة من العروض الفنية المتنوعة. أفاد المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية التابع لوزارة التربية بقرب انطلاق عملية التسجيل للسنة الدراسية 26 و2027 لجميع المستويات التعليمية، والتي ستجرى حصريا عبر منصة الحياة المدرسية، بهدف تمكين التلاميذ والأولياء وكافة الفاعلين في الشأن التربوي من النفاذ بشكل أسرع إلى الموارد والخدمات التعليمية ومتابعة الحياة المدرسية بكل سهولة. توقع المعهد الوطني للرصد الجوي أن تسجل درجات الحرارة تراجعا ملحوظا مع بداية الأسبوع المقبل لتعود إلى مستوياتها العادية، وذلك بعد موجة حر استثنائية. وأشار المعهد إلى أن تحول التيارات الهوائية إلى القطاع الشمالي مع بداية الأسبوع المقبل سيساهم في تراجع ملحوظ في درجات الحرارة على كامل البلاد لتعود إلى حدود معدلاتها العادية. أخيرا ومن أخبار العالم، في قطاع غزة ولليوم 290 على التوالي استشهد نازحون وأصيب آخرون صباح اليوم جراء إطلاق النار والقصف الصهيوني في مناطق متفرقة من قطاع غزة، في ظل استمرار خروقات جيش المحتل لاتفاق وقف إطلاق النار والتصعيد الميداني المتواصل. نهاية هذا العرض الإخباري، شكرا على حسن الانتباه، إلى اللقاء.
4: معاك غزوة مرايتنا. نسائم الصباح.
5: صباح الخير يا حلوين.
6: صباح الخير وكل الخير.
7: صباح الخير.
8: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
7: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
9: صباح الخير يا أغلى الناس.
10: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
4: نسائم الصباح.

0: جارتيناش. كانت هذه فقرتنا الطربية كالعادة تسمعوها بعد التسعة. توا نمشوا لفقرة الجارديناج، وكالعادة في الجارديناج برشا نصائح برشا توصيات زيدة كيف كيف اللي تهم خاصة النساء اللي تحب هكا أكل خضار، اللي تحب أنه ديما البلاصة اللي هي قاعدة فيها تعطيها برشا طاقة وتعطيها برشا حيوية. وإحنا نعرفوا أنه أي شجرة خضرة تعطيك برشا طاقة إيجابية وتجبد منك حتى برشا طاقات سلبية. ذاك علاش اليوم خولة أقويدر كالعادة مهندسة تهيئة فضاءات خضراء حاضرة معنا. خولة صباح النور.
1: صباح الخير.
0: مرحبا. نهارك زين. مرحبا. خولة، بعد الموجة هذه متاع الحر العبيد الكل تقريبا أكثر المساجات اللي وصلتنا ولا أكثر الرتور اللي وصلنا أنه منيش عارف توا الشجرة هذه اللي عندي أنا في الدار معتها مازالت باش تخضر، مازالت باش تنمو وإلا لا، علاش فما شطر أصفر وفما شطر أخضر، وقتاش نعرف الشجرة اللي عندي معناها نحاها سيء علاش ما عادش فيها أمل من سخانة هذيك ومن كثرة السخانة، وإلا نخليها شنو نعمل لها بالضبط باش تعاود ترجع حية من جديد. أكثر السؤالات اللي جتنا في فقرة الجارديناج الأسبوع هذايا.
1: هي بيريود بالحق صعيبة على الاخر على الناس وعلى الشجر والكل. باهي احنا فما اش نقول لك، فما العبيد فما شجر مثلا اذا لقيته اصفر شطر ورق صفرة شطر اخضر شنو هذاك راهي ما ماتتش، مازالت ما ماتتش الشجره. وفما ساعات حتى شجره تلقاها تلاع تحت ورقها الكل وتشوفها انت ميته يابسه، هي راهي ما ماتتش. فما احنا نصبروا معاها باش نشوفوها اسكو هي ماتت ولا لا. باهي فما العبيد مثلا احتر الاوراق نتاع الشجر، فما شجر منهم تحرق وراق تحرق وفما مازال فيه الاخضر ومازال فيه الاصفر وانواع مشكل بريود السخانه الكل. باهي احنا شنو نعملوا لهم هذوما؟ اول حاجه احنا نجولوا الوطان تاعنا نحرك كلها التراب شويه حتى هكا كان في بوب مغرفه هكا نحركوا التراب باش نحسنوا الرطوبه والكل. وكان في الوطان نحركوا الارض نتاعنا التراب نتاعنا. باهي فما حاجتين، فما اذا انت الاوراق صارت وحرقت فما يا اما مسخانه بريود هذه مثلا انت ما زقيتش بالقدا بريود هذه، والا فما ناس بريود هذه كي تبدا ان تبدا تشوف الجار الدنيا سخونه يبدو يسقوا على بعض على بعض على بعض ديما نحكوا فيها ان هي تتعفن الجذور. هذيك زاده راهي الاوراق كلها تصفار وتيبس مش انها هي مش منها حتى كان مش مسخانه، فهمتي؟ في الحاله هذه احنا نثبته في التراب نتاعنا كان هو تلقيه كان فيها تعفن التراب، فما تحسي هكا ملكمت في بعضها ومتعفن هذيك راهي تعفن جذور. في الحاله هذه نولوا نقصوا من السقيان ضربه واحنا نقصوا عليه السقيان البريود هذه ونستناه حتى التراب نتاعها تشيح، ومن بعد تالي نبدو اليابس على الاخر هذاك نقصوه. كان من كثر الري كان من نقص الري ديما اليابس على الاخر هذاك نقصوه نحوه. وفما كي تبدا فما في شيره التعفن هذا نحوه نخلوه ينقص التعفن هذاك تحسي لو رجعت لباس. وقتها كي نبدا نشوفه في الشجر بدا يطلع فما ورقات جديده بدات تطلع فوق بعض البريود تبدا تطلع اوراق جديده، وقتها نزيد نستنوا وقتها نسقوه بشوي بشوي وبعد تالي بعد بريود ثلاثة أسابيع شهر حاجة كي كانوا نعطوا التسميد اللي حكينا عليه المره فاتتك الفان فان والحاجات هذيك. باهي هذيك الكان تاعنا تعفنت الجذور. الكان الثاني تاعنا ان احنا شاحت وتحرقت بالشمس هو امورها مريقله في السجين وكل هذيك راهي من الشمس هذا ما يخافش ماهوش ما ماتتش الشجره نتاعه دونك الجديد باش يطلع بعد بريود هذه نتاع السخانه تو يطلع فما جديد. اما حاجه مهمه الناس ما تعرفهاش هذه ونكون عموما ما يعرفهاش، فما حاجه اسمها احماض امينيه هذه ما بالنسبه للانسان كيما السيروم عندنا احنا اذا جاتك ستريس جاتك حاجه باش رابيد تتريقل الشجره بتاعك وترجع لباس. احماض امينيه هذه نورمالمون احنا قبل بريود السخانه نبدو عارفين فما سخانه جايه نعملوا هكا نشروها من اللي يبيعوا مواد فلاحيه رشوها على النباتات نتاعنا الكل، فهمتي؟ هذه حاجه انتي ستريس هي. وحتى تو بعد هذه البريود هذه كيبدا عندك برشا شجر في الدار وجرده والكل نحاولوا ان احنا نشروهم رشوهم على تعملوا رشين يتخلطوا في الماء ويترشوا على الشجر نتاعنا الكل تو بقدره ربي يرجعوا لبيت. وحاجه اخرى
0: يعني نفهم من عندك انه فما حاجه انتي ستريس للشجره، معناها كيف ما يحس العبد بستريس حتى الشجره تحس بستريس وعندها دواء زاده.
1: عندها دواء بالون
0: اي
1: كيتر، هذوما
0: معقول.
1: الاحماض لامينيه
0: اي
1: دونك هذوما مش اكثريه العباد ما تعرفهاش، تعرف الاسم ده العباد اللي
0: صحيح
1: فانفان
0: صحيح
1: حكينا عليهم
0: اه
1: المره اللي فاتت
0: اه
1: والكل، هذه حاجه اخرى احنا نعطوها في الكام تاع الاكستريم، معناتها فما ستريس، فما عجاج كبير، فما برد كبير، وفما مسخانه كبيره، معناتها تتبدل الطقس على الشجره بطريقه كبيره تاثر على ما حتى للفلاحه، دونك الفلاحه فما عباد تعرفها يرشوهم على الشجر نتاعهم بقدره ربي ترجع لبيت بريود تاع السخان.
0: بيه بيه
1: وحاجه اخرى نصيحه
0: بيه
1: اخرى، احنا
0: بيه
1: ريتي كيبدا عندنا مثلا في الدار عندك برشا ديبو محابس،
0: اه
1: حاولوا انكم تلموهم بحذا بعضهم، قربوهم بحذا بعضهم في بلاصه ظل باش نفوتوا البريود هذه نتاع السخانه، على الاقل هم يعملوا ظل رواق لبعضهم في بعضهم، يعملوا رطوبه باش يحموا انا واحده تحمي الاخرى، فهمتي ما تصيرش ما نخلوهمش منشرين في الدار باش يتشوشطوا كيما نقولوا بالشرق.
0: بسخانة. عالم
1: اي
0: كبير نباتات، وعالم
1: اي اي
0: عالم كبير بالحق، يعني في كل مرة نتفاجأ بمعلومة اللي معناها تحسسنا انه اكل النبات اللي احنا ساعات نقوله هنا خضار بركة، وهو لا، كأنه انسان قاعد يحس، قاعد يشم، قاعد يسخن، قاعد
1: اي
0: يبرد، قاعد تصيبه ستريس، كي يمرض يلزمه دواء، كي تبدأ عنده ستريس يلزمه زيادة كيف يلزمهم يلموا
1: اي
0: بعضهم، الشجرات يلموا بعضهم باش يحموا بعضهم. بالحق عالم
1: اي
0: كبير، والله عالم كبير برشا.
1: وعاد
0: صحيح،
1: اي
0: يعطيك
1: وباهي
0: الصحة يا
1: فما
0: خولة.
1: حاجه
0: اه
1: اخرى
0: قولي لي
1: بلاش باش نقولها لك،
0: قولي لي.
1: باهي احنا قلنا ان نحطوهم احدى بعضهم
0: اه
1: وهذيك هي الفكره ضاعت بسم
0: يتونسوا
1: الله
0: ببعضهم، كيف ما تلم
1: عسل.
0: كيف ما تلم لهم هكا صغيراتها وتحننهم على بعضهم، خاصة كي تبدا فما
1: اي
0: مشكلة ولا فما حاجة، هي بيدها زي ده النباتات اللي لموهم بحذا بعضهم باش يعدوا الرطوبة لبعضهم، وباش يعدوا كل لونتي ستريس، حتى هم اونتي ستريس لبعضهم زاده.
1: لا حاجة
0: يعطيك
1: الفكرة
0: الصحة.
1: اللي باش
0: اي
1: نقولها لك،
0: اي قولي لي.
1: لأن احنا ديما أول حاجة حكينا عليها أول حصة إن احنا ما لازمنا نختاروا النبتة اللي تمشي معانا هنا في قفصة،
0: اي
1: هذيك تقاوم السخانة هذه، أما تختار نبتة أخرى هكا ماهيش تمشيش معانا، دونك هذيك الحاجة المهمة إن احنا نختاروا النوع من الأول قبل ما كل شيء.
0: ان شاء الله المره الجايه خوله نحكوا شنية الحاجات اللي نجموا مثلا احنا نزرعوها لهنا في طقسنا لهنا، في وخاصه في الديار، معناها
1: إن شاء الله
0: حشنا في الديار اكثر. يعطيك الصحه،
1: إن شاء
0: شكرا
1: الله.
0: ليك،
1: عايش عايش
0: شكرا
1: مرحبا
0: ليك
1: بك.
0: خوله قويدر. نعود نذكر خوله قويدر مهندسه تهيئه فضاءات خضراء ديما معنا في جارديناج.

برشا إيقاعات تونسية وأصوات تونسية في الحقيقة تستاهل إنها تكون حاضرة معنا علاش أصوات شبابية حلوة برشا وقاعدة تمشي بخطى ثابتة نحو هكا إنها تكون موجودة حتى في

0: بالضبط معناه اللي الناس تسمع فينا.
1: بالضبط. والعبيد راهم ساعات يشوفوهم اما يبدو في بالهم انهم هم حاجه يزينوا بها ان هي عندها وظيفه، هو البريد السولي هو كاثره الشمس اللي هم الواح يكونوا يا اما في شكل افقي والا عمودي عاده قدام الشبابيك والا قدام هكا البيفيتري وانت تبدا على فساد برشا بلار وكل نلقوهم في المول الكبار في الجامعات ساعات في الليسي والا حتى في الفيلي ساعات نلقوهم في قدام بالكون والا قدام الشبابك يعني خاصه. هو لمحالة كيف نشوفوهم يلعبوا في بالهم منظر استيتيك يعني الوظيفة جمالية، أما هو الحقيقة في العادة رانا نستعملوهم باش نخفوا للشمس الضوء اللي باش يضرب في الواجهة اللي بليتو الشباك باش يدخل ديما وين باش تسخن وتضرب الشمس في البدار أكيد باش تسخن أكثر، دونك إحنا نحاولوا نقلوهم كيف ما أنت قلتي لمحالة نجم العبد ما خممش فيه من الأول ما قاش حساب معناها وين باش يحط الشباك من الأول اللي حاب هو يزيد في سلام من بعد كيف تلقى ان البيت تسخن والا تنجم تكون زاد حاجه المفتاح ان خمام نساهم من قبل نحبوا احنا كمان الضوء اما نحبوا كونترولي معناها نحب نحل انا في البيت عندي منظر والا هي جارده تحب عليها اما نخلي نخفف
0: باهي سنة يعني توا مثلا اللي قاعد يخمم باش يعمل داره ولا قاعد يبني توا معناها جديد يزم يخدموا بعين الاعتبار علاش هما يخدموا دو زونات حسهم منها كاسرات شمس ومنها ديكور زاد عندهم اضافه جماليه مزيانه على الاخر. بالنسبه للناس اللي مثلا سيي توا بنت وحست هكا ولا عجبتها الفكره ينجموا كيف كيف يركبوها والا تبدا صعيب شويه تركيبها؟
1: لا هو جبربي سوا خاطر الشواء والمشي ويزيد يعني نجمو نلقوا الماتريو مختلفين فما البولار فما تبدا فيكساسيون نجم تكون ميتاليك والا ماتريو كومبوزيت يعني كيف ما البي في سي والا حاجه اصطناعيه والا الالومنيوم اللي هو زاد نجمو نلقوه يبدا جوست فيكسي من برا على البالكون نولي انا نجم وقتها نستعمل مثلا البالكون نتاعي والا يطلع لي على الشباك هكاك ولا حتى البارتات كلها محلوله خاطر هو ريت شنو احنا ساعات ما نخموش فيه والا نعملوه في البلاصة مش نخيل الأورينتياسيون الأحسن خاطر هما ريت كيف ما قلت لك فما الأفقي فما العمودي ديجا في الطقس نتاعنا في الشمس بلادنا أون جينيرال الشمس تبدا عالية سيرتو في الصيف دونك في الأورينتياسيون تاع الجنوب ما لدينا نعملو البري سولي الأوريزونتال الأفقية مش هكذا تكبرنا بالضبط تولي تمنع أشعة الشمس القوية في نفس الوقت تسمح بدخول الشمس بالتالي هي تكون في نيفو أقل وتكون منخفضة أكثر وإذا كان سيرتو في وجهها تبدأ في الشرق وإلا في الغرب وقت الوضع يولي يختلف عن الشمس في الصباح في الأخر تكون منخفضة مولو وقتها تحقوا البيو سولي فيرتيكال يعني كثرات الشمس العمودية خاطر تحجب أشعة الشمس القادمة أما بزوايا منخفضة وهما ليه ساعات كذيب مراه متاعهم هاك سيرتو فيرتيكال ينجم يعطينا ريتم معين في الفساد ويخلق لنا هاك جو دومبر دو لوميير معناها في وسط الواجهه اون جينيرال اللي نجم يعطي حتى جماليه مزيانه وشكل
0: حلو برشا معناتها
1: بالضبط
0: معناتها منها زينه ومنها حمايه الزوز
1: بالضبط كيف ما قلت معناتها حتى في لي مول زاد الكل اللي نجموا زاد في اشال اكبر تكون هكاك يمكن العباد ينجموا يركزوا معهم اكثر وساعات وقتها نستعملوا حتى البري سولي اوريونتال يعني تعرف نعمل اللي كانوا فيك معناها باش يكونوا راكحين أنا في زاوية معينة مضبوطة من الأول لتوا ولت فما أكثر شوية زاد أن النجم نبدلوه إحنا حسب الفصل حسب الشمس شنو حاشنا به في النهار أنا اللي مستحقينها أكثر مستحقمو أكثر في الضوء اللي دخلنا للسباس نتاعنا للداخل ونلقى الكونفور اللي إحنا نحاول عليه بالضبط.
0: توا جماليا معناها في الالوان الكل معناها والا ثم الوان معينه والا سنا فما توندونس اللي هي اكثر والا ولا نعملوا حاجه اللي هي ستاندارد نجم تمشي في الاوقات الكل شنو رايك سناء؟
1: هو الحقيقه ما هذوما ما يعاود يكونوا حسب التوا في الجري والا في الماتيريو هذا ما نجموش نعطي حاجه اكزاكت خاطر حسب البروجي احنا الامبيونس تاعنا احنا عندنا بالاندستريال الانسان اللي يحب حاجه هكا
0: فوالا
1: يحب حاجه ناتور معناها فما تكسير بوا واللي هو يبدا ما هو احنا تو شو خاطر في الماتيريو كومبوزيت نجم حتى الالومنيوم نعملوا له تكسير اخرى برده تبدا خدم الالومنيوم وتبدا عامل تكسير نتاع بوا دونك هذيك ترجع للشوا نتاع الكيون الاخضر معناها هذيك حاجه ما نخموش فيها برشا الحقيقه تلمو الناس تلقى شوية بتاعها كيف
0: تحب.
1: أما فاركونتر نجمو نلقو دي موتيف بون في الكلوسترا هذوكم حاجة أخرى يمكن نهار آخر نحكو عليها.
0: أي الكلوسترا. أكيد أي إن شاء الله.
1: أي خاطر هذوكم دي موتيف ينجم يكونوا حتى حاجة تقليدية تعطينا رفال الحاجات
0: أي محلاهم الحاجات هذوكم أي محلاهم الحاجات التقليدية.

ليديا، سورتو احنا توا راجعين لتو الكل ما هو طبيعي والكل ما هو تقليدي والكل ما هو فيها كل كوتي ارتيزانال، هذاك ياسر محليه راجع صناع الاخر. يعطيك الصحه سناء، شكرا ليك سناء نصر مهندستنا الداخليه، شكرا ليك نورتنا اليوم.

0: الباحثة التونسية.
1: الأجندة الإذاعية.
2: أجندتنا الإذاعية نكملوا احنا برنامجنا ونسائمنا الصباحية معاكم حتى للعشرة في هذا الفضاء اللي بديناه معاكم الستة متاع الصباح مع فريق كامل أمن لكم هذه الصبحية وهذه النسائم. صدقي عارفة كان في الإخراج الفني لهذا الفضاء كمال عبادي في المراقبة الفنية وكيف كيف زيدة سامية في الهاتف ونهاد كالعادة تصبح عليكم في صبحية كل سبت وكل أحد. بعد شوية ريم مولة تكون حاضرة معاكم مع الصغيرات مع البراعم وبراعم الأثير على امتداد ساعة كاملة قبل ما تخلي المجال لتكنوماج مع رياض أخبار جديدة والمسابقة ما زلت متواصلة.
3: الباحثة التونسية فاتن دراوس تتحصل على براءة اختراع في مجال محرك السيارات الذكية، تأمين السيارات من مخاطر الحرائق، مسابقة أفضل فيديو ومضة تحسيسية حول السلامة المرورية. أوتوماك اليوم بداية من 11 على موجة إذاعة قفصة.
2: الرياضة ديما حاضرة معانا بالفلاش سبور وكيف كيف زادة بالبرامج المباشرة بين موسمين. يبدأ معكم المشوار من الساعتين حتى للثلاثة والعشية كالعادة النسمة تكون نسمة صيفية وترافقكم فيها ريم محمد من الخمسة حتى للثمانية.
3: هذا الأحد الموعد مع سهر الليالي من منتزه دار يما بأم العرايس.
4: برافو.
3: سهرة صيفية، أجواء ممتعة، حوار مع رواد المنتزه، مسابقات وجوائز. السهرية تحلى بكم من 10:30 الليل على موجة إذاعة قفصة.
2: هذه هي سهريتنا الليلة في اللي يتأمنها لكم سعيدة كريت برشا مسابقات برشا أجواء وبرشا ضيوف نختم بها جولتنا لليوم لحد 26 جويلية 2026.

0: صباحكم جميل وصباحكم رائق الناس كل. شكرا لكل مستمعينا، شكرا زيدا كيف للضيوف اللي كانوا حاضرين معنا في الموعد واثوا معنا هذا الفضاء اللي بديناه معكم الستة متاع صباح كالعادة. نعرف انه فما نسيم محلاها، لكن ديما استحفظوا خاصة في من الخروج في اوقات الذروة من 11 حتى للاربعة متاع العشية، ديما شربان الماء بالنسبة للكبار في العمر ديما نتفقدوهم، وبالنسبة زيدا للصغيرات اللي ما نجموش يتكلموا، وكيف كيف زيدا ما ننسوش الحيوانات اللي موجودة في الشارع هكا كنت تفقدوها راهم يسالش حتى بشرب ماء، هذاك راهو أجر كبير. وشكرا زيدا كيف كيف لكل الفريق اللي رافقني موعدي، تجدد معاكم إن شاء الله غدوة في المسابقات، وخليكم ديما ربحين معنا في أمان الله. باي باي.
1: وبسك تيجي حارتنا
2: يا عيوني.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تمام، والعاشرة صباحا على موجة إذاعة قفصة. أهلا بكم مجددا مستمعين الكرام إلى هذا العرض الإخباري. تتواصل بالمسرح الأثري بسبيتلا من ولاية القصرين فعالية الدورة 45 لمهرجان العبادلة الدولي إلى غاية 22 من أوت القادم بباقة من العروض الفنية المتنوعة. ناهزت مستحقات الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستيغ غير المستخلصة لدى المؤسسات العمومية حوالي 3500 مليون دينار، وفق ما أكده رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب النائب ماهر الكتاري. صدر بالرأي الرسمي للجمهورية التونسية قرار مشترك عن وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والاقتصاد والتخطيط يتعلق بضبط كراس الشروط المنظم للمبيتات الجامعية الخاصة المخصصة لإيواء الطلبة المرسمين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. من المنتظر أن ينطلق موسم التخفيضات الدورية لصيف 26/2000 الجمعة 7 من أوت القادم، ويتواصل على امتداد 6 أسابيع وفق ما أفاد به رئيس الغرفة الوطنية النقابية لتجار الملابس والأقمشة باتحاد الأعراف محسن بن ساسي. قرر مكتب مجلس نواب الشعب عقد جلسة عامة يوم غد الاثنين للتداول في الشأن العام حول الأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء قطع الماء والكهرباء، مع تخصيص 4 دقائق لكل نائب للتدخل دون إمكانية التنازل عن الوقت وذلك وفق بلاغ نشره المجلس على صفحته الرسمية. أخيرا، شهد المسجد الأقصى تصعيدا واسعا خلال الأسبوع الماضي مع تسجيل آلاف الاقتحامات للمستوطنين تزامنا مع إجراءات المحتل المشددة بحق المصلين ومحاولات لفرض تغييرات على الوضع القائم في المسجد، وسط تحذيرات فلسطينية من مخاطر تكريس التهويد والتقسيم الزمنية والمكانية. نهاية هذا العرض الإخباري، شكرا على حسن الانتباه، مع أجمل تحيات سميرة سوري، إلى اللقاء.
2: إذاعة قفصة في المتلوي على 101.1.
3: هيا يا أطفال،
4: براعم الأثير.
5: براعم الأثير.
6: مرحبا أصدقائي.

صباح الخيرات، صباح الأنوار، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعين الكرام، مرحبا بأطفالنا في كل مكان. دي مراني نسأل على حوالكم، إن شاء الله راكم ممتعين بالصحة والعافية، إن شاء الله صحتكم النفسية في أحسن حال. نعرف عطلة وبرشا أنشطة تقوموا بها، أكيد راكم فرحانين صغيراتنا كالعادة. فقرتنا متنوعة في براعم الأثير، باش نبدوها اليوم بقصة وعبرة. قصتنا اليوم بعنوان أحلم أن أكون ممرضا، للكاتبة سمر طاهر، تقديم مريم قضومي، أمينة المكتبة المتجولة 2 بقفصة. فقرة محلاها بلادي كالعادة، مريم عكرمي وغيث تليلي يواصلوا التجويل والترحال في ربوع تونس الخضرة. اليوم باش ياخذونا في جولة إلى مدينة فريانة تابعة لولاية القصرين. نشرة الأنباء اليوم باش نحتفلوا بذكرى 69 لعيد الجمهورية. في فقرة مواهب، مواهبنا اليوم عباقرة الحساب الذهني، هم أبناء نادي تنمية الذكاءات المتعددة تابع لنادي الأطفال النموذجي حي بن يونس بقفصة، وبشرفتنا أيضا معهم مدربتهم الأستاذة هيام العيد. هذا كل ما عنا اليوم في براعم الأثير. نسلم على كامل فريق البراعم، كوكب إبراهيمي في الإخراج الإذاعي، كمال عبادي في الإخراج الرقمي، سامي حراثي في قاعة موزع الهاتف، ريمولا وصغار الكل يحيوكم من أمام الميكروفون، مرحبا بكم، تابعونا حتى للحداش.

0: اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا، مرحبا بكل اطفالنا. باش نطلقوا معاكم كالعاده باولى فقراتنا. قبلها خلينا نصبحوا عليكم، يصبحوا عليكم صغيراتنا المنورين في الاستوديو. صباح النور وليد، مرحبا.
1: صباح النور والضياء، اسر الله صباحكم برعايته وتوفيقه، وجعل لكم في كل خطوه خيرا وبركه. معكم صديقكم وليد حرشي، ادرس بالمدرسه الاعداديه النموذجيه بقفصه، سنه ثامنه اساسي.
0: مرحبا بك معنا، شكرا على التحية الحلوة. حلا مرحبا.
2: صباح الخير لكل لمن يفتح عينيه على الحياة، لا ليعيش يوما آخر فحسب، بل يمنح هذا اليوم معنى جديد. فكل صباح هو صفحة بيضاء، ونحن من نختار ما نكتبه فيها، أملا يضيء الطريق، أو حلما يدفعنا إلى الأمام، أو ابتسامة صغيرة تجعل العالم أقل قسوة. صباحكم بداية جميلة تليق بقلوبكم وأحلامكم.
0: شكرا لك حلا، شكرا على التحية الحلوة. حنين مرحبا من جديد.
3: مرحبا. صباح الخير والورود والياسمين، أسأل الله أن يجعل هذا الصباح مليئا بالخير والبركة، وأن يرزق الجميع الصحة والعافية وراحة البال، وأن يوفق كل طالب علم، ويبارك في عمل كل مجتهد، ويديم المحبة والألفة بين الناس. تحية صباحية جميلة تصلكم من صديقتكم حنين نكوع. كل الشكر والتقدير لكافة العاملين بإذاعة قفصة على قدمه من برامج هادفة ومتعة، وعلى الجهد اللي يبذلوه لإدخال البهجة إلى قلوب المستمعين. أسأل الله لكم دوام النجاح والتألق، وأن تبقى إذاعة قفصة منبرا للإبداع والكلمة الطيبة. صباحكم أمل وتفاؤل وسعادة، مع أطيب التحيات وأجمل الأمنيات للجميع.
0: شكرا لك حنين، شكرا لكم على تحياتكم. شكرا وليد حلا. حالين نطلق بأولى فقراتنا، فقرة قصة وعبرة. قصتكم اليوم بعنوان أحلم أن أكون ممرضا، للكاتبة سمر طاهر، تقديم مريم قضومي، أمينة المكتبة المتجولة 2 بقفصة. نسمع مع بعضنا القصة، صغيرتنا أسمعوا معانا القصة، بعد ناقشوا مع بعضنا القصة مع صغيراتنا. أنتم زادة ورقة والسيلو، خرجوا القيم العبر، كل ما هو موجود في القصة باش نتعلموه في حياتنا اليوم. نسمع مع بعضنا
4: قصة وعبرة. مرحبا يا أطفال، قصة جديدة وعبرة. قصتنا بعنوان أحلم أن أكون ممرضا، للكاتبة سمر طاهر. اسمي مازن وأحلم أن أكون ممرضا. عندما أصبح ممرضا سأعتني بكل مريض كأنه أبي أو أخي، أتابع حالته بدقة، وأكتب ملاحظاتي في كل يوم، أحرص على تقديم الطعام المناسب إليه، وأشجعه على تناوله في الموعد. عندما يحتاجني يجدني أمامه فورا، أقيس له الحرارة كل يوم وأناوله الدواء المناسب، أعطيه الحقنة برفق، وأتمنى أن يشفى سريعا. أبتسم له وأطمئنه، وأجلس بجواره حتى ينام، أسهر على راحته وأربت على كتفه بحنان. مساعدة المرضى واجب الممرض الذي يحب عمله، وأسعد لحظاتي عندما يزول عنهم المرض. رائع جدا أن أكون ممرضا. انتهت القصة يا أطفال، وأنت طفل العزيز، طفلة العزيزة، ماذا تريد أن تصبح في المستقبل؟ ولماذا؟
5: قصة وعبرة.
0: قصة وعبرة كانت هذه قصتكم من تقديم مريم قضومي، أمينة المكتبة المتجولة 2 بقفصة. عنوان القصة أحلم أن أكون ممرضا، للكاتبة سمر طاهر. سؤال سألته مريم في آخر القصة، شنو تحبوا تجوا في المستقبل؟ شنية أحلامكم في المستقبل؟ شنية الخدمة اللي تحبوا تخدموها في المستقبل؟ أكيد عندكم برشا رؤى لمستقبلكم، وأكيد أنتم تخدموا باش توصلوا لطموحاتكم. شكون ينطلق معنا في القصة؟ حنين مرحبا بك.
3: مرحبا.
0: قبل ما ننطلقوا في القصة نجاوبوا على السؤال، شنو تحلمي، شنو حلمك في المستقبل حنين؟
3: ممكن طبيب.
0: طبيبة، معناها حلمك حنين كتغمض عينيها تقول نحب نجي طبيبة في المستقبل، هكا ولا لا؟ إن شاء الله توصلي تحقي حلمك حنين. تفضلي.
3: القصة ممتازة برشا، خاطرها تسلط الضوء على مهنة من أعظم المهن ما تقدمه من خدمات وإحاطة للإنسان. تنحكي في البداية على مهنة الممرض، خاطرها من أنبل المهن. الممرض شخص يعتني بالمرضى ويقدم لهم الرعاية الصحية ويساعد الطبيب في علاجهم، كما يطمئن المرضى ويخفف عنهم الألم ويبتسم في وجوههم ويتعامل معهم بصبر ورحمة. لذلك تعد مهنة التمريض من أنبل المهن لأنها تجمع بين العلم والإنسانية. تبرز هذه القصة قيمة الحلم والطموح منذ الصغر، وتبين أن مهنة التمريض من أنبل المهن لأنها تقوم على الرحمة والإنسانية ومساعدة المرضى. فقد كان الطفل يحلم بأن يصبح ممرضا ليحقق ليخفف آلام المرضى ويرسم الابتسامة على وجوههم ويطمئنهم ويساهم في علاجهم، وهذا يدل على طيبة قلبه وحبه للخير. ويعد هذا الحلم حلما جميلا ونبيلا، لأنه نابع من الرغبة في خدمة الآخرين، ولا يتحقق إلا بالاجتهاد في الدراسة والتحلي بالصبر والرحمة واكتساب العلم والمهارات اللازمة. والعبرة من القصة أن الأحلام السامية تتحقق بالإرادة والعمل، وأن خدمة الإنسان من أعظم الأعمال وأشرفها. القضايا المطروحة: أهمية الحلم والطموح منذ الصغر، قيمة الرحمة والتعاطف مع المرضى، خدمة الإنسان ومساعدة المحتاجين، الاجتهاد لتحقيق الأهداف والأحلام، احترام المهن الإنسانية وخاصة التمريض. تو باش نعطي رسالة للأطفال.
0: تفضلي.
3: أصدقائي الأطفال، لا تتخلوا عن أحلامكم مهما بدت كبيرة، فكل حلم جميل يبدأ بخطوة صغيرة ثم يكبر بالاجتهاد والمثابرة. أحرصوا على أن تكون أحلامكم نافعة لكم ولغيركم، وتذكروا دائما أن الرحمة والابتسامة ومساعدة الآخرين من أجمل الصفات التي يتحلى بها الإنسان. اجتهدوا في دراساتكم وآمنوا بقدراتكم، فربما يصبح أحدكم يوما ما طبيبا أو ممرضا أو معلما أو مهندسا، يساهم في بناء مجتمع أفضل ويزرع الأمل في قلوب الناس. ونحب نقول لكم اللي زاد كل المهن تكمل بعضها.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة. قراءة جيدة جدا حنين نكوع في القصة، أعطيتينا القضايا المطروحة، أعطيتينا العبر، نصائح ذات في لخة في آخر تقديمك. شكرا لك حلاء. وليد شكون يواصل معنا؟
2: أنا
0: حلاء. مرحبا حلاء، تفضل.
2: تبرز هذه القصة أهمية مهنة التمريض.
0: حلاء، قبل ما نمشوا للقصة، حلمك في المستقبل؟
2: أنا أول حلم نحب نحقق بل أنه المهنة أنه هو أني زور تركيا. أول حلم بالحق إكلي نخمم فيه.
0: تحبي تكتشفي العالم؟
2: أي.
0: تحبي
2: نحب نكتشف البلدان الكل.
0: تحبي السفر؟
2: أي. نحب نكتشف البلدان الكل، مش حتى بلد باركة. وبعد يعني بعد
0: توصلي في المستقبل تزوري العالم الكل. حالة
2: بعد المهنة يعني إنه جي نجم نكون زوز مهن. إنه أنا كيف ما تعرفوا العباد الكل إنه أنا نعرف نكتب.
0: تكتبي يعني شعر. أي. تكتبي شعر.
2: نحب نكون.
0: تكتبي لزيد يعني القصة هكا ولا لا؟
2: أي. يعني نحب نكون شاعر، ونحب نكون نستغل الكتابة متاعي في إني نكتب غنية ولحنة، خطر نعرف نكتب غنية ولحن. خطر عملوا وكتبت غنية وقطعتها.
0: فنانة شاملة متكاملة حنين هكا حلال.
2: أي. وزادة يعجبني الطب، زادة نحب أكلي، نحب نكتشف شنو اللي في جسم الإنسان، من شنو يتكون أكلي، علاش العين عندها صعوبة، كيف تشوف من بعيد كيف تشوف من قريب. نحب أكل يعني عندي الحنية بتاع الطب كيف من
0: معناها برشا أحلام في المستقبل. لازمنا برشا خدمة نخدموا عليها هكا ولا لا؟
2: أي.
0: الطموح شنو يحب؟
2: تعب والحب، زاد خاطر كان انت ما تحبش حاجه ديجا باش نقولها في الشعر من غير ما نستقل.
0: لازمنا نخدموا ونتعبوا باش نوصلوا نحققوا طموحاتنا الكل اللي نحلموا لهم. وحلا متعدده
2: المواهب
0: والطموحات هكا ولا لا؟ مرحبا، تفضل.
2: تبرز هذه القصة أهمية مهنة التمريض، فهي ليست مجرد إعطاء الأدوية والحقن، بل هي مهنة تقوم على الرحمة والحنان والصبر والمسؤولية. يحلم مازن بأن يكون ممرضا يهتم بالمرضى كما يهتم الأب بابنه أو الأخ بأخيه، فيتابع حالتهم الصحية ويقيس حرارتهم ويقدم لهم الطعام والدواء ويطمئنهم ويعاملهم بلطف. كما تكشف القصة عن حب مازن لمهنته المستقبلية، فهو لا يرى التمريض مجرد عمل، بل يعتبره رسالة إنسانية نبيلة. وأجمل ما في حلمه أنه يشعر بالسعادة عندما يرى المرضى يتعافون ويزول عنهم المرض. لذلك يمكن القول أن القصة تعلمنا أن الممرض الحقيقي هو الذي يجمع بين العمل والإنسانية ويعتني بالمريض بجسده وبقلبه معا. ولأن الحلم لا يعيش في سماء الأمنيات بل يولد من رحم المعاناة ويكبر بسواعد الجد والمثابرة، أترككم مع هذه الأبيات التي تجسد رحلة الإنسان من حلم يسكن القلب إلى حقيقة يصنعها بالعزيمة والإصرار. حلمي أن أعمل لا لأكسب عيشا فحسب، بل لأمنح للحياة معنى وللإنسان نفس. فأنا أؤمن أن العمل إذا أحببناه صار شغفا، وإذا أخلصنا فيه صار نجاحا، وإذا أبدعنا فيه ترك في الدنيا أثرا لا يمحى ولا يندثر. سأمضي نحو حلمي بالجد والاجتهاد، فالأماني لا تحقق بالتمني، والنجاحات لا تبنى بالتكاسل والتأني، إنما تولد من تعب صادق وصبر خافق. وقلب يؤمن أن لكل مجتهد طريق ولكل حلم تحقيق. فالحلم بلا عمل سراب، والعمل بلا حب عذاب. أما إذا اجتمع الحب بالجد صار الإنسان قادرا على أن يحول المستحيل إلى ممكن، والتعب إلى نجاح، والحلم إلى حقيقة روت وعاش.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة حلا. شكرا أيضا على الأبيات الشعرية. نمشي لك وليد، مرحبا من جديد.
6: فضل. مرحبا. هذه القصة
0: حلمك في المستقبل، قبل ما نمشي للقصة أحلم أن أكون ممرضا. شنو يحلم وليد في المستقبل؟
6: أحلم أن أكون طبيب جراح.
0: أحلم أن أكون طبيب جراح. إن شاء الله تحقق حلمك وليد في المستقبل. أكيد شنو يلزمه؟
6: تعب وخدمة واجتهاد.
0: واجتهاد. أنت هك الكل تعمل فيهم هذا هكا ولا لا؟ تتعب وتجتهد، تسهر الليالي هكا ولا لا؟ عم نول في الامتحانات، وليد يسهر برشا في قصبح بكري، يحضر في دروسه، تبعنا معاك وكبنا معاك كل شيء. ان شاء الله موافق، ان شاء الله تحقق حلمك انت وصغيرات الكل. اكيد اللي يسمعوا فينا تو عندهم برشا احلام، ان شاء الله توصلوا تحققوا احلامكم. نمشي للقصه. احلموا ان اكون ممرضا للكاتبه صبر طاهر.
7: هذه القصه تحمل في طياتها الكثير من العبر والمعاني المفيده. اولا، اهميه وقيمه مهنه التمريض. تسلط القصة الضوء على الدور الحيوي والنبيل التي تلعبه المهنة في المنظومة الصحية، فهو ليس مجرد مساعد بل عنصر أساسي في تخفيف الآلام ورعاية المرض. ثانيا، احترام شغف الطفل واختياراته. تطرح القصة قضية حرية الطفل في اختيار مستقبله المهني بناء على رغبته وشغفه، بعيدا عن الضغوط المجتمعية أو الأحكام المسبقة. غرس قيم الرحمة والتعاطف. تؤكد القصة على أهمية تنمية مشاعر العطف والمساعدة والإيثار لدى الأطفال منذ الصغر. العبر والدروس المستفادة. المهنة لا تقاس بالجنس بل بالإنسانية. والعطاء، العمل النبيل متاح للجميع، والتميز في أي مجال يعتمد على الشغف والإتقان، لا على كون الشخص ذكرا أو أنثى. تقدير جهود الممرضين، احترام أصحاب المهن الصحية والإشادة بدورهم الإنساني الجبار في المجتمع. ثالثا، الاعتزاز بالهدف، عدم الخجل من الأحلام أو الرغبات الشخصية حتى لو كانت تخالف السائد أو المعتاد في المجتمع.
0: شكرا لك وليد، يعطيكم الصحة. شكرا لك. تفضلي بسرعة حنين.
8: نحب نقول لطفل قرب
0: الميكرو على صوتك.
8: نحب نقول لطفل اللي عنده طموح كبير انهم يخبرونك بانه من جد وجد، ومن زرع حصد، ومن سار على الدرب وصل، لكن احدا لم يخبرك بانه من سار على الدرب تعثر وسقط، تألم ونهض، كبد اليأس وحارب، ثم مشى بالعزيمة وظن بالله خيرا حتى وصل. وانه ربي ما حطلكش الطموح هذاك في مخك الا وانه عارف انك قادر انك تعمله.
0: شكرا ليك، يعطيك الصحة بالأبيات هذه. نمشي لفقرتنا القادمة، فقرة محلاها بلادي من أعداد وتقديم مريم عكرمي وغيثة ليلي. نشوفوهم وين باش يحطوا رحالهم اليوم. كل عادة جولتهم في ربوع تونس الخضراء. نسمع مع بعضنا كوكب.
9: محلاها بلاد.
10: صباح الورد غياث لك ولكل أصدقاء براعم الأثير المجتهدين.
11: يومك مبارك مريم، أنت وكل أوفيائنا.
10: نتوجه اليوم إلى مدينة جميلة جدا تتموقع جغرافيا بين قفصة وتبسة الجزائرية. أردف لفظ الوردة لإسمها توصيفا لها، هل عرفتها؟
9: طبعا في فريان الوردة محط رحل المسافرين غربا وشرقا، المدينة التي وصلت البدو والحضر منذ قديم الزمان. عرفت في تاريخها العريق ملامح الحضارة الرومانية، واحتضنت أشهر المدارس القرآنية.
12: نعم، وهي التي أسسها الشيخ الصوفي أحمد التليلي الزاوية، المدرسة التي أرادها منارة للعلم ومأوى للزائرين من القبائل المجاورة والبعيدة.
9: تعرف مدينة فريانة بطيبة أهلها ومحبتهم للآخرين ورغبتهم في المساعدة والاحتواء، فهي مدينة لا تشعر فيها بالغربة أبداً.
12: وقد تطورت المدينة وارتفع عدد سكانها في السنوات الأخيرة.
9: تتميز فريانة بطقسها اللطيف جدا ونسماتها الرقيقة، ويطيب فيها العيش بمعمارها الذي بقي متفردا في بعض تفاصيله.
12: وبتحية أصدقائنا الصغار براعم الأثير في كل مكان وخاصة في فريانة، ننهي جولتنا في محلاها بلاد اليوم.
5: محليها بلادي.

0: محلاها بلادي
1: محلاها بلادي
2: محلاها بلادي محلاها تونس الخضرة. شكرا مريم عكرمي وغياث تليلي. الجولة اليوم كانت في مدينة فريانة تابعة لولاية القصرين. ديما مواصلين معكم على الفقرات. نمشوا الفقرة أخرى من فقراتنا، فقرة نشرة الأنباء، نسمع شارة وبعد رجعين لكم.
0: نشرة الأنباء.
2: مرحبا بكم مستمعينا، مرحبا بكل أطفالنا في نشرة الأنباء. نشرة الأنباء ديما مواكبة فيها اليوم باش نحتفلوا فيها وباش نحكوا فيها على ذكرى عيد الجمهورية، ذكرى 69 عيد الجمهورية اللي نحتفلوا به كل نهار 25 جويليا من كل عام. الوقت هذايا هو الذكرى هذية هي إلغاء النظام الملكي وأعلان النظام الجمهوري. مع صغيراتنا باش نحكوا بشوية تفاصيل فيما يخص الذكرى 69 لعيد الجمهورية. مرحبا بيك وليد.
3: مرحبا.
2: 25 جويليا تسمعوا به تسمعوا به أمس شنو؟
3: أمس 25
2: شنو
3: عيد الجمهورية.
2: عيد الجمهورية باهي، تفضل وليد.
3: عيد الجمهورية في تونس يحتفل به في 25 جويليا من كل عام، وهو عطلة رسمية ومناسبة وطنية بارزة في التاريخ التونسي المعاصر. الخلفية التاريخية: في 25 جويليا 1957 أعلن المجلس التأسيسي التونسي إلغاء النظام الملكي وإعلان النظام الجمهوري التونسي مع تعيين الحبيب بورقيبة كأول رئيس للجمهورية. جاء هذا القرار بعد نحو عام ونصف من حصول تونس على استقلالها من الاستعمار الفرنسي في 20 مارس 1956 ليمثل الانتقال النهائي نحو بناء الدولة الحديثة والمؤسسات الدستورية. الأهمية والدلالة: السيادة الشعبية، التحول من نظام الحكم الفردي الموروث إلى نظام جمهوري يعتمد على التعددية والمواطنة. تأسيس الدولة الحديثة، وضع القرارات الأولى للدستور التونسي لعام 1959 وتحديث القوانين ومؤسسات الدولة. رمزية الاستقلال والتجدد، ترسيخ استقلال تونس وسيادتها الوطنية الكاملة.
2: شكرا لك وليد، شكرا لك على كل المعلومات. زعما صغيراتنا يعرفوا المعلومات هذه الكل. علاش نحتفلوا كل نهار 25 جويليا من كل عام بعيد الجمهورية؟ برشا إضافات اعطيناها لهم اليوم. شكرا لك وليد. نمشوا لك حنين، مرحبا من جديد. حلا قبل نمشوا لحنين، عيد الجمهورية نسمعوا به قبل ولا لا؟
4: اي
2: نسمعوا به. نهارش نحتفلوا به
4: 25 جويليا
2: اللي هو كان امس احتفلنا به. تفضلي حنين.
5: يحتفل بعيد الجمهورية يوم 25 جويليا، يخلد هذا التاريخ الذكرى السنوية وإلغاء النظام الملكي سنة 1957 ليتولى إثرها الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة كأول رئيس الجمهورية. مثل هذا الإعلان تتويجا لمسار النضال الوطني وبداية لتأسيس الدولة التونسية الحديثة ومؤسساتها المستقبلية. ويعد هذا اليوم عطلة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العاملين في القطاعين العام والخاص في البلاد وللجمهورية التونسية، شعار يتمثل في درع محتوى سفينة شراعية قرطاجية.

شكرا وليد. نسمعوا نغموا باش نرجع لكم في جزء ثاني بالمواهب. موهبنا اليوم مع باقرة الحساب الذهني، هم أبناء نادي تنمية الذكاءات المتعددة تابع لنادي الأطفال النموذجي حي بن يونس، وأيضا مشرفتنا مدربتهم الأستاذة هيام العيد. نسمعوا نغموا بعد، رجعني لكم في الجزء الثاني.

0: براعم الأثير.
1: أهلا، مرحبا بكم مستمعينا، مرحبا بأطفالنا، مرحبا بمواهبنا، مرحبا بعباقرة الحساب الذهني، منورينا ومشرفينا اليوم أبناء نادي تنمية الذكاءات المتعددة التابع لنادي الأطفال النموذجي حي بن يونس. مشرفتنا أيضا مدربتهم الأستاذة هيام العيد، مدربة حساب ذهني، أستاذة موسيقى، عضو في جمعية قدماء الموسيقيين. مرحبا بكم، شرفتونا ونورتونا في براعم الأثير. عباقرة، موهبة كبيرة في الحساب الذهني، الموهبة هذه خلتهم يتوجوا في البطولة الوطنية، رشحتهم للبطولة العربية، ومن البطولة العربية تأهلتوا للبطولة العالمية اللي باش تقام في دبي. هكا ولا لا؟ مرحبا بك سيدة هيام، شرفتينا ونورتينا انت والصغيرات، ومرحبا بالعباقرة معك.
2: يعيشك، يعطيك الصحة اختي ريم. كل عادة فرحانة برشا اني نكون معاكم، ونحرص ديما اني نكون معاك انت شخصيا.
1: مرحبا بكم، نورتونا.
2: خطر بصراحة ديما نحسكم كلاهين بالاطفال، وديما نحب اي جديد، خاصة أطفال قفصة لازم يتعرفوا، لازم الناس كل تفرح به.
1: مرحبا بكم معنا.
2: عايش.
1: نحكي شوي على الحساب الذهني. آخر مرة ترشحتوا من البطولة العربية للبطولة العالمية، فرحة كبيرة، شنو مثلكم، شنو حسيتوا؟
2: والله هو فخر، ريتي فخر كبير، وريتي كتعب لي نتعبوه الكل على طول العام، كي تتوج وتوصل تعمل حكاية بها معناها يهو بالضبط. هي الحق ما كانتش سهلة ريمختي، كانت بالطبيعة تحضيرات متواصلة لمدة عام كامل، فهمتي؟ معناها على مراحل، بدت بالبطولة الجهوية، ومن بعد البطولة الوطنية، ومن بعد البطولة العربية، والحمد لله ترشحوا لي زوز أطفال في المستوى، من المستوى الأول في الفئة الثانية للبطولة العالمية بدبي. هم أطفالنا الكل الحمد لله تحصلوا على سكور، وما شاء الله صارت لهم تتويجات، مي فما سيليكسيون، خاطر فما برشا اعتبارات يهزوا. كان
1: نتعرفوا عليهم الصغيرات اللي ترشحوا للبطولة العالمية، انتم الكل مترشحين وما شاء الله عليكم. عسلامة، مرحبا يا ولدي. مرحبا بيك، اسمك؟ خلينا نتعرفوا عليك.
3: اسمي أوسكو
1: جاسم. مرحبا بيك.
3: شاركت البطولة العربية وترشحت للبطولة العالمية.
1: اللي شاركوا في البطولة واللي يدخلوا في النوادي متاع الحساب الذهني يلزمهم يكونوا مغرومين برشا بالحساب الذهني، يعرفوا يتعاملوا برشا مع الأرقام، يعرفوا يحسبوا أكثر من غيرهم، ولا كيفاش اكتشفت راحك؟
3: اكتشفت روحي بالمهارة.
1: كيفاش المهارة هذه يجد؟
3: بديت من مهارة صغيرة ما نعرف كيفاش، مهارة صغيرة شوي، ومن بعدها قويت المهارة متاعي
1: بالتدريبات.
3: اي بتدريب حساب الذهني،
2: بتدريب للارقام، بحبها للارقام والحساب.
1: خلينا نكمل نتعرف على صغيرات. مرحبا.
4: سلام.
1: مرحبا بيك، نتعرفوا عليك.
4: اسمي مؤمن نفطي، عمري 11 سنه، شاركت في البطوله العربيه وتعديت البطوله العالميه في دبي.
1: عبقري من عباقره الحساب الذهني، هكا ولا لا؟
2: الحمد لله،
1: ان شاء الله تكونوا متوجين. مرحبا بيك.
5: سلام، اسمي اياس بالجسم.
1: قرب الميكرو يا اياس.
5: عمري 8
2: وشاركت
5: في البطولة وترشحت البطولة الوطنية
2: والعالمية. هذاك
1: ان شاء الله مره اخرى، ان شاء الله مره اخرى.
2: توج فقط كان اللي جابوا سكور نتاعهم، يعني قلت لك فما شروط معينه هزوا فيها.
1: ان شاء الله تكونوا متوجين، ان شاء الله تجونا بالميداليات بالكؤوس. الاستوديو ما شاء الله منور بميدالياتكم وبالكؤوس اللي جبتوهم. سيدة هيام، اكيد ثم برشا تحذيرات للبطوله العالميه للصغيرات، ثم تحذيرات اكثر، وشنو الخطه نتاعكم باش تواصلوا التتويج وتجيبوا لنا ان شاء الله البطوله العالميه؟
2: والله أنا كل عادة ديما نبدأ بكلمة عندي ثقة كبيرة في أطفالي وفي اللي شربيت معناها وش كونت وش حضرت. الحمد لله مستعدين في أتم الاستعداد للبطولة العالمية بإذن الله. تبقى شنو إن شاء الله ربي سهل لنا في شوي، كتعرفي إجراءات شوي مش سهلة معناها دبي بالطبيعة. إن شاء الله ربي سهل، وبقدرة ربي كان وصلنا ومشينا لدبي، بقدرة ربي باش نكونوا من الأوائل، أنا متأكدة إن شاء الله بإذن الله.
1: محليه التفاؤل.
2: والله الحمد لله ديما متفائلة، وصغاري هذاك علاش كانوا من ممتازين، خطر ديما نعطي عندهم
1: الجانب النفسي، عندها أهمية كبيرة مع التدريبات، معناها لازم يكون الجانب النفسي. كيفاش تقويهم وقت الامتحان؟ كيفاش ما يخافوش الصغيرات؟
2: باهي، أول حاجة أنا ما نحسسهمش إنها امتحان، نحسسهم إنها ديفي لازم يتعدوها بكل روح رياضية وبكل إيجابية. معناها صغير وقت ديجا عندي دي سيكونس مهبطتهم لنعدوا في البطولة تحسي فما برش أطفال خايفين ومرعوبين، أطفالنا ما شاء الله عليهم تعرفي ما شاء الله ديما معناها متفائلين، ديما يقولوا مثلا نقولوا كيفاش نقولوها نحن الأبطال،
1: كيفاش نعمل كيفاش تقولوا بالضبط
2: كيفاش نقولوا
1: مع بعضنا
2: نقولوا نحن الأبطال،
1: نحن الأبطال
2: واحد اثنين
4: نحن الأبطال.
1: يعطيكم الصحة،
2: ديما أبطال
1: إن شاء الله، ديما أبطال وديما منورين. سيدة هيام إن شاء الله تكونوا متوجين في البطولة العالمية. كم صغيرات يسمعوا فينا تو يحبوا يلتحقوا بالنادي، يلزم الصغير يكون مغروم بالحساب الذهني، يلزم يكون يعرف يحسب بالقدا، يلزم يكون ممتاز في مادة الرياضيات، وإلا التدريبات نقولوا تجيب في الأخر، معناها ينجم الصغير يتكون حتى كان ما عنده شي غرام.
2: باهي شوفي، لا يلزمه يكون ممتاز في الحساب لا حتى شيء،
1: خلينا نركزوا على النقطه.
2: الحاجه
1: المهم انه يكون باهي في الرياضيات،
2: خاطر احنا اللي تردوه ممتاز، احنا مهمتنا انه باش نردوه ممتاز. الحاجه الوحيده اللي لازم تكون موجوده عند الصغير انه يعرف يكتب الارقام ويقراهم فقط، الباقي الكل كلك سوا جمع طرح معناها سرعه في الوقت، فما تقنيات
1: نخدموا
2: الكل ما يهمش، الكل عندي انا والحمد لله يا ربي، معناها في ظرف قياسي، معناها مدة قصيرة، معناها ريتي جمعتين الولية بقبوش به، فهمتي؟ يجي كيشوف صغيرة يعمل، نقولوا احنا في البداية يوصل يعمل مثلا 20 عملية نقولوا في 3 دقائق تو ما شاء الله راهم تبارك الله كيعدوا في البطولة العربية 150 عملية في 5 دقائق فقط،
1: ما شاء الله ما شاء الله.
2: معناها ريتي يبدأ يعمل فيها الصغير وعامل جو، لا نحسها بستريس، لا نحسها انها نقول احنا اكزاما والا انه يلزمه، لا هو يبدا عامل جو، ريت يلعب بها لعب الارقام.
1: يجيكم الصغير مش باهي في مادة الرياضيات والا ما يحبش الرياضيات، بالحساب الذهني ينجم يتبدل تتحسن النتائج
2: بالطبيعه، خاطر
1: يحب الماده
2: بالطبيعه، خاطر تولي عندها نظره مختلفه طول على الحساب اللي نقرو فيه في المدرسه، فهمتي؟ ما احنا المعروف متاعنا الحساب انك تشد ورقه وستيلو وتبدا تحسب وتحسب بالاصابع وتبدا نقول احنا جدول الضرب ليل ونهار
1: تحفظ وانت في جدول الضرب
2: فيها لين يولي عقده في حياه الصغار. معنا احنا لا من الحصه الاولى بطبيعه يعود وحده، كان تو مره ان شاء الله يجوا معايا بعض الاولياء يولي صغير وحده يطلب يحب يمشي للحصه نتاع الحساب الذهني، ريتي تولي لهم تحدي ونقولوا احنا يغرام اكثر منها قرايه وواحد. بالطبيعه هو باش يرجع بالاجابه على القرايه وعلى الحساب في المدرسه وفي كل شيء. ربي يوفقهم ان شاء الله. احنا هاني قلت لك زاده نخدم الاكثريه، ريم اختي راني ديما نقولها نخدم الاكثريه على جانب النفسي، على شخصيه الصغير، على خاطر انت زاده صغير يجيك معناها نقولوا احنا يعود عنده برشا بروبليم في نفسيه والا يخاف والا تيميد برشا والا حكا، ما قدش نعمل معاه حتى شيء. انا كي نخدم له على جانب الثقه في النفس، على انه ديما لازم يكون في نظره روحه ديما بطل مهما كانت النتائج ومهما كانت المستوى اللي هو فيه، ديما أطفالي هاني هم يسمعوا فيه ديما نقول لهم رقم أبطال، نرضوا بأي حاجة، المفيد أنا نعمل عليا ونعود ضميري مرتاح وبقدرة ربي هم يشوفوا، ديما ربي مسهل لهم،
1: نجتهدوا
2: والباقي على ربي ونقبلوا. زادة كالكسوا كنا من نقول احنا الأوائل، احنا الحمد لله ديما من المتوجين، الحمد لله يا ربي
1: إن شاء الله
2: تتواصل التتويجات، كان توجنا ولا ما توجناش يكفينا شرف في المشاركة والشجاعة إن مشينا خذنا تجربة. مش سهلة ريم أختي، بطولة
1: سهل.
2: عربية تلفزة تصور، إذاعة تصور، ومعهم ريتي أطفال معناها في معهم 15 سنة و 16 سنة معناها ريتي مش سهلة، وهم أطفال هذوما أول مرة يشاركوا معايا في العربية، قبل شاركنا في البطولة العربية مع الجزائر ما عن بعد، مش حضورية،
1: مش حضورية، حضورية
2: نترك أكثر،
1: تركخي أكثر
2: تعرفي، ومشوا حتى تراك ريتي كيحطوهم في بلايسهم ويعودوا المدرب بعيد عليهم، خاطر احنا ما نحضروش، نحضروا في كان في الكوريكسيون، يحطوهم في بلايسهم وريتي كل طاولة فيها زوز صغار فيهم معاهم زوز عبادي يراقبوا ريتي هذيك واحدة
1: هذيك بركة تخوف،
2: هذيك تخوف،
1: هذيك بركة تخليه الصغير يدخل بعض حتى كان هو فاهم والكل. نمشوا للصغيرات، مرحبا بكم. فيش عاونتنا الحساب الذهني؟ نحكوا في حياتنا اليومية، نحكوا كنوشو نشرو في حاجة مثلا، فيش تعاونتنا بالضبط؟
3: تعاونا نحسبوا ونعرفوا نعرفوا الحاجات اللي نشروها ونعرفوا
1: قديش يرجعونا
3: اي والسوم باش ما
1: يذبحون
3: باش ما يذبحوناش وجدي ساعدنا في كل حاجه كنت حاجات يومية.
1: إشني؟
2: في القراية كيفاش يساعدكم؟
3: إيه مثل القراية فما ناس يدخلوا في عرف الحسائب مش متفوقين، يقروا بحساب ذين يتفوق في نتيجتهم يتفوقوا أصلا.
1: معناها في المواد الكل تعاونكم مش كان في مادة فيه. الرياضيات
2: طبيعي بالطبيعة ريمختي، علاش احنا قلت لك راجي نخدموا على الشخصية والتركيز بالطبيعة مش تيركز كان في الحساب، السفيت خدمتي على التركيز باش يركز في المواد الكل ووسع البال ريتي أبار التركيز ريتي أك الصبر اللي يتعلموه يعود الصغير يصبر، معناها ما يوصل اللي نقوله احنا يحل 150 عملية كان لها خدمة كبيرة.
1: صحيح
2: يتعلم الصبر.
1: خلينا نكمل مع صغيرات. مرحبا بيك، شنو تعلمنا من الحساب الذهني؟ علاش نحبوه الحساب الذهني؟
4: على زلو العبقري
1: اللي مؤهل للعالمي المتوج اللي ماشي للعالمية، شنو علمنا الحساب
4: الذهني؟ على زلو ينشط المخ ويعاوننا في حاجتنا اليومية، يعني كذلك انا ننسى نقرأ حساب الذهني نجم نتذكر.
1: ما عادش ننسى، نحن ننسى باش نجي نتعلم معكم الحساب الذهني.
2: مرحبا
1: حتى انا ننسى.
2: مرحبا فيك.
1: باهي احسن حاجه عطيتها لنا. باهي شنو تعلمنا من الحساب الذهني؟ علاش نحبوه؟
5: نحبوه على خاطر
1: قرب الميكرو.
5: نحبوه الحساب الذهني على خاطر هو يساعدنا في الحساب في كان
1: في نحسب
5: تحسب في الرياضيات وزيد تحسب تحسب في
1: كي نشرو حاجه لبرا تحكي
5: كي نشرو حاجه من برا ونعود
1: نعرفو نحسبو الفلوس
5: نعرفو نحسبو الفلوس ونعرفو كل شيء.
1: باهي يعطيكم الصحه. تحيتك لشكون؟
5: تحيت لماما ورؤى.
2: شكون رؤى؟ قول شكون رؤى تسمع فيك البر.
5: رؤى عمتي.
1: تحية لها رؤى عمتك، هي جابتكم وتستنى فيكم أمام مقر الإذاعة وقاعدة تشاهد فيكم تو. تحية كبيرة لها رؤى هكا ولا لا؟ باهي. وشكون آخر؟
5: كل
1: والناس الكل واللي يعرفوك الكل. تفضل تحيتك لشكون؟
4: أكبر تحياتي لمدام هيام وبابا وماما وعائلتي وإخواتي والناس كل اللي شجعوني باش نقرأ حساب ذهن.
1: شكرا لكم، إن شاء الله تكونوا حاضرين معنا في حصص قادمة. تفضل
3: قدم تحيتي لمدام هيام المدربة متاعنا أمي.
1: ألف تحية له.
3: قدم تحيتي لبابا ونقدم تحيتي لعمتي رؤى ونقدم تحيتي لدرجاتي كل ونس كل
1: والكل اللي يعرفوك ونتمنوا لكم إن شاء الله التميز والتتويج في البطولة العالمية
2: إن شاء الله.
1: كلمة الختام في كلمتين سيدة هيام، مبقاش عنا وقت.
2: والله كلمة الختام دي ما نقول للأولياء استثمروا في صغيراتكم، اكتشفوا مواهب صغيراتكم. الحياة قلت هالك المرة فاتت نزيد نعاودها تو، الحياة مش كان قراية في المدرسة فقط، فما برشا جوانب في صغيراتنا لازم نكتشفها ولازم نخدموا عليها باش الصغير يخرج شخصية متكاملة في المجتمع. وربي يوفق صغيراتنا ان شاء الله. ومشكوره مدام ريم، نشكرك ونزيد نعاود نشكرك على ديما تغطيتك ومشكورين للملتقى المدربين التونسيين المنظمين الدوره، وشكر كبير لمندوبيه الاسره والمراه المندوبه مدام زهور العجمي اللي وفرت لنا في البطوله العربيه كل المرافق اللي مكنتنا ان نعدوا البطولة نتاعنا ونتوج
1: إن شاء الله متوجين في البطولة العالمية. كل الشكر لكم على الحضور، إن شاء الله تكون حاضرين معنا في حصص إذاعية قادمة. هكا نوصل لختام مشوارنا اليوم في برامج الأثير. إلى اللقاء ومتابعة طيبة لبقية برامج إذاعة قفصة.
6: معاك تضوى مرايتنا. حوار مع ممثل المسرحي ياسين الصالحي.
7: قفصة بلاصة اللي باش تقعد في الميموار واللي هي عطاتني الاكسبيريونس هذيا والتجربة هذه، وبديت لهنا معناتها بديت أول مهرجان دولي كان في قفصة.
6: الأنشطة والمدارس الصيفية لمدينة العلوم. جامعة قفصة تتحصل على شهادة الجودة العالمية. تابعونا اليوم في برنامج نسمة صيف بداية من 5 على موجة إذاعة قفصة.
8: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليولهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليو بجنبهم المسافة القانونية اللازمة. وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
9: المرصد الوطني لسلامة المرور.
10: إذا تقفص مرايا تتكلم مرايا تتكلم.
11: الحادية عشرة صباحا الموعد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز إخباري.
12: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
11: في أخبار الجهات، تقدر صابة الطماطم الفصلية بولاية القصرين خلال الموسم الحالي بحوالي 99 ألف طن بمعدل إنتاج يبلغ 80 طنا في الهكتار، وذلك على مساحة جملية تقدر ب 1235 هكتار. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدده الأخير الأمر المتعلق بضبط شروط ومعايير إسناد تمويلات صغرى على شرف، وذلك في إطار تنظيم آليات الانتفاع بخطوط التمويل المحدثة لإفادة الأفراد وأصحاب المشاريع والمؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية. وحدد النص سقف تمويل ب 25 ألف دينار لإفادة المؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة والشركات الأهلية، و 10 ألف دينار لإفادة أصحاب المشاريع الصغرى، و 5 ألف دينار للأفراد لتمويل حاجيات الاستهلاك. يوافق 27 من جويلية آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل، ويهم هذا الإجراء الأشخاص الذين يتعاطون حرفا تقليدية بما في ذلك الأشخاص المنضوون تحت النظام التقديري. نفى البنك المركزي التونسي نفيا قاطعا الشائعات المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تراجع صرف الدينار التونسي، مؤكدا أن سعر صرف لا يزال مستقرا ضمن مستوياته العادية. في أحوال الطقس، سيكون مجمل الجنوب التونسي اليوم في درجة إنذار كبيرة مما يستوجب اليقظة التامة نظرا لاحتمال حدوث ظواهر جوية خطيرة، ويشمل التحذير وفق خريطة اليقظة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوية وليات توزر وقبلي ومدنين وجابس وتطاوين. أخيرا وفي أخبار العالم، أكد مسؤولون أمريكيون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه مفاوضيه سرا بمواصلة المحادثات مع الحكومة الإيرانية حتى بعد أن صرح بأنه يدرس أن هجوم واسع النطاق على إيران. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، والمواد الإخبارية القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
13: إذاعة قفصة في المطروحة ورجيم معتوق على 103.0. أوتوماك.

0: لحد 26 جويلية 2026. مستمعي مستمعاتي بعد قصة وانتم على الفولون سيس رواحكم في الطريق، مرحبا بكم في أوتوماك كل حد من ال 11 حتى للمدي ساعة، مرحبا بكم في ساعتين من البث المباشر، مرحبا بكم وين ما كنتوا. البرنامج بمساهمة عديد المؤسسات الشركات بعد قصة توفر لكم 100 دينار كاش، كيف كيف المغسلة مغسلة السيارات كاروتش لصاحبها نضال برأس كيف قصة على الرقم 55 519 059، كيف كيف الجراج جراج كافي مستوحى من عالم الكراهب موجود طريق سيد أحمد زروق قفصة قدام الكيوسك بالضبط على الرقم 29 436 979. مرحبا بكم، عندكم ما تسمعوا معنا ما بين الميكانيك الجديد للكراهب زهرك مع البانيولا المسابقات سلامة للمرورية وإن شاء الله ثنية زينة للجميع. خليني نرحب بالخبير والمختص في الدياجنوستيك ميكانيك السيارات عمر راشدي. صباح النور.
1: صباح النور خويا،
0: أهلا وسهلا، شنو حوالي؟ لبس عليك، مرحبا بيك. نرحب زادة بالفريق اللي معايا اليوم الكل، كوكب برامي في الإخراج الفني ولا تقني، الإخراج الرقمي كمال عبيدي، سامي حراثي باش تستقبل مكالماتكم الهاتفية فيها على 31 376 730 وإلا 76 229 600. هات نبدو معاكم مع لعبة سيري كرهبتك كالعادة. سيري متاع الكرهبة متاعك ينجم يربحك معانا هدية، أول كرهبة باش تجينا المقر إذاعة قفصة باش تربح معانا هدية. خلينا ناخذ وطرها رقم كوكب، أعطيني رقم، يلا أعطيني رقم، رقم خمسة، رقم خمسة. أعطينا رقم سي عمر،
1: أربعة
0: وخمسة وأربعة ب خمسة، يعني 45. إذا كان 45 في السيري متاع الكرهبة متاعك جينا توا المقر إذاعة قفصة وتتسلم الهدية متاعك، أول كرهبة جينا وفي السيري متاع الكرهبة 45 يربح معانا الهدية. مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا، مرحبا حتى للمدي ساعة. نتواصلوا معكم رياض دبوبي في أعداد وتنشيط أوتوماج، أهلا وسهلا.
2: اسمع الراديو إذاعة قفصة مع

0: عالكيف.
1: سلامتك عالطريق هي الأساس، في أوتوماك كل حد أحلى ناس.
0: عالكيف
2: عالكياس عالكياس في أوتوماج. اليوم ما بشكون الحديث متاعنا على تأمين وحماية السيارات من مخاطر الحرائق. سعداء جدا أن يكون حاضر معنا عن المرصد الوطني لسلامة المرور العميد وليد رقيق. أهلا وسهلا بك.
3: مرحبا بك ومرحبا بكافة المستمعين.
2: مرحبا سيد العميد. مع ارتفاع درجات الحرارة وتكرار حوادث احتراق السيارات في الفترة الأخيرة أصبح الموضوع يغرق كل سائق، شنو أسباب المباشرة ولا الميدانية اللي يرصدها المرصد الوطني للمرور الخروج النيران فجأة من الكهرباء؟
3: هو في الحقيقة أثناء فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة أولا يجب أخذ بعض الاحتياطات قبل الانطلاق في قيادة السيارة، وهي تفقد السيارة من حيث الزيوت، الماء، تسرب الوقود، الكهرباء، لأنه هي كما قلت في أغلب الحرائق تصير للسيارة هي أنه يكون ثم تسرب بتاع وقود أو يكون تماس كهربائي. كيف كيف في بعض الأحيان ثم بقايا السجائر يبدأ كما يقولوا بالعامية يبدأ يتكيف في وسط الكهرباء وكيطيش السيجار وفي باله السيجار وخرجه ومثلا تعدل الكرسي التيلاني وتبدأ النار تشعل بشوية بشوية ومش فايق لها بالسياقة. إذن ديما معناها الانتباه خاصة كما قلنا في ارتفاع درجات الحرارة النيران في ساعة تولي معناها قابل الاشتعال.
2: برشا من برشا من السائقين سيد العميد يخلوا بعض الأغراض داخل الكهرباء من غير ما ينتبهوا للخطورة نتاعها، كما بعض العطور وإلا البريكية وإلا حتى الشارجور نتاع التليفون. إلى أي مدى تساهم الإهمالات البسيطة هذه في إشعال الكوارث؟
3: صحيح كما قلت هي بعض الأشياء البسيطة لكن عندها دور في افتعال الحرائق، لأنه فما العلب كما بتاع البرفان ولا العلب بتاع اللي تفوح بها الكهرباء إلى غير ذلك، فيها مواد قابلة للاشتعال وسريعة الاشتعال. أيه. يبدأ منصوص عليها في هذه ما يلزمناش نخليوها في الكهرباء، نتجنبوا أكثر ما يمكن أن نخليوها في الكهرباء بعد الاستعمال، حتى لو كان خليه في الكهرباء نحاولوا أنها تكون في بلاصة معناها ما توصلهاش الشمس. كيف كيف عدم تعريض السيارة إلى أوقات مطولة في معناها معرضة للشمس، لأنه الرتب اللور بتاع السيارة يساهم في في في في افتعال الحرائق للمواد السريعة الالتهاب. كي تضرب الشمس في البلار نعرفوا في بعض حتى ما نوجهه باللور زجاجي للشمس ونجم نشعلوا بها النار الحطب كذا في بعض في الكومبينج مثلا ولا دونك تبدا فما حاجه في الكهرباء سريعه الاشتعال معناها تتسبب في حريق.
2: الطفايا نتاع الحريق سيد العميد هل ما زالت عند برشا سواق مجرد ورقه ولا حاجه زايده للكنترول، ولا هي بالرسمي خط الدفاع على الاول، وشنو هو الحجم والنوعيه اللي يلزمهم يكونوا موجودين في كل كهرباء؟
3: هو في الحقيقه في بلادنا توا المطالبين قانونا بحمل آلة الاطفاء في السياره هم السواق المهنيين على غرار التاكسي لواج الشاحنات. احنا قاعدين في برنامج ان شاء الله نحبوا انه السياره ما تعدل الفيزيتا كما تكون مجهزه باله الاطفاء ومواد السلامه والاسعافات الاوليه، لانها في الحقيقه راهو ساعات حاجه هي حاجه بسيطه لكن راهو عندها فاعليه كبيره للسيطره على الحريق منذ معناها في اللحظات الاولى. كي تبدا فما نشوفوا هنا ساعات كهرباء مثلا بدات دوب ما بدات تشغل ويقف واحد بالكستانكتير ويعبت يجري ويطفاها دونك نمنعوا من كارثه كبيره فقط لمجرد انه عنده كستانكتير صغير في الكهرباء. احنا نحبوا هذه تكون مساله وعي، ماذا بينا حتى من غير قانون من غير الناس الكل تكون مجهزه سياراتها بالاله هذه، ثمنها ماهوش غالي برشا لكن معناها قيمتها كبيره برشا في السياره.
2: قانون التأمينات في حالات الحريق هذه شنو يقول بالنسبة لتأمين الكهرباء سيد العميد؟
3: هو في الحقيقة بالنسبة للتأمين تجهز سيارة بتاعك باش تكون بالتأمين لدى شركات التأمين هي فما زوز حاجات أساسيين في التأمين وهم الأولين اللي يعتمدون هي الحريق والسرقة. بالطبيعة أثناء الحريق باش يتحل معناها باش يتحل محضر لدى الوحدات الأمنية لمعرفة أسباب الحريق. طبعا إذا كانت أسباب الحريق ناتجة عن حادث مرور أو تماس كهربائي أو فما إجراءات بتاع التأمين يتم اتخاذها بين المؤمن والمؤمن عليه معنا كما بين الشركة والحريفة بتاعها. لأن هي إجراءات في الحقيقة ماهيش معقدة ياسر فقط ديما كما قلنا نثبتوا من سبب الحريق. لأنه ساعات نجم يكون حريق مفتعل في كده سيارة قديمة ولا كذا يجي مولاها ما يفتعل الحريق بس يخب على التأمين و هذه حاجات نثبتوا فيها مع الوحدات الأمنية.
2: شكرا لك سيد العميد عن المرصد الوطني للمرور وليد رقيق، شكرا لك وبارك الله فيك على كل هالإيضاحات.

0: سياقة ولباقة.
1: خلينا نذكركم مستمعينا، السيري متاع الكهرباء متاعك ينجم يربحك معانا هدية. إذا كان في سيري كهربتك 45 أول كهرباء تجينا المقر إذاعة قبصة تربح معانا الهدية. سياقة ولا باقة اليوم مش تعرفوا معاكم على الجمعية التونسية للسلامة والأخلاق المرورية، آخر أنشطها خاصة الصيفية مع رئيس فرع الأقليم الرابع سي كمال قبصية. أهلا وسهلا بيك.
2: مرحبا بيك سي رياض، ومرحبا بكافة مستمعين إذاعة جهوية بقبصة.
1: مرحبا بيك. كلمة الأخلاق المرورية كلمة كبيرة ومهمة برشا، كيفاش نجموا ترجموها في سلوك السائق التونسي اليومي، وشنو أكثر التصرفات اللي تشوفوا فيها غايبة في الكياس وتستحق منا إعادة نظر؟
2: شكرا على الاستضافة. كلمة الأخلاق المرورية بطبيعة نقصوا بها برشا حاجات، هي هي سياقة، هي ثقافة مرورية، كي نقولوا أخلاق مرورية هو كيفية التعايش في الكياس بالعاميه.
1: أيه.
2: خاطر في السياقه اذا كان ما ثماش اخلاق مروريه ما نجموش نتعايش، اذا كان ما نعطوش الاولويه لبعضنا، اذا كان ما نحدوش بالسرعه وبرشا حاجات. دونك اخلاق المروريه هي كلمه شامله في مجملها، لكن كي نطرقوا العديد معناتها النقاط، كي نقولوا اخلاق مروريه نقولوا عدم الافراط في السرعه، نقولوا احترام الكبير، نقولوا احترام قواعد المرور إلى غير ذلك من علامات المرورية وعديد الأشياء الأخرى.
1: شنو أبرز الأنشطة والتظاهرات الميدانية اللي ينظمها الإقليم الرابع للجمعية خاصة في هلا العطلة الصيفية، وهل تركزوا أكثر سي كمال على التحسيس المباشر مع مستعملي الطريق، وإلا فما عمل خاص مع الصغيرات والشباب في كل بلاصة وين ما يتحركوا؟
2: فعلا سي رياض، نحن كجمعية تونسية للسلام والأخلاق المرورية وخاصة الإقليم الرابع، عن معناتها التدخلات تشمل ولاية طرزر، قفصة، وزيد وصفاقس.
1: أيه.
2: كما تعرفوا الكثافة معناتها المرورية والعدد السيارات يكون بكثرة، خاصة في خلال العطلة الصيفية، ناس تمشي تصيف، ناس في عطلة، ناس تزور بعضها. دونك نقوم ونحن بعديد تدخلات بطبيعة في سير الأيام وفي معناتها خارج التوقيت الصيفي، عنا عديد الشراكات مع وزارة التربية، مع وزارة الشباب والرياضة إلى غير ذلك من عديد الوزارات. لكن بمناسبة فصل الصيف وعلى أثر الاكتظاظ المروري يكون عمل متاعنا تدخلنا يكون ميداني، خاصة مع الأخيان مشكورين جدا حرس المرور وشرطة المرور في عديد النقاط، خاصة في المفترقات الدورانية. على سبيل الذكر للحصر، ولاية قفصة مثلا وإلى ولاية طرزر مؤخرا دخلنا في عديد المعتمديات رافقوا الأخيان باش نوزعوا مطويات على السواق، باش نحسوهم معناتها أنه تفقد السيارة يكاد يكون يوميا من العجلات، الإطارات المطاطية، الزيت إلى غير ذلك، خاصة في ظل معناتها التطورات اللي تشهدها بلادنا المناخية، منها عندنا موجة متاع حرارة إن شاء الله ربي يحفظ الجميع، اللي ديما في التدخل متاعنا نركزوا عليها برشا، وربي إن شاء الله يحفظ سواقنا كل
1: إن شاء الله يا رب. سي كمال، مع ارتفاع حوادث المرور ونسبة التوتر في السياقة خاصة في العطل والصيف، شنو التشخيص متاعكم الوضعية السلامة المرورية في مرجع نظر الإقليم الرابع الولايات اللي كنت تذكر فيهم؟
2: والله نحن كاد يكون يومين المرصد ومشكور يهبط لنا معناتها ستاتستيك في الصفحه الرسميه وزاره الداخليه، مشكوره جدا يهبط لنا العديد الانواع الحوادث، ومن خلال انواع الحوادث اللي قاعده تصير يصير معناتها تشخيص العمليات وطريقه تدخلنا. مثلا نعطيك في السخانه وفي الصيف، على خطر أطار الاكتظاظ، نحن عندنا الافراط في السرعه اللي هو الهدف منه انه كل سائق يبدا مزروب ماذا به على اقل سخانه، اقل عرضه للكياس في اشعه الشمس الى غير ذلك. مثلا المجاوزات الممنوعه خلال فصل الصيف، الولايات الساحليه معناتها التنقل يكون من الجنوب الى الشمال كما يقولوا فيها، فهمتي؟ دونك هذاك علاش نحن كي نكثفوا وتدخلنا يكون مباشره باش نوعوك السائق، راهو الافراط في السرعه ما هوش حل، راهو المجاوزه ممنوعة راهو تؤدي للسهلكة، راهو هنا نشوفه يوميا مثلا احتراق السيارات من جراء شنو، مثلا إنسان ما يتفقدش الماء، إنسان ما يتفقدش العجلات المطاطية، إنسان كذا. نحن يكاد يكون عملنا وشغلنا الشاغل بالتنسيق مع المرصد ومشكورين للخيان مع وزارة الداخلية، باش كل مواطن ولا كل سائق ينعطوها كالمطوية هذيك ترمز لعدة أشياء، زاد كي نقول ولايه قفصة عدد المهول نتاع الفرز، وهذا يتطرقنا له وهذا موضوع يطول شرحه. دونك نحن في رياض بالتدخلات بالشراكات مع الوزارات المتداخله في الموضوع نحاولوا باش نمسوا المواطن مباشره وبالشكل من خلالك المطويات، ولكن هاك المعلومه والا كي في مفترق دوراني جانا مع اعوان المرور باش نقول له حافظ على سلامتك، اعمل حزام الامان، اتفقد سيارتك كذا. دونك ان شاء الله يكون المواطن على درجه من الوعي انه نخفضوا في عدد الحوادث. وهذا الهدف فانت كونت نحن الهدف نتاع الجمعيه انه نقلصوا عدد الحوادث. رب يحفظ الجميع ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا رب. سي كمال، ساعات كلمه طيبه ولا تنازل بسيط في الكياس يمنع كارثه والا مشكله كبيره كتنجم تصير. شنو النصيحه الذهبيه اللي تقدمها الجمعيه اليوم لكل سائق ومستعمل الطريق باش تكون السياقه نتاعنا امنه وبقواعد اللباقه؟
2: اكيد نحن مثلا هكا ساعه تتعدى عليك حتى في الصفحات الرسميه خاصه في صفحات التواصل الاجتماعي في فيسبوك، عون أمن قاعد يرافق فيه إنسان كبير بالشق به الكياس، وإلا تلميذ يرافق فيه عزوزة كما تنجمش شق. هذيك نحن الدور نتاعنا وهذاك اللي نحبوا نوصلوا له. نحن راهو كلمة طيبة ريسكي تتعدى وتصبح على عون وإلا النبورت وإلا الإنسان. هذه عادة، في عادات التونسي أو الجنرال والقفصي راهو الكلمة الطيبة والأخلاق. علاش نركز على كلمة أخلاق مرورية؟ راهو تلقى إنسان غلط وما تتبعوش، راه هذاك يخفض من قلة معناتها من الحوادث. راه مش بالضرورة هو الأخير حاجة في السياقة ديما نقولهم أنتر جيمي لعنات. معناتها لعنات، لعنات أنك ما تخليلوش الأولوية إلا ما تخليلوش يشق ولا أسيدي الغالط. نحن كي نبدو نتعلمه في السياقة حتى في الكود دلاروس يقول لك ما تعاندش في الكياس واعتبرها من كل غالطين كان تصحيح. هذا علاش احنا الهدف نتاعنا كجمعيه تونسيه للسلام والاخلاق المروريه انه الكلمه الطيبه نركز على كلمه اخلاق. الكلمه الطيبه ما تخليش كل يعاندك وانت بيدك ما تعاندش، وكي تلقى انسان باش يشق الكياس هذا بيك تخفض من السرعه. ما نحكوش على لي زابيسي نتاع القواعد الطرقات اللي هو لي فانو لي سينياليزاسيون امام المدارس امام المعاهد، هذوك يكاد يكون خبز يومي نخدموا عليه. لكن خلال فتره الصيف فتره نتاع ذروه نتاع ناس ماشي الصيف نتاع الكياس يبدا معبي، وخاصه تبدا في وقت البرود على خاطر في السياقه في الجيله العباد تهرب منها نظرا لاني الاطارات المطاطيه باش تتعرض لفروتمون مباشر وباش تكون سبب في احتراق. وديجا الفريق اللي تعدت تثبت في برشا حوادث وبرشا كوارث. نحن من هذا المنبر ومشكورين إذاعة القفصة وخاصة أنت بالذات في رياض اللي طرقت الموضوع هذا عايش. وبارك الله فيك. نحن رانا كجمعية تونسية للسلام والأخلاق المرورية في معناتها نمد يد المساعدة أينما اقتضى الأمر، ورانا منفتحين على الناس الكل اللي حب يشارك معنا في الحملات ويمد إيده مرحبا به في كل وقت.
1: هذا هو. انا باش نختم معاك بالسؤال، كيفاش ينجموا المواطنين ولا الشباب ولا حتى الصغيرات اللي يحبوا يتطوعوا ويتواصلوا مع الجمعيه وفرع الاقليم الرابع يشاركوا معاكم في الحملات القادمه؟
2: عنا ولله الحمد عنا عديد الشركات مع الهلال الاحمر مع مندوبيه شباب والرياضه مندوبيه التربيه وغيره وغيره وغيره. عنا عديد الشركات الشباب المباشر اللي يحب يمد يد المساعده وهو مش منخرط ولا شباب عادي يحب. عنا المقر نتاعنا موجود، عنا صفحتنا على صفحه رسميه على الفيسبوك هي الجمعيه التونسيه للسلام والاخلاق المروريه فرع قفصه. عندنا زاد الخاصه بالاقليم الرابع بالنسبه للجهات يعرفوها، والجمعيه والحمد لله قاعده تاخذ

0: معاك غزوة مرايتنا.
1: لحداش وخمسة وثلاثين دقيقة بتوقيت إذاعة قسم، واصينا معكم المشوار بعد شوية باش نبدو نستقبل مكالماتكم الهاتفية في لعبة زهرك مع البنيولة، وجوائز تسنى فيكم معانا المية دينار كاش، البونو خاصة بال لافاج كومبلي للكهرباء امتاعكم، دعوة كيف كيف لفضاء الجراج. ان شاء الله ديما فرحانين وربحين معنا. بعد شوية حضروا رواحكم وطلبونا على الرقم 31-376-730 وإلا 76-229-600. نذكر كذلك بلعبة السيري الخاصة بالكهرباء امتاعك، 45 كان في السيري امتاع كهربتك في 45 أو الكهرباء جينا المقر إذاعة قفصة تاخذ معنا الهدية. نذكر كذلك بلعبة أفضل ومضة تحسيسية في السلامة.

0: المرورية المشاركات ما شاء الله جانا عدد كبير برشا من المشاركات. إن شاء الله باش يتم الإعلان على اسم الفائز وإلى الفائزة معنا بأفضل ومضة تحسيسية إن شاء الله الأسبوع القادم. الأسبوع القادم نعلن على اسم الفائز معنا. باش نمشي معاكم الفقرة أنت الحكم. أنت الحكم كل مرة ناخذ زوز كراهب نقدموا المزايا نتاعها، نقاط القوة نقاط الضعف، وأنتم الحكم اللي تختاروا أنهي الكرهبة الأفضل بطبيعة الحال. مع مهندس وخبير ميكانيك السيارات محمد العزري اليوم مش يحكينا على البرلينغو بي 9 وسيتروين برلينغو بي 9 وكيف كيف برلينغو كانوف سيتروين برلينغو كانوف. هذه انت الحكم،
1: انت الحكم، انت الحكم.
2: متابعي إذاعة قفصة مرحبا بكم في فقرة أنت الحكم ضمن برنامج أوتوماك. معكم مهندس ميكانيك محمد العزري. اليوم باش نعمل مقارنة بين دو فواتير كوميرسيال. الكهرباء الأولى هي برلينغو بي 9، الكهرباء الثانية هي برلينغو كانوف. كهرباء زوز خرجوا من الجروب بي اس أ. برلينغو بي 9 خرجت من 2008 حتى 2018، وبارتي من 2018 لحد اليوم قاعدة تنتج في برلينغو كانوف. لاحظنا في الفترة الأخرانية إنه المشترين نتاع الفواتير كوميرسيال أو العبيد ما عادش حابة تسري البرلينغو كانوف وبادية تمشي وترجع البرلينغو بي 9. الشيء اللي خلى السوم تاع البي 9 يطلع أكثر من اللي تستحقه وخلى البرلينغو كانوف ترقد شوي في السوق. خلينا نفسر لكم هليش العباد والتهربة للبرلينغو بي 9، وهل عندي استحق الصدى أو الطلب في السوق الموجود حاليا أو لا. من حيث بلاتفورم الكانوف بتستعتمد MP2، أكثر سلامة، أكثر خفة من حيث الوزن، وأكثر صلابة أو ريجيديتي ستريكتوريال. من حيث المحركات بينوف بجينا محركات N6HD N6EHD N6BLUHD. محركات هذه لقت نجاح كبير في السوق التونسية، يصدر شانج متاعها موجود في كل بلاصة، والتكنيسيانات المتعرفة على المحرك هذا واللي يصلحوا تقريبا أي عطل موجود فيه بكل سهولة. حد اللحظة البينوف ما فيهش برشا مشاكل في لونتي بوليسيون. السيستم اونتي بوليسيون وقتها ما كانش متطور ياسر، وما فيش برشا ليميتاسيون تجينا فيما بعد البرلينغو كانوف. محرك 1.5 بلو اتش دي شهير، محرك اول ما انتجته الجروب بي اس ا، صارت فيه نوعا ما مشكله في الشين اربع ركام، شين بليز مو فراجيل، ايبيسور نتاعها 6 ملم. ندخل الجروب بي اس ا باش يعمل تصليح للشين هذه وبدلها بشين ايبيسور نتاعها 8 ملم. وابارتير من 2023 والانتاج نتاع المحركات 1.5 لو HDE افيك لا شين 4 ركام 8 ملم. بخلاف هذا المحرك 1.5 بلو HDE فيه سيستم اونتي بوليسيون بليز او موان حساس جدا، خطر وقع فرض فيه برشا حدود وبرشا ضوابط اكثر من 1.6 بلو HDE. خصوص كونفور تونيس روت باش تربح الكانوف، خطر فيها عزل صوتي اكثر وفيها سسبنسيون مطوره، الشيء اللي باش يعطيها ثبات كبير في السرعات العاليه. ناحيه التجهيزات داخل السيارة أو ليزيكيبمون، بنوف باش تجينا بتجهيزات بسيطة للغاية، بينما الكانوف باش تجينا بتجهيزات متطورة، فريما إلكتريك، أبل كاربري، ديزيكرون تاكتيل، جينا كيف كيف بلاسيستنس نتاع الباركينج، فريناج أوتوماتيك ديرجونس، ولكتير دي بانو. الشيء اللي يخلي الصيانة نتاع الكانوف أكثر تعقيد، بويسك فيها أكثر إكيبمون إلكتروني. خصوص الكوبل والبويسونس فيسكال، محركات 1.5 بلو HDE توفر في حدود 300 نيوتن متر وتوفر تقريبا 130 شفودين، بينما محركات 1.6 HD ما يفوتش 230 نيوتن متر. خلاص القول، اذا تحب على محرك او سياره اكثر بساطه، اقل مشاكل، اقل كونفور، نجم تمشي للبرلينغو بي 9. اذا تحب على سياره اكثر كونفور، اقل انبعاثات واكثر عصريه، نجم تمشي للبرلينغو كانوف، لكن لازمك تبدل الشين 6 ملم بشين 8 ملم.
3: صلي زمان ما خجلتش من وحدي بتطلع فيه، لما دخلت الغرفة صدقت

0: شهرك مع البانيولا.
1: زهرك زهرك مع البانيولا ينجم يربحك معانا جوائز ان شاء الله. ديما فرحانين وربحين معانا ومع اذاعه قوصه. نرحب بيك من جديد خبير في السيارات عمر راجدي. مرحبا. طب نسالوا احنا المستمعين نشوفوا ثقافتهم باش تجاوبونا انتم المعلومه صحيحه ولا غلط. نعطيكم احنا معلومه وانتم تقولوا صحيحه ولا غلط. يلا اول اتصال متباري معانا لليوم. اهلا وسهلا.
2: الو
1: عسلامه. مرحبا. شكون معانا؟
2: عسلامه رياض. سمعت لي جان.
1: مرحبا بيك اختي جمعة. يلا جمعة عندي لك معلومة انت باش تجاوبني كان صحيح ولا غلط. باهي وتنشوف احنا مع المختص عمر راجل يجاوبنا هو يعطينا الإجابة صحيحة. باهي السؤال متاعك يا جمعة. الزيت متاع المحرك يصنع بنفس طريقة زيت الزيتون لكن مع إضافة البنزين. المعلومة دي صحيحة ولا غلطة؟ زيت المحرك يصنع بنفس طريقة زيت الزيتون لكن مع إضافة البنزين. شنو تقول أنت؟
2: صحيحة.
1: أنت تقول صحيحة. شنو هي الإجابة؟
3: إجابة خطأ.
1: علاش؟
3: لخطر زيت الموتور مشتق من النفط. وما عنديش حتى علاقة بالزيت الزيتون. زيت الزيتون يصنع من زيت الزيتون.
1: جمعة إن شاء الله في مشاركة أخرى.
3: ومصنوع أنه هو ريت باش يتحمل درجة حرارة عالية.
1: أي بي بي خلينا نمشي معاكم للمتباري الثاني. أهلا وسهلا. ألو مرحبا بيك. عسامة.
4: ألو
1: مرحبا. مرحبا بيك. شكون معانا؟
4: سالم مجمع الضيف.
1: مرحبا بيك سي سالم. سالم اللقب. سالم اللقب.
4: الو
1: يا سي سالم. سي سالم
4: الو.
1: الو مرحبا بي. مرحبا. شكون معانا؟
4: معك منظر. سالم شي منظر بن عيسى من تونس.
1: مرحبا بك منظر. مرحبا بك. اهلا وسهلا. شو حوالك منظر؟ لاباس
4: بيك ونكمل الفريق. عايش.
1: مرحبا. ايا منظر
4: عايش. يعطيك الصحه على الروبريك الجديده هذيا. مورينا مغرومين بالسيارات.
1: عايشك. مرحبا بك. ايا منظر السؤال نتاعك ينورك. انا باش نعطيك معلومه ونشوفوا ترى مع الخبير صحيحه ولا غلط. اذا كان تعطل الكليماتيزور نتاع الكهرباء تنجم تحط مكعبات ثلج قدام فتحات التهوئه للحصول على هواء بارد. المعلومه دي صحيحه ولا غلطه؟
4: غلطه. كيفاش مكعبات ثلج ولا يتهلك الواحد دونك كيفاش
1: ماديش. هات نشوفوا احنا ترى مع الخبير
3: كره. نجم نحسبها صحيحه ونجم نحسبها غلطه.
1: اي
3: الحقيقه معناتها
1: اي
3: اما هي ريت معلومه صحيحه ريت علميا معناتها كيفاش تحط هواء معناتها مكعبات ثلج اوتوماتيكمون باش تخرج شويه بارد
4: دوب اي بره هذاك. عرفت المعلومه قالوها ما تجيش خاطر باش ديجا باش تهلك الوحدات الوحدات يخرجوا منها.
1: نحسبوا له اجابته صحيحه ولا غلطه منظر. باهي تدخل معنا للقرعه يا منظر. شكرا ليك. يلا نمشوا معاكم للمتباري الثالث. اهلا وسهلا. الو
4: السلام
1: اخويا ياس. يا سي سالم مرحبا بيك.
4: لاباس وش حالك؟ لاباس
1: عايشك الحمد لله. سالم اللقب.
4: اي برعومي باش بعبي.
1: مرحبا بيك سي سالم. اي سي سالم اي المعلومه نتاعك.
4: نحب نربح اليوم بدري.
1: هاي اكبس لي راك اكبس لي راك يا سي سالم ان شاء الله ان شاء الله مربوح. باهي العجالي نتاع العجالي نتاع الكهرباء كي تبدا لونها اكحل لانه الشركات اضافت ماده مطبخيه لمنع الالتصاق. المعلومه صحيحه ولا غلطه؟ اطارات الكهرباء سوداء اللون لانه الشركات اضافت ماده مطبخيه لمنع الالتصاق. معلومه صحيحه ولا غلطه؟
4: صحيح.
1: تقول صحيحه. عمر
3: اجابه خطا.
1: علاش؟
3: على خاطر اللون الاسود يعود اضافه اسود الكربون لي قوة حماية الإطارات وليس المواد المطبخ.
1: باهي يا سالم إن شاء الله في مشاركة أخرى. يعطيك الصحة. نمشي للمتباري رقم 4. ألو ألو أهلا وسهلا.
5: ألو
1: عسلامة. شكون معنا؟ مرحبا بك. أنت معنا في المباشر. شنو الاسم؟
5: خاولة ليجان.
1: مرحبا بك أختي خاولة.
5: خاولة ليجان.
1: مرحبا. متاع بيتك سخانة يا خاولة؟
5: شوية شوية.
1: باهي هيا ركز معايا شوي. يلا باهي غسل السيارة يقلل من استهلاك الوقود لأنه الأوساخ تزيد الوزن وتزيد المقاومة للهواء. المعلومة دي صحيحة ولا غلطة؟ غسلان الكهرباء يقلل من استهلاك الوقود لأنه الأوساخ تزيد الوزن وتزيد المقاومة للهواء. معلومة صحيحة ولا غلطة؟
5: غلطة.
1: تقول غلطة. عمر؟
3: الإجابة صحيحة.
1: علاش؟
3: علمياً خاطر السيارة نظيفة والمغسولة تدفق الهواء حولها يكون أسرع بنسبة ضئيلة جدا مما يقلل المقاومة.
1: شكرا يا خولة، إن شاء الله في مشاركة أخرى. نواصل معكم في أوتوماج على إذاعة جبسة، مرحبا بكم. 31 376 730 وإلا 76 229 600. السيري متاع الكهرباء متاعك إذا كان فيه رقم 45، جينا توا المقر إذاعة جبسة، أول كهرباء فيها رقم 45 يربح معانا هدية. نمشي معكم الاتصال الموالي. أهلا وسهلا.
0: ألو، عسلامة. مرحبا.
1: عسلامة، نهارك زين. مرحبا بيك.
0: عسلامة، خير خير يا بلبيب.
1: عايشك. مرحبا بيك زهرة.
0: أي
1: هاي زهرة، زهرة تليلي، مرحبا بك. زهرة، الشموع الموجودة في المحرك البوجي يمكن استخدامها لإضاءة الطريق في الليل إذا تعطلت الأضواء، المعلومة هذه صحيحة ولا غلطة؟ الشموع الموجودة في المحرك البوجي يمكن استخدامها لإضاءة الطريق في الليل إذا كانت تعطلت الأضواء.
0: والله ما عندي حتى فكرة، أما
1: تقول
0: يا
1: محمد رسول
0: الله غلطة.
1: تقول غلطة. الإجابة عمر؟
3: الإجابة صحيحة
1: فعلا. علاش تدخل معنا القرعة يا زهرة؟
3: لخاطر اللي بوجي بشعته والتنسيل باش نحرقوا بهم ليسونس.
1: شكرا لك يا زهرة. عنا اتصال موالي، يلا نواصل معكم المشوار في إذاعة قصة في منوعة أوتوماك. بعد شوية يجيكم عادل بدوي في فلاش سبور. أبقوا معنا ما تبدلوش الموجة، راجعين معكم ومتواصلين حتى للمدي ساعة.

0: حوار مع ممثل المسرحي ياسين الصالحي.
1: قفصة بلاصة اللي باش تقعد في الميموار واللي هي عطاتني الاكسبيريونس هذيا والتجربة هذه وبديت لهنا معناتها بديت أول مهرجان دولي كان في قفصة.
0: الأنشطة والمدارس الصيفية لمدينة العلوم. جامعة قفصة تتحصل على شهادة الجودة العالمية. تابعونا اليوم في برنامج نسمة صيف بداية من 5 على موجة إذاعة قفصة.
2: معاك تطوى مرايتنا. فلاش سبور. فلاش سبور.
3: أصدقاء الرياضة في كل مكان ظاهرة طيبة في انتظار الأخبار الجديدة. نعطيكم أبرز الأخبار اليوم في مختلف الاتجاهات. المهاجم السابق للملعب التونسي أحمد البيجي والظهير الأيمن محمد عزيز الغريسي يلتحقان بفريق النجم التلوي، من المنتظر أن يتم التعاقد مع هذين اللاعبين بصفة رسمية خلال الأيام القليلة القادمة. نذكر أن النجم التلوي تعاقد سابقا ما في أولى العقود مع الظهير الأيسر أسامة الهيشري قادما من مستقبل سليمان. بما أن نية إدارة القوافر الرياضية بقفصة متوجه نحو تثبيت المدرب فرحات زروق على رأس المقاليد الفنية لفريق الأكابر خلال الموسم القادم 2026-2027 في انتظار التأكيد وإلى الإطار الفني الكامل للقوافر. نعطيكم المجموعة اللي فيها قوافر القفصة في الموسم الرياضي الجديد. قوافر القفصة: اتحاد الرياضي بقصور السيف، شبيب القيروانية، ملعب الجيرسي، مستقبل الرياضي بالقصرين، النادي القربي، هلال الرديف، جندوبة الرياضية، القلعة الرياضية، أمل بوشمة، سبورتيك المكنين، جمعية أريانا، أولمبيك كيف، ونادي أولمبيك مدنين. مازلنا مع الأخبار. التركيبة النهائية للإطار الفني للأفريقي هذه المرة اللي تم تحديدها: ماهر الكنزاري مدرب أول، أحمد الطويهري مدرب مساعد أول، خالد المليتي مدرب مساعد ثانٍ، عمار نبيغ معد بدني، روف الهمامي معد بدني مساعد، ومحمد أمين الكسيكسي مدرب حراس. تمكن النجم الرياضي الساحلي من إنهاء اتفاقه مع الظهير الأيسر عزمي غومة ومدة العقد بشكون عام واحد. عزمي غومة خاض عدة تجارب بداية بفريق النادي الصفاقسي إلى جانب تجارب أخرى في البطولة المصرية. اتفق الترجي الجرجيسي مع المهاجم السابق للنادي الافريقي حمدي العبيدي، من المنتظر ان ينهي ترجي جرجيس اجراءات التعاقد للاسبوع القادم، للاشاره انه حمدي العبيدي لعب الموسم الماضي مع اولمبيك اوغبو 11 مباراه وسجل 2 اهداف. امل حمام سوسه اعلنت تجديد عقود المهاجمين خلدون منصور وكذلك المدافع الايمن نور الباجي إلى غاية جوان 2022، مهاجم عمر السماري عمره 30 سنة إلى غاية جوان 2027، ويأتي قرار تجديد عقدي هذين اللاعبين بعد يوم واحد من التعاقد مع المهاجم أيمن الزين لمدة موسمين قادما من نادي سكك الحديد الصفاقسي. في كرة السلة، الاتحاد المونستيري أعلن تعاقده مع المدرب الكرواتي فانيا ميلجيكوفيتش من أجل تولي المقاليد الفنية للأكابر، وسبق له العمل مع عديد الأندية الأوروبية أبرزها CSM تارغو جيو الروماني والنادي الدينامو زغرب الكرواتي. ننهي أخبارنا الرياضية بخبر متعلق بالتنس. صنف الوسطيات، حقق المنتخب الوطني التونسي للتنس أمس السبت لقب بطولة إفريقيا 2026 للصغريات المقابلة بالمغرب، وفاز المنتخب التونسي باللقب الإفريقي بعد تغلبه على المنتخب المغربي بنتيجة 2-0. 2 مباريات بفضل اللاعبتين سارة بوسفير وسليمة بن ضياء للإشارة للمنتخب التونسي للفتيات في هذا الصنف، ضمن أيضا الترشح لبطولة العالم. نهاية فلاش سبور مع أجمل تحية عادل البدوي، إلى اللقاء.
2: معاك تطوى مرايتنا.
4: حكاية الصغار حكاية شيقة وممتعة تخفي معاني وقيم.
5: سأقص عليكم اليوم قصة بعنوان
4: برنامج يروي الحكاية ويزرع القيمة. كونوا في الموعد مع حكاية الصغار من الاثنين للجمعة من 9:30 صباحا.
0: هذا الأحد الموعد مع سهر الليالي من منتزه دار يما بأم العرايس.
6: برافو.
0: سهرة صيفية، أجواء ممتعة، حوار مع رواد المنتزه، مسابقات وجوائز، السهرية تحلى بكم من 10:30 الليل على موجة إذاعة جفصة.

0: نلتقي من جديد مع انتصاف هذا اليوم.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: بولاية قفصة تنطلق الدورة 35 من المهرجان الدولي للمناجم المتلوي يوم 28 من جويلية الجاري لتتواصل لغاية 6 من شهر أوت المقبل، وتمت برمجة عروض فنية ومسرحية وعروض موجهة للأطفال. بالقصرين تتواصل فعاليات الدورة 45 لمهرجان العباد الدولي حتى 22 من أوت المقبل ببرنامج يضم 13 عرضا فنيا ومسرحيا موجها إلى مختلف الفئات العمرية. تقوم الهيئتان المحليتان الهلال الأحمر التونسي بكل مندوز وسوق لحد بولاية قبلي بتأمين تزويد عدد من المناطق بالماء الصالح للشرب، ذلك في إطار الحملة الوطنية التي أطلقتها الهيئة الوطنية للهلال لتأمين حاجيات العائلات ببعض المناطق مع تواصل تكرر انقطاع شبكة التيار الكهربائي. يوافق يوم غد الاثنين آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل، ويهم هذا الإجراء الأشخاص الذين يتعاطون حرفا تقليدية بما في ذلك الأشخاص المنضوون تحت النظام التقديري. توقع المعهد الوطني للرصد الجوي أن تسجل درجات الحرارة تراجعا ملحوظا مع بداية الأسبوع المقبل لتعود إلى المستويات العادية بعد موجة الحر الاستثنائية. وأشار المعهد إلى أن تحول الطائرات الهوائية للقطاع الشمالي مع بداية الأسبوع سيساهم في تراجع ملحوظ في تراجع وفي درجات الحرارة على كامل جهات البلاد. أجبرت الحرائق الخارجة عن السيطرة التي تجتاح غابات في إسبانيا وفرنسا السلطات في البلدين إلى إجلاء ما يقارب من 270 ألف شخص. قال الرئيس السوري أحمد الشرعي أن دمشق تعمل التواصل اتفاق أمني مع الكيان المحتل بمشاركة دول الجوار، معربا عن عمله في أن يشكل هذا الاتفاق مدخلا إلى السلام من دون المساس بحق سوريا في الجولان المحتل. إلى الملتقى بإذن الله.

0: بنمر المهنة.
1: إذاعة القصة معكم في سر المهنة في منوعة أوتوماك. تحية كبيرة برشا لكم وين ما كنتوا. سر المهنة لليوم باش نمشوا الموضوع مهم برشا، صناعة المحتوى في اختصاص ميكانيك السيارات مع الخبير والمختص في ميكانيك السيارات الأوتوموبيل سليم حكيمة. أكيد الاسم مش غريب عليكم، عرفتوا في وسائل الإعلام كذلك السوشيال ميديا على التيك توك على اليوتيوب على الفيسبوك. سليم حكيمة أهلا وسهلا ومرحبا بك معنا في أوتوماك إذاعة القصة.
2: أهلا بك خويا رياض ومرحبا بكل مستمعي إذاعة راديو قصة، وفرحان برشا بالاستضافة وفرحان أكثر لراديو قصة خصت مساحة البرنامج كراهب الأهالي قصة وأهالي الجنوب بصفة عامة اللي نعرفهم مغرمة برشا بالميكانيك الصحيح ويفهموا برشا في الميكانيك.
1: عايشك عايشك يا سليم، الغرام متاعك هذية بالميكانيك وعالم السيارات، كيفاش بدت الحكاية وهل الشغف هو اللي دخلك للأعلام ولا العكس؟
2: الغرام راه اغزر لي بشدة واضحين في كل شيء، مش كان في عالم السيارات. الغرام هو الجنيراتور متاع النجاح، انت هو السبب متاع أي نجاح في أي اختصاص وأي دومين. أكيد هو الغرام هو كان الشعلة الأولى في حياتي، معناها أنا بديت نتغرم بالكراهب ملي عمري 3 سنين. نذكر كنت نلعب بالكراهب الصغار قبل ومن بعد لي جو فيديو، معناها وقت اللي وصلونا لي جو فيديو كي كنا صغار وكل شيء نلعب بالكراهب لي جو فيديو نتاع الكراهب. ومن بعد بشوية بشوية وليت نسوق وحدي في الكراهب وتعلمت نسوق وحدي وأنا صغير، وكنت أنتر بارونتيز نزل كراهب بالسرقة على دارنا لين من بعد أخذنا البرمي فهمتني وتغرمنا أكثر وشاركت في برشا مسابقات قبل وكل شيء. والغرام ذاك هو بعد اللي وصلني لوسائل الإعلام، معناها هو وسائل الإعلام ما كانش أوبجيكتيف، كان الريزلتا ناتوريل متاع غرام سنوات وسنوات معناها. وبدايتي كانت في انطلاقة قناة حنا باع وقتها اللي بديت أول برنامج كراهب يعمل دي تيست درايف في تونس. أو كان أول برنامج سيارات صحيح معناها يعمل التست درايف وكل شيء عام 2005 في بدايات قناة حنا بعل، كان أول برنامج كراهب في تونس عملته أنا وقتها. ومن بعد تواصلت التجربة بالطبيعة، ومن بعد خدمت مع صديقتي العزيزة عليا هند شاوش، قدمت معها برنامج تلفزي زادة، خدمت برنامج في حنا بعل مرة أخرى مع بلال الباشي عام 2018، خدمت برنامج في تونسنا فهمت، خدمت برنامج في ناخر طوى، برنامج حاليا في قناة التاسعة اللي عامناه وكان في قناة نصمة ديجا، وسنين انتقلت به القناة التاسعة. قدمت برامج في الراديو 3 مواسم في EFM، موسم في إكسبريس FM، ما عرفش كان النجم نسمي بتبيع ولا انا سميتهم ديجا القنوات
1: فما حتى مشكله. المهم الاسم ما شاء الله، يعني في مختلف القنوات التلفزيونيه الاذاعيه السوشيال ميديا، اليوم وليت من ابرز صناع المحتوى في المجال هذايا. سليم حكيمه، شنو السر اللي باش يخلي موضوع تقني كيما الميكانيك يوصل للناس الكل ببساطه؟
2: هو السر سهل برشا، مو السر هو انك تنحي الكرافات نقولوا احنا بلغتنا العاميه وتحكي بلغه الشعب، تحكي لغه سهله. معناها انا برشا توا يجيوني حتى في الشارع ولا يبعثوا لي دي ميساج على لي ريزو سوسيو ولا حتى من صحابي ومن اقاربي وعائلتي يقولوا لي اللي الحاجه اللي تعجبنا هو انك تبسط اللغه، معناها ما تحكيش تكنيك برشا، ما تصعبش برشا. عكس برشا عبيد أخرين مثلا صناع محتوى أخرين يحكيوا بلغة صعيبة برشا، فما حتى اللي نوصل نحسه ويحكي بلغة صعيبة باش يوري اللي هو يفهم ما سي باسا فهمت، راهو موش توري روحك اللي انت إكسبير ولا ميكانيسيان ولا معناها ناجح في اختصاصك باللغة الصعيبة، بالعكس قوتك في توصيل المعلومة فهمت. راهو الميكانيك ماهوش علوم فضاء معناها، راهو معناها حياة يومية، معناها سي لو كوتيديان. والمواطن التونسي علاش يحب يسمعك هو؟ خاطر ما يفهمش لغة الميكانيسيان كي يمشي في صالح عنده كهرباء.
1: اي
2: دونك يحب يفهم منك انت، كان انت باش تحكي معاه بنفس اللغة زادة ما عملنا شيء. فهمت؟ دونك هذا هو السر، وانه زادة
1: القرب من الناس والبساطة في ايصال المعلومة.
2: بالضبط، القرب للناس وتسمعهم، تسمعهم، لازمك تسمعهم، والصدق في الكلام زاده، على خاطر فما برشا يخدموا المصالح معينه، ولا مثلا يبدا عنده سبونسور يوصل معلومه معينه يفرض عليها سبونسور، وتبسيط المعلومه، فهمت؟ هذايا الكل هو اللي يخلق لك انت من بعد الكريديبيليتي نتاعك اونفير البوبليك نتاعك، فهمت؟ يسمعك المره الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه، ويلقى معلومتك صادقه، اكيد من بعد باش يولي يصدقك ديريكتومون، فهمت؟
1: سليم، صناعه محتوى الكراهب في تونس ماهيش سهله، شنو اكثر فيديو عمل ضجه وما كنتش متوقع النجاح هذا الكل؟
2: هو راهو باش نبدا واضحين، معظم الناس ما تعرفش حاجه، وما تعرفش اللي عكس المعتقده، فما برشا عباد تقول صناع محتوى يقول لك نمشي نعمل فيراري، نمشي نعمل نصور لامبورجيني، نمشي نعمل وهو مش هذوكم الفيديوهات راهو نتاع 500 مليون ومليار، الكرهبه هما اللي باش يعملوا لك البيت، يلوج على الفيديوهات نتاع الكراهب الاكسيسيبل على قد جيبه على قد مكتوبه، ويلوج على الفيديوهات اللي تستحفظ له على فلوسه وعلى مكتوبه، هذا هما الفيديوهات اللي يلوج عليهم التونسي بصفه عامه، يلوج على الكرهبه اللي سومها ب 30 و40 و50 مليون وحتى 60 مليون في معظم الاحيان ما يفوتوش هكاك، يلوج على لي كونسي براتيك اللي تستحفظ له على مكتوبه، اللي تستحفظ له على كرهبته اكثر عمر ممكن، معناها هذوما المعلومات بصفه عامه يلوج عليهم التونسي. اما اونتر بارونتيز، من اكثر الفيديوهات اللي عملت لي البوز انا وما كنتش متوقعها هي الفيديو اللي حكيت فيها على الماوس جاكينج. الماوس جاكينج هذه هو التكنيك الجديده اللي كيفاش يسرقوا بها الكراهب بالبروياج، بالسيستم دو برواياج ولا بالانفورماتيك بالبيسي بورتابل، فهمت؟ هذايا عملت يظهر لي 1.4 ولا 1.5 مليون دو فيو جو كروا، ما كنتش متوقعها. جمله التونسي فينالمون طلع مهتم حتى بالتكنولوجيات الجديده، باش يعرف هو بيدو يحمي روحه من السرقات بالتكنولوجيات الجديده، معناها فهمت لهم بالكدا، قلت لهم شنو الماوس جاكينج، سلتو للكراهب المتطورة واللي عندها تكنولوجيات متطورة، دوما أسهل برشا في سرقتهم بالطريقة هذه التكنولوجية الجديدة، فهمت؟
1: أكثر
2: فيديو أنا
1: أكثر أغلاط ميكانيكية شائعة يعمل فيها السائق التونسي وتصلح فيها ديما في الفيديوهات متاعك؟
2: أكثر غلطة أنا نحب ديما نأكد عليها وعملت عليها برشا فيديوهات هي تبديل زيت الموتور، رأي الحكاية هذه هبلتني هبلتني، وتجي وتخرج ساعات حتى من بعض الميكانيسيانات، راهو المعلومه هذه معناها، وهي عندها زوز اسباب الحكايه هذه، راهو يا فما اللي عنده فكره غالطه مسبقه من عند الشخص بيدو ولا الميكانيسيان ولا الخبير اللي نصحه انه الكهرباء كي تفوت ل 100,000 ولا توصل كيلومتراج معين لازمك تبدل النوع نتاع الزيت وترد زيت اثقل، تبدل له لانديس دو فيسكوزيتي نتاعو اللي هي معلومه غالطه الجمله، وفما اللي يمشي الزيت اثقل على خاطره ارخص زاد على خاطر مكتوبه، وهو ما في بالوش اللي هو راه قاعد يخسر في مكتوبه مش يربح في مكتوبه، على خاطر الموتور راه لازم زيت 5W30 مثلا، راك لازمك الكهرباء الزيت تقعد تصب لها 5W30، الهدف نتاع الزيت مش انه ما يضيعش، الهدف نتاع الزيت انه يلوبريفي وإل نتوا وإل رفرودي الموتور، معناها كان انت عندك تضيع نتاع الزيت الهدف نتاعك ما لازموش يكون انك توقف تضيع الزيت هذاك، الهدف نتاعك انك تصلح السبب نتاع تضيع الزيت مش تثقل الزيت باش ما عادش يضيع، فهمت؟ تقعد ديما في الانديس دو فيسكوزيتي نتاعك، واحنا نعرفوا بالاستعمالات نتاعنا الموتور بطول المده معناها يترخفوا فيه برشا، قطايع الشبانات نتاعو يتعبوا شويه، سي نورمال تولي يضيع، انت في عوض تصلح هذاك تمشي تثقل الزيت باش يولي ما عادش يتسرب مكاليجو الصغار هذوكما، هذه الغلطه الكبيره اللي يعملوا فيها، انا ديما نقول لهم ردوا بالكم تبدلوا الانديس دو فيسكوزيتي نتاع الزيت حتى كرهبه ماشي 500,000 يا سيدي، تقعد ديما تصب لها 5W30. فهمت؟ خاصة الكراهب اللي كي تيربو توا اكسترا، فهمت؟
1: اليوم مع الغلاب تاع الكراهب المستعملة والجديدة، شنو أهم النصائح اللي تنجم تعطيهم لأي شخص مش يشري كرهبة جديدة؟
2: سهل برشا، عندك دي غيغلو دوغ ما لازمكش تخرج منهم، أول حاجة الساعة وأهم حاجة تسأل على سمعة الماركة والموديل هذاك ديجا، خاطر راهو سمعتها كيما العبد، راهي الكرهبة راهي سمعتها هذه هي ولا خايبه، هذه الاولى، هذه الساعه قاعده ما غير ما نحكيو فيها. ثاني قاعدة أنك ما تشريش بالعين وبالقلب، تشري بالعقل وبالدياجنوستيك. العين والقلب هذوما تنسيهم، خاصة كي تبدا الكهرباء تري بيان ماكيي نقولوا احنا بلغتنا، تبدا نظيفة ومزيانة أكثر من اللازم. فأنت راي تنجم تكون فيها شكوك، معناها كهرباء تلقى ماشية مثلا 200,000 وانتيريورها الكل جديد يلمع، معناها فولونها جديد وبيداليتها جدد وموتورها يلمع، سيرتو وكلام عن تاع الموتور ودرا شنو راهو. خليو الكهرباء كي تجيو تبيعوها في ليتا ناتشورال نتاعها، اعملوا لها غسله وتفقدوا لها ديفواتها الكل باش تبيعوا كهرباء زاد سون ديفو. اما تبرقيش والتزيين اكثر من لازم راهو يخوف، يعني انا نقول لكم من توا هذا
1: يضر اكثر من
2: اليافا. حاجة أخرى أنك تكون أنت ما تفهمش مثلا في الميكانيك، زادة ما تتقويش على روحك، هز معاك خبير ولا ميكانيسيان هو اللي تفقد لك الكهرباء، راك ماكش تشري في كهرباء بلا فلوس، راك تشري فيها برشا فلوس، الكهرباء غليت برشا وراء الكهرباء انفستيسمون ما نعبوش فيه الانفستيسمون هذا. وآخر نصيحة وغيقلو دوخ أنه هذية ما يعملوهاش معظم التوانسة، أنت عندك اليوم 100 مليون باش تشري بهم كهرباء. تشريهم تشري كهرباء ب 100 مليون، انت البيجي نتاعك 100 مليون تشري كهرباء ب 100 مليون غلط. راهو فما كود بوسيسيون، بقى فما معناها كود ديتيليزاسيون كود بوسيسيون لازمك تخليه على جنب انت، من بعد هذاك باش تعمل اول فيدونج، باش تعمل اول اونتريتيان، باش تبدل العجالي نتاع الكهرباء، باش تعمل لها تفويله كانها طولتها مش لك الكل كذا. انا ديما ننصح هنا تخلي على الاقل 10% من البيجي نتاعك للكود بوسيسيون. عندك 100 مليون تشري كهرباء ب 90 مليون، تنحي 10 مليون على جنب للكهرباء للاستعمالات والصيانه والاصلاحات نتاع كيما نقولوا العام الاولاني تقريبا. فهمت هذوما لي ريغل دور باش تجي تشري كهرباء من تونس.
1: سليم نحكوا شوي على البنيه التحتيه في تونس، كي نحكوا على الكراهب نحكوا على اوتوروت نحكوا على الكياسات نتاعنا. اليوم تونس جاهزه للبنيه التحتيه خاصه نتاع الكراهب الكهربائيه والبريد، ولا مازال بكري باش ننصحوا الناس انهم يشروها؟
2: انا ديما عندي مده نقول فيها هذا، ولليوم مازلت عندي قناعات كبيره بها انه تونس جاهزه كان للكراهب البريد. مالوروزمون انا راني ما نحبش نمس الكراهب الالكتريك ومبيعات الكراهب الالكتريك، وما نحبش نضرهم، راهم كراهب هايلين برشا وفيهم تكنولوجيات متقدمه برشا واستعمالاتهم سهله برشا وتسهل حياه اي مواطن في العالم. وما نكذبش عليك، مؤخرا كنت في الصين تصدمت اني ريت على الاقل 70-80% من الكراهب اللي يدوروا غادي الكتريك. رغم البلاد الكبيره، معناها الصين احنا شنجيو تونس كامله تجي حومه في الصين، معناها فهمت، معناها هما يتحركوا برشا غادي ومسافات طويله وكذا وكذا، ويفقوا في الكراهب الكهربائيه ويستعملوا فيها في استعمالاتهم اليوميه. اما مالوريزمون في تونس مشكلتنا هي البنيه التحتيه، ماهوش الكراهب الالكتريك. انا ننصح بالكراهب الالكتريك في حالتين، انه يبدا عندك بورن دو شارج دوميستيك في دارك، فانت تنجم تشارجي على راحتك وما عندكش خوف من الموضوع هذايا، وتعمل مسافات قصيره يوميه، معناها معناها دي تراجي كوتيديان قصار. الكهرباء الالكتريك افيكاس بالنسبه ليك انت، سينو ابار سا انا ننصح بالليبريد، سورتو الليبريد ريشارجابل تي اتش في، فانت خير من الليبريد ليجي. وننصح سورتو تو مؤخرا وليت ننصح معظم الناس بالتكنولوجيا الجديده اللي مازالت وصلت لنا، اللي هي الريف الرانج اكستندد الكتريك فيكول. هذه الريف معناها تكنولوجيا جديده باهيه برشا، براتيك برشا للي يحب يسوق كهرباء الكتريك، خاطر الموتور الكهرباء العجالي يتحركوا بالموتور الكتريك، دونك عندك كوندويت 100% الكتريك، احساس نتاع سوقان كهرباء الكتريك. ووقت اللي الباتري نتاعك تفرغ عندك على جنب موتور ترميك، معناها الموتور العادي الكونفونسيونيل نتاعنا اللي نعرفوه الكل، هو اللي يشارجي لك الباتري باش يقعد الموتور الالكتريك يخدم وقت اللي انت ما تلقاش بورن دو ريشارج باش تشارجي كهربتك. ما تخافش، معناها تبدا معبي بلان في الكهرباء نتاعك اسونس، فانت ديريكتومون وقت الباتري تفرغ تقعد تلوج على بورن دو ريشارج، الموتور ترميك هو اللي ديكلونش ويخدم ويبدا يشارجي في الباتري باش تخدم لك الموتور الالكتريك باش تنجم تتحرك وما تقفش. دونك هذا هما دروسو مودو، نشجع على البي اتش في وعلى الريف توا للإلكتريك للاستعمالات الخفيفة اليومية، وكان عندك بورن دو ريشارج في دارك.
1: سؤال شخصي شوية سليم، شنو هي الكهرباء الأسطورية اللي تحلم أنك تسوقها ولا تملكها نهار؟
2: هو أظن لي ما عنديش كهرباء معينه نحلم بها نهار، ان نحلم باي كهرباء تعطيني الفيتيس اللي نحب عليها والسنساسيون الفيتيس اللي نحب عليها وقت ننزل على الاكسلاتور. انا مغروم برشا بالفيتيس، نحب المغروم مغرام على غالب، فهمت؟ مي كان نحب ونمشي الموديل معين، نقول لك نيسان جي تي ار ار 35 نيسمو الفيرسيون نيسمو الفيرسيون اكستريم نتاع نيسان جي تي ار ار 35 كهرباء رعب، كهرباء عالميه. مالوريزمون ما تجيناش لتونس، هذاك علاش تقعد حلم معناها، فهمت؟
1: نصيحة للي يحب يدخل عالم صناعة المحتوى، اختصاص الكراهب الميكانيك، شنو نصايح نجم تقدمهم له؟
2: سهل برشا، أنك الساعة تدخلوا بالغرام، ما تدخلوش كمورد رزق ومورد ربح وتبدأ تلوج على الفلوس من النهار الأولاني. تدخلوا غرام، تدخلوا بصدق، تدخلوا فاهم التونسي شي حد، وفاهم التونسي شنو مشاكله، باش تعرف توصل له المعلومة الصحيحة في الوقت المناسب. هذا هما معناها، يركز يسمع التونسي شنية مشاكله اليومية، شنية مشاكله اللي يتعرض لها كل يوم، ويكون صادق أهم حاجة، صادق. راهو قاعد نتفرج ريسامون مشكلة كبيرة، معناها مشكلة كبيرة برشا، برشا معلومات غالطة قاعدة تخرج. صار وكهو، ذاك شو نقوله.
1: سليم حكيمة، سعدنا جدا باستضافتك معنا، والعالم اللي قاعد تعيش فيه من غرام ومن اكتساب للخبرة، واليوم فرحانين برشا بالخبير المختص في المجال هذا كيما سليم حكيمة. يعطيك الصحة سليم.
2: يعيشك رياض، وانا فرحان اكثر بالاستضافة نتاع اليوم، وان شاء الله نكون وفدنا المستمعين نتاع اذاعة قصة ان شاء الله.
1: الله يخليك، ينورك، شكرا.

0: إذا هو معناتها الصوت ينزل على الامبرياج معناتها يختفي الصوت هذاك هنا فما احتمال كبير اللي هي الرولمو. إذا معناتها ينزل على الامبرياج والصوت معناتها مازال موجود هنا تولي البيوتي. نظام الحاجتين معناتها فهمت.
1: باهي نمشي خونا محسن يقول ساعات في الديماراج في الطلعة الكهرباء تبدأ ترعش كأنها باش تسكت، هل مشكل من الفولوموتور مكسر ولا الديسك دفران لومبراياج طيب تعب؟
0: لهنا عندنا برشا أسباب نجم يكونوا، فما عندك احتمال متاع لومبراياج معتها ساي مات، نجم يكون عندك فولوموتور، نجم عندك يكون لي سيبور دو بوات تاع الموتور، نجم يكون اصل يكون عندك فويت تاع زيت معناتها دونك البوات قاعد الحديد قاعد يحك في حديد فهمتها كيفاش. هنا ريت جينيرالمون ريت من نجم نتاكدوا كان من نحلوا ونهبطوا البوات ونثبتوا فيها معناتها فهمت.
1: هذا فتحي يقول كيف ندور الفولون على الاخر يمين ولا يسار وزيد في العزم يسمع طق طق قوية، هل ينجم يبدل كان السفلي ويزيد ولا الكاردون حكيته فت؟
0: لهنا ريت ما نجموش نحكموا على الكاردون، فريت اذا هو معناتها جديد الصوت معناتها السفلي مازال كتقطع فهمتني، والشحم نتاع اللي في وسط السفلي هذاك مازال ما خرجش كومبليتمون معناتها ما خرجش الكل. هنا يبدل كان السفلي، اما السفلي معناتها خرج بقى يمشي بها مده طويله وبالحس هذاك والسفلي مقطع ويخرجك شحم اللي موجود الكوليكا، هنا نجم يولي يبدل تكرون كهو فهمت.
1: منير يقول ساعات الفيتاس يولي يعكس وما يحبش يتعدى بسلاسة خاصة الأول والمارشاريير، هل هي مشكلة زيت بوات ناقص وإلا الكابل دومبراياج يلزمه يتريقل؟
0: هنا جنيرالمون أول حاجة نثبته فيها اللي هو الزيت بوات الكونتيتي تاع زيت بوات نثبته في الكابل متاع الامبراياج نثبته في شو اسمها في السلام بلو لا اله الا الله في النظام الهيدروليك
1: اي
0: نثبته في السنكرونيزور في وسط البوات زاد ينجم يكون فيه بروبليم، هذوما الحاجات اللي نجم يكونوا معناتها.
1: هذايا فؤاد يقول ساعات الشوفير يجري 100 ولا 110 ويفوت الكاميون ينسى الكهرباء تجري به، وهل لومورتيسور ليزامورتيسور طابوا ولا ثم مشكله في التران اريير؟
0: لهنا ريت جنيرالمون نجموا نثبتوا في التران اريير في البريسيون تاع العجل وجي متري تاع الكهرباء. أظن الأسباب اللي نجم يكون
1: شائعة نجم تكون هي السبب بتاعها. باهي نمشي سؤال آخر، كيف يحمل الكهرباء ولا يركبوا معها ثلاثة من تالي الكهرباء تطيح وتولي تحك في الدودانات، هل الرسورات قدموا ولا المشكل أعمق من هذي؟
0: لهنا ريت يا سيلان بلوك نتاع الليزامورتسور أريير يا الليزامورتسور ضعفه معناتها فهمت ولو يتبدل.
1: باهي نمشي معاك السؤال آخر، رؤوف يقول الفولون يرجف على 90 وعلى 100 ساعات يوصل السلسلة معينة متاع فيتيس تلقى الفولون ينقص في دي، هل هذا يزاد الكبراج للعجيلي وإلا جونت معوجة؟
0: لهنا ريت نجم يكون عنا إكليبراج تنجم تكون عنا البنو بيدهم هما فيهم ديفورماسيون كما ينجم يكون تريانجل ولا لي روتول جينيرالمون لافونترا معناتها بكل فهمت.
1: باين مش لعبد القادر يقول مشكلة الكومبريسور تاع المكيف كي يدخل الصيف ينزل على الاسي يسمع صوت الموتور رزن والبرد ما فماش، كيفاش ينجم يفرق ما بين نقص الغاز نحكو على الفلويد وما بين الكومبريسور اللي بيض غريبي؟
0: لهنا اذا الكمبريسور ما يشدش جنرال مو يكون انه هو ريت الغاز نقص

0: إذا كان معناتها يشد والموتور ينتق معناتها من السخون للبارد فهمتني، نهنا نجم يكون كومبريسور إنه هو معناتها سيبون سامحني مش مسخون من البارد للسخون فهمتني، وما عادش فما معناتها هو بارد، هنا نجم يكون الأكثرية كومبريسور. هو ريت جينيرالمون ريت الكليماتيزاسيون بيدها، إذا عندك ديفو كيف من هكا لازم بالكومبريسيون متر قيس ال
1: بي يعطيك الصحة. تخدم أدوميسيل عمر راجل كيفاش ينجموا يتواصلوا معاك، كيفاش ينجموا يتفاعلوا معاك؟
0: على النوميرو 9700462 ولا على الباج فيسبوك عمر دياغ أدوميسيل.
1: بي برشا يعطيك الصحة عمر. بعد شوية احنا عنا لعبة طلع الكهرباء، نشوفه مع المستمعين، ابقوا معنا.
0: واضح، مرحبا
2: معاك تضمن رأيتنا

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة. معاك غزوة مريتنا. أوتوماك.

0: شارك مع البانيولا. صوتك اللي يربح.
1: زهرك مع البانيولا، تحب تلعب وتربح معنا الكدوه؟ تطلبنا على 31 376 730 والا 77 229 600. عمر، احنا تو باش نسالوا المستمعين ولوجوا معاهم على كراب، نشوفوا الثقافه نتاعهم، اللغز نتاعنا الاولاني. انا كرهبه يابانيه مشهوره برشا عائليه وتتحمل الكياسات، اسمي كورولا، واللي يملكني يقول ديما اركب وما تخافش من حد شيء. شكون انا؟ تويوتا كورولا وإلا هوندا سي في سي وإلا نيسان ساني وإلا مازدا؟ على شكون لوجو؟ يلا حاضر معنا اتصال. ألو،
2: أهلا بيك سيريال.
1: أهلا، مرحبا،
2: تحية ليك والسي عمر والمستمعين الكل.
1: عايش خويا، شكون معنا؟
3: عايشك، مرحبا.
2: معك هو غازي.
1: غازي لقب
2: المروعي.
1: منين سي غازي؟
2: من المهدية وبالتحديد مرجيش.
1: مرجيش، مرحبا. تسمع فينا في الانترنت ولا لفئة مستقلة؟ بالابليكاسيون. مرحبا بك. هاي سي غازي، ايش رايك في برنامج توماك؟
2: حاجة تعمل كيف الحقيقة. انا الاسبوع الثاني تبع فيه من 11 الماضي ساعة من فلتوش، خاصة الحقيقة الكثير بيك الجي فيهم. وشد شنالمون، تحية لكون عمر، وعندي سؤال لو يسمح.
3: عايشك مسك.
1: هاي تفضل. اي شنو السؤال انت؟
2: لا، في السيف العجلة بتاع الكراهب قداش تحطوا لهم بالضبط؟
3: هو راهو
2: كل واحد شنو يقول
3: باهي. شوف ريت انت كيف باش تحل الباب تاع الكهرباء متاعك، فما بلاكة من اللوطة تتلقاها، تلقى فيها البريسيون تاع العجل لافون العجل لاريير.
2: يعطيك الصحة على المعلومة.
3: شكرا.
1: غازي هاي اخوي، شنو هي الكهرباء اللي لوجوا عليها؟ الكهرباء اليابانية المشهورة كورولا، تويوتا كورولا وإلا هوندا سي في سي وإلا نيسان ساني وإلا مازدا تروا؟
2: سيريال بالله سامحني، الثانية والثالثة عودهم لي بالله.
1: الثانية هوندا سي في سي وإلا نيسان ساني.
2: نورمالمون هوندا.
1: هوندا،
2: هوندا كورية، هوندا كورية المحلة.
1: الإجابة
3: تويوتا كورولا.
1: تويوتا كورولا
3: ديجا الإجابة موجودة في السؤال.
1: احنا قلنا كورولا. بيسي غازي يعطيك الصحة ونورتنا، تحياتنا
2: لنا
1: في المهدية الكل.
2: صحة سيد عمر، بارك الله فيك.
3: ميرسي، عايشك، مرحبا اخوي.
1: نمشي المكالمة اللي بعدها. والسؤال تقول انا الاخت الصغيرة في عائلة فولكسواجن مشهورة بالبولوسات وبولو سيدان، يحبوني المتخرجين والشباب برشا، شكون انا؟ بولو ولا الجولف ولا الباسات ولا الاب؟ الو،
4: اهلا وسهلا سرياب،
1: مرحبا. شكون معانا؟
4: محمد صالح. شكون من فيلا؟
1: مرحبا سي محمد صالح،
4: اهلا بيك.
1: هاي سي محمد صالح، هاي يلا.
4: نعم،
1: انا الاخت الصغرى في عائله فولكس فاجن مشهوره بالبولوسات وبولو سيدان، يحبوني برشا الشباب، نتحدث على البولو ولا الجولف ولا الباسات ولا الاب؟
4: السؤال الثالث.
1: الاحتمال الثالث الباسات. شو تقول عمر؟
3: الإجابة غلط، اللي هي إجابة بولو.
1: البولو. شكرا لك سي محمد صالح، إن شاء الله في مشاركة أخرى. المتبري الموالي. ألو،
5: ألو،
1: مرحبا بيك.
5: أهلا بيك يا رياض.
1: مرحبا، شكون معنا؟
5: عزيزة فجرة متلو.
1: مرحبا أختي عزيزة،
5: لاباس
1: عايشك. يلا عزيزي، اللغز متاعك أنا بيك أب. أنا بيك أب أمريكية كاسحة برشا، علامتي فورد، واسمي فيه حرف الاف ورقم اف تيري 150. يحبوني جماعة الصيد والمشاريع الكبار، شكون أنا؟ نحكو على الفورد اف 150 وإلا تويوتا إيلوكس وإلا إيسوزي دي ماكس وإلا شيفرولي سيلفورادو؟ فورد اف 150.
5: فورت لولا.
1: لولا هذه الإجابة.
3: إجابة صحيحة.
1: إجابتك صحيحة يا عزيزة، تدخل معنا للقرعة. نمشي للمتبري الموالي. ألو،
6: السلام عليكم يا رب. تعرف عمك علي، علي متلو.
1: مرحبا بك سي علي،
6: يبارك فيك ويرجع
1: الصحة عليك إن شاء الله. هاي سي علي، أنا كرهبة فرنسية كلاسيكية يقولوا علي الساحرة، اللي عملت الثورة في الثمانينات، شكون؟ بيجو 205 وإلا بيجو 106 وإلا بيجو 306 وإلا بيجو 405
7: لولا
1: لولا
3: بجوج 205
1: اي
3: اجابه صحيحه.
1: اجابتك صحيحه يا سي علي، تدخل معنا القرعه، يعطيك الصحه. يلا عنا مكان اخرى. يلا الو، اهلا وسهلا، مرحبا بيك. 31 376 730 والا 76 229 600.

0: يلا نواصلوا معاكم، ناخذوا اتصال مويلي. الو.
1: سريع.
0: مرحبا بك سي حفناوي.
1: عايش. تحية ليك وفريقك وكل اولاد عبد القادر.
0: عايش كي سي حفناوي. يا سي حفناوي اي حاضر.
1: عايش. حاضر.
0: يلا السؤال نتاعك، السؤال نتاعك شنو يقول؟ انا كرهبة المانية من في دبليو في متأنقة ورزينة، يحبوها الاطارات والمديرين، واسمي يبدا بحرف البي ويشبه الكلمة بركان والا مرور، شكون انا؟ نحكو على الباسات ولا الجيتا والا لاريتون ولاريتيون والا الجولف؟
1: الجولف.
0: الجولف. شنو تقول؟
2: باسات.
0: الباسات. ان شاء الله في مشاركة اخرى يا حفناوي. نمشوا الاتصال مولي. الو.
3: الو مساء الخير في رياض.
0: نهارك من اسعد الايام، مرحبا بك.
3: وش حالك سي تالي بن عبد الله؟ منتظر معك.
0: مرحبا سي تالي.
3: وبيك
0: عايز. هاي سي تالي، السؤال نتاعك، انا الكهرباء الكوريه الحاضره ديما في الكوفواتيراج والسفرات، اسمي معروف اكسنت وخفيفه وموتورها شيء كبير، نحكو على الهيونداي اكسنت والا الكيا كيراتو والا شيفرولي اوبترا والا نيسان تيدا.
3: السؤال الثاني،
0: الاقتراح الثاني، كيا كيراتو
2: سيراتو.
0: سيراتو. كيا سيراتو،
2: إجابة غلطة، اللي هي هيونداي اكسنت.
0: شكرا لك سي تالي، مشاركة اخرى ان شاء الله. يلا الاتصال مولي. الو.
4: الو.
0: اهلا وسهلا.
4: مرحبا بكم.
0: مرحبا، الاسم كريم.
4: محمد متلون.
0: محمد اللقب.
4: هوشيتي. اي
0: هاي سي محمد. اي يلا السؤال متاعك. نحكو على انا كهرباء عائلية فرنسية واسعة برشا، فيها 7 بلايس، اسمها في كلمة ومعروفة اسم بيكاسو سابقا، نحكو على السيتروين جرانتيكات وإلا نحكو على الرينولد جراند سينيسي وإلا بيجو 5008 وإلا داسيا جوغر.
4: سيتروين
0: الأولى يا شامبيون فرنسا. إجابة صحيحة. إجابتك صحيحة، برافو عليك سيدي محمد، تدخل معنا القرعة. فما مكالمة أخرى كوكب. ألو.
5: ألو السلام عليكم.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك، شكون معنا؟
5: معك عجيلي السيري من سيدي عيش.
0: عجيلي
5: السيري.
0: هاي سي عجيلي. أي سيدي عيش.
5: تحية ليك وتحية للفريق العام معك فادي الفيلولة.
0: هاي شك مغروم بالكراهب سي عجيلي. اي سي عجيلي. انا كهرباء سويديه معروفه بانها اكثر كهرباء امنه في العالم، شعارها الديره فيها اسم سهم طالع على اليمين، شكون؟ نحكوا على الفولفو والا الساب والا سكودا والا الاوبيل.
5: الاجابه الثانيه.
0: الاجابه الثانيه اللي هي ساب. ترى نشوفوا
2: الاجابه غلطه، هي الاجابه فولفو.
0: شكرا لك يا سي عجيلي، ان شاء الله في مشاركه اخرى. يلا نمشوا الاتصال الموالي. الو. الو. الو مرحبا.
6: سلامة.
0: عسلامة، شكون معانا؟
6: معك وجيه عكر من منقصة.
0: مرحبا سي وجيه.
6: مرحبا.
0: هاي سي وجيه، مغروم بالكراهب، عندك برمي؟
6: اكيد زي شوفور ديجا.
0: هاي سي وجيه، هاي شتعم في الدنيا؟
6: شوفور سيمين، نخدم في شركة.
0: هاي مرحبا يا سيدي. هاي سي وجيه. هاي بأنا الكهرباء الشعبية الفرنسية اللي اخذوها التوانسة برشا باسم كليو تروا والا ملقبه بالومض والا الكليبس، شكون انا؟ نحكو على الرينولت كليو تروا والا بيجو 207 والا سيتروين تروا والا فيات بونتو. على شنو نحكو؟
6: هي الفيات بونتو، هي مشت سياره شعبيه قبل من كل نورمالمون.
0: نحكو على شعبيه فرنسيه اخذوها التوانسه برشا باسم كليو تروا. رينولت كليو تروا والا بيجو 207 والا سيتروين سي تروا والا فيات بونتو.
6: يلا الكليو نورمالمون، الكليو تروا.
0: كليو تروا اللي جاب.
2: الاجابه صحيح،
0: رينولت كليو تروا.
2: رينولت كليو تروا صحيح.
0: برافو، اجابتك صحيحه، يعطيك الصحه يا وجيه، تدخل معنا القرعه. شكرا لي. يلا كانت هذه فما ممكن مخرج كوكب. يلا شكرا لكم، يلا لحظات ونعلن على اسم الفائز. يلا

0: الفائز ولا الفائزة معانا ب 100 دينار كاش وجيه عكرمي ربح معانا 100 دينار كاش. ألف ألف مبروك ليك وجيه، تتحقق بمقر إذاعة قصة في التوقيت الإداري وتتسلم الهدية متاعك. وجيه عكرمي ربحها معنا 100 دينار. وإحنا هكا نوصل معكم لختام مشوارنا اليوم، شكرا لكم الكل، يعطيكم الصحة، شيء طيب الجميع. بعد شوية نشرة أخبار المدي ساعة. شكرا لك محمد،
1: شكرا
0: صحة عمر راجدي، شكرا لك لطار جبالي، لسعد قروي، كمال عبادي، تحية لك كوكب إبراهيمي، وهذا رياض دبوبي كنت معكم قدام الميكرو. شكرا لكم وشيء طيب الجميع. So

0: إذاعة قفصة في نفطة على 88.3.
1: هذا الأحد الموعد مع سهر الليالي من منتزه داريما بأم العرايس.
2: برافو.
1: سهرة صيفية، أجواء ممتعة، حوار مع رواد المنتزه، مسابقات وجوائز. السهرية تحلى بيكم من 10:30 الليل على موجة إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
4: نلتقي من جديد مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موعد الواحدة في هذه الظهيرة.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: وتتابعون في هذا الموعد الإخباري: إنجاز مجموعة من التدخلات ببلدية السند بولاية قفصة ضمن برامج التهذيب والترصيف ودعم أسطول النظافة. بولاية توزر مربي الإبل بمعتمدية حزب الحدودية يواجهون صعوبات تحول دون الحفاظ على القطيع بسبب نقص الأعلاف وشح المراعي. في العالم، حكومة الاحتلال تقرر بناء وحدات استيطانية جديدة في مدينة نابلس بالضفة الغربية تزامنا مع حملة اعتقالات في صفوف الفلسطينيين بالمنطقة. السلام عليكم إلى تفاصيل هذا الموعد الإخباري. أفاد المكلف بتسيير بلدية السند نبيل السندي أن حملات النظافة متواصلة بشكل دوري بالمنطقة مع العمل لاستكمال المشاريع المبرمجة والتي تشمل أساسا أشغال الترصيف والتهذيب لعدد من التجمعات السكنية ودعم أسطول النظافة للبلدية مع تجميل مداخل المدينة.
6: بالنسبه لمشاريعنا نحن كبلدية السند من 2023 قمنا بانجاز عديد المشاريع، وتو عندنا مشاريع بصدد الانجاز في المرحله الاخيره كما الترصيف المتوسع، اقتناء معدات نظافه، زود مشاريع ماء صالح للشراب، تعبئه زود طرقات بالمنطقه البلديه، مشاريع التنتهي العمرانيه اللي فيها مراجعه التنتهي العمرانيه للمنطقه البلديه، ومشاريع اخرى هي احداث التنتهي العمرانيه بالمتوسط. عندنا زاد مشاريع أونكو كما اقتناء معدات نظافة اللي هي تراكتوكيل وشاحنة. عندنا زاد مشروع تعديل حي الزهور وأنهج أخرى، زاد في إطار الدعم الاستثنائي من صندوق القروض. عندنا مشروع تهيئة حديقة حي النصر زاد قاعدين نخدم عليه في مرحلة الدراسات، وعندنا زاد العديد من المشاريع الأخرى اللي إن شاء الله نلقوا فيها دعم تو كما طريق مؤدي للمستشفى، ومشروع زاد تهيئة السوق المركزية، تهيئة مدخل المدينة قفصة. زيادة نحب نعمل زيادة تركيب ألواح الطاقة الشمسية بمقر البلدية والعديد من المشاريع الأخرى إن شاء الله يتم إنجازها في أحسن الظروف.
4: نبقى في قفصة. يطالب سكان منطقة الجوسة بمعتمدية السند بدعم المرافق العامة لتأمين الخدمات الضرورية للأهالي، من بينها إحداث مكتب بريد إلى جانب تهيئة المسالك والطريق الرئيسي بالمنطقة.
7: منطقة الجوسة، نحن المنطقة متاعتنا منطقة تنقص برش حاجات اللي هي الوسائل معناها الترفيه للشباب، وعن الطرقات طريق يشبق الجوسة صب المطر ما عادش تلقى حتى الفلاح ما عادش يلقى فيش يخرج الأرض. معناها قدمنا مقترحات وعملنا كل شيء لكن لحد الآن ما صار حتى شيء. وعن طالبوا بريد، ما عندناش بريد على خاطر ثم ناس كبار ما تنجمش تمشي للمناطق البعيدة، وناقصين مكتبة عمومية، ناقصين برش حاجات. أي بالنسبة للجوسة احنا نطالبوا أنهم يسرعونا في النقطة نتاع البير الإضافي جديد، لخطر موجود بير إضافي في قراءة مجورة ولحد الآن ما صار حتى شيء، حبوا يسرعونا في الشيء هذا.
4: يواجه قطيع الإبل بمعتمدية حزوة الحدودية بتوزر تزامنا مع موجة الحر صعوبات كبيرة تتمثل في شح المراعي بسبب تتالي سنوات الجفاف ونقص في الأعلاف. عدد من مربي الإبل بحزوة تحدثوا عن هذه الإشكاليات لوحيد مبارك.
8: موجة حرارة كبيرة هي بالحاسة حتى هي ونقص الأعلاف أكثر شيء. وبالنسبة للماء والله أنا على كل حالة عاملين أبيار خاصة في الصحراء ونعانوا في معاناة كبيرة خاصة الفترة هذه كبيرة، هي تم نقص كبير هو في الأعلاف، ولكن هنا نعملوا في المحاولات الكل بالنسبة للجفاف هذه وبالنسبة للفترات هذه استعبش يتحن منها يبيع منها من بالنسبة للقطيع عن تعب كأعلاف يشروا فيها غالي ومش مكافين خاصة في الفترة هذه مع ذبي نحافظ عليها اكثر، وقعت بعض الاموات خاصه الفتره هذه كبيره، فتره كبيره ما لقيناش حل. عملنا مكاتيب للسيد الوزير، عملنا للسيد الوالي، ما ردوش علينا.
2: بشير سلامه مربي الفيل من تعبير حزوه، احنا عندنا صعوبه كبيره اللي هي في توفير العلف، والدوله مش قاعده توفر لنا، ما عندها حتى حصه مش كيما الغنم والحيوانات الاخرى، فماذا بينا يوفرون العلف. والنقطه الثانيه اللي هي في التنقل اللي عندنا في وقت نحب نبيع كان يبل كبيره ولا ذرها، عندنا مشاكل في التنقل نتاعها حكم احنا على الحد ما انها مشكوك فيها انها مهربه، ويشرطوا الترقيم احنا على الحد ما نجمش نرقمه بحكم يبل تدخل الحد وترجع تقريبا عام ولا عامين يجروا على الحلول الفيها، وما لقيناش حل مع السلطات المعنيه كالوالي كالنواب كل في بالهم. حاليا القطيع قاعد يندثر حكم مش قاعد يعلف، اول حاجه نسبه الولادات قاعده تقل، زي ثاني حاجه المشاكل في الامراض كثرت بحكم نعطوا في نسبه من التمر مش نسبه كبيره مش موجود، جفاف تاع البر ما ثمش متاكل لا عندنا تبن باش نعاونوا به، ما ثمش مرعى اللي هو صالح. بالنسبه لتوفير الماء لاباس، موفر الماء لاباس، بقول نقطتين هذوما ان شاء الله يقولنا فيهم حل ان شاء الله. ما دام المرعى ما ثمش عندنا نوعيه واحده تاع شجر في الصحراء اللي هو الباقل، كي تاكل البن واحده هي تعب فينا كل عام يضيع لنا منها نسبه كبيره في الصيف، بالاخص في الصيف اكثر من الاوقات الاخرى. نحاولوا نعاونوا بشويه تبن تولي كلفه مرتفعه، تولي كلفه ما عادش تخلص، اعماق نسبه ولادات اقل ما عادش كي بكري، مثلا في المئات بعير ينتج في العام تلقى 15 ناقه والد، ثم نسبه ضياع اول حاجه بحكم ثم امراض تجينا موسميه في الربيع اللي هي من جراء الحليب وقله ونوعيه العلف كل عام ينفق لنا منهم بعض، وثم نسبه ضياع في الربيع والصيف بحكم البن ما تعرفش كذلك، وقاعد القطيع اصلا قاعد يتراجع.
4: الى جهتك باللي تم تعزيز عدد من المؤسسات الصحيه بمولدات كهربائيه لضمان استمراريه عمل الاجهزه الطبيه الحيويه بمختلف المؤسسات المعنيه بشكل منتظم، خاصه مع ارتفاع درجات الحراره وفي ظل الانقطاعات المتكرره في التيار الكهربائي، وفق ما اكده المدير الجهوي للصحه بكبلي الدكتور جوهر المكني.
9: في ظل قطاعات متكررة التيار الكهربائي وموجة الحر تشهدها الجهة المدة هذه، تم تعزيز عدد مؤسسات صحية مولدات كهربائية. بالنسبة للمستشفى المحلي بالسوق أحد تم دعمه مولد كهربائي في قسم استعجالي، ذكر أنه فما زوز مشاريع لتركيز مولدين كهربائيين بنفس المستشفى، مولد لفايت قسم تصفية الدم وهو حاليا في مرحلة الربط بالقسم، ومولد لتأمين تغطية الأقسام والوحدات الحيوية بالمستشفى في إطار مشروع تجديد المستشفى المحلي بالسوق أحد القسم الثالث اللي بلغت نسبة تقدم أشغاله 25%. بالنسبة للمستشفى المحلي بدوز تم دعمه بمولد كهربائي في إطار هبة من شركة بيرينكو البترولية لفاية الأقسام والوحدات الجديدة. نذكر أنه المستشفى المحلي بدوز يتوفر على مولدين كهربائيين اللي هما قاعدين يخدموا، مولد خاص بقسم تصفية الدم إلى جانب مولد لفاية الأقسام والوحدات الحيوية بالمستشفى، وهذا يضمن تغطية اللازمة للأقسام والخدمات. المستشفى الجهوي بقبلي كيف فيه زوز مولدات كهربائية، مولد لفاية قسم تصفية الدم، مولد لفاية الوحدات والأقسام الحيوية بالمستشفى. بالنسبة للمستشفى المحلي بالفوار فيه مولد كهربائي لفاية الأقسام والوحدات الحيوية بالمستشفى. بالنسبة للمركز الوسيط رجيم معتوق تم إعلان استشارة اللي تقتنها مولد كهربائي حاليا في مرحلة طلب العروض، وهذا مش يسمح باش يغطي قسم الاستعجالي بالمركز الوسيط خلال الفترة هذه. ورغم انقطاعات الكهرباء تمكنت الفرق الصحية من القيام بالواجب نتاعها، بالدعم اللي صار نجمنا نوفروا أحسن ظروف لاستقبال المرضى اللي تم وضع برنامج خاص لهم بخصوص المرضى اللي هم يعانيوا من قصور التنفس لاستقبالهم بالمؤسسات وتكفل بهم خصوصا العبد اللي هي يزمها أكسجين، إضافة إلى برنامج خاص بالنسبة للمرضى القصور الكلوي اللي هو تم التكفل بنقلهم ذهابا وإيابا للمؤسسات الصحية لضمان تلقيهم حصص تصفية الدم.
4: إلى القصرين تقدر إصابة الطماطم الفصلية خلال الموسم الحالي بأكثر من 98 ألف طن بمعدل إنتاج يبلغ 80 طنا في الهكتار، وعلى مساحة جملية تقدر ب 1235 هكتار. وتتميز معتمديات الصبيطة والعيون وفوسان وسبيبة بإنتاج الطماطم بشكل ممتاز، فيما تحتل معتمدية الصبيطة المرتبة الأولى من حيث المساحات المزروعة. ووفق المهندس الرئيس الممثل لدائرة الإنتاج النباتي بمندوبية الفلاحة بالقصرين كمال نصر اللي، فإن الجهة أيضا تتميز بالمساحات المزروعة بالبطاطا حيث بلغت 1180 هكتار منجزة إلى حد الآن.
10: المساحات الجملية هي تقريبا في حدود 1235 هكتار. أهم مناطق الإنتاج هما معتمدية سبيتلة العيون شوسانة وسبيبة، واللي سبيتلة الحقيقة تحتل المرتبة الأولى في المساحات المزروعة تقريبا 600 هكتار، ما يمثل تقريبا 50% من المساحات الجملية الموجودة في ولاية القصري. بالنسبة لتقديرات الإنتاج 1235 هكتار تقريبا بمعدل إنتاج 80 طن في الهكتار بالنسبة للطماطم. بالنسبة للبطاطا عندنا في حدود تقريبا 1180 هكتار الموسم الحالي بتقديرات انتاج تقريبا في حدود 26000 طن بمعدل انتاج ما بين 22 حتى 24 طن في الهكتار. اهم مناطق الانتاج بيتلا تقريبا تحت المرتبه الاولى بتقريبا 60% من المساحه الجمليه، ثم نجد مع بقيه المعتمديات اللي هم فوسانه وسبيبه والعيون، وتقريبا نسبه الجني تو تقريبا وصلنا 80%، وبالنسبه للطماطم تقريبا تو 25% من نسبه الجني.
4: ما زلتم في متابعة ومشاهدة نشرة الواحدة من إذاعة قفصة. دعا مجلس عمادة المهندسين التونسيين في ختام أشغاله التي انعقدت أمس بولاية جندوبة إلى التسريع بإصدار قانون إطاري تحفيزي لفائدة المهندسين التونسيين بالخارج بما يساهم في استقطاب الكفاءات الوطنية وتعزيز الدبلوماسية الفنية وتعبئة الخبرات للمساهمة في دفع التنمية الوطنية. يوافق يوم غد الاثنين آخر أجل إيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل، ويهم هذا الإجراء الأشخاص الذين يتعاطون حرفا تقليدية بما في ذلك الأشخاص المنضوين تحت النظام التقديري. في آخر التطورات فيما يتعلق بأحوال الطقس، توقع المعهد الوطني للرصد الجوي أن تسجل درجات الحرارة تراجعا ملحوظا مع بداية الأسبوع المقبل لتعود إلى مستوياتها العادية بعد موجة الحر الاستثنائية. وأشار المعهد إلى أن تحول التيارات الهوائية للقطاع الشمالي مع بداية الأسبوع سيساهم في تراجع ملحوظ في درجات الحرارة. وبالمقابل يكون مجمل الجنوب التونسي اليوم في درجة انذار كبيرة ما يستوجب اليقظة التامة نظر احتمال حدوث ظواهر جوية. ويشمل التحذير وفق خريطة اليقظة الصادرة عن معهد الوطن للرصد الجوي ولايات طوزر وقبيلية ومدنين وجابس وتطاوين. تفاصيل مع سرحان الرحالي عن المعهد الوطني للرصد الجوي.
11: نشرة متابعة للحالة الجوية، معلوم كونه موجة الحر تقريبا في نهايتها حيث لمسنا تراجع ملحوظ في درجات الحرارة خاصة بالشمال والوسط، في حين بقيت مناطق الجنوب في اللون البرتقالي في خريطة اليقظة نتيجة حرارة مرتفعة مع ظهور شيل. الولايات المعنية كانت توزر قبلي جابس ومدنين إلى غاية تطاوين، إضافة إلى ظهور وتشكل خلايا رعدية مساء بالواجهة الغربية للبلاد، المرتفعات الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل تدريجيا بعض الجهات الشرقية. الرياح قوية تهب من القطاع الشرقي، قوية نسبيا إلى محلين قوية قرب السواحل والمرتفعات. بالجنوب آخر الليل ممكن تسجل دواوير رملية محلية بكل من قفصة، توزر، قبلي، جابس، كذلك انخفاض متوقع لمدى الرؤية الأفقية. الحرارة اليوم إن شاء الله ستكون ما بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية وبين 39 و 47 ببقية الجهات، تصل إلى حدود 49 بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي. كذلك الحرارة تنحدر أيضا يوم الغد خاصة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، الأرقام تكون ما بين 28 و 35 درجة وما بين 36 و40 ببقية الجهات، ما عدا بالجنوب الغربي ما بين 43 و 47 مع ظهور الشيلي. توزر وقبلي يوم الغد من المحتمل أن تبقى هذه الولايات في اللون البرتقالي، ما عدا هذا حالة جوية عادية، درجة انذار إن صدع الأمر عادية بالنسبة لظهور وتشكل الخلايا الرعدية. ثلاثاء أيضا انخفاض مرتقب، ارتفاع طفيف الأربعاء والخميس، ولكن الحمد لله تجاوزنا موجة الحر التي كانت مدتها طويلة وفرجت تدريجيا بداية بالمناطق الساحلية الشمالية ثم مناطق الوسط إلى حين كون تعود الخريطة بأكملها إلى اللون الأخضر. لكن الحيطة والانتباه تبقى شعارنا الأول في ظل عطلة آمنة للناس الكل بإذن الله.
4: إلى أخبار العالم، أحرق مستوطنون الصهاينة اليوم مسجدين فلسطينيين في مدينتين نابلس وطول كرم شمالي الضفة الغربية، في حين شن جيش الاحتلال حملة اعتقالات طالت عشرات الفلسطينيين بينهم نساء، وشدد الإجراءات العسكرية في مناطق متفرقة من الضفة والقدس. في الأثناء أعلن وزير المالية الصهيوني باسلايل سموتريتش اعتزام الكيان المحتل بناء أكثر من 760 وحدة استيطانية جديدة جنوب نابلس ضمن خطة يتوقع أن تزيد حجم المستوطنات إلى 3 أضعاف خلال السنوات المقبلة، بما يسمح باستيعاب آلاف المستوطنين الجدد. قال الرئيس السوري أحمد الشرع أن دمشق تعمل لتواصل اتفاق أمني مع الكيان المحتل بمشاركة عدد من الدول المعربة على ملف أن يشكل هذا الاتفاق مدخلا إلى السلام دون المساس بحق سوريا في الجولان المحتل. في الختام نذكركم بعناوين هذا الموعد الإخباري. إنجاز مجموعة من التدخلات ببلدية سند بولاية قفصة لتهذيب التجمعات السكنية وتعبيد عدد من المسالك والطرقات. بولاية توزر مربو الإبل بمعتمدية حزوة الحديدية يواجهون صعوبات تحول دون الحفاظ على القطيع بسبب نقص العلاف وشح المراعي. حكومة الاحتلال تقرر بناء وحدات استيطانية جديدة في مدينة نابلس بالضفة الغربية تزامنا مع حملة اعتقالات في صفوف الفلسطينيين بالمنطقة. شكرا لكم على الاستماع والمشاهدة لنشرة الواحدة في ظهيرة الأحد. أطيب الأوقات.

إذاعة قفصة في سيدي بوزيد، قبلي، دوز، سوق لحد، منزل بوزيان، بير لحفي، المزونة، سيدي عيش، بالخير على 91.8.

على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض ما يستحق الحياة. ساعة الشمس في السجن غيم يقلد سربا من الكائنات، كتافات الشعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين، وخوف الطغاة من الأغنيات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى

0: إذاعة قفصة
1: مرايا تتكلم. حكاية ذاكرة.
2: ثمة أماكن لا تزار بل تكتشف، وسند جبل واحدة من تلك الأماكن التي تمنح الزائر شعوراً بأنه يعبر صفحات كتاب عتيق كتبت فصوله الرياح ونقشته الجبال وحفظته الأرض جيلاً بعد جيل. هنا ترتفع الجبال في شموخها لا لتفصل الإنسان عن السماء بل لتقربه منها. تتشابك السفوح في لوحة طبيعية تتدرج فيها الألوان بين زرقة الأفق وخضرة الأشجار ورمادية الصخور التي صقلها الزمن، فتغدو الطبيعة سمفونية صامتة لا تحتاج إلى الكلمات كي تبوح بجمالها. في سند جبل لا تبدو الصخور جامدة بل كأنها ذاكرة تحفظ أسرار المكان، تتخللها المسالك القديمة وتتشبث بجوانبها أشجار الزيتون واللوز والتين، فيما تعبق الأجواء برائحة التراب والأعشاب البرية في مشهد يختصر أصالة الجنوب وروحه. أما المعمار فهو حوار بديع بين الإنسان والجبل. لم تبنى البيوت فوق الأرض بل ولدت منها حجارة اقتلعت من السفح لتعود إليه في هيئة جدران متينة، وأبواب وأقواس بسيطة تخفي وراءها حكايات أجيال آمنت بأن الجمال يولد من الانسجام. كل زاوية هنا تحمل أثر يد صنعت، وكل حجر يروي حكاية زمن مضى، فلا شيء يبدو طارئا على المكان. حتى الطرقات تنساب بين المرتفعات بهدوء وكأنها تعرف جيدا كيف تحترم الجبل الذي يحتضنها. سند جبل ليست مجرد قرية تحتضنها الجبال بل شهادة حية على قدرة الإنسان على أن يسكن الطبيعة دون أن ينتزع منها روحها، وأن يحول الحجر إلى بيت والبيت إلى ذاكرة والذاكرة إلى هوية باقية تزداد جمالا كلما مر عليها الزمن.
1: حكاية ذاكرة.

عايشها بين النزال غريبة. عطاك الهيبة عطاك الهيبة عايشها بين النزال غريبة. يهون خالك تجرحها وتسهيبة.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: هل سافرت من قبل عبر التاريخ ووقفت عند بوابات الزمن؟ إن كنت مثلي لم تفعل، فتعال نترافق في رحلة نزور بها أرض جدود، ونتجول ببساطنا السحري داخل مدينة غمراس من ولاية تطاوين لنعرف أكثر عن التعاجير.
1: بلادي غمراس عملت حيرة، شعارها معروف بالتعجيرة، متميزة بلباسها في الشيرة، جمالها مبهى في التصويرة، العروسة تنور بيك يا تعجيرة.
0: من لباسك يعرفك الناس، والتعجيرة جزء أساسي من لباس عروس غمراس، غطاء يبرز هوية ثقافية تعطي لابسها فخر الانتماء للمكان وللأصول وللجذور. هي لوحة فنية جذورها تمتد معك أينما اتجهت، وأجنحتها تطير بك إلى عوالم الأصالة والمحلية، فتحتار بين ألوان خيوطها حتى ترى نور جمالها وفرادتها. تبدأ من عندها القصيد ولا تنتهي، لأن الغمراسني يجدد عشقه وتمسكه بها مع كل دقة خلالة، لتكون التعجيرة بكل مراحلها جاهزة حتى تتربع على عرش اللباس النسوي المحلي.
2: كل ما تركه الأولون هو تراث، جاء من كلمة ورثة أتى عن السابقين. تعجيرة علاش عندها أهمية في اللباس نتاع المرأة الغمراسنية ولا القرمسية ولا غيرها؟ لأنها هي أنفس ما ثم في اللباس كل، وهي أفضل ما ثم في لباس المرأة، ما ثمش غير منها. الحولي، البخنوق، الخرواطة، حتى قطع أخرى ما هي أثمن من التعجيرة. والدليل على ذلك هي صورتها، دجا هي لوحة فنية، لوحة فنية بتم معنى الكلمة بالرموز المختلفة اللي فيها.
0: أستاذ التاريخ والباحث في التراث محمد الهادي الغرابي أكد أن التعاجير ورثها أهل المكان عن أسلافهم، تزين البحفل، الكسوة، والواجب، والجحفة، وهي جميعا طقوس العرس الغمراسني. الكل يتباهى بجمال ما يملك، ويتنافس أيضا من تكون تعاجيره أكثر، من تلبس نساء عائلته أكثر عدد من التعاجير، لأن ملكيتها تضاهي ملكية النفائس من المعادن. ذاك تماما ما سترويه لنا الحرفية في النسيج فاطمة جديدي.
3: في الكسوة تعجير، نلبس برشة تعجير من الستة حتى ما فوق، يوصلوا حتى 12 تعجيرة، اللي هم يلبسوا نساج شابات اللي معرسين، واللي عنده 3 سنين 4 سنين 5 سنين معرسين، واللي يحب يعني العريس واللي يحب مولي العريس يلبس عروسه ويخشي مع الكسوة. يعني نقولوا احنا مثلا اخواتها المعرسين، بنت عمه، بنت خالته، جيراننا، اصحابه يعني نساهم، نقولوا احنا اللي يحب مولي العرس يلبس له يفرح له. احنا غمراس تعجيرتنا ما فيش يعني عرس ما غير تعجيره، ولا عروس ما غير تعجيره. توصل البنيه امها حتى توصل كي تبدا عمرها 4 سنين تحضر لها تعجيرتها، خاطر بحكم هي مهمة مهمة مهمة في العراس.
0: هي الغطاء الواقي للعروس من عيون الفضوليين، وهي القطعة الضامنة لعدم تعرض تفاصيل لباسها للكشف، تسترها، تلفها، وتمسك بها جيدا كما يمسك الوليد أمه. صورة هذا الارتباط حدثتنا عنه خالتي حليمة الشطرية وخالتي ذاوية، ارتباط بين المرأة الغمرسنية وتعجيرتها، يترجم ببساطة حبلا سريا يربط ذاكرة الأحفاد بتاريخ الأجداد.
1: التعجيرة إحنا هذه عندها قيمة من حياة الجدود. التعجيرة والبرنوس والحولي الأسود والكتفية، هذا اللي ما عندهاش وما قدرتش تديرهم تهزهم من قد أختها، من قد خالتها، من قد عمتها، واللي يقدر يشريها كسوة كاملة البنت نظهروا به، يلبسوها كان في العراس ويلبسوها في الواجب وفي الكسوة معها البشكير وحوايج الفضة كاملين.
4: ديما نسهلوهم جداتنا قبل احنا، هذه رزينة علينا احنا صغار، وقتها قول لك شيء الواهي دي يقول لك هذيك تستر مستورة، هي راهي عاملينها باش تلف لهم العروسة الكل، ليبان الأحزام وليبان البشكير الأبيض وليبان الوجه وليبان حد شيء، معناها يشدوها هيك بس ما يشوفهم حتى حد ولا يعرفهم حتى حد.
0: بون زمني بينهم وبين سلفهم، ولكن حكاية حبهم بالوراثة للباسهم المحلي حكاية عشقهم للتعجيرة وحرصهم على الحفاظ عليها وتناقلها من جيل إلى جيل، ليس إلا دليلا على لغة ورثها الإنسان الغمراسني ليقول بفصاحة أنني قادر على الإبداع وعلى صنع التاريخ والتأثير في الطبيعة.
2: غمراسني هو كان حضاريا، في بداياته، سكن في الحقف وسكن في الغيران، وكان عنده مجموعة من الحيوانات اللي تنتج الصوف وتنتج الوبر وتنتج الشعر إلى غير ذلك. ولذا كان يتعامل منذ بدايته مع ذلك. ثم فترة من فترات أصبح الغمراسي نصف بدوي، ما عادش مستقر في غمراسة، واضطر نتيجة عدم الاستقرار متاع الدولة في فترة من فترات، ولا جزء من وقته يعديه في الظهر بالمرعى متاعه وبالأغنام متاعه وبالإبل متاعه وكثرة تربية الماشي، بحيث إنتاج الصوف تزايد. ومن هنا اكتسب الغمراسي صناعات مختلفة بناء على الصوف أو على الشعر أو على الوبر، لأنه يعني كان يملك المعز. أنا نعرف جداي تصنعنا في البرنوس، صنعة الزبرانس في حياتها، نعرف يملك الشبيه، يملك كذلك الوزرة، كلها كانت من الصوف تقريبا. ولبس المراز هذا كيف كيف، بخنوق والتعجيرة وغيرها وغيرها وغيرها. الإنسان كان يعول على ذاته وعلى ما ينتجه مباشرة، ما كانش فما تجارة ونجيبه الحرير منين ونعرش نجيبه الترقال منين وما إلى ذلك، بحيث كلها كانت طبيعية والحياة كانت تسير سيرها العادي باعتماد ما يوجد حولنا.
0: بين ما قاله الأستاذ محمد الهادي الغرابي وما ستمتعنا به خلت حليمة من أبيات شعرية وما ستخبرنا به الغمرسنية المتمسكة بعاداتها، تفاصيل تؤكد أن التعجيرة بنت الصوف قطعة أصيلة عتيقة مليئة بالحياة، منافسة شرسة للحرير والمخمليات لما تحمله بين طياتها من حكايات.
4: أنا موفرة المخزون لبنياتي تعجير موروثة من جداتي، من الصوف مصنوعات من نعجاتي، والغزل لا يصعب على نديداتي، وفي الرقم نتعامل مع خياتي، ولا نفرط في طول الدهر طول حياتي.
1: تو التعجيرة نبدأها بصوف النعجة لأول مرة، نغسلوه ونقردشوه، نديروا منه الطعمة بالمغزل على كرعينة، وبعد تالي نمشتوا منه الجداد، نبدو نديروا المغزل ونمشوا ونبرموا فيه هيك بشوي بشوي زي خيط الخياط متاع الماكينة، وبعد تالي نديروا على عود هيك طويل، نبدو نمروا هاك المغزل هاك ونبرموه ونكبسوه، وبعد تالي نحطوه في المية تنفخ، وبعد تالي نخرجوه ونشيحوه، وبعدها نقذقذوه من فوق اللوحة هيك ونسدوها على النور وننزوها. وانا ثم عدلي اللي فالي عاد يدير لها الرقم ويخدمها ويدير لها مشاط ويدير لها الحوت ويدير لها رقيمات صغيرات.
0: يقول أندري لويس في كتابه بدو الأمس بدو اليوم في الجنوب التونسي أن المادة المحلية الأساسية للباس البربري هي الصوف، التي تمر بعدة أشكال تحويرية مثل الغسل والتنفيش والحلج بما هو قردشة، ثم الغزل، ثم النسيج والصباغة. وصباغة التعجيرة في غمراس لها طقوسها وموعد محدد مرتبط دائما بتاريخ المناسبة السعيدة.
4: يعملوا بانو حديد كبير ولا قصعة كبيرة ويصبوا الماء ويجيبوا السبيريتو حشاك المادة معناها اللي تخلي الصبيغة ما تسخش ولا حاجة، وعندك اللون الأحمر واللون الأكحل يصبوه، ثم اللي يعمل بالتساوي باش يحبوا التعجيرة تولي كحلة، وثم اللي يعملوا شوية منها معناها بيحبها حمراء زادة يعملوا كثروا منها. وهذيك الرقم ما يديروه بجداد حتى كان يتصبغ يقعد هو الرقم يقعد ما يتنحاش، يقعد أزرق هو ديجا قبل ما تتصبغ اللون أبيض متاع الصوف والرقم أزرق يقعد هو معناها ما يتحولش. فهم يطيبوها معناها يشعلوا النار تحتها تبدأ تبقبك ممكن ساعة ونص ساعتين هكاك، معناها خطر أنا كبيرة نثبت زي تو نشوف هما يبدو يسبقون نبدأ نفرش فيها، يقعدوا ساعة وساعة ونص بتالي تقعد دكاكة يسبوا لها الماء يغسلها وبعد يزيدوا شللها وتطلع الصبيغة معاش تتنحى بالكل.
0: نسج الصوف وتطويعه ليكون غطاء يستر العروس، لوحة فسيفسائية مرتبطة لا محالة بتعبيرات فنية أخرى منها الغناء ودندنة أصوات يأخذك شذا عبيرها إلى رحلة بين الجبال تعيش خلالها لحظات من العمر لا تنسى.
4: والله يدندنوا، أنا نتفكرهم ماتي يدندنوا فرحانين ويزغرتوا يبدو كي يصبغاه ما بداية الفرحة يبدو غنوا، ما عندهاش غناية خاصة إنما غنى الفروحات.
1: العروس لبسوا التعجيرة يا عمتها يا جدها لبدت مزدت بصحتها يا خالتها لبدان اللبس فيها الغنوب الصغريت. خفي ديك يا ظفارة أنا بنسجد جعارة منين وأنا بيديروا جحفة وأنا لبسها فأقول أجملها وأنا يحطوا المرقوب وبعد تالي زي يحطوا عليها التعجير من فوق وبعد تالي يدوروا عليها بشكير متاع الأرايس هكا يدوروا عليها فوق في الجحفة يدوروها على التعجيرة إيه ولا ملح في بيضاء ظل طويلة إلا يدوروها عليه. أنا واحدة يلبسوا للجحفة والعروس اللي بتلبس في الجحفة ولا لبس التعجيرة بك.
0: التعجيرة لا تلبسها العروس فقط وإنما يزين بها هودجها، هكذا حدثتنا ابنة المكان وهي ليست وحدها شاهدة على هذه العلاقة الأسطورية بين المرأة الغمرسنية وتعجيرتها، وإنما فتحة جديدي الحرفية المتخصصة في النسيج لها ما تروي لنا من أسرار وتفاصيل أخرى، وهي التي تجاوزت تجربتها في تطويع خيوط الصوف 40 سنة.
5: معاك تطوى مرايتنا.
6: استقبل يومك،
7: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
6: دي ماري ورقمية زينة.
7: معاكم تضوى المراية.
6: تبعني تربح
7: معايا سافر مع الموسيقى.
6: الصيف ضيف وعشية عالكيف وقاية مهرجانات، اسهر معانا مشموم الفل وتانا.
7: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان،
8: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية،
7: النغمة اللي ترد الروح.
6: مبروك اللي فرحك يفرحني،
7: تونس عقلي وروحي. شبكة صيف 2026،
6: شارع الفن، النغمة، طرب وترند، والموقع في ثنية وفي كل دار.
7: العائلة لأصحاب والأحباب، تجمعنا إذاعة قفصة. معاكم تضوى المراية.
9: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
10: تمام الثانية ظهرا الموعد يتجدد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز إخباري.
11: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
10: في الجهات تفادى المدير الجهوي للصحة بقبلي جوهر المكني بأنه تم تركيز عدد من المولدات الكهربائية في بعض المؤسسات الصحية بالجهة من أجل توفير ظروف ملائمة لاستقبال المرضى الوافدين على عدد من الأقسام الطبية خلال هذه الفترة التي تشهد انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي بسبب موجة الحرارة. تقدر صابة الطماطم الفصلية بالقصرين خلال الموسم الحالي بحوالي 99 ألف طن وبمعدل إنتاج يبلغ 80 طنا في الهكتار، وذلك على مساحة جملية تقدر ب 1235 هكتارا موزعة على معتمديات سبيطلة والعيون وفسانة وكذلك سبيبة. وطنيا دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بنان له إلى تعزيز قدرات الهيكل المتداخلة في مجال حماية الغابات ومواجهة الكوارث الطبيعية وفي مقدمتها سلك أعوان الغابات ورصد الإمكانيات البشرية والمادية والتقنيات الحديثة اللازمة لأداء مهامهم وذلك في القريب العاجل. وأكد المنتدى ضرورة الإحاطة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية بالمتضررين مهيبا بالدولة تقديم التعويضات اللازمة لكل من طالت الحرائق مسكنه أو موارد رزقه. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار مشترك عن وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والاقتصادي والتخطيط يتعلق بضبط كراس الشروط المنظمة للمبيتات الجامعية الخاصة لإيواي الطلبة. يوافق أيضا الاثنين آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل، ويهم هذا الإجراء الأشخاص الذين يتعاطون حرفا تقليدية بما في ذلك الأشخاص المنضوون تحت النظام التقديري. أخيرا وفي العالم، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها ووقف الانتهاكات الصهيونية في الجولان المحتلة، وذلك خلال زيارة إلى العاصمة السورية دمشق، هي الأولى لأمين عام للأمم المتحدة منذ 17 عاما. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، المواد الإخبارية القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
12: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحد. ستيشن إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
13: بين موسمين.

0: أصدقائي المستمعين، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. هذه ذات قفصة توقيتنا الساعتين وأربعة دقائق، نتواصل معكم حتى للساعتين في هذا العدد الجديد من بين موسمين. ككل أحد نتقابلوا في هذا التوقيت، عودة ديما على آخر المستجدات الرياضية كما عودناكم في بين موسمين، تحليل ومتابعة ورؤية شاملة للجلسات العامة الانتخابية، المدربين واللاعبين، سوق الانتقالات الصيفية، وكذلك تحذيرات الفرق للموسم الجديد. كل هذا عبر إذاعة قفصة في برنامج بين موسمين. نرحب بالمحلل الفني المدرب نضال نسيب. أهلا وسهلا نضال، مرحبا بك.
1: مرحبا أخوي حيد، مرحبا بكل متتابعي إذاعة قفصة.
0: أهلا وسهلا نضال، مرحبا بيك. كوكب رامي تملكم الحصة تقنيا، وطاهر جبالي في الديجيتال. تنجموا تتابعونا بعد شوية على لايف ستريمينج للإذاعة على الصفحة الرسمية للإذاعة على الفيسبوك. اليوم حديثنا على زوز فرق، باش نمشوا التوزر، نحكوا على الجريدة الرياضية بتوزر والانتخابات. بالنسبة للفريق قائمة فقط إلى حد الآن ترشحت للانتخابات القائمة أو القادمة. بالنسبة لفريق الجريدة الرياضية بتوزر قائمة السيد عبد السلام الهاني باش يكون معنا عبر الهاتف بعد شوية، باش نحكوا على البرنامج متاع القائمة متاعه، باش نحكوا على رؤية القائمة لمستقبل الجريدة الرياضية بتوزر، وضعية الجريدة طبعا في انتظار كما ذكرنا قائمة وحيدة في انتظار الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها، هذا حسب طبعا البلاغ الصادر عن الهيئة المستقلة للانتخابات لفريق الجريدة الرياضية بتوزر. باش نحكوا زادة على كوكب سوق لحد، باش نمشوا لقبلي نحكوا على الفريق هذا، خمسينية الفريق، الاحتفالات اللي صارت في مدينة سوق لحد، باش ناخذوا بعد ان شاء الله رئيس النادي، باش نحكوا على الخمسينية، باش نحكوا كيف على الفريق، باش نحكوا على وضعية الفريق، باش نحكوا على تحذيرات للموسم الجديد، شنو الرؤية كذلك بالنسبة للهيئة المديرة للموسم القادم، الإدارة الفني، اللاعبين، أعلنوا فما برنامج وعمل على صعود للموسم القادم. كل هذا كما ذكرنا في برنامج بين موسمين عبر إذاعة قفصة. معكم حيدر عون، بعد شوية بعد موزيكا يكون معنا ضيفنا سيد عبد السلام الهاني، مش نقوله رئيس، نقوله رئيس إن شاء الله، رئيس هو، لأنه قائمة وحيدة في الحقيقة ترشحت لانتخابات الجريدة الرياضية بتوزر.

0: معاك تضمن رأيتنا.
1: بين موسمين
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعين، أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة وبرنامج بين موسمين. كما ذكرت البداية بالجريدة الرياضية بتوزر، نحكو على انتخابات الفريق، نحكو على قائمة فقط ترشحت للانتخابات بالنسبة لفريق الجريدة الرياضية بتوزر. باش ناخذوا ضيفنا اللي هو السيد عبد السلام الهاني، طبعا في انتظار الجلسة العامة الانتخابية طبعا اللي باش تتولى المصادقة عليها اللجنة المستقلة الانتخابات، وفي انتظار زادة استكمال بقية الإجراءات القانونية والتنظيمية. إذن قائمة واحدة ترشحت لرئاسة وعضوية الفريق. معنا السيد عبد السلام الهاني كما ذكرنا، باش نحكوا على الرؤية بالنسبة للهيئة اللي تقدمت الانتخابات والقائمة هذه، شنو هو البرنامج متاعهم بالنسبة للجريدة الرياضية بتوزر، خاصة نحكوا على المدى القريب ثم المدى البعيد. وكما ذكرنا يعرفوا جيدا وضعية متاع توزر، هم أبناء توزر وأبناء جريدة كما ذكرت. سي عبد السلام أهلا وسهلا، مرحبا بك.
3: اهلا ومرحبا بكم سيدي، مرحبا بإذاعة قفصة وكل مستمعين إذاعة قفصة.
2: اهلا وسهلا. اذا سي عبد السلام خذيناك معنا طبعا لانه فما قائمه واحده ترشحت لانتخابات الجريده الرياضيه بتوزر، كما ذكرنا في انتظار اجراء الجلسه العامه الانتخابيه. باب الانخراط او باب الانخراط هو يعني تم غلقه كيف باب الترشحات، لانه قائمه فقط في الموعد كانت وتقدمت بالترشح نتاعها. سي عبد السلام اعطينا فكره عليك بالطبيعه وفكره على القائمه اللي معاك، ومن بعد باش نحكوا شويه على البرنامج نتاعكم وعلى الجريده الرياضيه بتوزر في المدى القريب والمتوسط والبعيد.
3: بالنسبه لي اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، اسمي عبد السلام الهاني، اصيل مدينه توزر، محب من الصغر للجريده الرياضيه بتوزر. الوظيفة نخدم في المندوبية متاع المرأة وعندي معنى مشروع.
2: به مهم جدا. به هذا بالنسبة لسي عبد السلام.
3: بالنسبة للقائمة نتاعنا اعتمدنا معناها روح التغيير، معناها اللي قائمة الأغلبية نتاعها 90% شبابية.
2: مهم جدا.
3: معناها ثلاث أشخاص في الخبرة بالتأثير. الجروب معناها الأغلبية كل شباب. شبابي معناها.
2: بيه مهم مهم جدا. بالنسبة للقائمة هذه كيفاش يعني بديتوا، وقتاش بديتوا تفكروا في الترشح متاعكم؟ هل انه عندكم مدة معناها مدة باهية بديتوا تفكروا في الترشح متاعكم لانتخابات الفريق، ولا جت يعني دون برمجة لقيتوا انه ما فماش ترشحات خدمتوا الترشح متاعكم، كيفاش بالضبط؟
3: لا بالعكس، احنا كان تقدمنا للترشح كان معناها عندي دراسة عميقة معناها منذ سنوات.
2: مهم جدا.
3: عميقة أكثر معناها غممنا معناها أن يلزمنا نتحملوا المسؤولية نتاع الجمعية، لأن بلادنا في النهاية.
2: نعم.
3: توزر. جمعية حصيل. خدمنا معناتها على روحنا وما سهلش ربي معناها من لسالي، قدمنا زاد قائمة وما سهلش فيها ربي.
2: نعم.
3: بس معناها عودنا قائمة أخرى. كنا أكثر عزيمة وكنا أكثر إرادة وكنا أكثر انضباط.
2: نعم.
3: وكنا احنا الأغلبية يعني الشعبية معناها حمش نقول لك معناها أغلبية صح، لكن شبه تنجم تقول لك معناها أغلبية الشارع الرياضي كل كانت مساندتنا وكانت معناها تبدا على أيدينا معناها نمش نتمسك المسؤولية الصعبة هذه.
2: نعم.
3: وخرجوا معنا الجمعية معناها من المكان اللي فيه.
2: حكيت على الدعم اللي هو من الجمهور الرياضي في جريدة توزر أو في توزر وجريدة خاصة، لأنه يعني نعرف توزرية الكل عشق من الأول والأخير ديما يبقى للجريدة. لقيتوا دعم كبير يعني حتى ربما من رجالات النادي السابقين، الناس اللي كانت تسير في جريدة عملتوا جلسات معاهم وحكيتوا، لقيتوا فما فما فما فما دعم؟
3: لقينا فما صداء أكثر من الدعم زاد.
2: مهم جدا.
3: موجود كل مكان نمشوا له نقوا فيه كان الترحيب.
2: نعم.
3: كل أشخاص معناها من رجالات النادي القدماء معناها فهمتي، ولا سواء كانوا معناها مسيرين ولا لاعبين قدامى ولا معناها كذا، كنا ما لقينا عندهم معناها لقينا التجاوب ولقينا معناها عندنا صدى معناها الأوسط الرياضية كل معناها
2: سواء
3: مسيرين ولا لاعبين ولا أحباء.
2: نعم. باهي سي عبد السلام، اليوم جريدة الرياضية بتوزر تفضل
3: هذيك الحاجة اللي زادتنا احنا إصرار وعزيمة أننا باش نقدموا معناها.
2: نعم. باهي مهم جدا. باهي هذا كل مهم بالنسبة للفريق، للنهوض بالفريق، و مش نحكي على فريق كبير، انا مش نحكي على جريد توزر اللي سبق له لعب في الرابطه المحترفه الاولى المحترفه الثانيه، اليوم مالوريزمون موجود في الرابطه الثالثه المستوى الاول، واللي هي مش بلاصته في الحقيقه. مع احترامنا لكل الفرق اللي تنشط في المستوى هذا كسواء الاول والثاني ولا الرابطات الجهويه، اليوم فرق تونسيه واللي كلهم فرق عريقه. اليوم البرنامج نتاعكم، خلينا نحكوا على الاقل على المدى القريب والمتوسط، شنو هو البرنامج نتاعكم كهيئه مديره؟ كي حكيتوا مع الناس اللي كانت سيرت سابقا واللاعبين القدامى والاحباء، انتم في بعضكم كهيئه متقدمه، شنو هو البرنامج نتاعكم الاول خاصه بالنسبه للفريق في المده القريبه؟
3: خويا حيدر، قبل ما نبدا في البرنامج احنا قبل اعتمدنا على البرنامج على تشخيص الواقع معنا لمده سنوات، خاطر الجمعيه مرت بظروف صعيبه في السنوات الاخيره والنتائج تراجعت والثقه ما بين الجمعيه والجماهير انعدمت.
2: نعم،
3: الفريق اليوم في القسم الثالث كما كنت تحكي انت، وما يستحقش، يستحق مكان افضل، معنا ماهيش مكان طبيعي هذه.
2: صحيح،
3: وحبينا زادة نخدم على إعادة الانضباط والاستقرار الإداري والعمل بروح الفريق داخل الهيئة والاعتماد على الشفافية والتسيير المالي والإداري. هذا التشخيص احنا خدمنا على النقائص. بالنسبة احنا برنامجنا الانتخابي يرتكز لإحاطة بأصلا في الشباب، الاهتمام معنا بجانب الرياضي والدراسي للاعبين معنا الشباب، مع توفير كفاءات عالية من مدربين وفنيين، تطوير مهارات الشباب، استرجاع هيبة الجمعية وعراقتها، خطر لابالم الجريدة الرياضية بتوزر راهي متأسسة من 1947، يعني إن شاء الله جاي نحتفلوا بالثمانينية نتاعها، معنا جمعية عريقة، معنا اسمها واحدة سمعني في الكلمة يفجع يلعب.
2: نعم،
3: فهمت، لابالم راهي أسمى من الأقسام اللي موجود فيها. والهدف في صعود القسم الثاني معناها خطر اللي، وبالنسبة للهدف هذاك الهدف المنشود إن رجعوا المكانات الطبيعية اللي هي القسم الوطني باء معناها.
2: نعم،
3: وهنا مش معتمد في البرنامج الاعتماد معنا على اللاعبين المحليين، خطر هم البصدوني معناها على الجمعية. مع التطعيم معناها الفريق بانتدابات قيمة ومدروسة معناها ما تكونش عشوائية السنوات الفارقة معناها. والاعتماد كذلك معناها على إطار فني كفء ومشهود له بالخبرة والكفاءة، مع استرجاع الأحباء الغيورين. هم اللي باش يعطونا الدافع المعنوي والمادي وكل شيء، معناها ان احنا باش نخدموا عليه ونبنوا عليه من البدايه.
2: باهي، مهم جدا برنامج كيما هكا، مهم جدا. اليوم باش نحكوا على خدمه منظمه، باش نحكوا على رؤيه واضحه، شنو عارفين شنو باش تعملوا. انت قلت لي كلمه مهمه جدا، عملنا تشخيص للوضعيه اللي فيها الفريق، وانا حاولت لخصها شويه، قلت انه فريق مش بلاصته ومالوريزمون في الرابطه المحترف او الرابطه الثالثه المستوى الاول. باهي، كملت التشخيص، فهمت، واكيد حكيت مع المسيرين السابقين، فهمت أنه الوضعية المادية اللي تعيشها وعاشتها جريدة توزر في السنوات الأخيرة كانت وضعية كارثية، مع بعض الأشياء ربما اللي كنت حكيت فيها، وتعرف أنت ولد جريدة وتعرف جيدا أنه باش منحبش نقول كلمة غياب الانضباط، أما لأنه عيب أنه نقول في جريدة توزر اليوم فيما غياب الانضباط وتحمل روح المسؤولية، لكن صار شوية هذا سي عبد السلام، لأنه تبعنا في الحقيقة أنه فما بعض الأشياء خرجت على المعهود في جريدة توزر، وهذا مش مقبول بالطبيعة. أنت قلت كلمة مهمة، باش نرجعوا هذا كل، وباش نرجعوا طبعا اللي هي أهم حاجة الانضباط، كسوة في الكيتر فني ولا زاد حتى الإداري للأعضاء هي المديرة واللاعبين. به هذا كل في التشخيص تاعكم، تعرفوا انه يتكلف برشا، اذا كان باش نحكوا زاده على انتدابات، وباش نعتمدوا على اطار فني كف، وباش نعتمدوا زاده على بطوله اللي فيها نفس طويل مع برنامج نتاع الصعود للرابطه المحترفه الثانيه، حاضرين هذا الكل باش ترجعوا اللي كنا نحكوا فيه لجرد توزر؟
3: هو خويا حنان احنا حاضرين ليه هذا، وتمنينا كنا سنوات فارطة ان نكونوا حاضرين ليه.
2: نعم،
3: خاطر راه الجريدة ديما تعج معناها باللاعبين، لان ولاد لابالم نو معناها كنا في اخطاء احنا في الماضي هذه، وهي تعدت، احنا باش نبنوا عليك الاخطاء هذيك.
2: نعم،
3: وصلنا معناها في مراحل معناها نجيب نعملوا في انتدابات ما كانش قايمه ما كانش مدروسه.
2: نعم،
3: فهمت، تاخذ لك معناها تشارج معناها انت عمال معناها وانت فلوس من غير مكانها معناها في محلها. هذه الاخطاء هذه احنا ماش باش نبنوا احنا على ابناء الجمعيه، وباش نعملوا انتدابات كان مدروسه معناها.
2: نعم،
3: معناها انتدابات تكون قايمه وتكون فيها الافاده للجمعيه.
2: نعم، هذا مهم جدا. به هذا بالنسبة للبرنامج نتاعكم، هو واضح في الحقيقة، إذا اليوم يكون برنامج مهم واضح عارفين شنو باش تعملوا. نحكوا على الجلسة العامة الانتخابية، نعرفوا فما يعني إجراءات قانونية، وقتاش إن شاء الله الجلسة العامة حسب الفكرة اللي عندكم؟
3: نهار الخميس، نهار 30 جويلية.
2: نهار 30 جويلية إن شاء الله. مهم جدا. سي عبد السلام نخليك لديمة الختام طبعا الجمهور الجريدة الرياضية بتوزر، بعد نرجع نطلبوك ان شاء الله نتصلوا بيك ونتدخل معنا بعد الجلسة العامة الانتخابية باش نحكوا على الاقل. اكيد انتم كهيئة مديرة او كهيئة يعني قدمت ترشحها محضرين بعض الاسماء على راس الاطار الفني وحاضرين زادة قائمة للانتدابات. مدام ما حكيت انا فهمت انه محضرين كل شيء،
3: موجود كل شيء بحول الله.
2: به مهم جدا.
3: لحاجة شعار المرحلة معناها الانتخابية اللي مشينا بها اللي هي شعارها شعار المرحلة بالنسبة للهيئة المديرة لا إقصاء بعد اليوم، لأن الجريدة وهي هي الدار الكبيرة اللي تجمع الناس كل.
2: نعم.
3: والأهم مصلحة الجمعية فوق كل اعتبار وفوق كل الأشخاص. استرجاع أنا قلت لك اللبالة معناها جريدة مكانها الطبيعي.
2: نعم.
3: به من بين مثلا النقاط معنا في البرنامج معنا الانتخابي اللي أنا سيت ما قلتلكش عليه اللي هو الوقوف على أشغال الملعب القديم بعد تعطل الأشغال معنا القرب 3 سنين ولا 4 سنين. هذا زاد معنا من أهم خاطر هو أنت وقت اللي تخدم مثل عصاد تواصل معنا أشغال وتسرع فيها وبإذن الله معنا بش نسعه في الجانب هذا راك بش تنقص شوي شارج على الملعب البلدي محمد الطنباري الفوقاني.
2: نعم.
3: خلي هذا كمثلا للسينيور واصطاد القديم أنا يهزلك اللجان كل معنا طلعنا في الشاب الكل.
2: نعم.
3: هذا هو. فهمتني واني قلت لك معناها الناس كل مرحبا بها.
2: اي ركزوا ركزوا سي عبد السلام، سي عبد السلام ركزوا على صنف الشباب، جاه ربي يعطوهم اعطوهم حظهم واعطوهم حتى شويه من الامكانيات. ما ركزوش برشا مع السينيور، ما يسالش. ابني اذا كنت حاب تعمل جمعيه كبيره خمم في البناء القاعدي تو تشوف الجريده الرياضيه بتوزل، لانه نعرف انا وكل فرق باش نحكي راهو على جريده ولا الفرق نتاع الجهه على مستوى وطني الكل، كل التركيز على الصنف الاكابر والاصناف الاخرى تبقى تعاني حتى ابسط الامكانيات مش موجوده. نعرف انا راهو شوف المال قوام الاعمال، ونعرف راي قد ما تصرف ديما تبقى نقص، هذا معناها لا شك فيه، لكن ما يسالش. حاولوا الصغيرات تعطوهم حظوه وتتلو بهم، ان شاء الله الجريده الرياضيه بتوزر تكون في مكان باهي، وتطلعوا صغيرات تكون شرف المدينه بتوزر ولا الجريده الرياضيه بتوزر.
3: العقب على كلامك اخويا حيدر.
2: نعم.
3: هو كنت تقول المال قوام الاعمال، لكن زاد المال لازم تعرف وين تسيره وين تحطها المال، لان السنوات الفارطه توجد المال.
2: اي
3: ما هو سبب حقيقي. احنا معايشين الجريده معناها معايشينها من اللجان من الاصناف الشابه حتى للسنيور.
2: صحيح.
3: اللي توجد المال وما تعرفش وين باش تحطه في مكانها الطبيعي.
2: نعم.
3: وصار سمحنا حبينا ولا كرهنا، هذه حقيقه احنا باش نبنوا عليه.
2: أي.
3: صار تهميش للاصناف الشبان هذاك. ليه انا من اطار من برنامجنا معناها وحملتنا ان شاء الله.
2: نعم.
3: حقيقه كريمه ان شاء الله ان باش نطبقوا الحاجه دي اللي انا جبت لك مثل قلت لك مثل عصاد اللوطاني.
2: نعم.
3: انت كيف فهمت انا صار تهميش حتى للملعب القديم.
2: نعم.
3: فهمت اللي هو معروف اللي هنا اللي هو الاصناف الشابه اللي تلعب فيه وتترنى فيه.
2: نعم.
3: وتتدرب فيه يعني وقت اللي يصير له تهميش دونك اسم اللي هنا الرساله انه تهميش الاصناف الشبان الكل.
2: نعم.
3: انا ملعب مثلا عندي قديم يا سي حيدر اللي هو معناه في السيرات معناه متعطله.
2: نعم.
3: فهمتني. وادوار المياه معناه متعطله فيه ومناول والكليراج معناه الاضاءه زاد من عدمه. فهمتني. واللي سمحني مرتع معناه كان جي هنا لتوزر وتشوف يقول الملعب الوطني واللي مرتع معناه اللي يجي ودخلوا برشا تجاوزات ما نحبش نحكي لك عليها.
2: اي مش مقول اي.
3: نعم. واشياء معناها بسيطه معناها ماهيش هيك الاشياء اللي تتطلب معناها موارد ماليه كبيره برشا معناها لا بالعكس لازم الاراده تكون موجوده.
2: صحيح.
3: حتى كان صدقني حتى كان معنا باش تعمل لك سلطة الإشراف رطار باش أنت تبني سوريا يا حيدر وتحافظ معنا على البيبان وتعمل الإنارة.
2: نعم.
3: وتقدم وتخدم معنا الفستير. فهمتني.
2: نعم.
3: حجرة الملابس وتخدم معنا فهمت معنا حتى كنت عملها سمحني قلت أنا كلمة مرة نفدلك قلت حتى كنا نعمل مثل في توزر دينار نبني وصدر معنا نقدم النقاط هذه اللي في الملعب القديم.
2: صحيح.
3: معنا إيش حاجة تتكلف معنا موارد كبيرة برش اللي هنا أصناف الشبان اللي احنا باش نهتموا بها رانا نهيئوا ونوفروا لها الظروف الملائمه. فهمتني سواء معناها لوجستيه ماديه فهمتني كل.
2: نعم.
3: شيء فني يلزم الجنب هذا كل نهتموا به.
2: نعم هذا هو. اتمنى لكم التوفيق سي عبد السلام، ان شاء الله ربي يوفقكم، ان شاء الله تكون معنا زادة عبر الاذاعه باش نحكوا اكثر بتكثر تفاصيل بعد الجلسه العامه الانتخابيه. نتمنى لكم التوفيق ليكم الهيئه المديره اللي معاكم، ان شاء الله جلسه تكون طبعا تكون عندها مخرجات جيده لفريق الجريده الرياضيه بتوز. شكرا لك سي عبد السلام، يعطيك الصحه ان شاء الله بالتوفيق.
3: مش هو بالصح
2: شكرا لك، إلى اللقاء، نلتقي إن شاء الله في مناسبة أخرى تكون معنا عبر إذاعة قبسة. هذا السيد عبد السلام الهاني. قائمة واحدة إذا النضال، كنت تسمع هو فما نقاط مهمة كان حكى فيها السيد عبد السلام الهاني، نذكر يعني رئيس القائمة المترشحة للانتخابات الجديدة الذي بتوزر القائمة فقط بعد غلق باب الترشحات والجلسة العامة الانتخابية باش تكون إن شاء الله نهار الخميس هذا. هو حكى لي نقاط مهمة بالنسبة لجريدة توزر، مش نبقى في توزر باش نحكي على جريدة، لأنه فما نقاط مهمة كان حكى فيها ولا حكى عليها، اللي هي سوء التصرف وغياب كان الانضباط، غياب الرؤية بالنسبة للجريدة. توفرت الإمكانيات المادية اللي هي بارشة في رقة لوج في الإمكانيات المادية باش تخرج على الأقل حتى من الوضعية نتاعها. سمعنا رئيس قوى في القبصة الموسم الماضي قال لك ما عنديش حتى باش الإمكانيات اللي باش نتنقل مشي نلعب مقابلة. جريدة توزر توفرت عندها الإمكانيات، لكن مالورزمو كان فما سوء متاع حسب ما أكدوا السيد عبد السلام الهاني بتبيعة وبالنسبة للفريق. اليوم مهم جدا أنه يكون برنامج متاعنا على البناء القاعدي كما ذكرنا، والاهتمام وكل الاهتمام بالأصناف الشابة، لأنها هي المورد الرئيسي والممول الرئيسي للفريق من حيث اللاعبين. مهم جدا زاد نخمو في تراء باش نخفوا الضغط على ملعب محمد تومباري بتوزر، نعملوا تراء أنيكس ولا ملعب موجود ملعب آخر نتلهو به فقط. مهم جدا زاد تكون عنا رؤية كهيئة مديرة أو كهيئة مترشحة للبرنامج، يكون عنا برنامج كما ذكرنا، خاطر نحكو بالمراحل، مرحلة أولى، مرحلة ثانية، مرحلة ثالثة، بين المدى القريب والبعيد. مهم جدا يقول لك اليوم باش ندخل نلعب على الصعود للرابطة المحترفة الثانية. أعتقد أنه جريدة توزر فريق كبير من حقه في كل موسم، زاد حتى يلعب في المحترفة الثانية من حقه في كل موسم باش يلعب على الرابطة المحترفة الأولى. دونك في كل هذا فما نقاط إيجابية نسمعوها اليوم من مرشح لانتخابات الفريق.
4: أكيد أكيد خويا حيدر، ديجا هو نحييس على صراحته، خطر قليل روني يخرج رئيس أو مترشح يقول رأي الجمعية كان فيها فلوس، ولكن عدم حسن تصرف اللي خلى بالفريق في الدرجة هذه، معناها في الرابطة محترفة ثالثة مستوى أول. نحيي على الصراحة متاعه، وإن شاء الله إن شاء الله بالمنهج وبالطريقة وبالعقلية هذه قدرة ربي جريدة توزر بش تنور سنة. علاش لا نشوفوها في الموسم القادم تكون في الرابطة المحترفة الثانية. ديجا هي عم نول عدة موسم محترم، يعني أنهت الموسم متاعها في المرتبة الثالثة، يعني بعيدة على مدنين اللي هي صعدت للرابطة المحترفة الثانية تقريبا بثمانية نقاط أو تسعة نقاط، يعني لاخر الجولات كانت حتى هي معنية بالصعود. يعني لو تتوفر أكثر إمكانيات وأكثر كما كان يحكي انضباط ومعنى حسن تصرف في الموارد المالية مع الاعتماد على الطاقات الشابة اللي عندها، خاطر توزر راهي ولادة وتعج بطاقات شابة سواء في اللاعبين أو في المدربين، وعلى ذكرهم عنا برشا مدربين أكشوا فيهم حتى في المنتخبات، يعني رينو في المنتخبات وهمتوا في الخليج، يعني حتى في الخليج قاعدين يرينو، يعني عندها طاقات شابة محترمة ومحترمة جدا، وعليش لا يلتفوا الكل بالجمعية ومعناها نشوفوا جريدة توزر اللي عليش من موسم 2013-2014 تتعاود نشوفوها في الرابطة المحترفة الأولى. يعني كي نشوفوا النقاط اللي حطها والحملة الانتخابية متاعه، معناها إنسان ميتوديك، يعني عنده منهج، عنده طريقة، عنده بلان ماشي بيه، عنده استراتيجية ماشي بها، الاعتماد على الشبان. ديجا جت فترة معينة من الشبان يعني كانوا يهزوا يحاولوا أنهم يخرجوا من جريدة توزر، لهذا تو يعني يحاولوا يلتفوا بالشبان.
2: علاش أنا قلت لازم يعطوا شوية يعني من وقتهم ومن مجهودهم ومن الإمكانيات اللي عندهم للأولاد متاع الجريدة، لأنه سمعنا هذا أنه برشا ملعبية حبوا يغادروا جول المتلوي القوي في القفصة الغير من الفرق. دونك باهي برشا أنه في الحملة متاعك فما نقطة نضال. أنت حكيت على يعني قلت أنه يعني فما الحملة هذه وفما نقاط وفما منهج باش يمشي عليه. يقول قائد زادة في جهة المقابلة يقول لك ينجم الكلام يكون حاجة وعلى أرض الواقع حاجة أخرى. ثم نقطة مهمة بينات مضم مزوز في الوسط قال أنه عملنا يعني دراسة للي صار ومنش دخلين أكيك، يعني منش فاهمين هل أنه يعني اليوم ينجم تصدم بالواقع الموجود عند ما يسير الفريق.
4: هو رأو الواقع صحيح راهو على الورقة تنجم تعمل منهج وتنجم تشوفه معناها اكسيسيبل, تنجم تشوف معناها تنجم تكون حاجة معناها من الممكن انك تحققها, ولكن الواقع ثم حاجات, ثم دي زوبستاكل اكيد راهو باش يتعرض لهم في الموسم متاعه. نعم. ولكن اذا كان انسان يكون معناها عنده منهج وعنده لي بلون حضرهم انه البلون ا وبلون بي ينجم يواصل بهم, رومات العوائق اللي باش تجي في الموسم ماهيش باش تقلقوا برشا, خاطر انسان كي يبدا كيما كنا نحكوا يبدا انسان جوست ماهوش شاد على انه يحب يشد الجمعيه فقط. نعم. ولكن يبدا انسان شاد على خاطر عنده هدف معين يحب يوصل له, ما ثمش حتى اشكاليه باش يمر بها. ديما نحن في بطولاتنا في في في جمعياتنا عندنا الهاجس الكبير اللي هو الهاجس المادي اللي بيش يعمل لنا مشاكل,
2: اللي هو
4: اكثر حاجه تخوف في جمعيات, ولكن هذا هو معناه الحاجه هذه كان قال لك انه ما عندناش مشاكل, معناها تنجم تتوفر الفلوس, عندنا فلوس النجمو, اذا كان العامل الكبير اللي باش يقلق الجمعيه ماهوش موجود. نعم. ما نتصورش انه ثم حاجات اخرى وعوائق اخرى باش خليه يحبس على الاستراتيجيه او المنهج اللي ماشي فيه.
2: نضال, فما نقطه مهمه كنت حكيت فيها, هو حكى فيها ديجا سي عبد السلام وحكى السيد خالد بنور زدامس على النقطه هذه. الملعب الجابسي صرف الموسم الماضي نحكوا على 3 مليارات بالتونسي, لكن ما صعدش للرابطة المحترفة الأولى, مبلغ كبير, ما هوش منش نحكو على 500 ولا مليار ومليار ونص, نحكو على 3 مليارات. وشوفنا ملعب الجابسي صرف مستقبل القصرين زيادة, توفرت الإمكانيات وصرف الفريق برشا وما صعدش. جريدة توزر يقول كانت موجودة الفلوس موصله صحيح, السيزون اللي فات عملوا نتائج تعتبر إيجابية وترتيب محترم جدا. يعني كي توفر الامكانيات اليوم واللي هي المال ديما من اهم الحاجات الموجوده في الـ يعني فوتبول مودرن, معناها نحكوا على اذا باش نحكوا على تتويج ولا صعود على البوديوم ولا صعود من ما يعني من درجه لدرجه, شنو يخلي في فريق مثلا او فريق اليوم عنده الامكانيات تصرف برشا فلوس لكن ما تطلعش ولا ما تحققش الهدف نتاعها؟
4: عدة عوامل خويا حدا رأي, ما هو للصعود ماهوش مرهون كان في الفلوس كهورا, راهو تنجم تكون عندك فلوس كما كنت ذكرت انه ما تصعدش. نعم. هنا رأي عدة عوامل تكون اسكو انت الحاجة هذيك كنت مخططلها ولا لا. اسكو الصعود خاطر ثم برشا جماعة صحيح توفر الفلوس ولكن تلعب كما نقولوا احنا بلغتنا العامية متاع الشارع كل نهار بنهاره,

0: بشي يواجهك او اوبستاكل بشي يواجهك راك باش تلقى له حل. نعم. يعني كما كان يحكي هو بالنسبه للجريده التوزر. نعم. توفر يعني الموارد الماليه ومع انه يكون لي ريكروتمون يكونوا سيبلي انا حسب النقائص يعتمدوا خاصه على اولاد الجهه. يعني راهي ولايه التوزر راهي ولايه بصفه عامه تعجب اللاعبين المواهب. نعم. على ذكرهم يمكن فيهم ملاعبي في يوم ما كان باش ينتقل للنجم المتلوي وغيث معمري يلعب في في دقاش يعني. نعم. علاش لا ما يكونش
1: مع التوزر ككل باش
0: نحكوا على ولاية كولاية تعجب اللاعبين. نعم. يعني عندها كثير من المواهب علاش لا ما يلتفوش بالجمعية. نعم. ويكونوا كلها في مصلحة الجمعية ويهزوا جمعية. نعم. راهي إذا كان طلعت جريدة التوزر راهي تطلع ولاية التوزر بكلها.
1: نعم.
0: ونشوفوا معناها في أعلى المراتب. نعم. وعليش لا في عامين ثلاثة يكونوا في الرابط المحترف الأول.
1: نتمنى لهم التوفيق. شكرا لك نضال يعطيك الصحة. بعد شوية بشخص شوية موزيكا ثم يكون معنا ضيفنا سيد محمد تويتي رئيس الكوكب الرياضي بسوق لحد باش نحكوا على الاحتفالات بخمسينة الفريق فريق كبير زاد عريق باش نحكوا زاد على الفريق الوضعية شنو البرنامج نتاعهم الموسم القادم وكل هذا كما ذكرنا مع السيد محمد تويتي رئيس الكوكب الرياضي بسوق لحد.

0: معاك تضمن مرايتنا.
1: بين موسمين.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعين، أنتم في الاستماع لإذاعة

0: قفصة وبرنامج بين موسمين. تواصل معكم حتى الماضي ثلاثة، بدينا ساعتين حكينا على الجريدة الرياضية بتوزر، حكينا معنا وكان معنا عبر الهاتف سيد عبد السلام الهاني رئيس القائمة المترشحة لانتخابات الفريق، حكينا على البرنامج الانتخابي، حكينا على رؤية الهيئة المترشحة للفريق وين يشوفوا الفريق في المواسم القادمة. توا باش نمشي لقبلي باش نحكوا على فريق الكوكب الرياضي بسوق لحد خمسينية بالنسبة لهذا الفريق العريق. يوم 3 جويلة تم الاحتفال بالخمسينية، تم تكريم بعض الأطراف، باش نحكوا على الاحتفالات ونحكوا زادة على الوضعية متاع الفريق، باش نحكوا زادة على الهيئة المديرة وكل هذا كما ذكرنا مع سيد محمد تويتي رئيس الكوكب الرياضي بسوق لحد. سي محمد أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مرحبا بك خويا ومشكورين على الدعوه هذه. مرحبا، مش غريب عليكم اذاعه قفصه ديما ملمين بالشان الرياضي بالجنوب الغربي بالاخص.
0: نعم،
1: ومرحبا بكم
0: اهلا وسهلا. مرحبا بك سي محمد، شكرا لك على قبول الدعوه. مبروك قبل كل شيء الاحتفال بالخمسينيه بالنسبه لهذا الفريق العريق، مبروك لجماهير الفريق للمكونات نتاع الفريق. احتفالات كانت يوم 3 جويلية، كيفاش كعشتوا الاحتفالات هذية؟ مهم جدا اليوم انه في كل فترة هيك وفي كل سنة نحتفلوا اليوم نحكوا على خمسينية، ماهيش 20 سنة وماهيش نحكوا على خمسينية، يعني فريق عريق اليوم في جهة قبلي.
1: والله كما يعرف انه في كل الكوكب الرياضي بشكل حد جمعية غنية عن التعريف، المشكل الوحيد انت عصب لحد ما فماش الموارد كيما الجمعيات الكل الموجودة الموارد اللي ما نراهاش عايق قد ما هي الهيئات هي اللي تكون عايق لكتب هيئات موجودة وناس تخدم.
0: باهي سي محمد، سي محمد خلي لي هذايا في الجزء الثاني باش نحكو فيه بالقدا، باش نحكو لانه عارف عنك ما تحكي، عارف عنك ما تحكي برشا، لانه زاد نتبعه في الكوكب واخبار كوكب السوق لحد، لانه فما حاجة في الحقيقة زادة من الناس اللي كانت موجودة معاك متتحمل مسؤولية وللناس اللي جاية زادة يزمها تحمل مسؤولية. خلينا نحكي زادة على الاحتفالات بالخمسينية، أعطينا فكرة على الاحتفالات وين كانت بالضبط، شكون كرمته، شكون كان معاك بتبيع، هو في الحقيقة ظهلي وحدك موجود في الهيئة ذي، أحكينا لهذا.
1: بارك الله فيها
0: يعطيك الصحة.
1: الخمسينية هي بادرة شخصية من نية خطر المواسم اللي فاتت كل الجمعيه تعبه وموره مش هي الموسم هذا اللي فات انسحاب الهيئه الكل استقلت حتى انا عملوا هيئه تسييريه، الهيئه التسييريه ما نجمتش تواصل بحكم مغمص ملمين بالشان الرياضي، والرياضه اللي مش كان فلوس الرياضه دنيا يصح حاجات. المهم وحدي عملت استغليت الفرصه نتاع العام الخمسينيه، قلت علاش لا نعمل برنامج متكامل برنامج يليق بالجمعية.
0: نعم،
1: ان البرنامج البناء لازم يكون بناء قاعدي ويكون على قاعدة صحيحة يلمد الناس الكل.
0: نعم،
1: بدم الجد وكان شرف كبير يعني متواجد في سنة الخمسينية.
0: نعم،
1: وشرف كبير اني نكرم اول رئيس للجمعية اللي هو شدة 76 سيد جسد الجاني.
0: نعم،
1: ولميت الناس الكل، فما ناس تحب تخدم صحيح، فما ناس تحب تخدم الجمعية وقلبها على الجمعية من قدماء ملعبية وقدماء مسيرين.
0: نعم،
1: كانت البادرة كما قلت شخصية، لكن تعرفت على بعض الأطراف فرحت بها ياسر ناس.
0: نعم،
1: وكانت احتفالات رائعة يعني نراها رائعة برغم نتاع تم في الدواء في يوم التكريم اللي هو نهار 3.
0: نعم،
1: للأسف عملت رئيس الهيئة الخمسينية هو سيرة المغضاوي للأسف وفاة والدته في أثناء الاحتفالات.
0: نعم،
1: ما نجمش يتواصل معنا، لكن يبقى ديما هو رمز من رموز كل حد.
0: نعم،
1: نرجع للاحتفالات كيف صارت الاحتفالات، عملناها عملت برنامج احتفالات على سنة كاملة يبدأ من نهار 3 جويلية.
0: نعم،
1: هو يوم التكريم ويوم انضاء الميثاق
0: تأسيس الجمعية. نعم، به
1: بدينا على 3 ايام عملنا الاحتفال. اليوم لهم عندنا حفل فني شعبي في السوق.
0: نعم،
1: الشام خالد. اليوم الثاني عملنا حفل فني زاد حياته فنان أنس بن سعيد بن تلجيها في دار الثقافة. واليوم الثالث هو يوم التكريم، يوم إنضاء المصالحة الشاملة لأبناء جمعية كوكب الرياضي بسبب الحد.
0: مهم جدا.
1: وكانت الوجوه الموجودة بارك الله في الحضر، والمحضر زادنا معذور كل حد واتت مقابلة نتاع المغرب وقت الوقت بالضبط يعني. ثم ناس من المشي تعذر عليها، لكن ديما يبقى وجودهم في أي وقت، مش بالضرورة يوم تكريم، لكن
0: يوم
1: الناس كل متكرمة.
0: نعم.
1: وكرمنا الناس اللي خدمة الجمعية لكن مش متواجدين معنا عن طريق عائلاتهم، ما فيهم حسين مبروك لاعب حسين مبروك والمدرب حسين مبروك.
0: نعم.
1: كرمنا العائلة نتاعه، كرمنا الرؤساء مثل محمد الوحيشي، فرسان حمودة، الهشمي التواتي، مصطفى التواتي، بشير عزوز، والعديد من الوجوه الرياضيه كانوا ملاعبيه ولا مسيرين.
0: مهم
1: يعني
0: جدا. بيعطيك الصحه والله، مبادره طيبه وتذكر بالنسبه ليك سي محمد، لانه 50 نحكوا عليك ما ذكرنا فريق كبير كما كوكب سوق لحد، وباهي لما ابناء النادي ولما زادت تخلي على الاقل الناس تفكر شويه في الجمعيه نتاعها. ان شاء الله كل عام وانتم بخير، وان شاء الله الجمعيه تخرج من الوضعيه اللي فيها، وان شاء الله بدايه من 50 نشوفوا على الاقل حتى الجمعيه تطلع شيئا فشيئا في الدرجات بالنسبه للبطولات، وان شاء الله علاش لا يلتفوا لد الجهه للكوكب الرياضي بسوق لحد. حكينا شويه في الاوف، انا باش نوجه تحيه لزميلنا في قسم الاخبار منيب الناصر وكيف كيف هذه بوصفه، وحكيت شويه انا وياك في الاوف، قلت لي انه وكنت تو ذكرت انه الهيئه المديره اللي كانت معاك قدمت الاستقاله نتاعها، وكنت معاهم زاد قدمت الاستقاله، جت هيئه تسييريه اللي هي ربما اكيد عينتها السلطات الجهوية، ما نجمت السير عاود ترجعت من جديد، ده اللي بقيت تخدم وحدك.
1: لا لا، بقى رجعتني بعد ما عينوا الهيئة التسييرية، أجبرت، مش أجبرت لكن من باب
0: الغيرة على الجمعية.
1: من باب الغيرة على الجمعية، وبس الجمعية ما تتحلش وما تصير لهاش مشاكل كبيرة، رجعت الجمعية لكن لقيت روحي وحدي في التسيير، ما عدا شخص ولا زوز ولا ثلاثة ما يكفوش يعني. نصور نعطيها مثل من ذكر مقابلة ضد مطماطة، ما تنقل حتى حد، لا مدرب لا شيء، تنقل شخص اللي هو في طارق البكوش بارك الله فيه، كاتب عام، تنقل مع الجمعية وصارت لنا كوارث كبيرة في الجمعية يعني، خطايا وعقوبات، وخاطر ما فماش هيئة اللي هي تردع الوضع ولا يحترموك الأطراف المقالب بارك الله فيهم، ومسمعة مطماطة احتفى فرحوا بهم.
0: نعم.
1: وبارك الله فيهم، لكن صارت لنا خلافات مع المدرب، وقطعنا ملاعبي لمدة سنة وملاعبي آخر 4 مقابلات، وتمنعنا من اللعب في سوق الحد لمدة 3 مقابلات، وهذا كل منجر على عدم وجود الهيئة، مش هو ملاعبية سوق الحد، تذكر ملاعبية كبيرة ياسر.
0: نعم.
1: وتواكي اللي قاعد نتبع في الدورات الموجودة في الأحياء نتاع سوق الحد.
0: نعم.
1: شيء شيء شيء شيء يفرح ياسر، المواهب الموجودة في سوق الحد هي حاجة كبيرة. على هذا أني أبنيت البرنامج بتاع 50 في آن واحد، عند هدفه هو احتفالي.
0: نعم.
1: وهو احتفال بالماضي وبناء المستقبل.
0: نعم.
1: بناء المستقبل كيفاش يكون تتبني على القاعدة صحيحة، يجب أول حاجة يجب تصير هي هيئة انتخابية، هي تسييرية،
0: هي منتخبة. لكن بالله سمحني سي محمد، قبل ما نمشوا للانتخابات وهيئة، باش نحب نرجع بك شوية للتالي قبل تعيين الهيئة التسييرية، علاش الهيئة اللي معاك قدمت الاستقالة نتاعها وقدمت الاستقالة زادا معها؟
1: لا يحضر لك التمارين، لا يحضر لك التنقلات، ما شنو هو موجود في ورقة وهكا هيئة وانت ما تحضرش وما تجيش، شنو مش عارف، فما خلاف أذلي في سوق لحد اللي يشد يجو بعض أطراف أخرى ضده، يعني هذا كل ضد الحكايات هذه، يحب نبني الجمعية على قاعدة صحيحة.
0: ايوه ليش هذا كل أنا والله ساعات نسمع حاجات راني مشنو السبب بالضبط اليوم بالله، يعني مش متوجه سادة الجمهور سوق لحد.
1: يا سيدي قلت له معي يعني استقل، هاي زودوا اخدموا، نعمكم اني مادي نعمكم، زودوا اخدموا. ما زود حد، هيئة تسييرية زود خدموا، ما نجموش يعني، ما همش اهل اللي شدوا
0: بالله سي محمد سي محمد سي محمد ابقى معايا انا معايا محللنا الفني نضال نسيب. نضال باش نتفاعلوا في النقطه هذه، انا مش نسمع اول مره نسمع حاجه كيما هكا لانه موجوده برشا وكنا نحكوا فيها على مدينه المتلوي وعلى قهوه في القفصه. ديجا خالد بنول البارح كيف النقطه هذه وحكى على الحديث في القهاوي، هو انا فهمت شنو يعني والناس اللي تكتب في الفيسبوك ورافض العمل نتاع الهيئه المديره. اي هذا هو كان يحكي فيه سيد خالد بنور رئيس قهوة في القفصة يوم امس دخل معنا في الملف الرياضي. نضال فما نقطة زادة مهمة اليوم، الرجل يقول لك انا نخدم معايا هيئة مديرة، فما ناس رافضة الهيئة هذه وناس ما تعاونش وسوق لحد صغيرة مش كبيرة، واليوم باش ننظروا بالفريق نتاعنا وباش نوصلوه وين حبوا نوصلوه، علاش هذا كل علاش يقول لهم هيا تفضلوا باش تخدموا ما يخدم حتى واحد. انا هذه منحب يعني المعادله دي منحبش ما فهمتهاش اليوم الناس هذا نحب نفهم.
2: والله هي راهي معادله في الجمعيات الكل، يحب يدخل لجمعيه ولكن يحب يتمتع بخيرها وما يحبش يتعب عليها، راهي هذه اشكاليه كبيره. يا اخي انت تحب تدخل للجمعيه راهي اكيد راهو فيها تضحيات، راهو راك باش تجبد من جيبك باش تعاون الفريق ما دامك دخلت
0: باش توقف باش تضيع من وقتك
2: كلها كلها بنيفول. يا اخي هما رؤساء جمعيات كلهم بنيفول، يا اخي هو راهو مش عاملها غير ربحيه، هو عاملها خاطر غير على الفريق يحب الفريق يمشي يقدم به. يا اخي انت كي تدخل ثم برشا ناس مع احترامي ليهم راهي تدخل على غير ربحيه، يحب يدخل للفريق على خاطر ثم شويه دعم منه ودعم من نهار باش هو يحاول يلقى كيفاش كيفاش كيفاش بلغتنا احنا.
0: لك الراجل اليوم قال لك انا باش نخدم وباش ادفع من جيب وباش يعاون، قال لك ما خلوش يخدم. هذا هو انا فهمت راه فهمت
2: برشا ثم برشا ثم برشا جمعيات يصير فيها الحاجه هذه، وهذه من اكثر ما احنا جاء امس بركة كنا جبدناها راهي للاشخاص اللي تمشي راهو يبقى كان اسم الفريق. خاتو كما كان يحكي هو 50 جمعيه عمرها 50 عام، يعني يصير فيها كما هكا توصل كما كان يحكي يقول لك مدرب ما يتنقلش وما يتنقلش وعقوبات راه المدرب كما يتنقلش والكيني ما يتنقلش ويقع تدويره في الفيدوماتش حتى وكان ما صار حتى معناها نقول احنا خارج نطاق انضباط تاع ملاعبيه وعقوبات راهو العقوبه جاه تاع فلوس راهو اذا
0: كان يحكينا تو معناها هذا كل صاير في جمعيه اليوم عمرها 50 سنه جمعيه في مدينه صغيره اللي هي مدينه سوق لحد. يعني كان من الاجدر انه الناس تلتم ورا بعضها ومع بعضها وسيتو فما ناس تدعم وقال كان ندفع ما يسالش خلينا نخرجوا الجمعيه من وضعيه فيها خلينا نمشوا بالبعيد بالجمعيه نتاعنا. معنى هذا هو اللي فهمته ناسي محمد، لانه فما هذا موجود راه في جمعيه اخرى بطبيعه باش ما نكونوش قاسين مع بعض الاطراف ولا بعض الجماهير في سوق لحد، هذا موجود في برشا بلايص اخرى، لكن على الاقل هذه رسالة نوجهها للجمهور يعني فريق كوكب سوق لحد يوقفوا مع الراجل ويوقفوا مع الجمعية متاعك. إذا كان فما إنسان زاد يحب يسير هيا يا أخوي إيجا سير وأدفع من جيبك ووقف وضيع من وقتك وأعطي وقتك للجمعية، علاش هذا كل؟ فضل سي محمد.
1: والله نعطيك حاجة صارت يوم الاحتفال بالخمسينين الأشخاص اللي هي ضد الجمعية بتبيع الموارد المالية ما فماش عام أول الموسم كامل دخلت لي 4 ملايين من البلدية ذاك اللي ريتها ما لا وزارة لا ما فهم حتى شيء الآخر كل مطروف من جيبي يعني. يوم المقر نتاع الجمعية تعطلنا في خلاص نتاع بارك الله فيه من المحلة وساكت علينا لكن يوم قبل بالاحتفالات يوم الاحتفال تبعت لي عدد المنافس هدية يعني إشي يوم الاحتفال 3 جويلية مسجلة عندي الانذار من عدم مناسبة باش قالك يا ادفع يا اخرج من المحل.
0: هذه جمعية بتاعها ما منيش عارف
1: هذه حاجة من الحاجات يعني هي حتى كي تبني انت عندك رغبة بتاع خدمة
0: ما يخلوكش
1: كان بالامكان يقول لها اصبروا على الجمعية يجي وقتها وتخلص وتوصبوا لها فلوس وتخلص. لكن صحيح طولنا عليه لكن لا حدث وجعني مسني من داخل برشا برشا برشا
0: ما بينشير من شنو هو ما هذه
1: اي تصرف وحادي من هو والله ما لوماش فلوسه لكن بالتحريم بالتحريم من شخص من الاشخاص كون امشي هبط لعدم المنافسه
0: يا خويا باهي سي محمد انتوما تو باهي انت تو باش تعملوا في بالي حسب ما فهمت منكم باش تعملوا جلسه عامه انتخابيه عندك نيه باش تعاود ترشح ولا مع قائمة أخرى ولا؟
1: والله يعني أسمعني مليح صدق يعني عندي غير على جمعية غير كبيرة
0: نعم
1: يعني فما ناس اللي تتكلم وكذا وكذا هاني خلت لهم باب باش ينجم يدخل الجمعيه. تعالوا ومرحبا بكم انخرطوا، وهم اللي خيرات ما انخرطوش انخرطوا وفما قائمه مرحبا بها ندعمها ونعاونها. ما فهمش انا مش نخلي الجمعيه
0: اكثر
1: مش باش نخليها يعني بصراحه يعني
0: اكثرش من هيك.
1: كان فما شكون يخدم كان فما شكون يخدم مرحبا ونعاونه
0: نعم
1: هلا يدخلوا ويخدموا ونعاونهم باللي قد ما كنت نعاون تو راني نقعد نفس لكن فضلوا يخدموا. مش هذا ان شاء الله نلقوا ناس غير على الجمعيه.
0: الراجل الراجل الراجل سي محمد تويتي يقول للناس اللي حاب تسير ما يسالش، خلينا نقولوا فما ناس حاب تسير ما يسالش. اخويا هاي فما انتخابات، هاي فما انتخابات باش تصير، قدم الترشح نتاعك وخدم الجمعيه اخويا وانا باش نعاونك.
1: يرحم
0: اكثرش منك.
1: والله نعم والله نعم ودنا نوخر الجمعيه جمعيتي وني ولد صبر حد، مانيش جاي من صبر حد من بلاصتك. ني ولد حد صبر حد ونبقى ندعم في الجمعيه ونبقى نعاون الجمعيه سواء موجود في داخل الهيئه والا خارج الهيئه، يعني مانيش باش نتخلى على الجمعيه.
0: لا لا هو
1: لكن الناس اللي يعني عندهم امراض في انفسهم اخويا تعالى دور تسير الجمعيه، راه مش محمد راه صبر حد ما مش محمد التواتي.
0: مش لا هو سي محمد التواتي باش يمشي ونضال نسيب باش يمشي وحيدرون باش يمشي، مش الناس اللي باش تبقى في المواقع كل هذا.
1: انا اول رئيس وقت اللي تكرمت سي بالقفل ترجاني والله بكي قال لي والله لك جاتني حاجه، اول رئيس شد الكوكب 1973.
0: نعم
1: يعني الحمد لله يا ربي، قال الحمد لله يا ربي طيب في عمري و
0: ربي ربي توفيق
1: والحمد لله يا ربي.
0: المهم
1: الجمعيه تو في حاجه المخرطيها، في حاجه اللي احباها، في حاجه اللي اولاد سبل حد، في حاجه العمالنا بالخارج. الناس كل لكن كل حد يتبرع بدينار دينار الجمعيه تقوم وتنهض وتعدى.
0: نعم.
1: لكن يلزمها الجمعيه بناء قاعده صحيح، ما تقولوش شنو الفائده هل جمعت فلوس وسنين وهل طلعت من بعد ما نقدرش نروح لك الله يكرمني بعد. لا الاول هي تبني عمله صحيح
0: اساس يكون صحيح
1: مش تتعدى تتعدى تو ديريكت يعني مش تتعدى طلعت رشحت يعني شو اسمه طلعت القسم الرابط القوات مستوى اثنين ومن بعدها بعدين ترجع كما صار الاول السنين
0: صحيح ما يكونش على اساس يعني صحيح. نعم
1: يا
0: سي محمد
1: يا تخدم على صحيح.
0: نعم هو سي محمد ما عادش معنا برشا وقت باش خليه كلمة الختام. نصور اليوم بالحق يلزم ولاد سوق لحد يوقفوا مع بعضهم. اذا خويا ما يسالش اذا كان تحبوا الجمعيه نتاعكم تمشي لبعيد، اللي يحب يعاون مرحبا به، اللي ما يحبش يا خويا ما يسالش. تحبوا تحلوا الجمعيه لا قدر الله تفضلوا حلوها، مش فيجيكم مواطن من قبصة ولا مواطن من سوسة ولا مواطن من منيش عارف منين باش ينهضوا بالجمعية. أولاد الجمعية هون باش ينهضوا بالجمعية، وهذا كاسم سوق لحد واسم زادة ولاية قبلي، معناها وقفوا الجمعية نتاعكم. نخلي كلمة ختام سي محمد في هذا الختام.
1: من منبر إذاعة قبصة نوجه نداء من القلب لأبناء سوق لحد الكل. يا أولادي نحوا الخلافات وحطوا الخلافات جانبا، سبل حد راي شرف لابناء سبل حد الكل. كوكب راهو عنده تاريخ، عنده رجال خدمت عليه ورجال تعبت عليه وناس دخلت عليه حبس. يعني يا أولادي فيقوا لأرواحكم، هي كل واحد يتبرع للجمعية بعشرة آلاف فرنك راي ما تأثر حتى شيء، عشرة آلاف فرنك تقعد بها في قهوة بغض تتنبر على الجمعية أدفع للجمعية وبعد حاسب الجمعية حاسبها الجمعية
0: أخذ
1: أنت دفعت لها وما قدمتش.
0: نعم.
1: وإلا خلوا الناس تخدم. عليش نو نعمله لكم محمد التواتي يعني نوجه كلامي هذا الأشخاص اللي هم ضدي. عليش ضدي يعني ما ندور منها شيء الجمعية، يعني لا عندي أهداف سياسية باش ندخل البلاصة ولا عندي أهداف متاع خدمة، لا عندي أهداف متاع موارد. أني راني ندفع من جيبي، أني وجودي في الجمعية هو حبي للكوكب.
0: نعم.
1: أني سبقت وخدمتها من 2000 أني موجود في الجمعية راني. بديتها وطلعنا في 2000 ورا بعد القسم الثاني ثالث وكانت الحمد لله يا ربي كانت الجمعية وعندها تاريخ وينجم حتى واحد نوجه كلام من الناس اللي هم ضد الجمعية ولا ضد محمد التواتي. كان ضد محمد التواتي محمد واحد ساهل. تعالى ترشح وشد الجمعية.
0: نعم.
1: ضد الجمعية الكوكب راك
0: مشكلة وقتها مشكلة.
1: راك ما عندكش انتماك تقولي ضد الكوكب.
0: نعم.
1: وخويا تعالوا اخدموا الجمعية محلولة ببالها محلولة يدور قائمة يحضر قيمته وهاو الانتخابات على قريب.
0: نعم.
1: على قريب.
0: كان
1: عنده هيئة انتخابات.
0: نعم.
1: ترجع للانتخابات خاطر هي يقول قايل كيفاش محمد التواتي جلسة تقييمية يعمل جلسة انتخابية. لا، الفصل عندي فصل في القانون الأساسي بتاع الجمعية فصل 48 يخولي باش نعمل جلسة عامة انتخابية استثنائية لأن ما فماش هيئة، هيئة مش مستقيلة، لكن هيئة ما فماش
0: هيئة سي محمد.
1: هذا الشيء اللي خلاني باش نعمل جلسة عامة انتخابية استثنائية، وإن شاء الله نلقوا رجال تخدم البلاد، وإن شاء الله العباد تفيق على أرواحها وتخدم جمعياتها
0: ان شاء الله. شكرا لك.
1: ما ينتميش حتى لتونس يعني.
0: شكرا لك سي محمد، يعطيك الصحه، ان شاء الله نتابعوكم مره اخرى ونكونوا في اتصال معاكم وتدخلوا معنا
1: ان شاء الله. تسمع كان الخير على كل
0: حال. هذا هو.
1: ونعرف اولاد سبل حد رمضان الكرماء،
0: نعم،
1: ونعرفهم توفيق على ارواحهم ويكفوا جمعياتهم.
0: شكرا لك سي محمد،
1: جمعيه انتماء، وبارك الله فيكم مره
0: الصحة.
1: اخرى ومشكورين ويعطيكم الصحه.
0: شكرا لك سي محمد تويتي رئيس فريق كوكب رياضي سوق لحد، ان شاء الله كل عام وسوق لحد والكوكب نحكي 50 سنه، ان شاء الله كل عام وانتم بخير. نزار شكرا لك، يعطيك الصحه. شكرا كوكب طاهر جبالي كان معكم حيدر، نلتقي ان شاء الله في موعد رياضي قادم. الى اللقاء.
3: لمت الحباب ما تحلى كان بيكم، العائلة لأصحاب والأحباب.
4: لمت الحبايب
3: تجمعنا إذاعة قفصة في لمت الحباب في سهرية كل نهار أربعة من 10 النص الليل معايا نهاد الداني.

0: معاك غزوة مرايتنا.
1: إذا قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: الثالثة بعد الظهر، مرحبا بكم مستمعين لهذا الموجز الإخباري.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: تنطلق بولاية قفصة الدورة 35 من مهرجان الدولي للمناجم بالمتلوي يوم 28 من جويلية الجاري، تتواصل إلى غد 6 من شهر أوت المقبل. وبولاية القصرين تتواصل أيضا فعالية الدورة 45 لمهرجان العبادلة الدولية حتى 22 من أوت ببرنامج يضم 13 عرضا فنيا ومسرحيا وفرجويا موجها إلى مختلف الفئات العمرية. تقوم الهيئتان المحليتان للهلال الأحمر التونسي بكل مندوز وسوق الأحد من ولاية قبيلي بتأمين تزود عدد من مناطق الولاية بالماء الصالح للشرب في إطار الحملة الوطنية التي أطلقتها الهيئة الوطنية للهلال الأحمر لدعم المجهود الوطني في تأمين حاجية العائلات ببعض المناطق التي تكرر فيها أو طال انقطاع الماء الصالح للشرب. يوافق غدا آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل، ويهم هذا الإجراء الأشخاص الذين يتعاطون حرفا تقليدية بما في ذلك الأشخاص المنضوون تحت النظام التقديرية. توقع المعهد الوطني للرصد الجوي أن تسجل درجات الحرارة تراجعا ملحوظا بداية الأسبوع المقبل لتعود إلى مستويات العادية، وذلك بعد موجة حر استثنائية. أكد الحرس الثوري أن أي دولة سواء كانت بريطانيا أو غيرها ستكون هدفا مشروعا إذا دعمت أمريكا في الحرب. نقلت شبكة CNN نيوز الأمريكية عن مصادر قولها أن المحادثات بين عمان وإيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز تشهد تقدما. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة في سيدي بوزيد، قبلي، دوز، سوق لحد، منزل بوزيان، بير لحفي، المزونة، سيدي عيش، بالخير على 91.8.
4: معاك غزوة مرايتنا. العلم والحياة. مستمعينا مستمعاتنا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج العلم والحياة، رحلة علمية. اليوم أتحدث فيها إينس حمادي رويسي عن أجهزة ليزر على القمر لمساعدة المركبات الفضائية في الملاحة. مرحبا بكم. يحتوي القطب الجنوبي للقمر فوهات دائرية تغطيها ظلال دائمة، والآن يقترح باحثون أمريكيون إمكانية استغلال هذه الفوهات كمواقع لأجهزة ليزر فائقة الثبات، يمكن أن تستخدم يوماً ما باعتبارها معيار زمني قمري. ورغم أن الفكرة لا تزال مجرد اقتراح بالوقت الراهن، فإن مثل هذا المعيار الزمني سيزامن الأنشطة على القمر وما وراءه، كما سيمكن نظام ملاحة شبيه بنظام تحديد المواقع GPS للمركبات الفضائية في مدار القمر والمركبات الجوالة على سطح القمر. هناك الكثير من الأسباب تجعل القمر موقعاً مثالياً لوضع ليزر مستقر، فالقمر غير نشط تكتونياً يعني زلزالياً، وبالتالي هناك اهتزازات أقل تأثراً على الليزر مقارنة بالأرض، كما أنه يفتقر إلى غلاف جوي يمكن أن يؤثر على مرايا الليزر. توفر الفوهات القمرية التي لا تتعرض لضوء الشمس المباشر مزايا إضافية، تتسم هذه المناطق التي تعد من أحلك وأبرد الأماكن على مستوى النظام الشمسي بدرجات حرارة شديدة الانخفاض تقارب 50 درجة تحت الصفر. داخل هذه الفوهات التي تغطيها ظلال دائماً ما يقلل بدرجة كبيرة أي اهتزازات عشوائية بسبب الحرارة قد تتعرض لها مرايا الليزر. بجانب ذلك احتجزت هذه الفوهات مخزوناً كبيراً من جليد الماء على امتداد ملايين السنين، ما يجعلها أساسية في خطط استكشاف القمر على المدى الطويل. يمكن للليزر استثناء الثبات أن يصبح أساساً لمعيار زمني قمري مبني على ما سيكون أول ساعة ذرية على جرم خارج الأرض. تستخدم الساعات الذرية البصرية حزم ليزر متقاطعة لحصر ومراقبة الاهتزازات الكمومية للذرات للحفاظ على الزمن بدقة. يقترح العلماء ليزراً قمرياً مستقراً قد يدعم ساعة زمنية تضاهي أدق الساعات الذرية البصرية على الأرض. جدير بالذكر أن أنظمة تحديد المواقع العالمي وأنظمة الأقمار الصناعية الملاحية الأخرى على الأرض تعتمد على ساعات ذرية موجودة على الأقمار الصناعية لإرسال إشارات زمنية دقيقة التي يستخدمها جهاز الاستقبال لتحديد موقعه عبر دراسة الزمن المستغرق لوصول الإشارات من كل قمر صناعي مرئي. وبطريقة مشابهة يمكن لساعة ذرية بصرية قمرية أن تضع الأساس لإرسال إشارة شبيهة بالجي بي إس تساعد في توجيه المركبات الفضائية والمركبات الجوالة على سطح القمر. فغياب التشويش الجوي على القمر سيزيد سهولة اتصال هذا الليزر بالأقمار الصناعية حول القمر والأرض ومشاركة تردده المستقر للغاية. وبفضل هذا المرجع المشترك يمكن التلسكوب في هذه النقاط أن تعمل معاً وكأنها تلسكوب واحد ضخم عبر تكنولوجيا تعرف بالتداخل مديد القاعد للتصوير العميق للمساحة واكتشاف موجات الجاذبية. كما يمكن أن يخدم هذا الليزر الرئيس كعمود فقري لشبكات كمومية بالفضاء شبه منيعة في مواجهة الاختراق. قد يبدو مفهوم بناء ليزر في فوهة قمرية بمثابة قفزة كبيرة، ولكن وكالة النازا قد اختارت بالفعل مناطق قرب فوهات القطب الجنوبي للقمر باعتبارها مواقع هبوط ببرنامج أرتميس. ويمكن لمركبة أرتميس أن تنقل تجويف السيليكون مجمعاً بالكامل من الأرض إلى القمر، وسيستخدم الرواد مركبة قمرية آلية يتحكمون بها عن بعد أو ميكانيكياً لخفض التجويف إلى داخل الفوهة. شكراً لكم مستمعين على المتابعة، مع أجمل تحياتي إناس حمد الروسي. العلم والحياة.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية بالاشتراك مع الإذاعة المحلية بالقصرين وتحت إشراف إذاعة قفصة تقدم.
2: هيا أنا برني وأنا شلبي ناراني مع الحسين ما عادش نفهم حد شيء. هيا سقد راحك. هيا
3: جيت نخطب في الطفلة خيرا للعقبي ولد العيفة.
2: هاي إيش بي ما من هو
4: أبي؟ ما كانش يعاون في الثوار سلطان.
2: عرفتهم يكذبوا لي
5: ودي كلمات.
4: أبي كان واحد من الثوار.
5: إذا حسين أبيك عاش راجل وميت راجل، ميت مقرون وفيدو، ميت واقف كي النخلة.
6: أي واحد فيك بيه عاون فلاقة انت كول وانا حطه في حابس.
3: نعم ذبية، حتى اللي يجبد سيرتهم بخير نقتلوه ونعلقوه في السوق.
2: على خاطر أخوياننا في الجزائر استنوا فينا، من بعد لازمك تخير مريم بنت المعمر ولا تونس. هذيان تونس هذيان
1: فج الصفصاف.
7: برا وليدي، ربي ينصركم وربي ينصر تونس.
1: التسجيل الصوتي عبد بيمولة، تركيب ومزج لسعد الدريدي، موسيقى الجينيريك محسن الماطري. فج الصفصاف مسلسل من تأليف سامي تليلي وإخراج أنور العياشي.
8: الله أكبر.
6: أتلع كاليس مع ماريا ومريم وسوق الفيرما. أنا أبدا عجل اللوز واخلت عليكم. علي زي
2: ما هي مشي زي أطلع حي بسوق بسوق هزر بروح هزر بسوق تلونا.
9: الله يبارك يا شيخ. إيس أخوي إيس
2: ولدي ما عادش فيها إيس توقول رابط سوق تلونا الراهير.
6: شيخة
5: وي
6: مالا كلت كابتين فلاقة يوكلوا في جيز واشغب مع ديبة في جبال. فلاقة اقتل 4 عسكر غدوة لما عادش معمق وانتي ما عاد شيخ. غدوة فرنسا نحوني انا نحوك انتي كارتوش متاع 20 فلاق وانتي كل كعبة في جبل
2: المغارب. غدرونا
6: اسمعني مليح شيخ
5: وي.
6: ما تجيب شكون قتل عسكر فرنساوي انتي قتلت ونبعتك مسلسل لفرنسا ويبقتوك حبس ينفوك يقتلوك.
2: غلطوني
6: مهم أنا أمنع وكلهم هدي خط عملها الشيخ رابح مع فلاقة مش يقتلني ويقتل ماريا ومريم.
2: خطيني
6: الليلة جيب شكون قتل العسكر فرنساوي كومبري
2: أحليلي بصير أحليلي بس يعدموني أحليلي دخت أمس نسي خيي أعطيني 24 ساعة أجيبهم لك هنا مكتفين كي الغنم. غدوة الصباح هاي أبعث معايا كاميون معبي بالعسكر والله لما نجيبهم لك لهنا مذلولين مسلسلين كي الحلاليف.
6: ما تماش كاميون وما تماش عسكر وما تماش 24 ساعة تم الليلة أجيب شكون قتل عسكر فرنساوي.
2: أحنا منين باش نجيبهم أمس يا خي يا حلالي بسيط أبي حني ماشي عدموني أمن سيسي راوي نجم يكون أكبريك ولد عبد الله عمل العملة هذه باش ينحي لي المشيخة وشدها هو.
9: صحيح أمن سيسي والله صحيح
6: كلام هذا ما عادش يراودو شيخ. زوز عسكر كاختوشة في كلبه عسكر كاختوشة في راسه وعسكر كارتوشه بين عينيه.
2: الله يرحمهم.
6: هادو ما يعملوه مع الساسه متاع جلام بغايك. لا هادي خدمه فلاقه.
9: صحيح
6: في يدك ساعة واحدة. ساعة واحدة. جيب بشكون قتل العسكر الفرنساوي. ما كانش انت قتل العسكر. وانت عملت معهم خطة. ساعة باغ.
2: باهي باهي.
6: إينوغ.
2: باهي باهي باهي باهي. باهي يا مسي سيزي. إلا الله يبارك. تو نجيبهم لك هنا تو.
9: توي.
2: قدامي يا رحي.
9: يا مسي.
2: قدامي يا رحي.
9: خايف لي بالكوك.
2: قدامي يا مهدهد.
9: نجيبوها واني قدامك. يا وين توني قدامك.
2: يا بايا حني. بالكوني. بايا حني. بصوني. اسكت. اسكت فيلك في راسك.
9: مش هل مش تعمل بفالي في راسي مو حتى في راسك معايا شيخ شيك.
2: اسمع الحي. كام لقيت شكون اللي كرتش. نهزك انت ونقولهم انت اللي كرتش.
9: احليلي بسيط. ناش دخلني حتى استعمل عرف كيش نشدوه شيخ.

0: معزة مخلي الشعير والقصيبة تتبع في القمة اليابس كيفك كيما سكان هالفلاج تخ تمشي مغادي
1: يا النخلي
0: يا باي
1: يا النخلي
0: اسمع فيك يا باي
1: هالراح
0: يا وجيتك باي يا وجيتك
2: اسمعني يا النخلي
0: لا اسمع فيك باي
2: اسمعني مليح
0: لا اسمع فيك مليح باي
2: وبايك لعبوا ليه اللعبة
0: اشومي
2: وباشي باشي ولعبوا ليه لعبة كبيرة تقطع الرقبة اللي عملوا العملة ماشوا من الفلاقة
0: للي نعلم باي اشكونهم باي غير قولي عليهم
2: هذوما سمعت بريك ولد عبد الله عنده مدة يحربط يحب ينحي ليا المشيخ اما اللي يحب يتعشى بالشيخ الشيخ يتغدى بيه اسمعني النخل
0: نسمع فيك باي
2: تهز مقرونك وتخرج انت ورحيم والمعتمري ولد عمك والبرني والغربي عساس السنه الكل واللي تلقوه البرة مشوا في داره تجيبوه لهنا لينا ومن هنا نهزونا للفيرما متاع المعمر واذا كان ما لقيتوا حد البرة تدخلوا ليهم لديارهم وتخرجوه
0: الله يبارك باي غير انت قول لي قديش حاجتك من واحد ونجيبهم لك حتى من قلب الجبل
2: حاجتي بعشرة عشرة من الناس العشرة اللي باش تجيبوهم هذوكم هم اللي قتلوا العسكر الفرنساوي ولا هذوكم هم اللي عاونوا الفلاقة باش يهبطوا للفج يعملوا عملتهم ويرجعوا للجبل أنا فا وليدي في يدك نص ساعة نص ساعة وتكونوا لهنا اللي خمم فيه برايك ولد عبد الله قاريه الشيخ عنده سنين
0: كون متهني يا باي نص ساعة ونجيبهم لك هنا مكتفين عندك

0: أمس يا زيزي.
1: واي
0: ماني قلت لك ساعة من زمان ونجيب لك الجماعة اللي قتلوا العسكر الفرنساوي. ها هما قدامك كي الحلاليف. العشرة هذوما هما اللي عملوا العملة، وبعد ما عملوا عملتهم هربوا وتفرقوا. بعثت لهم النخلة ولدي، والجماعة لموهم وجابوهم. الشيخ رابح ما يصعب عليه شيء.
1: يعطيك صحة شيخ، يعطيك صحة. أيوة عملتوا عملتكم وهربتوا. ها
2: خطينا نحن
3: ما عملنا شيء.
1: تجيبوا الليلة أنا بعد تليغراف وهم يرجعوا لي حكم وأنا نفتو.
2: خطينا نحن ما عملناش.
1: سيلانس. الليلة كل تباتوا في حبس فيرما، وكل واحد وحده، وغدوة وسني حكم. وكما قولوا انتوما جبتوا غزليه عصاليه، هزوم حبس.
4: بابا ما ممكن نتكلم.
1: وي بيان سور ما بتيت.
4: بابا انت علمتني كون صريحة وكل حق. بابا
1: تكلم مريم. وي لازم ديما كون حق، ديما كل حق.
4: سلطان ودياب خطيهم، امبوسيبل يكونوا مع جماعة اللي عغدونا في طريق وقاتلوا عسكر. بابا
1: أبان اي بوركوا سلطان ودياب ينون با لي زوتر.
4: اتون جو تي دير بابا. هاني باش نقولك بابا، قبل ما نخرجوا من دار شيخ يوم كون بدرج نا واخدة بتشيخ، مشينا للعين وشوفنا سلطان يسرق فلوس من جنان شيخ. بابا
5: اي يا مسيو زيزي، انا كنت باش نقول لك وحدي راه انا وقتها نسرق فلوس، ومش وقتها برك نزيدك كل ليله انا نسرق فلوس من جنان الشيخ، وحتى من جنان تاعك انت زاد مسيو زيزي. خوي اللوز كله سرقته صحيح، اما انا ما قتلت حتى حد.
1: سيلانس. ودياب يسرق فلوس زاد؟
4: نو نو نو بابا. دياب انت تعرف المغالي كبيرة اللي تنظف عنا في الفيرما؟
1: وي
4: خاتي كاملة.
1: وي
4: مسكين ممنوع عليها باش تخرج العين ولا للسوق ولا تحكي مع الناس ولا تقابل ناس. وانت تعرف زادة اللي هي بنت الفج، والناس كل تعرفها مغادافية كل ليلة ما عنده حد. هي
1: كيس كسي لابوار افيك لانسيدون ما بتيت
4: جدوى كنتوني اتون. بابا البارح في العين قابلنا دياب واعطاني لوبان سواك وكل وقال لي هزوما اعطيهم خدي كامله.
1: بون
4: وي وي بابا، هذا الكل وهذا اللوبان وهذايا السواك بابا. وتنجم زيد اسال واغده بنت شيخ، وهكا بابا يولي امبوسيبل انه سلطان يسرق فلوس. دياب قابلناه في العين، وبعد ما رجعنا من العين تقريب 5 مينوت خرجنا من دار شيخ 5 مينوت انكور، وبعد كناهم قدامنا في بلاصة الاكسيدان. بورتون اللي عقدونا وكاتوا عسكر عندهم أكثر من ساعة محضرين رواحهم ومتخبين يستنوا فينا بابا.
1: وي كلامك صحيح، برافو ما بتيت، اكسبليكاسيون ترو لوجيك.
4: بابا انت علمتني انه ظلم مش باهي، حرام نظلموا انسان ونعاقبوا على حاجة هو ما عملهاش. بابا
1: سلطان ما جيت ناس ما بيك تسرق فلوس حطك في حبس.
5: لا باه يا مشو زيزي سمحني.
1: ما عادش تبعد حتى حاجة كاملة، أنا جيبلها كل شيء وما خليها ناقصة حتى شيء. نجمو تغاوحوا والبكية حطوهم في حبس. سيلانس. أتان أتان دياب كرب كربوني. أنت موش ولد حسين؟
6: أي نعم أنا ولد الحسين بن حسن الله يرحم.
1: قالوا لي كان مع فلاقة ولا يعاون في فلاقة حاجة كي هكا.
6: أشو صحيح أمسيو زيزي، وبي الله يرحمه كان دابو داب روحه. المعمر القديم حكاله قواد حكاية ومن غير ما يثبت صدقها، وصار اللي صار كيما القواد بتاع اليوم، حكاية ما ثمش منها. والحمد لله ربي ظهر الحق. ونزيدك زيادة بعد إذنك يا مسيو زيزي، حتى 8 رجال هذوما اللي باش تحطوهم في الحبس الله اعلم على مصيرهم ايش باش يكون. خطيهم ما عملوا حتى شيء.
2: خطينا نحن خطينا حرام، هذا ظلم ظلم، هذا حرام خطينا ما قتلناش.
7: ونحبوا نروحوا حتى نحن.
1: سيلانس
6: ناس زواولة مسيو زيزي ودابهم دبر واحد غير الشيخ الله اعلم على شمل هك. مسيو زيزي الشيخ رابح، القرآن الكريم يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم.
7: صدق الله، صدق الله العظيم.
2: خطينا نحن ما عملنا شيء، خطينا نحن حسبنا الله ونعم الوكيل.
6: على كل ربي ظهر الحق مسيو زيزي، وتصبحوا على خير الناس الكل. تصبح على خير شيخ رابح.
5: هيا تصبح على خير الناس كل. لاي انت مش عليك يا شيخ رابح، ما تصبحش على خير.
6: تصبح على خير.
2: حتى نحن نروح، حتى نحن نحسب مظلومين، نحن مظلومين، نحن مظلومين يا شيخ رابح.

0: هيا سيدي سكت، قلنا سكت
1: يا اولادي. قال لكم سكت سيدي الشيخ يعني سكت، خلنا نسمع بعضنا. ايوه،
2: الناس كلها تحل وذنها وتتصنت مليح. كما سمعتوا البارح استشهدوا 4 جنود فرنسيس، الله يرحمهم وينعمهم، واللي قتلوهم شديناهم على البلاصة.
3: ليش نحن خاطين؟
4: ونحن مش دخلنا.
2: سيدي المعمر ربي يطول في عمره.
5: مين؟
2: ليه ليه؟ بعث تليغراف لفرنسا. وفرنسا جاوبوه كيف كيف على البلاصة.
3: ملاويكم.
2: ملاويكم ها؟ ناس ما تلعبش راه يا سيدي. خاصة الحكاية فيها أرواح جنود بررة. قاعدين قايمين بواجبهم في حماية تونس ككل. وفي حماية فج الصفصاف، وخاصة الحكاية فيها أرواح جنود بررة. قاعدين قايمين بواجبهم في حماية تونس ككل وفي حماية فج الصفصاف خاصة. هاي سكت، وبحضور سيدي المعمر باش نقرأ لكم التليغراف اجا فيه بالضبط. هيا هيا هيا سكت
1: يا سكت، عاد خلصنا بعضنا ماشي.
2: بعد المراسلة التي وردتنا بتاريخ 20 أوت 1954 من المعمر الفرنسي في تونس، بالتحديد منطقة فج الصفصاف والتي كان فحواها استشهاد 4 جنود فرنسيين، ان شاء الله في الجنة
3: ان شاء الله. شيخ
2: عسكر، نعلن نحن الحكومة الفرنسية حكما في حق كل من علالة بن الهادي بن علي.
6: الله أكبر،
3: الله أكبر.
2: الشافعي بن إبراهيم بن ناصر، العربي بن يونس بن محمد، الكامل بن العيفة بن عبد السلام، بشير بن بو جمعة بن خليل، الصغير بن عمار بن عمر،
6: ليه يا صغير خي، صغير خي،
2: سالم، سالم بن النخلي بن يونس،
6: سالم،
2: علي بن الراجح بن الطاهر،
1: سكال سكال،
2: وعبد مبي مولا. سكت، الحكم الصادر في حق المذكورين هو الرمي بالرصاص حتى الموت.
1: سكت سكت يا ولادي سكت
2: سكت، ينفذ الحكم حال وصوله إلى المعمر الفرنسي بفج الصفصاف تونس.
1: Les tireurs prêts. Tire.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله.
1: محمد رسول الله.
0: اسمعوني يا رجال، اليوم الصباح الشيخ والمعمر كانوا سبب في استشهاد 8 رجال من فج الصفصاف.
2: لا حول ولا قوة.
3: لا حول ولا قوة.
0: 8 رجال.
3: الله يرحمهم.
2: الله يرحمهم. الله أكبر.
0: لا عملت يديهم ولا مشت رجليهم.
2: في الجنة إن شاء الله.
3: أمين رب العالمين. يا رب.
0: أمين. الله يرحمهم وينعمهم.
2: أمين. الله يرحمهم وينعمهم.
0: إن شاء الله من الشهداء يا رب.
2: إن شاء الله.
0: بلغني اللي مشت فيهم قوادة على أساس هما اللي قتلوا الأربعة جنود فرنسيس.
2: لا
3: مش صحيح.
2: مش صحيح. نحن صحيح.
0: بينما نحن هما اللي قتلناهم.
2: نعم صحيح.
0: نحن قتلناهم ندافع على بلادنا، ندافع على أرضنا وأرض أجدادنا.
2: صحيح.
4: صحيح.
2: تونس.
4: تحية تونس. تحية تونس.
0: نحن قتلناهم وسلاحهم في ديهم، أما هما قتلوا رجال مكتفينهم من يديهم ورجليهم.
2: شبناء يا قائد. شبناء يا
4: قائد.
2: شبناء يا
4: قائد.
2: شبناء يا قائد. كليب. كليب.
0: يلزمنا نخمو في أي طريقة باش المعمر والشيخ وناس فج الصفصاف يعرفوا يتأكدوا اللي نحنا هم اللي قتلنا عسكر المعمر.
2: الله يبارك يا شيخ.
3: الله يبارك. احنا معاك يا شيخ.
0: الله يبارك يا قائد.
2: الله يبارك يا قائد.
0: واللي الرجال اللي تقتلوا اليوم تقتلوا ظلم في ظلم. خموا معايا يا رجال.
5: كنتم مع مسلسل فج الصفصاف، بطولة حمزة داود، زبيدة العرفاوي، أحسونة ناجي، سامي تليلي، محمد حملاوي، عادل رابح، وناجي المرواني. تمثيل صفوة جرمازي، رمزي محمدي، انتظار قاهري، ملاك جرمازي، ريم جبنون، أحمد نصر اللي، وعصام الغضباني. ضيوف الشرف رفيعة بالحوت، الجمع العماري، وأونيس المغزاوي. التسجيل الصوتي عبد بيمولة. التركيب والمزج لسعد الدريدي. الموسيقى التصويرية محسن الماطري. العزف على آلة القصبة ياسين العصيدي. غناء الجمع العماري، سوسن الفرشيشي، وشميسة الغيلانية. ساعد في الإخراج عزيزة برباش. فج الصفصاف مسلسل من تأليف سامي تليلي وإخراج أنور العيش.
6: إذاعة قفصة. مراية تكلم.

0: استقبل يومك.
1: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
0: ديماري وبنية زينة.
1: معاكم تضوى المراية.
0: تبعني تربح.
1: معايا سافر مع الموسيقى.
0: الصيف ضيف وعشية عالكيف وقاية مهرجانات. اسهر معانا مشموم الفل وتانا.
1: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان.
2: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية.
1: النغمة اللي ترد الروح.
0: مبروك اللي فرحك يفرحني.
1: تونس عقلي وروحي. شبكة صيف 2026.
0: شارع الفن. النغمة طرب وترانز. والموقع في ثنية وفي كل دار.
3: العائلة لأصحاب والأحباب. تجمعنا إذاعة قفصة.
1: معاكم تضوى المراية.
4: إذاعة قفصة. مراية تتكلم. مراية تتكلم.
5: الرابعة بعد الزوال، مرحبا بكم مستمعين لهذا الموجز الإخبارية.
6: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
5: تقدر وصابة الطماطم الفصلية بولاية القصرين في الموسم الحالي ب 98,800 طن بمعدل إنتاج يبلغ 80 طنا في الهكتار على مساحة جملية تقدر ب 1235 هكتارا. صدر بالرائد الرسمي الأمر المتعلق بضبط شروط ومعايير إسناد تمويلات صغرى على الشرف في إطار تنظيم آليات الانتفاع بخطوط التمويل المحدثة لإفادة الأفراد وأصحاب المشاريع والمؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية. وحدد النص سقف التمويل ب 25,000 دينار لإفادة المؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة والشركات الأهلية، و 10,000 دينار لإفادة أصحاب المشاريع الصغرى، و 5,000 دينار للأفراد لتمويل حاجيات الاستهلاك. يوافق غدا الاثنين آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل، ويهم الإجراء الأشخاص الذين يتعاطون حرفا تقليدية بما في ذلك الأشخاص المضوون تحت النظام التقديري. نفى البنك المركزي التونسي نفيا قاطعا الشائعات المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تراجع صرف الدينار التونسي، وأكد أن صرف سعر الصرف ما زال مستقرا ضمن مستوياته العادية. يكون مجمل الجنوب التونسي اليوم في درجة إنذار كبيرة، ما يستوجب اليقظة التامة نظرا لاحتمال حدوث ظواهر جوية خطرة، ويشمل التحذير وفق خريطة اليقظة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوية ولايات طوزر وقبلي ومدنين وجابس وتطاوينة. وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إدارته لسوريا بمهمة والمثمرة، داعيا المجتمع الدولي لمساندة سوريا بالدعم السياسي والتعاون الاقتصادي. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
3: إذاعة قفصة. مراية تتكلم.
7: من أنا؟
8: مين أنا؟
9: أنا مين؟
10: من؟
7: من؟
10: أنا.
7: أنا.
9: أنا أنا.
7: من أنا؟
9: من أنا؟
7: من؟
9: أنا. أنا. أنا.
11: تمتلك لغة الحب، تحرك خيوطها كما يحلو لها، تبرهن على الحب بالأفعال، تقدم الهدايا، تمنحك الوقت، لطيفة في تعاملها، تتفاعل وتتجاوب مع الناس والأحداث.
6: إذاعة قفصة. مرايا تتكلم.
10: مرايا تتكلم.
11: مرحبا، من أنا؟ تسيطر على المكان، حضورها لافت، وكما يقال الكلام فن وصناعة. فشخصية اليوم تتفنن في انتقاء كلماتها مع أحساس مرهف. ميزة شخصية اليوم ودفعها المشاعر، تعيش كل الأحاسيس، تحاول فهم غيرها، متفردة في مظهرها وأفكارها. هي شخصية المتفردة أو المختلفة، تبحث دائماً عن التوافق بين المشاعر والواجب والالتزامات. تعيش شخصية اليوم كل الأزمان تقريباً، تعود للماضي باش تحلو، تعيش الحاضر وعينها على المستقبل. اليوم شخصيتنا هي الشخصية الرومانسية اللي تردد في كل وقت أحبك.
12: بأمر الحب افتح للهوى وسلم افتح قلبك اتكلم بأمر الحب، افتح للهوى وسلم بأمر الحب.

حبك على حبي وهتشوقك على شوقي وهات حبك على حبي وانا وعيونك الحلوة

الشخص الرومانسي يسحرك بكلماته، ياخذك العالم الحب والدفء، يهمس حديثه أغاني وبسمته رقيقة ناعمة، معها تشوف كل ما هو مضيء. وانت صغير لمسة حنان من والديك تخليك طاير وحاسس بالأمان، وانت شاب كلمة أو نظرة توصلك من قريب أو حبيب ترجع لك توازنك، وانت شيخ محتاج للحظة صفاء ولمسة رقيقة صادقة. الكلمة عنده غير كافية، يطمن عليك، عموماً حياته بين يديك. الشخص الرومانسي يحرص دائماً على تكوين عائلة مترابطة يسودها الحب والود، ويسعى جاهد لاحترام مشاعر غيره، يتعلق بالأماكن اللي مر بيها واللي تعيده ذكريات جميلة.

0: بعد قرصة مرايا تتكلم.
1: مرايا تتكلم.
2: شخصية اليوم هي الشخصية المخلصة الوفية، الشخصية الودودة اللي تبحث على ما يسعدك، مرنة في تعاملها، تتعاطف مع الناس وتلتمس الأعذار لغيرها، وانت معها تحس برقة المشاعر. شخصية قادرة على احتوائك، تستطيع بحسها المرهف أن تدرك احتياجاتك، لا تعرف القسوة، قادرة على التعبير على مشاعرها الصادقة، وهذا ما يشعرك بالأمان.
3: يقول لي كلمات الحب.
2: Je vois la vie en rose.
3: كلماتي كل الأيام.
2: Des mots
3: d'amour.
2: يحدثني بنعمة.
3: De tous les jours.
2: فأرى حياة
3: me fait quelque chose.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة. إذاعة قفصة 24 ساعة بث. تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

0: بعد ما عرفنا بعض سمات الشخصية الرومانسية نتسائل هل إنه هدوءها ورقتها وعاطفتها يعكس تضحيات والتزامات؟ السيدة ألفة بن علي أخصائية في العلاج النفسي والحركي تعرف الشخصية الرومانسية.
1: بالنسبة للشخصية الرومانسية هي شخصية تكون اجتماعية برشا، يكون عندها برشا أصحاب، تكون متعاطفة مع العبد الكل. الشخص الرومانسي ولا الإنسان يكون عنده معرفة شخصية رومانسية يحاول ديما إنه يلقى حل للعباد، يحاول يسمع العباد، يحاول ديما يلقي لهم مشاكل لحياته، يعني يكون إما بالعبارة في حياته لازم ديما يكون موجود، يعني يكون عبارة على دعم معنوي للعباد الآخر. بالنسبة للشخصية الرومانسية يكون شخص يحس برشا بالعباد، شخص ما يحبش يضر العباد خاطر هو يعرف نوعا ما شنو الأثر النفسي على مشاعر الناس الآخرين، خاطر هو يخمم بالمشاعر، يخمم بالأحاسيس أكثر حاجة، دونك يولي يفهم العباد ويعرف شنو الأثر النفسي نتاع المظهر هذيك على شخصية الإنسان الرومانسي. كيف يكون شخص يركز برشا على الذكريات نتاعو، يركز برشا على ديتاي رومانسيك، على ديتاي اللي هما يسبوا له نوعا ما من السعادة والحب في حياته، ونكون ديما يشرجي هكا على العباد اللي هما يكونوا كيف، وعلى العباد يلوجوا على الحب يكونوا رومانسيين، يعني عبارة يكونوا الإنسان يعطوا ديكادو ويحكوا ديما بالحب، يحاولوا يلقوا برشا عباد وبرشا أصحاب معاهم. يولي هو يشرجي باش يعمل أصحاب ولا عباد حتى من عائلته كيف هو باش يلقى راحته معاها، ويحاول إنه يصنع السعادة هذيك والحب هذاك بأي نوع نتاع صفة، كلك سوا بالاهتمام مع العائلة بتاعه ولا أصحابه، ولا حتى يلوج مثال على عباد أخرين كيف ما يشوف المرأة وراجلها والخطيب وخطيبته حتى ما بين ليزاني قايتين. دونك الشخص هذاك يحاول ديما إنه يبارتاج الحب وفي المقابل يلقى هو الحب هذاك. أما بالنسبة للشخصية الرومانسية كيف ما هو إنسان معطاء وإنسان محلي وإنسان عنده بكل كاباسيتي باهي ويحب برشا العباد ويحاول يبارتاج برشا حاجات باهية.
0: إذن الشخصية الرومانسية تعبر تبرهن على الحب بالأفعال، تجيد لغة الترحيب واللطف، تتفاعل معاك وتأثر فيك. كلنا نملك عاطفة ومشاعر، ولكن الشخص الرومانسي تغلب عليه العاطفة ويتبع قلبه ويدرك قيمة المشاعر في حياتنا. نعود لضيفتنا اليوم السيدة ألفة بن علي ونسألها كيفاش تعدل الشخصية الرومانسية من نفسها وخاصة من مشاعرها.
1: الشخصية الرومانسية على قد ما نلقوها شخصية محلاها تكون شخصية متقلبة، يعني يكون عندها ديما بيزاج متقلب، عادي جدا تبدا ساعة كلمة تضحك من بعد على كلمة بسيطة حاسس هي أثرت فيه ولا قلقات ويتقلب يولي متغشش وتريد تتغرزه، يعني شخصية عندها اضطراب نوعا ما يكون المزاج نتاعها ديما متقلب، دماغه نتاعها مش كيف ما توا يضحك توا يبكي، دونك ما نجموش نفهموا شنو هو الحاجة اللي قلقاته وشنو هي الحاجة اللي خلته يفرح. كيف تكون شخصية متدفعة وراء العاطفة نتاعها، يعني بهذا شخصية كيصير سوء تفاهم ولا كيصير مشكلة ولا هو يتقلق من ديتاي هذوك ما يحكمش العقل والمنطق، ويحاول ديما انه يخمم بقلبه كيف ما نقول، ويحاول ديما يخدم العاطفة نتاعو، يخمم بأحاسيسه، ما يخدمش مخه باش يفهم الحكاية وباش يلقى اللي يسمحوا له، حتى في النقاش هذاك اللي بيقولوا يحكي بالعاطفة نتاعو، ما يحكيش معناتها بالتفكير، ما يحكيش بالمخ، يكون هذا في ساعة ما يتغشش، في ساعة ما يندفع، ساعات اللحظة اللحظة اللي نقول في لحظة كان يعطي معناتها كلمة أحلاها ويضحك، تنجم كلمة بسيطة تقلب له الدماغ هذاك ويولي متقلق ويأومبتو يخرج لنا هو في كلام خايب، في ساعة ما يستسلم للتقلبات نتاعو، يعني في ساعة ما يتأقلم معاها. ما يحاولش يخدم مخه باش يلقى سوليسيون هو يخرج بك من الليماغ هذاك، بالعكس يستسهلها في صعبه يبقى معناتها يتاقلم مع الليماغ هذاك، والصعيب انه نفهمه ايش هي الحاجه اللي مقلقاته، الحاجه هذه تخليه بيانسيور يفقد التحكم في ذاته، يعني ما عادش يعرف كيف يسيطر على روحه، ما عادش يعرف مثل خاطر نحن في حياتنا اليوميه فما عباد ما نجموش نتصرفوا معهم بالطريقه هذه، فما عباد مثل في الخدمه في الاصحاب البرات اللي بيك نتحكم انه نحن نتحكموا في الاحاسيس نتاعنا، نتحكموا في المشاعر نتاعنا، ونحاولوا نعرفوا كيفاش نتصرفوا معاهم باش ننجحوا حياتنا. ما نورزمو الشخصيه الرومانسيه هذه ساعات تفقد التحكم في الناس نتاعها، ما عادش تعرف تسيطر، ويولي يخليها تظهر ان هي شخصيه ضعيفه برشا، وتولي ما عادش قادره حتى على الدفاع على روحها، وبالتالي العباد الاخرين يولي يشوفوها على قدها هي شخصيه باهيه، على قدها هي شخصيه ضعيفه، شخصيه ما تنجمش تدافع على روحها، شخصيه ما تنجمش او ما عندهاش القدره ان هي تسيطر على روحها خاطر اتبع العاطفه او اتبع الاحساس نوعا ما.

الشريك الرومانسي هو اللي يدرك احتياجاتك طرق عاطفية مدروسة، هو في العادة منتبه لكل تفاصيل حياتك، قادر على مفاجأتك بكل عفوية، مستعد لإظهار حبه وعشقه في كل وقت. أيضاً الشخص الرومانسي العاطفي يضع الحب والسعادة من أولوياته، وقد تبقى أهدافه في الحياة في مرتبة ثانية. تكون شخصية رومانسية وقت اللي تكون حاضر وحنون في كل لحظة، حاضر مع شريكك في لحظة فرح أو حزن أو ألم، وهذا ما يقوي العلاقة وينجحها. وقت اللي تزرع الفرحة في قلب شريكك، وإذا كانت المغازلة مرتبطة بلحظة أو وقت معين، فإنه رسائل الرومانسي يومية ودائمة.

رغم إحساسها العالي وإيجابية تفكيرها. نتعرف على ما تواجه هذه الشخصية من عقبات. الشخصية رومانسية ما تخافش سقوطها في الخطأ وتعتبره جزء من الحياة، ولكن ردود أفعالها العاطفية قد يبعدها عن الواقع. ميلها للتفكير في الماضي والعودة للذكريات قد يشغلها على مستقبلها ويحول مشاعرها إلى قلق، خاصة إذا كانت الذكريات أليمة. إحساس الشخصية الرومانسية المرهف يتعزز بمدى تفاعل الطرف المقابل وقدرته على التعبير، أيضاً لأنه إحساس المفرط قد يتحول إلى حساسية، فالشخصية الرومانسية في حاجة إلى معاملة خاصة مخافة جرح إحساسها بأقل كلمة.

0: أنا
1: أنا. الشخصية الرومانسية قد تنسحب إذا كان الأمر ضد رغباتها ومع ليها كان المواجهة أيضاً. شخصية اليوم مطالبة بالفصل بين الواقع والمشاعر، ولكن كون الشخصية الرومانسية هادئة وغير عصبية، تحب الطبيعة، تعشق الجمال، أحساسها مرهف، لا يجعلنا نحكم عليها بأنها شخصية ضعيفة. صحيح هي تبحر في الحلم والخيال أحياناً وتحكم بالعاطفة والقلب، ولكن حدثها يعاونها للحكم على الناس واتخاذ القرارات المناسبة. أن تكون رومانسي هو أسلوب حياة. كونك رومانسي لا يرتبط تعبيرك على عاطفتك بمناسبة أو عيد أو تاريخ معين. رومانسي وقت اللي تنشر المحبة في كل وقت وفي كل مكان، وقت اللي تمنح شريك حياتك الوقت تعطيه من جهدك ومحبتك من غير حسابات، رومانسي وقت اللي تتحول معاك الأيام إلى لحظات صفاء سلام وراحة، وقت اللي تتحول العقبات إلى تحديات لمواصلة الحياة.

0: قفصة مرايا تتكلم.
1: مرايا تتكلم.
2: حلم كل فتاة زوج رومانسي ورجل يحب المرأة الرومانسية الرقيقة اللي تقف معاه تشجعه وتدفعه للنجاح. مع الشخص الرومانسي تسمع الشعر والكلمات الجميلة، تتلقى الهدايا والورود. في كلمة، الرومانسي يبحث على كل ما يسعدك ويقدر حبك.

0: ولا جابها لا جابها وساعات نكتب قصتي في كتاب حبيتها.
1: المهم الضمير حي والقلب صافي، يحيى الإحساس وتعيش المشاعر. مع تحيات نسيمة.
2: من أنا؟
3: مين أنا؟
4: أنا مين؟
5: من؟
2: من؟
5: أنا؟
2: أنا؟
4: أنا؟ أنا؟
2: من أنا؟
4: من أنا؟
2: من؟
4: أنا؟
6: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

حبك أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن لامرأة

0: هذا الأحد الموعد مع سهر الليالي من منتزه داريما بأم العرايس.
1: برافو.
0: سهرة صيفية، أجواء ممتعة، حوار مع رواد المنتزه، مسابقات وجوائز. السهرية تحلى بيكم من 10:30 الليل على موجة إذاعة قفصة.
2: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: الخامسة مساء، مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخباري.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: أفاد المدير الجهوي للصحة بقبلي جوهر المكني بأنه تم تركيز عدد من المولدات الكهربائية ببعض المؤسسات الصحية بالجهة من أجل توفير ظروف ملائمة لاستقبال المرضى الوافدين على عدد من الأقسام الطبية في هذه الفترة التي تشهد انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي. تقدر إصابة الطماطم الفصلية بولاية القصرين في الموسم الحالي بحوالي 99 ألف طن بمعدل إنتاج يبلغ 80 طنا في الهكتار، وذلك على مساحة جملية تقدر ب 1235 هكتارا موزعة على معتمدية سميطلة والعيون وفوسان وسبيبة. دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان إلى تعزيز قدرات الهياكل المتدخلة في مجال حماية الغابات ومواجهة الكوارث الطبيعية، في مقدمتها سلك أعوان الغابات ورصد الإمكانيات البشرية والمادية والتقنية الحديثة اللازمة لأداء مهامهما. صدر برائد الرسمي للجمهورية التونسية قرارا مشترك عن وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والاقتصاد والتخطيط يتعلق بضبط كراس وشروط منظم للمبيتات الجماعية الخاصة المخصصة لإيواء الطلبة. يوافق غدا الاثنين آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل، وهم الأجرى الأشخاص الذين يتعاطون حرفا تقليدية بما في ذلك الأشخاص المنضوون تحت النظام التقديرية. نقلت وكالة رويترز الأنباء عن مصدر إيراني قوله إن طهران ستوقف هجماتها إذا وصلت الولايات المتحدة تعليق ضرباتها العسكرية. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
5: هك ماشي بينا على اليسار يا أخي باش تهزنا لدرج معها؟
6: لا لا، مروحين للدار، أما الطريق عريض، قلت نشد الوسط ونسوق في عقلي.
5: مش برشا ناس يقولوا اللي سير على يسار الطريق فيه خطر كبير؟
6: يقولوا
5: إيه، مادام يقولوا معناها احنا توا في خطر، واذا كان ماكش باش تدور على اليسار ما وشد يمينك اضمن، وبعد علينا الخطر الزايد.
6: يلا على خاطرك نرجع على اليمين ونزيد النقص في السرعه حتى تحس روحك في امان وبعيد على الخطر.
7: ملازمه اليمين وتعديل السرعه مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الافضل من مفاجآت الطريق المره.
8: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: Allô, docteur? Allô, docteur?
1: عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد من ألو دكتور. اليوم محور اهتمامنا التغذية لدى الرضع. برشا فينا شكون يحب يعطي العسل في الأسبوع الأول، شكون يحب يعملها بالفستق بمختلف الفواكه الجافة، فما شكون يفكر في الزرير، فما شكون يفكر في برشا تفاصيل. وهنا أهل الاختصاص فقط هما اللي نجموا يقدمونا الإجابة الشافية والضافية والنصيحة المهمة في كيفية التدريج متاع التغذية بالنسبة للرضع. في ضيافتنا دكتور عبد الرحمن حميدي، اختصاص طب الأطفال. عسلامة ومرحبا بك دكتور.
2: أهلا بك أختي ريم وجميع المستمعين إذاعتنا إذاعة كبسة. فيما يخص الموضوع المطروح في أول مرة، ادخال أطعمة لدى الرضع، وموضوع ديما يسألون لي بارون كيفاش وقتاش وباش نبدأ وكذا. دونك أول حاجة، المعلومة الأولى اللي يزم توصل للأولياء إنه راهو ثم الوقت لإدخال أطعمة، راهو الوقت المناسب هو بين 4 أشهر و6 أشهر. قبل 4 شهور يعني صغير، مازال بكري عليه برشا، وبعد 6 أشهر راهو يتسمى روتار شوي. دونك سي أونتر 4 مو و 6 مو، ثم شروط معينة يزم تتوفر قبل ما نبداو العملية هذه باش تنجح وتكون الأمور سلسة ويعني تتعدى بسهولة. أول حاجة لازم نتأكدوا إنه الوضعية متاع الطفل عند الجلوس يجب يكون العنق متاع الرضيع يكون مستوي مع ظهره، لأنه هذه العملية يجب تكون ضرورية. لما نعتني دي الأتلات يجب يكون موجود باش الصغير ما يصيرش عملية اختناق عند عملية تغذيته وغيره. كذلك يجب الصغير يلوج على الماكلة، يعني يبدي اهتمام بالأطعمة، معناها وقت اللي الأم تحط صغيرها وقت الأكل متاعها هي مثال، فهمتني، تحسوا يشمشم يلوش كذا، يعني اقلق من الحليب يحب حاجة جديدة. دونك راهو وقتها نتأكدوا انه صغير حاضر العملية ذي، خاطر الحضور النفسي راهو والاستعداد النفسي راهو مهم برشا. باش نبداو عادة نبداو بالخضروات والغلال، لأنه فيهم نسبة متاع حديد وألياف اللي تساعد عملية الهضم بالنسبة للألياف، وكذلك اللي فيه النسبة من الحديد والضرورية لي يعني تقوية جهاز المناعة و المحافظة على مناعة الطفل، وكذلك فيه نسبة متاع فيتامينات ضرورية لنمو الطفل. دونك نبدأ بالخضروات والغلال، مثال مثل الخضروات نبدأ بالجزر، نبدأ بالقرع، نبدأ بالبطاطا، مش 3 حاجات مع بعضهم فرد نهار، لا راهو بالحاجة بين الـ يعني المثال بين الجزر وبين القرع 5 أيام، كيف بين الحاجة والحاجة تنزم كثيرا انترفال متاع 4-5 أيام أقل حاجة. علاش؟ باش نتأكدوا اللي ما صرتش إنه صغير أول حاجة تقبل لك الحاجة ذيك، ما تعصفوش عليه ندخلوا له برش حاجات مع بعضهم، خاطر يسرع عليه على الجهاز الهضمي، خاطر صغير كان مستنس بحليب كهو يزم نحضروه بشوي بشي باش تدل الأمور سهلة ويقبل الحاجة هذيك. وكذلك باش نراقبه ثماش حساسية، ثماش طفح جلدي، ثماش إسهال يعني أو ترجيع أو ألام، يعني تشنجات في البطن عند الأطفال، باش اللي تنجم تعطينا فكرة هل إنه ثم حساسية من الحاجة هذيك، وإنه صغير ما قبلش الحاجة هذيك أصلا يعني ما نجمش يهضمها وكذا. دونك نتجنبوها ونتعداو الحاجة اللي بعدها. بقية الخضروات كيف نجمو نعطوها، معناها فهمتني ولا؟ كل مرة يعني كل 4-5 أيام حاجة جديدة. بالنسبة للغلال كيف نبداو بالتفاح، الإجاص، الموز كمثالي، هي الحاجة هضومة اللي بالحاجة زادة. ديما بالنسبة للخضر نطيبوهم، ماذا بينا نفوروهم، خاطر في الماء يعني تنغلوا الحاجة في الماء تفقد القيمة الغذائية متاحة والفيتامينات. دونك نفوروا مليح وبعد نرحوا الحاجة هذيك ونعطوها بالمغرفة صغيرة. لازم تكون مغرفة صغيرة ويعني تكون سهلة، يعني معناها صغير يتقبلها، ما تكونش فيها إشكالية، ما هيش كاسحة برشا على فم صغير. ونبدأ بكميات صغيرة بشو بشوية، راهو ريم، راهو مش لازم، راهو نحن مش معناها هذه، راهو جيت نحضروا فيه يعني باش يستنس بك القوم تاع الحاجة هذيك فقط، هي مش معناها موش ربا مكتمل، راهو فهمتني، احنا نجربوا فيه باش يستنس بالحاجة هذيك. وبعد يعني ما تنجح العملية راهو بين 4 أشهر و6 أشهر يعني في الفام تاع السيموا صغير يزم يكون ثم وجبة متاع خضر كل يوم، وجبة متاع غيلكمبوت غيلال فيها حاجتين ثلاثة. زادة قبل 6 أشهر نجمو ندخلوا له الأرز أو الشوفان. بالنسبة للقمح في 6 أشهر أو بعد 6 أشهر بقليل، فهمتني. وبالنسبة للحوم البيضاء بين 17 و 8 اشهر يعني نحكي على المحكو على الحوت الابيض والدجاج. بالنسبه للعسل بعد العام، بالنسبه للمكسرات راهو بالحاجه بالحاجه تترحى بعد ال 8 اشهر، نقول احنا في ال 9 اشهر صغير، بعد 9 اشهر نجم ياخذ قطع صغيره وقت السايب ديت الفوسي دونتير وثما دي دون كل شيء نجمو صغير يهرس بهم الحاجات هذيك القطع الصغيره قبل بطبيعه الحال المالك لازم يكون رطبه. بعد 6 اشهر الماكله تنجم تكون اخشن شويه لكن ديما مرحيه بشكل جيد. بعد 4 اشهر ملي تبدا عمليه ادخال بتاع الماكله الصغير يولي نجم يشرب الماء خاطر الماء يساعد ويسهل عمليه الهضم بعد الاكل. السكر والملح راهو قبل العام ممنوعين الاطفال. السكر مش باهي يعمل تسوس في الاسنان، مش باهي على الكلاوي نتاع الصغير ويعمل مشاكل نتاع يعني اضطرابات في الاملاح في الجسم نتاع الصغير ويعطل وظائف الكلى وغيره. هذا هو بالنسبه زاده مشتقات الحليب، ومثلا البيت سويس نجم نعطوه من 7 اشهر مثلا حتى مشكل، وبعد البرودوي اللي تيجي من بعد بشوي بشوي معناها كل شهر شهرين دخلوا له حاجه ان برودوي اللي تي. بالنسبه للحليب البقري مثلا بينا في العام، وذاك ديما نحن نشجعوا على الرضاعه الطبيعيه باش الصغير ما يتحقش حليب يعني اصطناعي، وخاصه حليب البقر قبل العام لجانب الحساسيه وطبيعه الحليب حليب الام راهو مهم برشا للنمو نتاع الطفل يعني وللمناعه، كذلك لحمايه الطفل من الالتهابات ومن كذلك يحمينا من الامراض الحاده من الفيروسات، خاطر الحليب كله ديزونتيكور يقوي جهاز المناعه يعني سهل في عمليه الامتصاص والهضم. بالنسبه كذلك اللحوم الحمراء هذيك كيف كيف ماذا بينا نجنبوها في 8 اشهر قبل العام نحكي بنا في 8 اشهر نجم نعطوا اصفر البيض خاطر فيه الـ يعني الحديد فيه الاوميغا 3 لنمو المخ وفيه زاد الفيتامين دي كذلك، والابيض العظم هذاك يجي بعد في العام مثال مثلا حتى مشكل نبداو بلف العظمه في 8 اشهر خاطر فيه المكونات الضروريه اللي ذكرتهم. بعجاله حبينا جوست نعطوا فكره باش تعاون لي مامون في الكرونولوجي نتاع كل حاجه وقتاش شيماتيك مو هذا هو، ولو انه راهو بالنسبه للديفرسيكاسيون هذوما لي غران تيتر اختي ريم خاطر راهو الماكله راهي ثقافه
1: صحيح
2: كيما قلنا احنا خاطر الماكله راهي حسب البيئه والثقافه الغذائيه في كل عائله وفي كل مكان.
1: اكيد طبعا. شكرا لك دكتور عبد الرحمن حميدي اختصاص طب اطفال، مع اجمل تحيات ريم محمد النوري.
0: الو دكتور، الو دكتور. من عام 91 باصوات مستمعين ذوق 24 إذا قفصة أنا المراية اللي تتكلم.
3: من يومين كنا صغيرين
4: جو
5: زهو وترب
6: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
7: هنيني ولدي الغالي نجح.
8: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
9: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف
2: خليني بزر
1: نسمة صيف.

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف،
2: خليني بجد.
1: نسمة صيف، نسمة صيف.
3: عسلامتكم، مرحبا بكم مستمعينا في نسمة صيف على موجة إذاعة قفصة. كيف العادة من توا وحتى لثمانية متاع الليل، قاعات وجملة من الاستضافات. إن شاء الله نكونوا منذ البداية نلبوا كل الأذواق الموسيقية، نكونوا خفيف الظل عليكم وتكون أحلى رفقة معانا على موجة إذاعة قفصة، وأيضا تتابعونا عبر صفحة رسمية لإذاعتنا. جملة من الفقرات والأركان القارة والاستضافات حاضرة معانا ويأثثها كامل فريق استوديو 2 بإذاعة قفصة، رضي العياري في الإخراج الرقمي، طاهر جبالي في الإخراج الرقمي، واري محمد النوري من أمام الميكروفون. بعد شوية كل التفاصيل الخاصة بنسمة صيف.

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف.
2: خليني
1: بجد. نسمة صيف. نسمة صيف.
3: مرحبا بكم من جديد، تحياتنا للناس اللي التحقت بنا توا في نسمة صيف على موجة إذاعة قفصة. جولة صغيرة في أهم ما برمج لليوم في منيو نسمة صيف. كيف العادة في الأغنية تحكي عليك، باش تحكونا على أغنية، تختارونا أغنية تحكي عليكم، وأيضا تشاركونا في المسابقة الهاتفية. اليوم باش نعملوا القرعة النهائية ما بين ثلاثة مترشحين اللي يترشح معنا نهار الجمعة ونهار السبت واليوم أيضا، وتم عملية القرعة ويفوز معنا واحد فيهم بجائزة مهدة من إذاعة قفصة قيمتها 100 دينار. بالنسبة للمسابقة لليوم نسألوا على أنه لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو أعلنت عن قرار إدراج موقع جديد رسميا ضمن قائمة التراث العالمي خلال دورتها 48 المنعقدة بمدينة بوسان الكورية. شنو الموقع هذايا؟ تنجموا تتواصلوا معنا إما هاتفيا على الرقم 31 376 730، أو عن طريق الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة تحت الببليكاسيون الخاصة بنسمة صيف. تحطوا الأسماء الصحيحة، الأسماء، الاسم واللقب والإجابة. وإذا كان حبيتوا زادة تشاركوا معنا في أغنية تحكي عليك في ركن صيف معنا، باش نهزكم إلى مدينة العلوم إلى فرع القصرين بالتحديد، باش نتحدثوا على جملة المدارس الصيفية المبرمجة بهذا الفرع في ركن. برافو، باش نقولوا برافو لجامعة قفصة اللي تحصلت على جائزة وشهادة الجودة العالمية ايزو 1001، وايضا الشراكة ما بين جامعة قفصة ومجلس التعاون العلمي العربي بالجزائر. كل التفاصيل ان شاء الله يقدموها لنا جامعة قفصة في ركن. اهلا وسهلا، باش نقولوا عسلامة ومرحبا لياسين الصالحي الممثل المسرحي، ونشوفوا جديد المسرحية شنو جدد فيها مسرحية ما تضحكنيش. الموعد وين باش يكون مع ياسين في مختلف جولاته الصيفية في المهرجانات. أيضا استضافة ثانية في أهلا وسهلا للكاتب والصحفي والأعلامي محمود الحرشاني، وحديثنا باش يكون خاص بكتابه الجديد صحافة بالوسط المدرسي. هذا الكل مع مجموعة كبيرة من أجمل وأحلى الأغنيات، وزاد عنا وقفتين رياضية مع قسم الرياضة بإذاعة قفصة 5:30 و7:30 في فلاش سبور. واليوم من تأمين الزميل أحمد معطي.

0: الاخبار الرياضي في التوب والفلاش.
1: فلاش سبور. فلاش سبور.
2: أهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. فاز المنتخب التونسي للصغريات على المنتخب المغربي بثلاث أشواط مقابل صفر لحساب الجولة الخامسة من منافسات بطولة أفريقيا للكرة الطائرة دون 18 سنة تستضيفها مدينة الإسكندرية المصرية إلى غاية 29 جويلية الجاري. ويعد هذا الانتصار هو الرابع للمنتخب التونسي بعد الفوز بثلاث أشواط مقابل صفر على السنغال، كذلك الجزائر والمنتخب الكاميروني مقابل خسارة وحيدة أمام المنتخب المصري ثلاث أشواط مقابل صفر. تأكد المسابقة تقام في المرحلة الأولى على شكل بطولة من مجموعة واحدة تضم منتخبات تونس الجزائر السنغال المغرب الكاميرون ومصر على أن يتأهل الرباعي المتصدر إلى المركز أو المربع الذهبي. في الترتيب بالنسبة للصغريات، مصر والتونس ب 12 نقطة، الجزائر 6 نقاط، الكاميرون 3 نقاط، المغرب نقطتين، السنغال نقطة، وغدوة زوج مقابلات مباراة مصر والسنغال والمغرب مع المنتخب الكاميروني. بالنسبة للذكور الكرة الطائرة الصغر، المنتخب التونسي فاز على ليبيا 3-1 لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية للبطولة تحت 18 سنة. هذا الفوز تصدر تونس مجموعتها بالنسبة للذكور ضامنا بذلك التأهل إلى الدور النهائي باش يخوض المباراة النهائية أمام المنتخب النيجيري متصدر المجموعة الأولى للضم، كذلك مصر المغرب ومنتخب بوراندي. ذكر المنتخب التونسي كان استهل مشاركته في البطولة بالفوز على المنتخب الكاميروني 3-1 ثم انهزم أمام الجزائر 3-2. أنهى المنتخب التونسي الجيد ومشاركته في بطولة أفريقيا الأواسط التي تحضنتها المغرب في المرتبة الرابعة بعد ما حقق 5 ميداليات منها ذهبية واحدة، الذهبية الوحيدة اللي جاءت عن طريق زينب الترودي بعد فوزها في النهائي على المصرية صفاء سليمان في منافسات وزن أقل من 78 كيلوغرام. بقية الميداليات الفضية آدم كوكي وزن أقل من 100 كيلوغرام، نرجس الحداجي أقل من 48 كيلوغرام، أمن الخلفي وزن أقل من 52 كيلوغرام، وميدالية برونزية تحصل لها آدم الندلسي أقل من 100 كيلوغرام. توج الثنائي محمد حماد ورو عبد القادر بالميدالية الذهبية في منافسة الزوجي المختلط ضمن البطولة الإفريقية 15 للرماية بالقوس والسهم مقاومة بمدينة طهران الجزائرية من 22 إلى 26، يعني اليوم نهاية البطولة، بفوز في النهائي اليوم على الجزائر 5-3. كذلك رؤى عبد القادر فاز بالذهبية في منافسات الفردي السيدات القوس الأولمبي، وفي صنف الأواسط الميدالية فضية منافسات الزوجي أقل من 18 سنة. كذلك ثنائي ريتاج الشيب والسيسي خليل برونزية منافسات الفردي ذكور أقل من 18 سنة. بعد نهاية فترة الترشحات لانتخاب الهيئة المديرة لجريدة توزر، ورد على اللجنة المستقلة للانتخابات قائمة وحيدة برئاسة السيد عبد السلام الهاني في انتظار انعقاد الجلسة العاملة باش تتولى المصادقة عليها واستكمال بقية الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها. هذه هم أخبار الرياضة، إلى اللقاء.
1: فلاش سبور. فلاش سبور.
3: استقبل يومك،
4: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
3: ديماري ركنية زينة،
4: معاكم تضوى المراية،
3: تبعني تربح
4: معايا، سافر مع الموسيقى،
3: الصيف ضيف وعشية عالكيف، وقاية مهرجانات اسهر معانا مشموم الفل وتانا،
4: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان،
5: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية،
4: النغمة اللي ترد الروح،
3: مبروك اللي فرحك يفرح.

0: الوقت صيفي، الجو صيفي.
1: مرحبا بكم مستمعينا، مرحبا بكم في نسمة صيف وفي صيف معانا، وباش نهزكم إلى مدينة العلوم فرع القصرين. طبعا باش ناخذوا جملة وفكرة على الأنشطة الصيفية، على المدارس الصيفية اللي نظمتها لمدينة العلوم فرع القصرين. في ضيافتنا السيد ناجي الأحمدي، مكلف بتسيير فرع مدينة العلوم بالقصرين. عسلامة ومرحبا بك سي ناجي.
2: عسلامة، مرحبا بك أخت ريم، ومرحبا بكل مستمعي إذاعة القصر.
1: كيف ما هو معلوم، جملة من المدارس الصيفية اللي تنتظم بمدينة العلوم فرع القصرين تقريبا منذ شهر جويليا، مع بداية شهر جويليا. معك سي ناجي تعملنا حوصلة على جملة الأنشطة اللي صارت وما هو منتظر من مدارس صيفية، من برنامج خاص بالحساب الذهني. جولة معك، تفضل سي ناجي.
2: مرحبا أختي. فرع القصرين في إطار برنامج السنوي للمحور الأساسي نتاعه هو المدارس الصيفية. المدارس هذه بالطبيعة ما هيش مجرد أنشطة للترفية، هي فضاء يتعلموا فيه الصغار بالتجربة والاكتشاف، ويشوفوا كيفاش العلوم تنجم تدخل في حياتهم اليومية بطريقة مبسطة بالطبيعة وممتعة. لذلك الفرع نظم سلسلة من المدارس الصيفية. بداية كما تفضلت وقلت كانت مع النقاط العلمي أيام 10 و11 و12، وكانت موجهة للتلامذة الثانية خامسة وسادسة ابتدائي. الهدف منها هو مراجعة ودعم مكتسباتهم بطريقة تفاعلية من خلال بطبيعة التجارب والأنشطة العلمية. المدرسة الثانية كانت في الحساب الذهني أيام 1 و2 و3 جويلية، وكانت موجهة للصغار من 8 إلى 12 سنة، والهدف منها هو تمكينها من القدرة على حل العملية الحسابية لجمع طرح ضرب وقسم العملية الأربعة، وخاصة جدول الضرب بطريقة سريعة. الطريقة هذه تعتمد على تمثيل الأعداد بالأصابع، وبحكم جاتنا برشا طلبات من الأولياء اللي تعذر عليهم أنهم باش يسجلوا صغيرات في المدرسة الأولى هذه، الفرع باش ينظم مدرسة ثانية في الحساب الذهني أيام 29 30 31 جويلية. مع العلم عدد البقاع كيف العادة هو محدود، ومعلوم التسجيل راهو للفرد الواحد 30 دينار. لها برشا معناها مواطنين يسألوا على الموقع، راهو موقع الفرع راهو بالمركب الجامعي بالقصري اللي زاد طريق فريان. نجمه خرج للتسجيل في المدرسة هذه هو يوم النهار الأربعاء إن شاء الله، معناه يبادروا باش يسجلوا صغار نهار الثلاثاء، بحكم نهار الاثنين احنا راح.
1: نعم جميل. الأهداف معناهم معناها مهمة جدا، أنه ممارسة الرياضيات خلينا نقوله، معناها حق عبد بالممارسة باش يحفظ جدول الضرب، بالممارسة باش تكون العمليات الحسابية. هكا ولا سي ناجي؟
2: هكا هو، نحن هكا الرهبة والخوف نتاع الصغيرات بالرياضيات بالطبيعة. الصغير كيف يتمكن منه انه تسلو معناه يجرى عمليات حسابية بسرعة تعطيه ثقة في نفسه. وبرشا باش يكتسب برشا مهارات اخرى، راهو كيما التركيز، التفكير المنطقي، برشا حويجات ان شاء الله الصغار باش يتمكنوا منها
1: ان شاء الله. المشاركة تفضل سي ناجي.
2: هي كذلك عندنا مدرسة أخرى إن شاء الله باش ننظموها، مدرسة صيفية في علم الفلك أيام 5 و6 و7 أوت، وهي موجهة للصغار من 10 إلى 14 سنة. الهدف منها كالعادة هو اكتشاف عالم الفضاء، الكواكب والنجوم، وكذلك الظواهر الفلكية كما مثلا الكسوف والخسوف، وكذلك باش يستعملوا السيارات مثلا وسائل الرصد كما مثلا التلسكوب. وإن شاء الله في القريب راهو باش ننظموا إن شاء الله مدرسة الروبوتيك. تعرفين الروبوتيك يمثل توا بوابة الاكتشاف، واحد من أهم مجالات المستقبل، وهو عالم التكنولوجيا والبرمجة وصناعة الروبوتات والذكاء الاصطناعي، معناها آخر حاجة. إن شاء الله في القريب العاجل باش ننظموا إن شاء الله.
1: إن شاء الله. أنا متأكدة سي ناجي إنه المشاركين في مختلف المدارس الصيفية والأنشطة اللي تنظموها في الصيف باش يكونوا من رواد معناها الأساسيين لمدينة العلوم فرع القصرين في سير الأيام، معناها على سير العام، لأنه البداية بخطوة، معناها كي تمشي للمدينة العلوم وتشوف الفضاءات وتشوف شنو موجود فيها، معناها الصغار والشباب عمرهم ما باش يبطلوا دقان باب مدينة علوم فرع القصرين، فقط خطوة وتشوفوا جملة الأنشطة، الأنشطة الهادفة، الأنشطة المميزة، الأنشطة اللي تساعد معناها التلميذ حتى يتخطى جملة من الصعوبات وهو في مدرسته وفي دراسته أيضا. إن شاء الله كل التوفيق لكم. تفضل سيناجي.
2: عايش بالله. في الختام عندي دعوة للأولياء والمربين هنا مثلا في جيش الجنوب كيف عام في وسط قصرين ولاية المجاورة كل إن مش يجوا صغار مع الاشتراك في التظاهرات هذه على خاطر راهو مشروع الثقافة العلمية مش كان احنا مسؤولين عليه. هو مشروع جماعي كنا مسؤولين عليه راه مجتمع معرفي مجتمع مدني إلى جانب بالطبيعة شريكنا الأساسي هو الإعلام. ومشكورة أختي على الاستضافة.
1: هذا هي واجبنا وإن شاء الله كل التوفيق لكم. وإحنا كل وين فما جديد في مدينة العلوم فرع القصرين نكونوا حاضرين زرناكم ونعرفوا الأكفاء معنا فما كفاءة كبيرة موجودة في أسوار مدينة العلوم فرع القصرين. إن شاء الله كل التوفيق. شكرا لك سي ناجي الأحمدي مكلف بتسيير فرع مدينة العلوم بالقصرين. شكرا وإلى الملتقى.
2: شكرا.

مرحبا بكم مستمعينا، ذكروكم طبعا بنفس المسابقة الهاتفية اللي بإمكانكم التواصل معنا مع الستة ونص عن طريق الهاتف على رقم 31 376 730، وإلا عن طريق الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة، وتنجموا مع الإجابة على سؤال المسابقة تنجموا تختاروا غناية وتكون هي اللي تحكي عليكم. سؤالنا خاص باللجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو اللي أعلنت عن قرار إدراج موقع جديد رسميا ضمن قائمة التراث العالمي خلال دورتها 48 المنعقدة بمدينة بوسان الكورية. مرحبا بكم، كما قلت يترشح معنا مترشح ثالث لليوم حتى تتم عملية القرعة ما بينه وما بين زوز مترشحين اللي يترشح معنا نهار الجمعة ونهار السبت، واليوم مترشح ثالث. عملية القرعة تتم بين هذوما ثلاثة، وفائز بجائزة مهدة من إذاعة قفصة قيمتها 100 دينار. ما لا نبقى مع الأنغام إلى حين الموعد مع قسم الأخبار، ثم نعود لمواصلة المشوار في نسمة صيف.

0: ما كواتش وغرامي ليك صار ماذا.
1: نشرات إخبارية. نشرات إخبارية. الثامنة صباحا، الواحدة ظهرا، السادسة مساء، والساعة العاشرة ليلا. موجز الأخبار على رأس كل ساعة. الأخبار بين يديك في كل لحظة. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
2: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: السادسة مساء، مرحبا بكم مستمعين لهذه النشرة الإخبارية، والبداية بالعناوين.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم. الأخبار.
3: بلدية الأسند بولاية قفصة تنفذ مجموعة من التدخلات لتهذيب التجمعات السكنية وتعبيد عدد من المسالك والطرقات. نقص الأعلاف وشح المراعي أبرز صعوبات مربي الإبل بمعتمدية حزوة الحدودية من ولاية توزر. انفجار نقلة نفط أثر اصطدامها بلغم بحري في مضيق هرمز. أفاد المكلف بتسيير بلدية سند نبيل السندي بأن حمليات النظافة متواصلة بشكل دوري، مع العمل على استكمال المشاريع المبرمجة التي تشمل أشغال ترصيف وتهذيب لعدد من التجمعات السكنية، مع دعم أسطول النظافة البلدية وتجميل مداخل المدينة.
5: بالنسبه لمشاريعنا نحن كبلديه سند، من 2023 قمنا بانجاز عديد المشاريع، وتو عندنا مشاريع بصدد الانجاز في المراحل الاخيره، كما الترصيف بما تتوسع، اقتناء معدات نظافه، زود مشاريع ماء صالح للشراب، تعديل انظمه الطرقات بالمنطقه البلديه، مشاريع التلتوي العمرانيه اللي فيها مراجعه التلتوي العمرانيه بالمنطقه البلديه، ومشاريع اخرى هي احداث التلتوي العمرانيه. عندنا زاد مشاريع أونكو كما اقتناء معدات نظافة اللي هي تراكتوكيل وشاحنة. عندنا زاد مشروع تعديل حي الزهور وأنهج أخرى، زاد في إطار الدعم الاستثنائي من صندوق القروض. عندنا مشروع تهيئة حديقة حي النصر، زاد قاعدين نخدم عليه في مرحلة الدراسات. وعندنا زاد العديد المشاريع الأخرى اللي إن شاء الله نلقوا فيها دعم توكيما، طريق مؤدي للمستشفى، ومشروع زاد تهيئة السوق المركزية، تهيئة مدخل المدينة جهة قفصة. زيادة نحب نعمل زيادة تركيب ألواح الطاقة الشمسية بمقر البلدية، والعديد من المشاريع الأخرى إن شاء الله يتم إنجازها في أحسن الظروف.
3: يواجه قطع الإبل بمعتمدية حزوة الحدودية من ولاية توزر تزامنا مع موجة الحر صعوبات كبيرة تتمثل في شح المراعي بسبب الجفاف ونقص في الأعلاف. عدد من مربي الإبل بحزوة يتحدث لوحيد مبارك.
6: موجة حرارة كبيرة هي بالحاسة، حتى هي بنقص الأعلاف أكثر شيء. وبالنسبة للماء والله أنا على كل حالة عاملين أبيار خاصة في الصحراء، ونعانوا في معاناة كبيرة خاصة الفترة هذه كبيرة، هي تم نقص كبير هو في العلف، ولكن هن نعمل في المحاولات الكل بالنسبة للجفاف هذه، وبالنسبة للفترات هذه الصعبة شكحنا منها يبيع منها من بالنسبة للقطيع عند عبد كأعلاف يشروا فيها غالي ومش مكافين، خاصة أنها في الفترة هذه مع ذبي نحافظوا عليها أكثر. وقعت بعض الأموات أستنى الفترة هذه كبيرة، فترة كبيرة ما لقيناش حل، عملنا مكاتيب لسيد الوزير، عملنا لسيد الوالي، ما ردوش علينا.
7: بشير سلام مربي البلد من فقط عمير حزوة، عندنا صعوبة كبيرة اللي هي في توفير العلف، والدولة مش قاعدة توفر لنا، ما عندها حتى حصة مش كيما الغنم والحيوانات الأخرى، ماذا بينا يوفرون العلف. والنقطة الثانية اللي هي في التنقل اللي بل عندنا في وقت نحب نبيع كان يبل كبيرة ولا ذرها، عندنا مشاكل في التنقل نتاعها حكم إحنا على الحد ما إنها مشكوك فيها إنها مهربة ويشرطوا بالترقيم، احنا على الحد ما نجمش نرقمه بحكم يبل تدخل الحد وترجع تقريبا عام ولا عامين يجروا على الحلول الفيها، وما لقيناش حل مع السلطات المعنيه كالوالي كالنواب كل في بالهم. حاليا القطيع قاعد يندثر حكم مش قاعد يعلف، اول حاجه نسبه الولادات قاعده تقل، زي ثاني حاجه المشاكل في الامراض كثرت بحكم نعطوا في نسبه من التمر مش نسبه كبيره مش موجود، جفاف تاع البر ما ثماش متاكل، لا عندنا تبن باش نعاونوا به، ما ثماش مرعى اللي هو صالح. بالنسبه لتوفير الماء لاباس موفر الماء لاباس، بقول نقطتين هذوما ان شاء الله يقولنا فيهم حل ان شاء الله، ما دام المرعى ما ثماش عندنا نوعيه واحده تاع شجر في الصحراء اللي هو الباقل، كي تاكله البل واحده هي تعب فينا كل عام، يضيع لنا منها نسبه كبيره في الصيف، بالاخص في الصيف اكثر من الاوقات الاخرى. نحاولوا نعاونوا بشويه تبن تولي كلفه مرتفعه، تولي كلفه ما عادش تخلص، اعماق نسبه ولادات اقل ما عادش كي بكري، مثلا في 100 بعير ينتج في العام تلقى 15 ناقه والد، فما نسبة ضياع أول حاجة بحكم تم أمراض جينا موسمية في الربيع اللي هي من جراء الحليب وقلة ونوعية العلف كل عام ينفق لنا منهم بعض، وثم نسبة ضياع في الربيع والصيف بحكم البل ما تعرفش كذلك، وقاعد القطيع أصلي قاعد يتراجع.
3: تم تعزيز عدد من المؤسسات الصحية بولاية قبيلي بمولدات كهربائية في ظل الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي بالجهة، وفق المدير الجهوي للصحة بقبيلي جوهر المقنية.
8: في ظل قطاعات متكررة للتيار الكهربائي وموجة الحر تشهدها الجهة المدة هذه، تم تعزيز عدد مؤسسات صحية مولدات كهربائية. بالنسبة للمستشفى المحلي بالسوق حتى تم دعمه مولد كهربائي في قسم استعجالي. ذكر أنه فما زوز مشاريع لتركيز مولدين كهربائيين بنفس المستشفى، مولد لفاية قسم تصفية الدم وهو حاليا في مرحلة الربط بالقسم، ومولد لتأمين تغطية الأقسام والوحدات الحيوية بالمستشفى في إطار مشروع تجديد المستشفى المحلي بالسوق لحد القسط الثالث اللي بلغ نسبة تقدم أشغاله 25%. بالنسبة للمستشفى المحلي بدوز تم دعمه بمولد كهربائي في إطار هبة من شركة بيرينكو البترولية لفاية الأقسام والوحدات الجديدة. نذكر أنه المستشفى المحلي بدوز يتوفر على مولدين كهربائيين اللي هم قاعدين يخدموا، مولد خاص بقسم تصفية الدم إلى جانب مولد لفاية الأقسام والوحدات الحيوية بالمستشفى، وهذا يضمن تغطية اللازمة للأقسام والخدمات. المستشفى الجهوي بقبلي كيف فيه زوز مولدات كهربائية، مولد لفاية قسم تصفية الدم، مولد لفايت الوحدات الأقسام الحيوية بالمستشفى. بالنسبة للمستشفى المحلي بالفوار فيه مولد كهربائي لفايت الأقسام والوحدات الحيوية بالمستشفى. بالنسبة للمركز الوسيط رجيم معتوق تم إعلان استشارة اللي تقتنها مولد كهربائي حاليا في مرحلة طلب العروض، وهذا مش يسمح باش يغطي قسم الاستعجالي بالمركز الوسيط. خلال الفترة هذه ورغم انقطاعات الكهرباء تمكنت الفرق الصحية من القيام بالواجب نتاعها. بالدعم اللي صار نجمنا نوفر أحسن ظروف لاستقبال المرضى اللي تم وضع برنامج خاص لهم، خصوص المرضى اللي هم يعانيوا من القصور التنفس لاستقبالهم بالمؤسسات وتكفل بهم، خصوصا العبد اللي هي يزمها أكسجين، إضافة إلى برنامج خاص بالنسبة للمرضى القصور الكلوي اللي هو تم التكفل بنقلهم ذهاب نياب للمؤسسات الصحية لضمان تلقيهم حصص تصفية الدم.
3: تقدر وصبة الطماطم الفصلية بولاية القصرين في الموسم الحالي ب 98,800 طن بمعدل إنتاج يبلغ 80 طن في الهكتار. هذا وبلغت نسبة تقدم جني الطماطم حوالي 25% وفق ما أفاد به كمال نصر اللي المهندس الرئيسي الممثل عن دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين. وفيما يتعلق بالمساحات المزروعة بالبطاطا بالولاية أكد المتحدث أنه تبلغ 1180 هكتارا منجزة إضافة إلى 500 هكتار مبرمجة.
9: المساحات الجملية هي تقريبا في حدود 1235 هكتار. أهم مناطق الإنتاج هما معتمدية سبيتلة العيون فسانة وسبيبة، واللي سبيتلة الحقيقة تحتل المرتبة الأولى في المساحات المزروعة تقريبا 600 هكتار، ما يمثل تقريبا 50% من المساحات الجملية الموجودة في القصري. بالنسبة لتقديرات الإنتاج 1235 هكتار تقريبا بمعدل إنتاج 80 طن في الهكتار بالنسبة للطماطم. بالنسبة للبطاطا عندنا في حدود تقريبا 1180 هكتار الموسم الحالي بتقديرات انتاج تقريبا في حدود 26,000 طن بمعدل انتاج ما بين 22 حتى 24 طن في الهكتار. اهم مناطق الانتاج بيتلا تقريبا تحت المرتبه الاولى بتقريبا 60% من المساحه الجمليه، ثم نجد مع بقيه المعتمديات اللي هم فوسانه وسبيبه والعيون، وتقريبا نسبه الجني تو تقريبا وصلنا 80%، وبالنسبه للطماطم تقريبا تو 25% من نسبه الجني.
3: دعا مجلس عمادة المهندسين التونسيين في ختام أشغال عقد أمس بولاية جندوبة إلى التسريع بإصدار قانون إطاري تحفيزي لفتد المهندسين التونسيين بالخارج بما يساهم في استقطاب الكفاءات الوطنية وتعزيز الدبلوماسية الفنية وتعبئة الخبرات للمساهمة في دفع التنمية الوطنية. يوافق غدا الاثنين 27 من جويلية آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل، ويهم الأجر الأشخاص الذين يتعاطون حرفا تقليدية بما في ذلك الأشخاص المضوّون تحت النظام التقديري، ويتزامن بعد غد الثلاثاء 28 من جويلية آخر أجل لإيداع التصريح الشهرية بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. نقلت وكالة رويترز الأنباء عن مصدر إيراني قوله أن طهران ستوقف هجماتها إذا وصلت الولايات المتحدة تعليق ضرباتها العسكرية. ونقلت وكالة مهر الإيرانية عن مصدر خبر انفجار ناقلة نفط إثر اصطدامها بلقم بحري في المضيق هرمز، وأضافت أن الناقلة المخالفة خرجت من مسار الملاحي الذي حددته إيران، في حين أكدت القيادة المركزية الأمريكية استمرار الحصار على الموانئ الإيرانية. في السياق أكد الحرس الثوري أن أي دولة سواء كانت بريطانيا أو غيرها ستكون هدفا مشروعا إذا دعمت أمريكا في الحرب. بجولة الأخبار العالمية نصل لختام النشرة السادسة مساء، إلى التذكير بأبرز عناوينها. بلدية سند بولاية قفصة تنفذ مجموعة من التدخلات لتهذيب التجمعات السكنية وتعبيد عدد بالمسالك والطرقات. نقص الأعلاف وشح المراعي أبرز صعوبات مربي الإبل بمعتمدية حزوة الحدودية من ولاية توزرة. انفجار ونقلة نفط إثر اصطدامها بلقم بحري في مضيق هرمز. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
10: هك ماشي بينا على اليسار يا اخي باش تهزنا لدرج معاه؟
11: لا لا مروحين للدار، اما الطريق عريض قلت نشد الوسط ونسوق في عقلي.
10: مش برشا ناس يقولوا اللي ساير على يسار الطريق فيه خطر كبير؟
11: يقولوا
10: ايه، مادام يقولوا معناها احنا توا في خطر، واذا كان ماكش باش تدور على اليسار ما وشد يمينك اضمن، وبعد علينا الخطر الزايد.
11: يلا على خاطرك نرجع على اليمين ونزيد النقص في السرعه حتى تحس روحك في امان وبعيد على الخطر.
12: ملازمه اليمين وتعديل السرعه مع توخي الحذر يمثل الواقي الافضل من مفاجآت طريق المره.
13: المرصد الوطني لسلامه المرور.
14: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
15: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

0: جو جو زهو ترب
1: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
0: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
1: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
0: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف،
2: خليني بزاف.
1: نسمة صيف، نسمة صيف.

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف.
2: خليني بزاف.
1: نسمة صيف. نسمة صيف.
3: عسلامتكم، مرحبا بكم من جديد مستمعينا في نسمة صيف على موجة إذاعة قفصة في هذا الجزء الثاني. حبيت نذكركم بالمسابقة اللي بإمكانكم المشاركة معنا، سؤالنا خاص باللجنة، لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو. أعلنت عن قرار إدراج موقع جديد رسميا ضمن قائمة التراث العالمي، هذا كان خلال دورتها 48 المنعقدة بمدينة بوسان الكورية. شنو الموقع الجديد هذايا؟ بإمكانكم التواصل معنا إما عن طريق الهاتف على الرقم 31 376 730، أو عن طريق الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة. حظ سعيد للجميع، إن شاء الله مع 6:30 نبدو في استقبال هذه المكالمات الهاتفية. ولكن قبل هذايا ركن برافو.
4: برافو
3: برافو برافو. اليوم باش نقولوها لجامعة قفصة، مش على حاجة مش على اثنين، على برشا برشا حاجات. في ضيافتنا السيد علي منصوري، نائب رئيس جامعة قفصة ومكلف بالتكوين بالجامعة. عسلامة ومرحبا بك سي علي.
5: شكرا.
3: مرحبا.
5: مرحبا بك وبكافة مستمعات ومستمعي إذاعة قفصة، وشكرا على الاستضافة.
3: أنا قلت برشا حاجات باش نقول عليها برافو لجامعة قفصة. إذا كان نتحدث على شهادة الجولة الجودة العالمية إيزو 9001، هذا دليل واعتراف دولي لنجاعة المنظومة، منظومة الجامعة في قفصة، هكا ولا سي علي؟
5: أي شكرا، يعطيك الصحة ربي يبارك لك. هي كما سبق وقلت أني جامعة قفصة خذت الاعتماد الدولي إيزو 9001 سنة حالية 2026. مبروك لجامعة قفصة لكافة الإطارات والأعوان والموظفين والعمل بالجامعة. الحقيقة هو مسار انتهى وتوج بهذه الشهادة اللي تعكس قيمة الجودة اللي في الإدارة والمصالح الموجودة في جامعة قفصة. وكما تعرفي الجودة هي راهي متواصلة، وإن شاء الله نطمح في مرحلة ثانية أن التعميم هذا متاع يتم تعميم الاعتماد هذا متاع الجودة نفمي الآن يكون في كافة المؤسسات اللي هي ثم مؤسسات جامعية، أربع مؤسسات سبقوا الجامعة، أي أربع مؤسسات سبقوا جامعة قفصة في الحصول على هذا الاعتماد، وثم مؤسسات جامعية كما مثلا لسات ليكول دنجنيور خذوا الاعتماد نوف فانتيامي الآن اللي يهتم ببرامج التكوين للمجزوز مؤسسات.
3: برافو مرة أخرى. بين نزيد ونمشي لحاجة أخرى اللي باش نقول عليها برافو، هو الاتفاقية الشراكة ما بين جامعة قفصة ومجلس التعاون العلمي العربي بالجزائر، زادة هذا جديد في جامعة قفصة.
5: هو الحقيقة كما تعرف أنه صار منتدى دولي في الحمامات في وسط جويلية يهم الذكاء الاصطناعي والاصطناعي وتطبيقاته في جميع المجالات. وعلى إثر هالملتقى هذا تم تتويج أن تكون ثم اتفاقية شراكة ما بين مجلس التعاون العلمي العربي بالجزائر وجامعة قفصة. الحقيقة هذه نجاح آخر ينضاف إلى النجاحات اللي حققت في جامعة قفصة. بلاش؟ لأنه باش يفتح مجال جديد للتعاون الثنائي والدولي بين جامعة قفصة والجامعات بالشقيقة الجزائر، مما بينها تحديد برامج جديدة، تحديد تبادل الطلبة، تبادل الأساتذة، إنجاز مشاريع متاع ماجستير وإلا حتى إجازات عام ما بين الجامعات التونسية وجامعة قفصة والجامعات الجزائرية اللي توجد في هذا المنتدى المجلس التعاون العلمي.
3: ممتاز. كيف ما تعرف سي علي، أنا بديت بالنقطتين هذوما مهمين برشا. علاش؟ باش نثمن الكفاءة، كفاءة الجامعيين بجامعة قفصة، وأيضا حديث الناس الكل الأيامات هذه اللي نجحوا البكالوريا وغيره، خاصة اللي يسكنوا في ربوع الجنوب الغربي والوسط، ما نقولش قفصة فقط، يسألوا جامعة قفصة شنو فيها، كي نقرأ شنية الشعب الجديدة، شنو عنا في قفصة، نحبوا كعائلات كأولياء كطلبة، معناها نحبوا نعرفوا شعب جديدة شنو عنا في قفصة، شنو المسار اللي نجموا نختاروه بالضبط.
5: شكرا، يعطيك صح الحقيقة على الفرصة هذه اللي خليتها لنا الجامعة قفصة، أنا نمثل جامعة قفصة باش أول حاجة نبارك لجميع المتحصلين على شهادة بكالوريا السنة الدراسية الفارطة، ونعرف بالمسارات والمسالك اللي تأمنها جامعة قفصة اللي موجودة هبطت في دليل التوجيه الجامعي. الحقيقة نظرة عامة على جامعة قفصة، أن جامعة قفصة تتكون من 11 مؤسسة جامعية، فيها 10 في قفصة ومؤسسة جامعية في توزر، تأمن 63 مسار LMD، 3 مسارات بريباراتوار تكوين هندسي، 3 تكوين هندسي في المدرسة الوطنية للمهندسين بقفصة. كما تعرفي أنه هو سنة في إطار برنامج سافوار أجير اللي أطلقته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تم على نطاق وطني إعادة تأهيل وتأهيل جميع المسارات اللي مسارش من 2019. من بين المعايير اللي تم اعتمادها لهذه الحملة بتاع التأهيل والتأهيل المسارات هي جودة التكوين، كاليتي دو لا فورماسيون، جودة التكوين، وانفتاح المسار على سوق التشغيل وخاصة المحيط الصناعي والاقتصادي بالجهة. الحقيقة في جامعة قفصة سنة نجحنا في تأهيل 63، كما قلت لك 63 مسار، مقسمين على التوالي بكلية العلوم بقفصة 23 مسار. لهنا غير المسارات السيونس اكزاكت، الرياضيات والفيزياء والكيمياء والبيولوجيا، ثم مسارات جديدة تم إحداثها كما مثلا الطاقات المتجدده، الذكاء الاصطناعي في الطاقات المتجدده، الانظمه المحموله، في المعهد العالي للدراسات التكنولوجيه والتطبيق، دراسات التكنولوجيا والتطبيقيه في قفصة عندنا تم احداث مسار جديد انتليجنس ارتيفيسيال، موجه دعوه لجميع اللي يسمعوا فينا من حاملي شهاده بكالوريا انهم يتوجهوا لهذه الشعبه والشعب الاخرى كل باش نذكرها. الانظمه المحموله موجوده زاد عندنا المدرسه العليا ليكول سوبيريور دي سيونس تكنيك دو لا سانتي، فيها 4 مسارات تكوين الشبه الطبي بجميع اختصاصاته. عندنا اداره مؤسسات بقفصة تامن جميع التكوين في الماركتينغ، في الفينانس، في الماليه، في الكونتابيليتي، وفيها برشا شعب واعده. زاد ندعو جميع اللي يسمعوا فينا انهم يشوفوا دليل توجيه ويشوفوا الشعب اللي تتناسب مع طلباتهم. عندنا كذلك في الإنسانيات في قفصة وفي توزر عندنا تكوين في الأعلى في الإنجليزية، في العربية، في الفرنسية، اللغات الكل، في التكوين في السوسيولوجيا والميدياسيون. بقية المؤسسات كيف زاد عنا لاري ميتي، فيها الفنون والحرف، وفيها الموسيقى والديزاين، دونك اللي يحب الفن ويحب الواحد ماذا بينا يجيب بعدين مؤسستنا. عنا زاد في المدرسة في المعلمين، في المعلمين عنا معلمين طبعا ذيك الشعبة القديمة اللي موجودة مقبل، تم إضافة إجازة جديدة هي جيداج توريستيك، دونك شعبة جديدة. وإحنا بنعرف وإحنا الجنوب الغربي عنا أبار قفصة منطقة سياحية، عنا توزر زادة منطقة سياحية باهية، وتفتح مش حتى قفصة وتوزر، نجمو حتى القبلي الصحراء كلها بوابة. الحقيقة شعبة واعدة تنجم تكون عندها أفاق تشغيل، معناها واعدة بالقدال. إذا ندعو كما قلت لك الجميع الماخي شهادة بكالوريا لأنهم يطلعوا على هذه الشعبة وشوفوا دونك الاختصاص هذا. عنا في توزر عنا الفرنسية والتوريزم والتوريزم، في الرياضة عنا المعهد العالي للرياضة يأمن زوز شعب، وعنا في البريباراتوار في مع التحضير دراسات هندسية عنا شعبة في المات فيزيك، وعنا الشيمي، وعنا التكنولوجي. البريباراتوار بعد باش يخرج في سيكل دانجنيور اللي هما تروى، عنا جيني إلكتروميكانيك، جيني إنرجيتيك اي تكنولوجي دو لانفيرونمون، اي جيني شيميك اندستريال اي مينيي اللي تأمنهم المدرسة الوطنية للمهندسين بقفصة. الحقيقة كما تلاحظي انه من خلال متنوعة وثرية وجميع الاختصاصات موجودة ما عدا الطبية والقانون.
3: شبه الطبية فقط.
5: الطبية والقانون. دونك عندنا شبه الطبية وعندنا جميع الاختصاصات في الاقتصاد في التصرف في المالية في التكنولوجيا في الرياضيات في معناها بالحق أني كما قلت لكم اللي فرح أنه تم إعادة تأهيل وتأهيل هذه الشعب اعتماد على معايير هامة و حددها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أكيد. لذا اللي باش يجي بحذانا إن شاء الله ويتوجه لأحدى مؤسسات التعليم العالي الراجع نظر بجامعة قفصة أنه نقوله إن شاء الله راهو باش تلقى الخير وإن شاء الله أنك باش يكون مسارك جيد وباش تتلقى تكوين جيد يتوج إن شاء الله بشهادة جامعية تحلك أفاق كلك سوا معنا باش تكمل قرايتك خاطر عنا كيما نقولوا بعد عنا تنحكوا في الماجستير عنا زاد دي ماستير في جامعه أيوة. قفصه وثم دكتوراه تحب نعطيك بعد لمحه أيوة. واللي يحب زاد يكمل الشيء معناها يكمل في الشغل انه ثم راهي شعب اغلبيه شعب اني تفتح لك الباب انك معناها تمشي سوق الشغل
3: اكيد جدا احنا وكبنا معاكم الايام الخاصه بالتوجيه الجامعي اللي صارت طبعا في ربوع تونس الكل وكما قلت سي علي احنا نعيش شوية مع العائلة فكرة بس على هاي الشعب الجديدة والكل معك نواصلوا سي علي فكرة على الماجستير وفكرة على الدكتوراه شهادات هذوما المهمين برشا
5: اي هو هو الحقيقة ما كتعرف انت استام الامدي في تونس الامدي ليسونس ماستير دكتوراه هو مش بشرطه معناه انه اي واحد هاز ليسونس يكمل في الماجستير خاطر ثم شكون يهز اجازه ويمشي يبحث عن شغل وثم شكون يحب يعمل دكتوراه اما ماجستير ثم زوز انواع تاع ماجستير ماجستير مهني تامنوا براتيكومون اغلبيه المؤسسات بجامعه قفصه تامن هذا الاختصاص وماجستير بحث بعض المؤسسات وعندنا ثلاثه دكتوراه في الكيمياء في البيولوجيا وفي الانرجي والطاقة في كلية العلوم بقفصة ضم ثلاثة دكتوراه زاد اللي هما يقبلوا حاملي شهادة الماجستير البحث وإلا كما نقولوا ليزانجنيور معناها المهندسين في الاختصاص الحقيقة معناها والعام الجاي كما صار السنة مع الإجازات أنه صار إعادة تأهيل جميع الإجازات على مستوى وطني راهو العام الجاي والحقيقة هنا باش نفتح قوس تقبلتي قبيلة بالطاقات وتشكري معناها الطاقات اللي خدمت الحقيقة أنا نوجه شكر من منبر إذاعتنا إذاعة قفصة لجميع الأساتذة ومنسقي الإجازات ومديري الأقسام والعميد والمدير والسيد المدير على المجهود مجهودات الجبارة اللي الحقيقة قاموا بها باش نوصلوا ونتوجوا احنا في جامعة قفصة صبينا 63 مطلب خذينا 63 مطلب
3: ما شاء الله
5: ما شاء الله نجاح 100%
3: ما غلطناش كي قلنا برافو على جميع
5: الحمد لله يا ربي إن شاء الله النجاح هذا يتواصل السنة الجامعية القادمة
3: إن شاء الله
5: بيتوج إن شاء الله بإعادة تأهيل وتأهيل جميع لماجستير وطبعا زادة باش تكون إن شاء الله معايير أخرى اللي هي التشغيلية اللي هي التفتح على السوق التفتح على سوق الشغل على المحيط الاقتصادي والاجتماعي وإن شاء الله زاد العباد هذم وأنا متأكد يخدموا الإجازات باش يكونوا موجودين وحاضرين باش يدزوا قدام وتكون جماعة قفصة أنه تكون قاطرة متاع علم وتكون قاطرة متاع تنمية في جهة قفصة بكلها خاطر أنت تعرفي معناها ما نجموش نحكوا على جامعة معزولة وحدها
3: أي.
5: جامعة دونك نحكوا على سوسيولوجي الاجتماعي والاقتصادي وجميع أنواع
3: طبعا مربوط ببعضه
5: وتكون بعد دكتوره عنا لهنا زاده عنا احنا ثلاثه تسجيل دكتوراه وصبينا اودعنا مطلب نتاع مدرسه دكتوراه لدى ان شاء الله سلطه الاشراف ان شاء الله معناها يتم الحرص على الملف هذا ونكونوا زاده عنا مدرسه دكتوراه ان شاء الله في القريب العاجل بجامعه قفصه وان شاء الله الانجازات تجي والعمل ان شاء الله هو عمل جماعي راه مش
3: طبعاً
5: عمل
3: طبعاً.
5: انسان ولا مجموعه كامله من الجامعه طبعا من مؤسساتها وكافه ما المتداخلين في قطاع التعليم العالي بجهه قفصه نوجه لهم تحيه بهذه المناسبه وان شاء الله ان شاء الله كما نقولوا نجاحات تتواصل
3: قادم افضل
5: وقادم الاخضر ديما يكون جامعه قفصه ديما في احسن صوره ان شاء الله
3: احنا نفخر بجامعه قفصه يعطيك الصحه سي علي منصوري نائب رئيس جامعه قفصه ومكلف بالتكوين بالجامعه تفضل
5: اي شكرا التوجيه الجامعي هو عنا تو العام الجاي ان شاء الله كان حين ربي جامعه قفصه طاقه استيعاب نتاعها طالبين واحنا ان شاء الله ما يقارب 4500 طالب جدد ان شاء الله ينضافوا للطلبة القدوم إن شاء الله مقسمين في كلية العلوم 1330 طالب في الإنسانيات قفصة 499 حصل مش ما طولش عليك في الاخر دونك 4252 طالب موزعين على جميع المؤسسات الجامعيه بقفصه. ان شاء الله يكونوا بحذانا العام الجاي
3: ان شاء الله موفقين
5: وان شاء الله موفقين ونأمنوا لهم ان شاء الله التكوين اللي يطمحوا به ليهم هما. وخاصه اننا نوجه دعوه زادة طمن الاولياء خاطر هم الاولياء اللي يخموا اكثر الاولياء ان شاء الله راكم
3: كل عائله عندها شكون ناجح بكره وهذا هو موضوع
5: هذا هو الموضوع. دونك ما تتعبوش برشا وما تخموش برشا دليل توجيه موجود بحذاكم وجماعه قفصه ابوابها مفتوحه اللي يحب يسال اللي يحب يستفسر اللي يحب عنده معلومه يجي بحذانا. عندنا مصلحه في جامعه قفصه الشراكه التكوين ومشاركه الشؤون الاكاديميه والشراكه العلميه
3: جاوب على كل التساؤلات
5: وحتى المؤسسات الجامعيه مثلا واحد يشوف شعبه في كليه علوم بقفصه في اصاد قفصه في اي مؤسسه يتوجه للمؤسسه ويسال وان شاء الله يلقى كان القبول ومناه جابوله على الاسئله نتاعه وتكون ان شاء الله في المستوى ان شاء الله.
3: ممتاز شكرا لك سعلي منصوري نائب رئيس جامعه قفصة ومكلف بالتكوين بالجامعة على كل هذه التوضيحات وعلى كل هذا الموجود. معناها جولة كبيرة في جامعة قفصة. شكرا لك للحضور يعطيكم الصحة وشكرا لجامعة قفصة.
5: شكرا لك أنت أخت مريم وعلى الدعوة اللطيفة وعلى الفرصة اللي تحتها جامعة قفصة
3: مثل
5: جامعة قفصة باش نعرفوا بالعمل اللي قاعد يصير بجامعة قفصة بصفة عامة وخاصة في المرحلة هذه الحساسة المفصلية بالتوجيه الجامعي وبالإجازات والشعب اللي موجودة حاليا بجامعة قفصة.
3: شكرا
5: شكرا.

0: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتم بالطبيعة من توا وحتى لسبعة باش نستقبلوا مكالماتكم الهاتفية اللي خاصة بمسابقتنا لليوم. ونذكر بنفس المسابقة لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو أعلنت عن إقرار وقرار إدراج موقع جديد رسميا ضمن قائمة التراث العالمي. هذا القرار جاء في دورتها 48 المنعقدة بمدينة بوسان الكورية. شنو الموقع هذايا؟ بإمكانكم التواصل معنا عن طريق الهاتف اللي هو 31 376 730، وإلا المشاركة معنا عن طريق الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة الفصحى. هذه لكم الكل المستمعين للمشاركة معنا في المسابقة الهاتفية. أولى المكالمات. على السلامة.
1: أنا على السلامة مخترين.
0: مرحبا بيك. مرحبا
1: سي محمد البحري المتلوي.
0: مرحبا بيك سي محمد البحري ومرحبا بالمتلوي.
1: تحية ديك عايشك. تحية ليك والطاقم العامل معك وكل مستمعي إذاعة قصة، وخاصة فريتي ولا وألا ومحمد نجد وفاطمة ومعهم صديقتهم إسراء سليمان.
0: أي تحية ليهم، سلم عليهم الكل. سي محمد قل لي سي محمد الإجابة.
1: أنا بيني وبينك لا يطلع عليك اسم مريم.
0: ميسالش كل الأسماء سمحة.
1: بصيد كان معك يا مدام مريم.
0: ميسالش الله يخليك. قل لي سي محمد الإجابة، شنو هو الموقع اللي نسأله عليه اليوم؟
1: قرية سيدي بوسعيد.
0: قرية سيدي بوسعيد. شكرا سي محمد. شنو الغناء اللي تقترح علينا؟
1: الليل ويا ليلى لوديع الصافي.
0: الليل ويا ليلى. ذاي سي محمد شكرا لك، يعطيك الصحة. مكالمة أخرى. مرحبا. مرحبا على السلامة.
2: ألو على السلامة. مرحبا.
0: الله يخليك للا. شكون معانا؟
2: جمعة ليجان.
0: مرحبا بك يا جمعة. الإجابة يا جمعة
2: بيك يا جمعة. سيدي بوسعيد.
0: به. والغناية اللي تحبي تسمعها معانا جمعة؟ كان تسمعيني بالتليفون كهوية.
2: ماهر.
0: رؤوف ماهر. شكرا يا جمعة، شكرا ليك، يعطيك الصحة. ماذا بينا كده سمعونا كم بالتليفون، ابعدوا شوية على الراديو اللي بحذاكم. وكلمة أخرى. عسلامة.
3: عسلامة.
0: مرحبا. شكون معانا؟ عسلامة.
3: ألو.
0: مرحبا بيك للا.
3: بيك عايش.
0: شكون معانا؟
3: صالحة جاسمي معي.
0: مرحبا بيك يا صالحة.
3: وبيك عايشة. تحية ليك أختي والطاقم اللي يخدم معك كل.
0: شكرا ليك صالحة. شنية الإجابة؟
3: تحية ليها علي التليفون وكبيرة كبيرة.
0: الله يخليك صالحة. شنية الإجابة؟
3: نعم.
0: شنية الإجابة؟
3: راني مخلطة على التنجميش تعوديني.
0: أنا سألت على موقع جديد نضاف معناها لقائمة التراث العالمي، شنو الموقع هذايا؟
3: قلعة سيدي بوسعيد.
0: به. والغنية اللي تحبي تسمعها معنا؟
3: اي غنيه.
0: اي غنيه لشكون؟ لشكون حتى الفنان نختاروا احنا؟
3: لا لا.
0: اي قولي صالح.
3: لطفي بوشناق.
0: لطفي بوشناق. شكرا ليك صالحه. مكالمه اخرى. تحيه ليك. الى اللقاء. مكالمه اخرى. عسلامه. عسلامه. مرحبا. مرحبا. شكون باش يشارك معنا في مسابقتنا؟ مرحبا بك لالا.
4: الو. مرحبا بك.
0: الله يخليك. شكون معنا؟
4: عزيزه فجره متلو.
0: مرحبا بيك يا عزيزة. مرحبا. تفضلي يا عزيزة.
4: عايشة كنت لباس.
0: يفضلك لله. أيوة الإجابة يا عزيزة.
4: على سيدة بسيط.
0: به. والغناية؟
4: أغنية ناسك رحالة.
0: ناسك رحالة. إيه قديمة الأغنية وسمحة. شكرا ليك يا عزيزة. نمشي طبعا مواصلين معكم في مسابقتنا في الجزء هذا حتى للسبعة فقط. نبقى في استقبال مكالماتكم الهاتفية. رقمنا 31 376 730، وزادت نجمو تشاركوا معنا عبر الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة. نمشوا للأنغام ونرجع لكم ونرجع مع مكالماتكم الهاتفية في جزء آخر من المسابقة.

0: الوقت صيفي، الجو صيفي.
1: نسمة صيف.
2: خليني بزاف.
1: نسمة صيف. نسمة صيف.
3: مرحبا بكم مستمعينا في نسمة صيف، ونرجع ونواصلوا معكم المشوار مع المسابقات الهاتفية، وطبعا مع نصل مسابقة من عرش راضي عنا مكالمات. مرحبا بكم على 31 376 730. نذكر بنصل المسابقة، نسألوا على الموقع الجديد اللي أعلنت عليه لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو إدراجه في قائمة التراث العالمي. مكالمة حاضرة معنا، عسلامة ومرحبا. مرحبا، شكون معانا؟
4: تحيه ليك والفريق العامل معاك العشيه.
3: شكرا شكرا. شكون معانا؟
4: فايسل مسر قفصه.
3: سي فايسل مسرش
4: مسر قفصه،
3: اللقب سي فايسل.
4: فايسل شعبان مسر قفصه.
3: مرحبا بيك سي فايسل. مرحبا. ايوه
4: تحيه ليك. تحيه
3: شكرا
4: ليك. تحيه ليك.
3: شكرا، يفضلك سي فايسل. الاجابه سي فايسل
4: بالنسبه للمسابقه مقهى سيدي بوسعيد.
3: سيدي بوسعيد، انا مش ناخذ كلمه سيدي بوسعيد. باهي، قريه سيدي بوسعيد. قول لي سي فايسل، الاغنيه تحب تسمعها معانا؟
4: ربي ارجوك يا ريم.
3: اي
4: ربي اللي يجيب نجات الصغيره. نجات الصغيره
3: ما نجات الصغيره ما عندكش. الله يخليك، اعطيني حتى الاغنيه شنو حتى نسمعك حتى مقطع.
4: وسط الطريق.
3: وسط الطريق. باهي يا سي فايسل، شكرا ليك. نمشي المكالمه اخرى. عسلامه مرحبا.
5: السلام.
3: مرحبا بيك. مرحبا سي حفناوي.
5: حفناوي لك.
3: مرحبا بيك سي حفناوي، تفضل.
5: عليك والفريق الكل وكمال حمد.
3: شكرا ليك، انا نحييك سي حفناوي، معناه كل يوم تطلبنا وتاخذ بخاطرنا وديما مستمع وفي لينا. تفضل سي حفناوي، اعطينا الاجابه.
5: قال سيدي بوسعيد والاغنيه فهد بلان ركبنا على الخطى.
3: فهد بلان ركبنا. هذا زاد اقتراح امس. باهي يا سي حفناوي، شكرا ليك. مكالمة أخرى. مرحبا عسلامة. عسلامة مرحبا للتواصل معنا. مساء الخير، مساء الياسمين والفرحة. شكون معنا؟
6: معك رؤى من رقي.
3: مرحبا بك يا رؤى. رؤى فكريني في اللقب.
6: لقب صياحي.
3: صياحي، تفضلي يا رؤى. ايوه الإجابة.
6: أختي ريما دائما بتبيعتي ما نحبش نشارك في المسابقة.
3: أما تحبي الأغناء.
6: نحب ساعة قبل الأغنية نحب نسلم عليك وعلى كامل الفريق اللي عامل معاك.
3: شكرا.
6: ونحب نشكرك أنت على رحابة صدرك ونقول لك شكرا ليك من قلبي بالحق يا مدام ريما.
3: عليكم
6: أحلى زينة.
3: الله يخليك، الله يخليك. ينورك وياخذ بخاطرك يا رؤى، يعطيك الصحة.
6: يعيشك، نحبك برشا، أنا ديما نتابعك في برامجك، قداش نحبك ريما محمد. يخليك صح.
3: يعيشك يا رؤى، يفضلك وياخذ بخاطرك. شكرا. أيوه رؤى، المحبة هذه تخلينا نختاروا أغنية سمحة كيفك أنت.
6: والله باش نختار اغنيه نهديها لك انت اليوم. الاغنيه الاولى كنت نختار فيها مليئه، اما الاغنيه هذه باش نختارها لك انت.
3: ايوه شنو هي الاغنيه؟
6: سكري بوزياني ريما تدلل.
3: ريما تدلل. هكا بشتغل بيهم الكل، معناها ليا الاغنيه. يفضلك يا رؤى، شكرا ليك، يعطيك الصحه. شكرا شكرا رؤى. نمشي لمكالمه اخرى. عسلامه.
7: الو عسلامه.
3: مرحبا بيك. مرحبا،
7: تحيه ليك والفريق العامل معك الكل، يعطيك الصحه.
3: شكرا. شكون معنا؟
7: حصه متنوع، معك فاطمه علوي.
3: مرحبا بيك يا فاطمه، الله يخليك يا فاطمه.
7: نورك نورك.
3: شكرا
7: لهيا.
3: شكرا فاطمه. ايوه يا فاطمه الاجابه.
7: موقع سيدي بوسعيد.
3: اي
7: والاغنيه الأماكن.
3: الأماكن، حلوة الأغنية فطومة. شكرا ليك. شكرا معرك. ينورك. شكرا. راضية مازال عنا مكالمات. مرحبا. عسلامة. عسلامة.
8: عسلامة يا ريم.
3: مرحبا بيك سميرة طبابي. مرحبا بيك.
8: ربي يعاونك. ربي يعاونك. تحية ليك وكمال حماد وياخد معك الكل في تعاد قفل.
3: الكلهم الكلهم يحيوك، يعطيك الصحة يا سميرة.
8: يعطيك الصحة أيوة. والمسابقة موقع سيدي بوسعيد.
3: أيوة والغناية.
8: والغناية رؤوف ماهر عربية.
3: رؤوف ماهر.
8: والغناية رؤوف ماهر عربية. رؤوف ماهر عربية.
3: ده. شكرا.
8: يعني تحية لك أنت وللفريق الكل.
3: شكرا سميرة، الله يخليك. شكرا ليك. مكالمة أخرى. مرحبا عسلامة.
9: مرحبا بك.
3: الله يخليك سي عيسى، شنو حوالك؟
9: ودي لبس عليك.
3: الحمد لله سي عيسى.
9: أنا نحبوك برشا، كنت انت في البرنامج نعزوك ياسر ياسر.
3: الله يخليك، ياخذ بخاطرك، يعطيك الصحة.
9: راكي تاج روسنا انت سي كمال.
3: وانتم زادة، وانتم زادة، وانتم زادة.
9: معاك سي راضية.
3: اي مدام راضية معانا اليوم.
9: قولها بالله، قلنا يا الوالدة يرحم والديك.
3: الوالدة.
9: اي ابو قن براسك.
3: ابو قن، باهي باهي. باهي يا سي عيسى،
9: ينورك ان شاء الله.
3: ينورك، شكرا، دمت مستمع وفي سي عيسى، الله يخليك، شكرا. مكلمه اخرى، عسلامه.
10: عسلامه،
3: مرحبا مرحبا،
10: لاباس عليكم.
3: الله يخليك عايشه، الله يخليك عايشوشه. ما
10: تحيه تحيه ليك، تحيه لك.
3: شكرا ليك، مرحبا بك يا عايشه.
10: انا طلبت عليك مغنيه وليه ما سمعتوهاليش؟
3: ما انا نعملوا عمليه قرعه. شنو الغنيه نتاع اليوم؟
10: عدنان الشواشي.
3: عدنان الشواشي، حلوة الغناية.
10: اليوم غيرت رأي، عدولي العرفاوي.
3: العرفاوي. به من ساعة لساعة نبدلوا راينا، علاش لا؟
10: مرة صحري مرة شيلي.
3: عاد شبي يا كهو، مرة نحبوا هذي، مرة كل ما احنا والمود متاع النار. باهي يا لله، شكرا ليك، الله يخليك يا عايشة، شكرا ليك. مكلمة أخرى، مرحبا، عسلامة، مرحبا. مرحبا، عسلامة، بشركو معنا في مسابقتنا. يفضلك لله، شكون معانا؟
11: مروة، معك مروة.
3: مروة واللقب يا مروة.
11: بدري.
3: مرحبا يا مروة.
11: عايشك، وينك ريم لاباس؟
3: نسأل ديما على حوالكم، الحمد لله.
11: مرحباكم، أحلى صوتك يا عايشك.
3: يفضلك عزيزتي، شكرا لك يا مروة.
11: الإجابة هي قلعة سيدي بوسعيد.
3: أي؟
11: والغنية نحب غنية شيرين ومحمد حماقي.
3: بحري، نسمة البحري. إن شاء الله يا ربي نسمع علينا يا ربي. عايشك يا مروة، عايشك يا مروة، شكرا لك، فضلك، شكرا. مازال عنا مكالمات، موفات المكالمات ميلة، هذا هي نصيبنا لليوم من المكالمات الهاتفية. إن شاء الله بعد شوية نعملوا عملية القرعة، نعطيكم الإجابة الصحيحة وعملية القرعة للمترشح لليوم، ثم قرعة ثانية ليشكون فايز معنا اليوم بجائزة قيمتها 100 دينار مهدة من إذاعة قفصة. مانا نرجع لكم في جزء ثالث بعد اللقاء مع قسم الأخبار، خليكم معنا.

0: هذا الأحد الموعد مع سهر الليالي من منتزه داريما بأم العرايس.
1: برافو.
0: سهرة صيفية، أجواء ممتعة، حوار مع رواد المنتزه، مسابقات وجوائز. السهرية تحلى بيكم من 10:30 الليل على موجة إذاعة يحصى.

0: السابعة مساء. مرحبا بكم مستمعين لهذا الموجز الإخبارية.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: يشهد مشروع تهيئة الفضاء والحديقة العمومية بمعتمدية سوق جديد من ولاية سيدي بوزيد المنجز في إطار مشروع مشاركة فاعلة للمواطنات والمواطنين بتونس تقدما ملحوظا في الأشغال وفي السياقة. أوضح عضو فريق المستند المحلي بسوق جديد مبروك السعيدي أن مشروع باكت هو يشمل عددا من المناطق والمعتمديات بعدة ولايات من بينها سوق جديد، وتم اختياره إثر مسار تشاركي دام قرابة 6 أشهر. دعا مجلس عمادة المهندسين التونسيين في ختام أشغالهم المنعقدة السبت بولاية جندوبة إلى التسريع في إصدار قانون إطاري تحفيزي لإفادة المهندسين التونسيين بالخارج بما يساهم في استقطاب الكفاءات الوطنية وتعزيز الدبلوماسية الفنية وتعبئة الخبرات للمساهمة في دفع التنمية الوطنية. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اعتزام المدرسة الوطنية للإدارة إطلاق برنامج تكويني على الخط في مجال النزاهة ومكافحة الفساد لإفادة الوزارات والهيكل العمومية والمؤسسات والمنشآت الراجعة لها بالنظر. ذكرت وكالة أسوشيتد بريس عن نقلا عن مسؤول إقليمي أن الولايات المتحدة وإيران ترغبان في العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت. قال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو لشبكة فوكس نيوز أنه لابد من إنهاء البرنامج النووي الإيراني سواء تم ذلك عبر اتفاق أو بدونه. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

0: استقبل يومك،
1: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
0: ديماري ولبنية زينة.
1: معكم تظوى المراية.
0: تبعني تربح
1: معايا سافر مع الموسيقى.
0: الصيف ضيف وعشية عالكيف وقايت مهرجانات، اسهر معانا مشموم الفل وتانا.
1: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان،
2: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية،
1: النغمة اللي ترد الروح.
0: مبروك اللي فرحك يفرحني،
1: تونس عقلي وروحي. شبكة صيف 2026،
0: شارع الفن، النغمة، طرب وترانز، والموقع في ثنية وفي كل دار.
2: العائلة لأصحاب والأحباب، تجمعنا إذاعة قفصة
1: معاكم تظوى المراية.

0: الوقت صيفي، الجو صيفي.
1: نسمة صيف
2: خليني بزاف
1: نسمة صيف.

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف.
2: خليني بجد.
1: نسمة صيف. نسمة صيف.
3: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وأهلا وسهلا باش نقولوها من نسمة صيف إلى الممثل والمسرحي ياسين الصالحي اللي حاضر معنا على الطرف الثاني من الخط. عسلامة ومرحبا بكم أستاذ ياسين.
4: أهلا وسهلا، مرحبا سيدي ومرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا الكل في قفصة، مرحبا بكم.
3: الله يخليك، احنا بكري شوية كنا نسمعوا في غنية كذم الساهر اضحك اضحك، وهنا باش نحكوا على ما تضحكنيش لياسين صالحي. قبل كل شيء ياسين يعطيك الصحة، برافو على ما تقدم فيه من مادة، وشنو علاش نحكي نقول برافو، خاطر فما برشة تطور من عام لعام، رغم انه نفس المسرحية ولكن فما روح جديدة، فما تجديد، ومدامه فما تجديد فما موهبة وفما حكاية غرام كبيرة وراء ياسين الصالحي. صحيح كلامي ولا ياسين؟
4: الحمد لله، والله الحمد لله، قاعدين نعملوا في مجهودنا بالباهي بالباهي باش ديما نقدموا حاجة خيارة للناس اللي تفرج فينا والناس اللي تحبنا. وإن شاء الله ديما معناتها نكونوا في المستوى إن شاء الله.
3: إن شاء الله. طريقة الترويج للمسرحية زادة طريقة ذكية مختلفة هكا ولا ياسين؟
4: صحيح،
3: لازم نقوله صحيح. دي سيكونس حاجاتك فيديوهات معناها طريقة مختلفة بالكل على الدعوة للمسرحية. خلينا نمشوا شوية للمسرحية، ما ضحكنيش قديش المدة متاعها، فيها تبديل وإلا لا؟ تقريبا عمرها عامين ولا أكثر شوية المسرحية؟
4: أكثر شوية، توا في تعمل 3 سنين.
3: أيوة،
4: توا قريب نوصلوا بها ل3 سنين المسرحية. أكيد ديما فيها جديد، فيها تحديات جدد برشا. بالنسبة للجمهور القفصة اللي إن شاء الله يكون موجود معنا، وإن شاء الله باش يحضر في مهرجان قفصة الدولي نهار 3
3: إن شاء الله.
4: نهار 3 أوت احنا عندنا العرض نتاعنا في مهرجان قفصة الدولي.
3: أيوة،
4: باش يلقى برشا جديد، خاصة إنه المسرحية هذه أول مهرجان عملته كان مهرجان قفصة الدولي. اللي هو 3 سنين التالي. ولحظة 3 سنين عاملين تالي كان أول مهرجان، عملنا عرض ممتاز ياسر في قفصة، جانا برشا جمهور وقتها وخرجنا نتيجة معناتها باهية ومزيانة برشا، وسناب شاب قوة تطور كبير وشاب جديدة هذا اللي إن شاء الله يكون موجود.
3: إجمالا عموما معناها المسرحية موجهة للفئة العمرية الكل، الكبار فقط، خاصة أنه تحكي على حياتنا اليومية، مشاهد ومواقف من حياتنا اليومية.
4: مسرحية موجهة للناس كل الحقيقة، صغار وكبار يقراحة موجودين فيها، العائلات الكل لازم يكونوا حاضرين موجودين. كل إنسان بش يلقى روحه بش يشوف روحه في جزء على الأقل ولو جزء من المسرحية. كما نشوفه في العروض الكل وفي المهرجانات الكل اللي شاركنا فيهم، ديما العائلات الكل موجودين، معناتها كبار صغار الناس كل موجودة ومعناتها وتلقى روحة لعضيات المسرحية
3: إن شاء الله. احنا قلنا الموعد معاك باش يكون نهار 3 أوتي مهرجان قفصة الدولي، نجمو ناخذوا فكرة إذا كان المواعيد فما في ربوع الجنوب كان في قفصة، وإلا فما أماكن أخرين من قفصة؟
4: فما أماكن أخرين، احنا عنا توزر إن شاء الله تكون موجودة سنة، عنا زادة جابس باش تكون موجودة زادة سنة، جابس باش تكون نهار 13 أوت مهرجان دولي جابس، عنا زادة في توزر نهار 10 أوت، وعنا في قفصة نهار 3 أوت إن شاء الله.
3: إن شاء الله، إن شاء الله موفق، وإن شاء الله نشوفه جديد شنو اللي في المسرحية اللي تجدد من عام العام. كل التوفيق ليك ياسين، وشكرا لقبولك دعوتنا ومصافحتنا.
4: شكرا، بارك الله فيكم. شكرا.
3: شكرا.
4: شكرا.

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف
2: خليني بزاف.
1: نسمة صيف، نسمة صيف.
3: أهلا وسهلا،
4: أهلا وسهلا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم الكل وين ما كنتم مستمعين، وأهلا وسهلا باش نقولوها للكاتب للصحفي للإعلامي التونسي السيد محمود الحرشاني. عسلامة ومرحبا بك سي محمود.
5: مساء الخير ريم، وأهلا بك، وتحية إلى كل السادة المستمعين وإلى كل الزملاء العاملين معك هذا المساء.
4: الله يخليك. إذن سي محمود، في الحقيقة استضافة خاصة بكتاب وصدور كتاب جديد، صحافة بالوسط المدرسي. الكتاب هذا جاء إتمام لزوز حلقات سابقة. الحلقة الأولانية كان عنوانها كتاب حياتي في الصحافة ما بين الهواية والاحتراف، في شكل خليني نقول ما بين قوسين سيرة ذاتية ومذكرات. ثم حلقة ثانية صحفي في الجهات اللي اصدر أواخر 2025 بداية 2026، أخذ فيه خصائص الصحفي الميداني في الجهات مع ضوابط العمل، وعلى خاصة مع التجربة الثرية اللي نعرفوها معك أستاذ محمود في مجال الصحافة. يأتي هذا الكتاب وهذه الحلقة الثالثة للصحافة بالوسط الغربي، هكا ولا سي محمود؟
5: أهلا بك مرة أخرى. نحب يعني تسبقتني الحقيقة للتصحيح، لأن كنت في التقديم ذكرت كتاب الصحافة بالوسط المدرسي ليزلك لسان
4: غربي
5: لسان على كل حال.
4: أيوة.
5: ولكن العنوان الصحيح هو الصحافة بالوسط الغربي. وقد اخترت ثلاث ولايات بشكل معمق، وهي سيدي بوزيد وقفصة والقصرين، وكذلك ولاية القيروان. وإن يعني بالنسبة لولاية القيروان أشرت فقط إلى بعض العناوين التي صدرت بها خلال الفترات السابقة، على أساس أنه أنا أعتقد شخصيا أنه القيروان تحتاج لوحدها لكتاب يوثق لمسيرة الصحافة، باعتبار أنه هذه الولاية، وأنا عدت إلى أكثر من مرجع، وجدت أنه بالنسبة لولاية القيروان هي الولاية الثانية بعد صفاقس التي صدرت بها عديد الصحف والمجلات منذ مطلع القرن الماضي إلى اليوم. وريت الحقيقة أنه ربما أظلم ولاية القيروان والزملاء العاملين بولاية القيروان عندما اختصر القيروان في ثلاث أو أربع صفحات من الكتاب، ولا يوفي ذلك حقهم من التعريف والتقديم. فخيرت أن يكون الكتاب مختصرا على ثلاث ولايات، وأوليت معناها اهتمام كبير لتاريخ الصحافة في هذه الولايات، قفصة وسيدي بوزيد والقصرين. وكما قلت وتفضلت أنت بالذكر، الكتاب هو يعني تمام ثلاثية شرعت فيها منذ السنة الفارطة حول العلاقة الشخصية بالصحافة. البداية كانت بكتاب يعني حياتي في الصحافة من الهواية إلى الاحتراف، وصدر في مطلع سنة 2025. ثم تبعه كتاب ثان، لأني ريت أنه بعد صدور الكتاب هذا حياتي في الصحافة من الهواية إلى الاحتراف أني ربما لم أفي الموضوع حقه، وأنه هناك أشياء أخرى يعني بقيت لم أتمكن من تناولها في الكتاب. فجاء الكتاب الثاني بعنوان الصحفيا في الجهات، وركزت فيه خصوصا على تجربة الصحفي الميداني، الصحفي القريب من الأحداث، الصحفي الذي يواكب الأحداث، باعتبار يعني أنه هذا اللون من الكتابة الصحفية هو السائد اليوم، يعني لا بريس دو بروكسيميتي هي الموجودة اليوم، هي السائدة.
4: نعم.
5: وأنا أتحدث في إذاعة قرب، إذاعة قرب
4: اللي
5: تشرفت بالعمل فيها لسنوات.
4: أكيد.
5: وحاولت أن أركز في الكتاب الثاني على خصائص يعني الصحفي الميداني، الصحفي الذي يكون مواكبا للأحداث وقريبا من الأحداث. ولكن يعني أيضا بعد صدور الكتاب هذا الثاني وبعد ما وصلتني من يعني ردود فعل بصدق أقول لك أريد أنه الكتاب نقصته حاجة نقصته حاجة أنا عشتها وأنا كنت شاهدا عليها وباشرتها وإذا كان ما نكتبش عليها أنا ما هوش يكتب عليها حتى حد بصدق وبصراحة هذه الحاجة هذه هي تجربة الشخصية في مجال الصحافة الجهوية المكتوبة من خلال تجربة مجلة مرآة الوسط اللي عاشت أكثر من 30 سنة يعني بالضبط 33 سنة واللي تشكل الآن يعني في عندما تدرس أو يدرس تاريخ الصحافة في تونس يعني لاغنا عن الباحث أو الدارس للاهتمام بهذه التجربة بما فيها من إيجابيات وسلبيات يعني عندما تدرس التجربة مش فقط معناها باش نوه بصاحب التجربة ونعلي من مكانتي ولكن الباحث لا يهمه لا إعلاء المكانة ولا أسقاط المكانة الباحث يهمه أن يدرس التجربة في مجال الصحافة الجهوية وهذه التجربة ريت من الواجب أنها تحتاج تسمى. إلى دراسة وتحتاج إلى توثيق ولكن من باب الموضوعية أنا عندما شرعت في أو قررت أن أضع الكتاب رأيت أنه عندما أخصص الكتاب فقط لمرآة الوسط فذلك أنا شخصيا لا يرضيني وأنا أترك الكتاب لمرآة الوسط لغيري يعني ب لأنه مهما تحليت بالنزاهة ومهما تحليت بالموضوعية
4: تبقى
5: الموضوع ذاتي ويبقى الجانب الشخصي والذاتي هو الذي يطغى على الكتابة فرأيت أن وسع الكتاب إلى تجربة الصحافة الجهوية في ثلاث ولايات
4: نعم
5: وفي قفصة لأن قفصة أولا لحنين يشدني إليها أنا يعني درست في قفصة وقريت في قفصة وأعرف كل المثقفين في قفصة وأعرف من زمان أن قفصة يعني غنية بتراثها الصحفي وكل المصادر التي عدت إليها تؤكد أنه كانت هناك دائما مبادرات وإن لم تستمر مع الأسف الشديد كانت هناك دائما مبادرات في قفصة لإصدار صحف ومجلات وقد وقفت من خلال البحث سواء والرجوع إلى المركز الوطني للتوثيق والمكتبة الوطنية وحتى بعض ما أمدني
4: عدد
5: من الأصدقاء وهنا أذكر ميلاد رمضان والأستاذ عبد العزيز فاخت والأستاذ الأخضر سويد مدوني بنسخ من مجلات قديمة وجرائد قديمة كانت تصدر بقفصة وقفت على أنه قفصة ثرية جدا من هذه الناحية ولعلمك أخت ريم وهذا ذكرته في الكتاب قفصة هي الـ يعني صدرت بها أول جريدة ثقافية بالمعنى الشامل والكامل لمفهوم جريدة ثقافية جريدة الإشعاع اللي أصدرها حامد الشريف في سنة 1961 وصحيح صدر منها 3 أعداد فقط ولكن جريدة يعني إذا كان الآن في العالم العربي عندنا جريدة أخبار الأدب في مصر ونتباهى بذلك يعني يكفي أن نقول أنه تونس وقفصة تحديدا سبقت كل هذا العالم بخطوات وصدرت قفصة عام 61 جريدة ثقافية شاملة كانت عنوانها الإشعاع وأيضا
4: ممتاز هذا التوثيق وممتاز هذا التوثيق وممتاز هذه المعلومات الثرية اللي باش نلقوها في الكتاب الصحافة بالوسط الغربي فقط سي محمود نعرف هذه الكتابة الصحفية حبيت هكا اللي دقيقتين اللي قبل الأخبار نحكوا فيهم على تقديمك لرواية جديدة لصدرة الأسبوع هذايا نجمة هاربة من السماء لشكون موجهة النجمة هذه الإصدار الجديد حبينا ناخذ اسكوب على موجة إذاعة قفصة طبعا جديد هذايا سي محمود تفضل نقدمه
5: نعم النجمة هاربة من السماء هي رواية موجهة لليافعين والشباب الحقيقة هي كتبتها منذ سنتين ولم تصدر معناها خليتها هكاك ولكن شاركت بها في مسابقة يعني مصطفى عزوز لأدب الأطفال صحيح يعني كانت في السباق وفي مرات متقدمة ولكن لم تحصل على الجائزة لا تهمني الجوائز ولكن يعني ريت أنه هذه القصة وهذه الرواية الموجهة للياسعين والشباب لابد لها أن تصدر وتأخذ دورها من بين كتب الأخرى المنشورة ومن روايات وأعمال بحثية أخرى. ويعني فعلا يعني الرواية صدرت هذا الأسبوع كذلك بالتوازي مع كتاب الصحافة بالوسط الغربي.
4: نعم.
5: هي رواية موجهة للشباب واليافعين
4: في,
5: نعم. في 45 صفحة و 46 صفحة. وهذا اللون من الكتابة نحتاجه اليوم وغدا معناها أكثر من أي وقت مضى، لأنه معناها عندما نذهب إلى المكتبات سواء المكتبة التجارية أو المكتبة العمومية لا نجد هذا اللون من الكتابة الموجهة للشباب
4: الشباب واليافعين
5: اللي
4: نعم.
5: هما من صنف يعني 12 سنة
4: حتى
5: من صنف 12 سنة إلى حدود 16 سنة أو 17 سنة لا نجد لهم يعني ما يسد رمقهم من الكتابة
4: نعم.
5: أنا من قبل أصدرت يعني رواية لليافعين بعنوان البحث عن الحقيقة وصدرت خلال السنة الفارطة. أيضا أصدرت رواية للباحثين أصدرتها دار أخرية بعنوان حكاية ولد اسمه منصور أيضا لليافعين، وهذه الرواية الثالثة بعنوان مهاربة من السماء، ويعني حتى العنوان طريف ربما كما تلاحظين.
4: أيوة.
5: يعني حبيت العنوان يشد اهتمام القارئ،
4: وهذا هو الشباب يمشي بالعناوين. احنا حابين
5: نعم.
4: نهنوك كل الاصدارات الجديده استاذ محمود، دام قلمك ودام عطاؤك وكل توفيق ليك. مشكور جدا استاذ محمود طبعا لقبولك ضيافتنا، والى الملتقى باذن الله.
5: شكرا لك، تحياتي والى اللقاء.

0: الاخبار الرياضي في الثوب والفلاش.
1: فلاش سبور. فلاش سبور.
2: أهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. دورة البرتغال الدولية للتايكواندو والطريق إلى الألعاب المتوسطية تورينتو إيطاليا 2026، بطلنا الأولمبي والعالمي خليل الجندوبي يتوج بميدالية ذهبية في وزن أقل من 68 كيلوغرام بعد انسحاب منافسه النرويجي في مباراة النهائي. كذلك في دورة البرتغال الدولية للتايكواندو، بطلنا الأولمبي والعالمي فراس القطوسي يتوج بذهبية منافسة وزن أقل من 700 كيلوغرام بعد الانتصار في النهائي أمام البوركيني فيصل سوداغو بنتيجة جولتين مقابل صفر. إذن ميداليتان ذهبيتان لخيل جندوبي وكذلك فراس القطوسي في دورة البرتغال الدولية للتايكواندو. أنهى منتخبنا الوطني التونسي للبيسبول 5 يوم أمس ربصه بمدينة بنزرت وشد الرحال غدوة إلى إيطاليا للمشاركة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط خلال الفترة المتراوحة ما بين 29 جويلية إلى 1 أوت. فازت قائمة محمد بن نور بانتخابات الجامعة التونسية للملاكمة اللي انعقدت اليوم، وتفوقت قائمة محمد بن نور بعد حصوله على 21 صوت متقدم على قائمة ضو الشامخ 15 صوت وحبيب العسكر 10 أصوات. باش يكون محمد بنور رئيس الجامعة التونسية للملاكمة لمدة نيابية 2026-2028. بعد نهاية فترة الترشحات لانتخابات الهيئة المديرة لجريدة توزر، ورد على لجنة اللجنة المستقلة للانتخابات قائمة وحيدة برئاسة السيد عبد السلام الهاني في انتظار انعقاد الجلسة العامة اللي باش تتولى المصادقة عليها واستكمال بقية الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها. فاز المنتخب التونسي للصغرية على المنتخب المغرب بثلاث أشواط مقابل صفر لحساب الجولة الخامسة من منافسة بطولة أفريقيا للكرة الطائرة تحت 18 سنة تحتضنها مدينة الإسكندرية إلى غاية 29 جويلية الجاري. المنتخب التونسي كان فاز بثلاث أشواط مقابل صفر على السنغال، الجزائر والكامرون، خسر أمام مصر ثلاث أشواط مقابل صفر. نفس المسابقة كذلك فاز المنتخب التونسي للكرة الطائرة الأصغر اليوم على منتخب ليبيا 3-1 لحساب الجولة الثالثة من منافسة المجموعة الثانية للبطولة. لهذا الفوز تصدر المنتخب التونسي مجموعته ضامنا بذلك التأهل إلى الدور النهائي باش يلعب ضد المنتخب النيجيري. توج الثنائي محمد حماد ورؤى عبد القادر بالميدالية الذهبية في منافسات الزوجي المختلط ضمن البطولة الأفريقية 15 للرماية بالقوس والسهم المقامة بمدينة وهران الجزائرية من 22 إلى 26 جويلية. انتهت اليوم البطولة بعد ما فاز في النهائي على اليوم على فريق الجزائر 5-3. أنهى المنتخب التونسي اللي يجيد مشاركته في بطولة أفريقيا للأواسط اللي تحتضنها المغرب في المرتبة الرابعة بخمس ميداليات ذهبية لزينب الطرودي وفضية آدم الكوكي ونرجس الحداجي وآمن الخلفاوي وبرونزية لآدم الأندلسي. هذه هم أخبار الرياضة، إلى اللقاء.
1: Flash Sport. Flash Sport.
3: استقبل يومك،
4: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
3: ديماري رقمية زينة،
4: معكم تضوى المراية،
3: تبعني تربح،
4: معايا سافر مع الموسيقى،
3: الصيف ضيف وعشية عالكيف وقاية مهرجانات، اسهر معانا مشموم الفل وتانا،
4: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان،
5: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية،
4: النغمة اللي ترد الروح،
3: مبروك اللي فرحك يفرحني،
4: تونس عقلي وروحي، شبكة صيف 2026،
3: شارع الفن، النغمة طرب وترند، والموقع في ثنية وفي كل دار،
6: العائلة لأصحاب والأحباب، تجمعنا إذاعة قفصة
4: معكم تضوى المراية.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة. إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
2: السياقة في الليل تتطلب أضواء مطابقة للمواصفات القانونية، تتركب من فنار أمامي يعطي ضوء على 3 أنواع: الضوء الوضعي فيوز، وضوء المقاطعة كود، وضوء الطريق فار، وأضواء خلفية منها ضوء وضعي ينبه بوجود السيارة، وآخر ينبه بوقوفها، وآخر يعكس ضوء السيارة اللي تبع فيها. كل هالأضواء ضرورية في الليل حتى يبعد الخطر.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: من يومين كنا صغيرين،
5: زهو جو، زهو ترب،
6: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
7: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
6: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
8: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.

0: الوقت صيفي، الجو صيفي.
1: نسمة صيف
2: خليني بزاف
1: نسمة صيف نسمة صيف
3: أهلا وسهلا
4: أهلا وسهلا
5: عسلامتكم، مرحبا بكم من جديد مستمعينا في نسمة صيف، ونواصلوا مع أهلا وسهلا وأجواء المهرجانات، وفي ضيافتنا سيد زياد زروقي مدير الدورة الجديدة للمهرجان الثقافي بسيدي أحمد زروق. عسلامة ومرحبا بك سي زياد.
6: عسلامة، مرحبا أختي ريم، ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة قفصة.
5: إذن دورة جديدة لهذا المهرجان الثقافي، وقتش باش تكون أهم الفقرات المبرمجة؟ ناخذ فكرة على هذه الدورة، تفضل.
6: البرنامج الدورة 25 لسنة 2026 باش يكون استثنائي مش كالعادة، اللي هو كان في المعتاد أنه يكون لمدة 4 أيام و3 ليالي. عام سنة دورة استثنائية باش نبدو لتريز أوت إن شاء الله، لأن فما زوز برامج، فما برنامج رياضي وبرنامج فني من 13 أوت حتى 24.

0: القوت، مش يكون 12 يوم، باش تكون فيه برشا حاجات باش تخدم منطقة سيد أحمد زاروق إن شاء الله.
1: يعني كيف شنو شنو باش يكون؟
0: برنامج الرياضي باش يكون موجود معانا عام سنة لنا، الفكرة هذه لنا عامين نخمو فيها. ماراثون باش يكون ماراثون موجود في قفصة إن شاء الله، اللي هو حتى مرة ما صار ماراثون في قفصة. إن شاء الله باش يكون فيه قرابة 2000 مشارك إن شاء الله.
1: ممتاز.
0: باش يكون كبير لمسافة 5 كيلومتر من بوسطة الكبيرة في وسط البلاد، نقطة الانطلاق إلى نقطة الوصول حتى المصحة الاستشفائية كبسة رمال.
1: أيوة.
0: وباش يكون معنا زيد دورة كرة قدم، دورة المرحوم عبد الوهاب الفاسي، ودورة كرة اليد نسائية، ومسابقات في السباحة، وتنشيط ومسابقات ترفيهية.
1: هذه في هذا البرنامج الرياضية.
0: البرنامج الرياضي والبرنامج الفني باش يكون الافتتاح إن شاء الله نهار 20 أوت، باش يكون في العشية في محكية 6:30 تاع العشية، باش يكون الكرنفال اللي هو كل معتاد كرنفال كل عام نعمله فيه. وبعدها في السهرية إن شاء الله باش يكون الافتتاح مع عرض الحضرة الفرقة البركة لعبد الرحمن الفزاني، وبش يكون زيد كيف كيف عرض استثنائي.
1: أي.
0: مش كيف ما يعني مش كيف صهرية عادية، كيف مهرجان.
1: أي.
0: بش يكون أكثر عناصر، بش يكون حضرة يعني بعرض كبير.
1: كبير.
0: إن شاء الله بش يمتعنا ويمتع الجمهور كل في العرض نتاعه، بش يكون الحضرة إن شاء الله تكون الانطلاقة نتاع سي عبد الرحمن الفزاني في البرنامج الجديد نتاعه مع مهرجان سيدي أحمد زاروق.
1: إن شاء الله.
0: هذا بالنسبة للصهرية الأولى. الصهرية الثانية إن شاء الله بش يكون لنا موعد مع عمو سهيل في نجوم الكرتون.
1: أي. الأطفال نصيب.
0: للأطفال بش يكون زيد كيف كيف ما هو عمو سهيل بشي يعني بشي يهز فقرة نتاع نص ساعة ولا ساعة، بشي يكون عرضه كامل، بشي يهز ساعتين من الزمان، لأنه هو طلب هكا وعرضه جديد ما شاء الله، هو توا مشكور هو كيزيد بشي شاركنا في المهرجان. ولنا عرض الثالث إن شاء الله بشي يكون لنا موعد مع الفنان جنجون في سيد أحمد زاروق إن شاء الله. والعرض الرابع بشي يكون مع فرقة انتي شمسي في أول السهرة، لأن يعني فما عروض في السهرة الرابعة.
1: أيوة.
0: إن عرض أنت شمسي، ومن بعدها عرض سيدي أحمد زاروق تغني.
1: أيه؟
0: يعني في ليلة واحدة باش نخدمه 3 سوايع، باش يكون أكثر يعني نشاط للمنطقة.
1: للمنطقة.
0: وفي الاختتام إن شاء الله باش تكون معانا الفنانة زينة القصرينية. هذا بالنسبة للعروض. بالنسبة فما برشا برامج أخرى ما حكيناش فيها. احنا عطينا الرؤوس للعروض. أنا باش يكون معرض مفتوح كامل الأيام من 13 من بداية البرنامج الرياضي حتى نهاية المهرجان. 12 يوم باش يكون معرض موجود منصوب غادي كيف ما نشوفوا.
1: وين وين بالضبط؟
0: في على امتداد من جامع سيدي أحمد زاروق حتى لركح المهرجان.
1: شنو فيه المعرض؟
0: فيه الـ الـ الـ فيه التحف، فيه الـ الـ الـ الـ يعني نقولوا احنا الخشب البلاستيك اللي تشوفوا فيه في المعرض اللي كيصير في القصبة لهنا في قفصة.
1: معرض تجاري.
0: معرض تجاري كل شيء. باش نقربوا احنا لسيدي احمد زاروق بصيف انها بعيدة على وسط البلاد. احنا نحبوا يعني نعملوا حركة اقتصادية، فهم، وبصيف
1: حركة ذكية.
0: يعطيك الصحة. نحب يعني عرفتي اختي ريم، احنا قبل الزردة، احنا نقولوا الزردة قبل كانت عندنا، ويظل انت تعرفي الشيء هذا. أنت بنت سيد أحمد زاروق. كانت قبل فيها الحاجات هذه، فيها سوق، فيها برشة حركة، فيها اللي بيع المسطورة، اللي بيع للحيط جدي، اللي بيع يعني فما حركة يعني الذري الصغار يقعد يستنوا فيها. وهذا كل كانت تلعب 3-4 أيام. احنا تو باش نزيدوا نمدوها، لأن احنا تو تطلعاتنا أكثر. لأن اليوبيل الفضي تو مهرجان سيد أحمد زاروق وصل اليوبيل الفضي، لأن دورة 25 إن شاء الله احنا نجرب باش نردوه. علاش لا دولي؟ علاش لا؟ لأن كتبدا موجودة الإمكانيات. واحد احنا ديما نطمحوا في ما خير. يعطيك الصحة. وتو قاعدين نجروا زيد نطالبوا بمسرح لسيد احمد زاروق، لان منطقة سيد احمد زاروق كبرت برشا، فيها المنطقة الجامعية، فيها السياحة الجبلية، فيها المصحة الاستشفائية، فيها النزل، فيها كل شيء. عندنا المقومات الكل. سيد احمد زاروق تسمى منارة من منارات قفصة، اللي هي فيها الأطياف الكل موجودة في سيد أحمد زاروق.
1: جميل أنه يخدموا المنطقة شبابها ويطمحوا لما هو أفضل، وهذه دور الشباب. فقط زيد السهريات الكل بشتكون في نفس المكان عند الساحة
0: السهرية الفنان جنجون هي لحد اللحظة هذه بشتكون في سيد أحمد زاروق، أما البلاصة بالضبط بشتكون فما هي في سيد أحمد زاروق، ما زلنا ما لقيناش البلاصة اللي حشتنا بها،
1: لأن
0: عدد كبير. عدد كبير، وإحنا ديما نقرأ حساب الأمن الأمن من بعد شو يقول لنا بالضبط، يعني نجم يرفض لنا هو الركح يرفضهونا لأن فنان كيف جنجون كيف يعبي ويعبي يعني حاجة مجانية
1: صحيح.
0: يعني بلاد الكل تتعبى غادي
1: صحيح.
0: تولي نجم
1: أمنيا ما زلت البلاصة المكان في سهر جنجون ما زال مش واضح،
0: ما زال مش واضح أما
1: في
0: هو في سيد أحمد زروق
1: إن
0: شاء الله إن شاء الله هنا نسعى احنا توا في مكان أما يكون في سيد أحمد زروق
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله. ومع هذا الكل قلت لك يعني في الحركة هذيك موجود يعني المعرض على طول موجود عندنا ندوة زيد باش نعملوها زيد هذه باش نطالبوا بها بالمسرح لسيدي أحمد زاروق باش نطالبوا بها تتفعل مسلك سياحي سيدي أحمد زاروق كمنطقة جبلية سياحية تعرفي عندنا عين الشفاء عندنا برشا مناطق غادي نجمو نعملوا سياحة جبلية علاش لا نعملوا ألعاب في الجبل علاش لا نعملوا
1: طموحات مشروعة وعلاش لا حاجة تبين للبلاد أكيد أكيد,
0: أكيد أي ما ننظرش أنا على خاطر ما ننظرش مهرجان نجيب أربعة ثلاثة سهرات نحطهم في الركح العباد جي تصفق تتفرج وتروح
1: لا. المنطقة تحيا من جديد وتكون ديما فيها الحياة
0: يعطيك الصحة نحب
1: هو.
0: كيف ما قبل كانوا يجونا لديارنا بسكينة والمنطقة زروقي كانوا يجونا لديارنا متزاير من بلايس الكل ويباتوا في ديارنا يعني فمك اللحمة تحسها نحب نرجعك اللمة هذيك
1: إن شاء الله ترجع زياد
0: إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله باش ترجع
1: إن شاء الله مشكورين وإن شاء الله موفق زياد شكرا. ذكروا فقط المهرجان في الفترة الممتدة من 13 أوت
0: من 13 أوت حتى ال 19 أوت من 13 ل 19 أوت هذا برنامج رياضي اللي هو باش تكون فيه حركية زيد نفس الحكاية ومن 20 ل 24 خمسة سهرات باش تكون ان شاء الله من 20 ل 25 اوت ان شاء الله ال 24 اوت
1: 24 ان شاء الله ان شاء الله اذاعه قفصه تواكب هذا المهرجان دوره جديده لمهرجان الثقافي بسيدي احمد زروق
0: ان شاء الله والندوه الصحفيه يوم 6 اوت
1: قدره رب. شكرا لك زياد زروقي مدير هذه الدوره الجديده وكل التوفيق لكم
0: ميرسي.

مرحبا بكم من جديد مستمعينا. توقيت نعطيكم فيها الإجابة الصحيحة الخاصة بالمسابقة لليوم. إذن الإجابة: لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو أعلنت عن قرار إدراج موقع قرية سيدي بوسعيد رسميا ضمن قائمة التراث العالمي خلال دورتها 48 المنعقدة بمدينة بوسان الكورية. هذا في تتويج لملف الترشح اللي قدمته تونس تحت عنوان قرية سيدي بوسعيد مركز الإلهام الثقافي والروحي في البحر الأبيض المتوسط. وبعد المشاركة اللي صارت مع مستمعينا ومشاركينا في مسابقتنا لليوم، المترشحة عدد ثلاثة هي مروة بدري. ملا مروة بدري دخلت في القرعة مع محمد البشير بحري ومع سندس الساحلي طبعا، و عملية القرعة النهائية أنصفت مروة بدري هي الفائزة معنا هذا الأسبوع بجائزة قيمتها 100 دينار مهدة من إذاعة قفصة. نجو توا الغنية تحكي عليك، والغنية اللي فازت اليوم ناسك رحالة الاختيار لعزيزة فجراوي. هذايا النغم اللي باش يمثل ويكمل معانا جونا التونسي على موجاتنا في نسمة صيف. وما بقى لي كان نخليكم مع جونا التونسي ناسك رحالة وتراث التونسي، ونبلغكم تحية كامل الفريق راضية العياري في الإخراج التقني على امتداد ثلاثة ساعات، محمد طاهر الجبالي في الإخراج الرقمي، ثم الهادي غويل في الإخراج الرقمي. شكري الكبير لكمال أحميدة لأمن مكالمات المشاركين في المسابقة. شكري الكبير أيضا لكل الضيوف اللي كانوا حاضرين معنا ونوروني في نسمة صيف. مبقى لي كان نقول لكم ليلتكم زينة مع أجمل تحيات ريم محمد النوري، وإلى الملتقى.

0: الدراجات النارية ما تحميش سائقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: الثامنة ليلا على موجة إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. يطالب سكان منطقة الجوسة بمعتمدي تسند بولاية قفصة بدعم المرافق لتأمين الخدمات الضرورية للأهالي، ما بينها مكتب بريد إلى جانب تهيئة المسالك والطرق الرئيسية، بحسب ما أكده عضو المجلس المحلي بسند عن منطقة الجوسة فرح رداوي في هذا الخصوص. تقدر صابات الطماطم الفصلية بولاية القصرين خلال الموسم الحالي ب 98,800 طن بمعدل أنتاج يبلغ 80 طنا في الهكتار، وذلك على مساحة جملية تقدر ب 1235 هكتارا. دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان له إلى تعزيز قدرات الهياكل المتدخلة في مجال حماية الغابات ومواجهة الكوارث الطبيعية، وفي مقدمتها سلك أعوان الغابات ورصد الإمكانيات البشرية والمادية والتقنية الحديثة اللازمة لأداء مهامهم، وذلك في القريب العاجل. وأكد المنتدى ضرورة الإحاطة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية بالمتضررين، مهيبا بالدولة تقديم التعويضات اللازمة لكل من طالت الحرائق مسكنه أو موارد رزقه. دعا مجلس عمادة المهندسين التونسيين في ختام أشغاله المنعقد أمس بولاية جندوبة إلى التسريع بإصدار قانون إطاري تحفيزية لفائدة المهندسين التونسيين بالخارج، بما يساهم في استقطاب الكفاءات الوطنية وتعزيز الدبلوماسية الفنية وتعبئة الخبرات للمساهمة في دفع التنمية الوطنية. انتخبت تونس يوم 24 من جويلية الجاري لعهدة جديدة بمجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للاتصالات للفترة النيابية 2027-2030. أخيرا صدق مجلس الوزراء الأمني المصغر التابع لسلطة الاحتلال الكابينات اليوم على السماح بدخول مجلس السلام والقوة متعددة الجنسيات إلى قطاع غزة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8. إكسبرس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
5: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبرس. نصائح، تحذيرات، حلول تخليك تستعمل التكنولوجيا بأمان. موضوعنا اليوم البطاقة البنكية، كيفاش بإمكان الاستفادة من مزايا الدفع الإلكتروني دون الوقوع في فخ الاحتيال أو سرقة البيانات؟ كيفاش نتصرف بوعي عند استخدام بطاقتي البنكية؟ التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حيدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
6: بك عايشك، تحية طيبة مستمعين إذاعة قفصة. موضوعنا اليوم مهم للناس كلها، خاطر الناس كلها ولا تستعمل الدفع الإلكتروني باستعمال البطاقات البنكية. احنا باش نعطوا نصايح للناس كلها باش يحافظوا على الوسائل الدفع هذه، ما يصيرش الاحتيال وما تصيرش سرقة البيانات. باش نحكوا قبل الدفع وأثناء الدفع ومن بعد الدفع. قبل الدفع لازم نتأكدوا من أن المواقع والتطبيقات اللي باش ندخلوا المعلومات نتاعنا تكون موثوقة وتكون معروفة، معناها إذا باش نشري يكون الموقع ذاك رسمي يكون موثوق فيه. نتحقوا زادة من وجود الرمز القفل هذاك على التطبيقة وإلا على السيت ويب ولا الموقع الإلكتروني اللي باش نشروا منه. كيف لازم عنوان الموقع يبدا HTTPS، مش HTTP كهوة، مي HTTPS، يعني يكون مؤمن. نتجنبوا شراء من الروابط اللي هي توصلك عن طريق رسائل مجهولة وإلا مواقع مشبوهة، هذا قبل الدفع. أثناء الدفع احنا كيف ندخلوا المعلومات نتاعنا، الرقم البطاقة نتاعنا وإلا الرمز السري يكبين وإلا رمز التحقق CVV اللي موجودة في البطاقة من الخلف، ما نعطوهاش حتى الواحد، ما نبعثوهاش بار ميساج، ما نكتبوهاش في أي ورقة، نخلوها ديما سرية. ما نعطوش رمز التحقق OTP ليوصلك عبر رسالة نصية حتى لو ادعى المتصل أنه من البنك. يعني إذا أنت وصلك رمز باش تأكد به عملية الشراء، هذاك ما تعطيهش حتى الواحد. تجنب إجراء عملية الدفع عند استخدام شبكة واي فاي عامة ومفتوحة للعموم، خاطر نجم يصير الاختراق وقتها، تنجم المعلومات نتاعك والبيانات نتاعك كلها تسرق. في الختام بعد الدفع لازمنا نراجع قيمة العملية قبل التأكد، معناها قبل ما نعمل كونفيرماسيون ولا تأكيد نهائي للعملية، نشوف المونطون، يعني المبلغ المالي. يجي يكون المبلغ المالي كاتب لك 250 دينار وهو باش يقص أكثر، لازم نتأكدوا من أن المعلومة من القيمة المالية. نحتفظ بك الإشعار والإيصال نتاع العملية، نراقب كشف الحساب البنكي بانتظام للتأكد من عدم وجود عمليات غير معروفة. إذا شككت في وجود عملية احتيال نتصلوا بالبنك فورا، نطلب منه إيقاف البطاقة وتجميدها مؤقتا، نغير كلمة المرور لحسابات المرتبطة بالبطاقات البنكية. في الختام معلومة هامة اللي هي ما يلزمناش نشاركوا بيانات البطاقة نتاعنا وإلا رمز التحقق مع أي شخص، حتى كيف يكون من أقرب الناس لنا باش نحمو البيانات نتاعنا البنكية. وشكرا.
5: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس، تابعونا غدوة في حلقة جديدة. مع تحيات ريم مولا، بسلامة. تيك إكسبريس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
7: هذا الأحد الموعد مع سهر الليالي من منتزه داريما بأم العرايس.
8: برافو.
7: سهرة صيفية، أجواء ممتعة، حوار مع رواد المنتزه، مسابقات وجوائز. السهرية تحلى بيكم من 10:30 الليل على موجة إذاعة جفصة.
9: معاك تضوى مرايتنا.

مع السلامة ومرحبا بكم في عدد جديد من نغمات منسية في التاريخ الثقافي والاجتماعي للمنطقة العربية. تقف الفترة الممتدة من أواخر عشرينات القرن الماضي وحتى خمسينات القرن العشرين كشاهد على واحدة من أخصب مراحل النهضة والتحديث. لم تكن هذه العقود مجرد فواصل زمنية، بل كانت مرحلة التأسيس الذهبي اللي شكلت الوجدان المشترك وتحولت فيها الفنون والثقافة من الأطر المحلية الضيقة لفضاء عربي واسع وعابر للحدود. تزامنت هذه الحقبة مع تحولات سياسية واجتماعية كبرى كانت فيها المجتمعات تخطو بثقة نحو مدنية حديثة تبحث فيها عن هويتها الخاصة، وكان التحدي الأكبر والمحرك الأساسي للمبدعين في ذلك العصر هو كيف يمكن استيعاب أدوات العصر الحديث وتقنياته دون التخلي عن الجذور والأصالة الشرقية. من هذا التساؤل ولدت حركة إبداعية استثنائية غيرت ملامح الحياة اليومية. دخلت التكنولوجيا كلاعب رسمي من خلال الراديو اللي جمع العائلات، والسينما الناطقة اللي نقلت الصوت والصورة للملايين، والأسطوانات اللي خلدت النتاج الفني وتحول الإبداع من مجهودات فردية تائهة إلى عمل مؤسسي رصين تقود معاهد متخصصة وإذاعات رسمية وصحافة نقدية حريصة. هي الحقبة اللي اتسمت بالجدية المطلقة والأناقة في المظهر والجوهر والرقي في الكلمة والنغمة والفكرة، مما جعلها زمن جميل ومرجعية كلاسيكية ما زلنا نرجع لها لحد اليوم لاستلهام قيم الأصالة والتجديد. مطربتنا المنسية اليوم هي نادرة أمين، واحدة من أهم الأصوات النسائية اللي أسست للمرحلة الانتقالية الموسيقية بين القرن التاسع عشر والقرن العشرين، رغم أنها لم تحظو بالهالة الإعلامية التاريخية اللي نالتها أم كلثوم أو إسمهان، إلا أن قيمتها الفنية والتاريخية لا تقل أهمية.

0: ولدت نادرة أمين مصطفى في 17 جويلية من سنة 1906 في حي عابدين العريق بوسط القاهرة. نشأت في بيئة جمعت بين الثقافة المصرية والشامية، حيث كان والدها مصري من أصول رشيدية بينما كانت والدتها لبنانية الأصل. توفيت والدتها وهي لا تزال طفلة صغيرة، فتولت جدتها لأبيها رعايتها. ظهرت موهبتها الغنائية في سن مبكرة جداً أثناء دراستها الابتدائية، حيث كانت ترتل الأناشيد المدرسية وتغني لصديقاتها.
1: واجهت نادرة في البداية معارضة أسرية شديدة لدخول مجال الفن كعادة كل العائلات في ذلك الوقت، وزوجت وهي في سن 15 سنة تقريبا في محاولة لإبعادها عن هذا الطريق، إلا أنه هذا الزواج لم يستمر سوى أشهر قليلة وانتهى بالانفصال، لتجد نفسها مدفوعة نحو شغفها الأول والأخير الموسيقى.
0: لم تعتمد نادرة على الموهبة الفطرية الفذة فحسب، بل أرادت صقلها علميا. درست عزف العود على يد أحد كبار عازفي العصر الموسيقار يوسف عمران، اللي علمها أيضا قواعد المقامات العربية والشرقية. اتقدمت لاختبارات معهد الموسيقى العربية اللي كان يعرف بالنادي الموسيقي الشرقي، واجتازت الاختبارات بتفوق، وبدت تغني في الحفلات اللي كان ينظمها المعهد، مما لفت ليها أنظار كبار الموسيقيين. حظيت نادرة برعاية الشاعر الكبير خليل مطران شاعر القطرين، والشاعر أحمد رامي اللي لقوا في صوتها مرونة وثقافة أهلتها لغناء القصائد الفصحى المعقدة والراقية، وهو اتجاه كان يتطلب صوت مثقف ومخارج حروف سليمة.

0: جت النقلة النوعية في حياة نادرة وفي تاريخ الفن العربي ككل سنة 1932، حيث تم ترشيحها لبطولة مطلقة أمام عملاق المسرح جورج أبيض والملحن الكبير زكريا أحمد. كان اسم الفيلم أنشودة الفؤاد وتم عرضه في أبريل 1932. رغم أنه الفيلم واجه بعض الانتقادات الفنية بسبب بدائية التقنيات الصوتية في ذلك الوقت وطغيان الطابع المسرحي عليه، إلا أنه حقق نجاح جماهيري مدوي بفضل أغاني نادرة. غنت في الفيلم قصائد من أشعار خليل مطران وألحان زكريا أحمد، ومن أشهرها قصيدة أمس عهد الإخوة وأغنية يا ساعة بالوقت تحسبي. هذا العمل ثبت أقدامها كنجمة سينمائية غنائية أولى وفتح الباب لظهور أفلام محمد عبد الوهاب وأم كلثوم اللاحقة. في الثلاثينات والأربعينات أصبحت نادرة اسم ثابت في الإذاعة المصرية والحفلات الكبرى. تميز أسلوبها بالجمع بين رسانة الطرب القديم وخفة التقاطيق الحديثة. تعاونت مع أقطاب التلحين في مصر محمد القصبجي اللي انبهر بمساحات صوتها وقدم لها ألحان متطورة ومتجددة. رياض السنباطي، وكان التعاون بينهما استثنائيا حيث كان السنباطي في بدايته يبحث عن أصوات قادرة على أداء ألحانه الطربية الرصينة وقدم لها أغنيات شهيرة مثل أقحوانا وبين الزهور والمياه.
1: عشرات الألحان الشرقية الأصيلة نستمع منها إلى لحن بين الزهور والمية تلقى يا شاكي دواك، كلمات محمد محمود الهلاوي، تلحين الفنان اللبناني فريد غصن، وغناء أميرة الطرب ندرة مقام عجم.

رجعت من بعدها مجددا للسينما وشاركت في أفلام أخرى مثل فيلم شبح الماضي سنة 1934 وقدمت فيه أنشودتها الدينية الشهيرة يا رب أوزعني أن أشكر نعمتك وفيلم أنشودة الراديو عام 1936. عانت تسجيلات نادرة المبكرة سواء الأسوانات أو أشرطة الإذاعة في الثلاثينات من الإهمال أو التلف، ولم يتم تحويلها بالكامل إلى الوسائط الحديثة مما حرم الأجيال اللاحقة من الاستماع إليها بانتظام عبر موجات الراديو.

0: عاشت نادرة عقودها الأخيرة في هدوء تام بعيداً عن صخب الإعلام، وظلت تعتز بكرامتها وفنها متكيفة بمعارفها المقربين وذكريات الزمن الجميل. في 24 جويلية من سنة 1990 وبعد أيام قليلة من أطفاء شمعة ميلادها 84، رحلت نادرة أمين عن عالمنا في القاهرة، غادرت صامتة كما عاشت سنواتها الأخيرة، تاركة خلفها تاريخ مدون بحروف من ذهب كأول امرأة يتردد صوتها عبر شاشات السينما الناطقة في الشرق.
1: أميرة الطرب نادرة.

في الختام يمكن القول أن الفترة الممتدة من أواخر عشرينات القرن العشرين وحتى خمسيناتها لم تكن مجرد حقبة زمنية مضت، بل كانت ركيزة أساسية للحداثة العربية المعاصرة من خلال أصوات رائدة كالفنانة نادرة أمين. وبفضل تلاحق الابتكارات من سينما وإذاعة وأسطوانات، تحول الفن من مجرد تسلية عابرة لرسالة حضرية وتوثيق حي لروح الأمة. إن القيمة الحقيقية لتلك الحقبة لا تكمن فقط في كم الإنتاج الإبداعي اللي تم تقديمه خلالها، إنما في المعادلة الصعبة اللي نجح أبنائها في تحقيقها، ومن بينها التمسك بأصالة الهوية والجذور الشرقية مع الانفتاح الذكي والشجاع على أدوات العصر الحديث. خلت الفترة هذه إرث غني، إرث يثبت إنه الحداثة لا تعني التخلي عن الماضي، وإنه الأصالة لا تعني الانغلاق عن المستقبل. لهذا السبب تحديدا تبقى هذه الحقبة هي الزمن الجميل والمرجعية الملهمة اللي نرجع لها دائما كلما أردنا استعادة بوصلة الإبداع والذوق الرفيع.

0: موسيقى على الدوام، مهرجانات تضيء الليالي، لقاء الأحبة، دفء العودة، جمال الفنون، لحظات فرح وأسرار نجاح. سهرات الصيف على موجات إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: التاسعة ليلا على موجة إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أفاد المكلف بتسيير بلدية أسند بولاية قفصة نبيل سلدي بأن حملات النظافة متواصلة بشكل دوري، مع العمل على استكمال المشاريع المبرمجة والتي تشمل أشغال ترصيف وتهذيب لعدد من التجمعات السكنية، مع دعم أسطول النظافة البلدية وتجميل مداخل المدينة. أكد المدير الجهوي للصحة بقبلي جوهر المكني أنه تم تركيز عدد من المولدات الكهربائية ببعض المؤسسات الصحية بالجهة من أجل توفير ظروف ملائمة لاستقبال المرضى الوافدين على عدد من الأقسام الطبية خلال هذه الفترة التي تشهد انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي بسبب موجة الحر التي تعيشها البلاد. أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحر بأن مصالحها ولتأمين حاجيات البلاد من الحبوب تولت الإعلان عن طلب عروض لاقتناء كميات من الحبوب، ما يمكن من الربط مع انطلاق الصبة المحلية بالنسبة للقمح الصلب، في حين ينتظر أن تؤمن الكميات التي تم اقتناؤها من القمح اللين بعد اندلاع الحرب في منطقة الشرق الأوسط حاجيات البلاد إلى موفى شهر جويلية 2026. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اعتزام المدرسة الوطنية للإدارة إطلاق برنامج تكويني على الخط في مجال النزاهة ومكافحة الفساد لفائدة الوزارات والهياكل العمومية والمؤسسات والمنشآت الراجعة لها بالنظر. قال الجيش اللبناني اليوم أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية عبر التدمير الممنهج للمنازل وتجريفها والقصف والتمشيط بالأسلحة الرشاشة في عدة مناطق بجنوب البلاد. في تطور ميداني متسارع، أعلنت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح بإقليم دارفور غربي السودان أمس تحرير 5 مناطق استراتيجية بولاية شمال كردوفان وتدمير أكثر من 73 آلية تابعة لقوات الدعم السريع في عملية شنتها القوات المسلحة وشاركت فيها القوى العسكرية والشعبية المساندة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة قفصة
1: مراية تتكلم النغمة على الوتر والإحساس الأغنية تراند وتراند اسمع وتذوق النغمة
2: خلال الأغاني الحلوة الجميلة صلى حبيتوها
1: سهرة موسيقى مع ريم محمد
3: معاك تضوى مرايتنا
4: العاشرة ليلا على موجة إذاعة قفصة
5: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار
4: أسعد الله أوقاتكم بكل خير في عناوين نشرتنا نقص الأعلاف وشح المراعي والأمراض أبرز الصعوبات التي تواجه مربي الإبل بمعتمدة حزوة بولاية توزر وتتسبب في تراجع القطيع سنويا بعد موجة الحر القياسية جلسة برلمانية مرتقبة غدا لبحث انقطاع الماء والكهرباء وتداعياتهما على المواطنين والاقتصاد وسلطة الاحتلال تصادق على السماح بدخول مجلس السلام والقوى الدولية إلى غزة إليكم تفاصيل النشرة يطالب سكان منطقة الجوسة بمعتمدية سند بولاية قفصة بدعم المرافق لتأمين الخدمات الضرورية للأهالي من بينها مكتب بريد إلى جانب تهيئة المسالك والطريق الرئيسي عضو المجلس المحلي بسند عن منطقة الجوسة فرح رداوي يقدم هذه المطالب
6: منطقة الجوسة نحن المنطقة متاعتنا منطقة تنقص برش حاجات اللي هي الوسائل معناها الترفيه للشباب وعن الطرقات طريق يشبق الجوسة صب المطر ما عادش تلقى حتى الفلاح ما عادش يلقى فيش يخرج الأرض معناها قدمنا مقترحات وعملنا كل شيء لكن لحد الآن ما صار حتى شيء وعن طالبوا ببريد ما عندناش بريد على خاطر ثم ناس كبار ما تنجمش تمشي للمناطق البعيدة وناقصين مكتبة عمومية ناقصين برش حاجات أي بالنسبة للجوسة احنا نطالبوا أنهم يسرعونا في النقطة متاع البير الإضافي جديد لخطر موجود بير إضافي في قراءة مجورة ولحد الآن ما صارحت شيء حبوا يسرعونا في الشيء هذا
4: يواجه قطيع الإبل بمعتمدية حزوة الحدودية بولاية توزر تزامنا مع موجة الحر صعوبات كبيرة تتمثل في شح المراعي بسبب الجفاف ونقص الأعلاف والأمراض عدد من مربي الإبل بحزوة تحدثوا لوحيد مبارك
7: موجة حرارة كبيرة هي بالحاسة حتى هي ونقص الأعلاف أكثر شيء وبالنسبة للماء والله أنا على كل حالة عاملين أبيار خاصة في الصحراء ونعانوا في معاناة كبيرة خاصة الفترة هذه تم نقص كبير هو في العلف ولكن هن نعمل في المحاولات الكل بالنسبة للجفاف هذه وبالنسبة للفترات هذه الصعبة شكحنا منها يبيع منها من بالنسبة للقطيع نتاع البلد كأعلاف يشروا فيها غالي ومش مكافين خاصة في الفترة هذه مع زبينا حافظوا عليها أكثر. وقعت بعض الأموات. أستنى الفترة هذه ما لقيناش حل. عملنا مكاتيب وسيد الوزير عملنا سيد الوالي. ما ردوش علينا.
8: بشير سلامة مربي الفيل من منطقة عمير حزوة. إحنا عندنا صعوبة كبيرة اللي هي في توفير العلف. والدولة مش قاعدة توفر لنا. ما عندها حتى حصة. مش كيما الغنم والحيوانات الأخرى. إحنا ذابين يوفرون العلف. والنقطة الثانية اللي هي في التنقل اللي بل. عندنا في الوقت اللي حب نبيع. كان يبل كبيرة ولا ذرها. عندنا مشاكل في التنقل نتاعها. حكم إحنا على الحد ما إنها مشكوك فيها إنها مهربة ويشرطوا بالترقيم. إحنا على الحد ما نجمش نرقمه بحكم يبلة تدخل الحد وترجع تقريبا عام ولا عامين يجروا على الحلول الفيها وما جيناش حل مع السلطة المعنية كالوالي كالنواب كل في بالهم حاليا القطيع قاعد يندثر حكم مش قاعد يعلف أول حاجة نسبة الولادات قاعدة قلت زي ثاني حاجة المشاكل في الأمراض كثرت بحكم نعطوا في نسبة مستمر مش نسبة كبيرة مش موجود جفاف تاع البر ما ثماش متاكل لا عندنا تبن باش نعاونوا به ما ثماش مرعى اللي هو صالح بالنسبة لتوفير الماء لاباس موفر الماء لاباس بقول نقطة الطين هذوما ان شاء الله يقولنا فيهم حل ان شاء الله ما دام المرعى ما ثماش عندنا نوعيه واحده تاع شجره في الصحراء اللي هو الباقل كي تاكل البل واحده هي تعب فينا كل عام يضيع لنا منها نسبه كبيره في الصيف بالاخص في الصيف اكثر من الاوقات الاخرى نحاول نعاونوا بشويه تبل تولي كلفه مرتفعه تولي كلفه ما عادش تخلص اعماق نسبه ولادات اقل ما عادش كيف مثلا في المئات بعير ينتج في العام تلقى 15 ناقه والد ثم نسبه ضياع اول حاجه بحكم ثم امراض تجينا موسميه في الرضيع اللي هي من جراء الحليب وقله نوعيه العلف كل عام ينفق لنا منهم بعض وثم نسبة ضياع في الربيع والصيف بحكم البل ما تعرفش كذلك وقاعد القطيع أصلي قاعد يتراجع
4: تم تعزيز عدد من المؤسسات الصحية بولاية قبلي بمولدات كهربائية، ما سيساهم أو ما ساهم في ضمان استمرارية عمل الأجهزة الطبية الحيوية بمختلف المؤسسات المعنية بشكل منتظم في ظل الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة بقبلي جوهر المكني.
0: في ظل قطاعات متكررة التيار الكهربائي وموجة الحر تشهدها الجهة المدة هذه، تم تعزيز عدد مؤسسات صحية مولدات كهربائية. بالنسبة للمستشفى المحلي بسوق راحة تم دعمه مولد كهربائي في قسم استعجالي. ذكر أنه فما زوز مشاريع لتركيز مولدين كهربائيين بنفس المستشفى، مولد لفاية قسم تصفيه الدم وهو حاليا في مرحلة الربط بالقسم، ومولد لتأمين تغطية الأقسام والوحدات الحيوية بالمستشفى في إطار مشروع تجديد المستشفى المحلي بسوق راحة القسط الثالث اللي بلغت نسبة تقدم أشغاله 25%. بالنسبة للمستشفى المحلي بدوس تم دعمه بمولد كهربائي في إطار هبة من شركة بيرينكو البترولية لفاية الأقسام والوحدات الجديدة. نذكر أنه المستشفى المحلي بدوس يتوفر على مولدين كهربائيين اللي هما قاعدين يخدموا، مولد خاص بقسم تصفية الدم إلى جانب مولد لفاية الأقسام والوحدات الحيوية بالمستشفى، وهذا يضمن تغطية اللازمة للأقسام والخدمات. المستشفى الجهوي بقبلي كيف فيه زوز مولدات كهربائية، مولد لفاية قسم تصفية الدم، مولد لفاية الوحدات الأقسام الحيوية بالمستشفى. بالنسبة للمستشفى المحلي بالفوار فيه مولد كهربائي لفاية الأقسام والوحدات الحيوية بالمستشفى. بالنسبة للمركز الوسيط رجيم معتوق تم إعلان استشارة اللي تقتنيها مولد كهربائي حاليا في مرحلة طلب العروض، وهذا مش يسمح باش يغطي قسم الاستعجالي بالمركز الوسيط. خلال الفترة هذه ورغم انقطاعات الكهرباء تمكنت الفرق الصحية من القيام بالواجب نتاعها. بالدعم اللي صار نجمنا نوفر أحسن ظروف لاستقبال المرضى اللي تم وضع برنامج خاص لهم، خصوص المرضى اللي هم يعانيوا من قصور التنفس لاستقبالهم بالمؤسسات وتكفل بهم، خصوصا العبد اللي هي يزمها أكسجين، إضافة إلى برنامج خاص بالنسبة للمرضى قصور كلوي اللي هو تم التكفل بنقلهم ذهابا وإيابا للمؤسسات الصحية لضمان تلقيهم حصص تصفية الدم.
4: هذا ويعقد مجلس نواب الشعب غدا جلسة عامة بداية من الساعة 10 صباحا للتداول بشأن الأوضاع المسجلة بعدد من جهات البلاد نتيجة الانقطاعات المتكررة للماء والكهرباء. ومن المنتظر أن تناقش الجلسة العامة أسباب هذه الانقطاعات وتداعياتها على المواطنين والاقتصاد، إلى جانب الإجراءات الممكن اتخاذها لضمان استمرار أو استقرار التزويد والحد من تكرارها. هذا وقد أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن اللجوء إلى انقطاعات كهربائية شملت تقريبا مختلف ولايات الجمهورية بهدف الحفاظ على استقرار الشبكة وتفادي اضطرابات أوسع في منظومة التزويد. أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بأن مصالحها ولتأمين حاجيات البلاد من الحبوب تولت الإعلان عن طلبات عروض لاقتناء كميات من الحبوب، ما يمكن من الربط من مع انطلاق الصبة المحلية بالنسبة للقمح الصلبة، في حين ينتظر أن تؤمن الكميات التي تم اقتناؤها من القمح اللين بعد اندلاع الحرب في منطقة الشرق الأوسط حاجيات البلاد إلى موفى شهر جويلية الجارية. وأكدت الوزارة في رد على سؤال النائبة بالبرلمان مريم مشريف حول استقرار أو استراتيجية الوزارة في تخزين القمح في ظل الأوضاع العالمية، نشر على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب أن مصالحها تتولى المتابعة اللصيقة للمتغيرات العالمية وتأثيراتها على أسواق الحبوب واغتنام الفرصة المتاحة للتوريد قصد تأمين التزويد العادي للبلاد، بالإضافة إلى العمل مع كافة الأطراف المتدخلة قصد توفير التمويلات الضرورية لتأمين توريد باقي شراءات سنة 2026 في أحسن الظروف. وأشارت الوزارة إلى أن تداعيات الحرب الإيرانية الأمريكية الدائرة بمنطقة الشرق الأوسط أثرت بصفة أساسية ومباشرة على أسواق النفط والطاقة، كما أثرت كذلك نسبيا على أسواق الحبوب خاصة فيما يتعلق بكلفة النقل والتأمين، مع إمكانية تصاعد هذه التأثيرات في صورة تواصل أمد هذه الحرب، حيث يمكن أن تتعطل سلاسل الإمداد تبعا لتحويل مسارات الشحن نتيجة الضغط على المذائق البحرية. إلى أخبارنا العالمية، صادق مجلس الوزراء الأمني المصغر لسلطة الاحتلال الكابينات على السماح بدخول مجلس السلام والقوة متعددة الجنسيات إلى قطاع غزة، وتعد القوى الدولية متعددة الجنسيات جزءا من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، والتي تنص على نشر قوة استقرار دولية للمساعدة في إدارة المرحلة الانتقالية وترسيخ الأمن في القطاع. وأشارت صحيفة ديعوت أحرنوت إلى تقارير تقول أن الراغبين في العيش بهذه المناطق سيخضعون لإجراءات تدقيق صارمة لضمان عدم انتمائهم وارتباطهم بحركة حماس. ويجري الحديث عن أول منطقة ستدار من قبل حكومة التكنوقراط الفلسطينية بدعم من القوة متعددة الجنسيات التي يجري تأسيسها حاليا، وستتألف من جنود قادمين من عدة دول. قال الجيش اللبناني اليوم أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية عبر التدمير الممنهج للمنازل وتجريفها والقصف والتمشيط بالأسلحة الرشاشة في عدة مناطق بجنوب البلاد. وذكر في بيان أن قوات الاحتلال قامت بتفجير مشروع مياه وأحرقت أشجار زيتون معمرة وأراضي زراعية في منطقة مرجعيون وبنت جبيلة، وحذر من أن استمرار هذه الاعتداءات يعيق استكمال انتشار الجيش وفق التفاهمات القائمة، ويمنع عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم وإرساء الاستقرار في الجنوب. تتسارع وتيرة تفشي وباء الكوليرا في السودان وسط تحذيرات أممية من تفاقم الأزمة مع موسم الأمطار بعد تسجيل أكثر من 13,000 إصابة منذ بداية السنة و114 وفاة منذ إعلان تفشي الوباء في جوان الماضي. وتتركز الإصابات في دارفور وكردوفان، حيث تعيق الحرب وصول المساعدات والرعاية الصحية، فيما يحتاج ملايين السودانيين إلى دعم إنساني وخدمات طبية عاجلة. إليكم تذكيرا بالعناوين: نقص الأعلاف وشح المراعي والأمراض أبرز الصعوبات التي تواجه مربي الإبل بما تمديد حزوة بولاية توزر وتتسبب في تراجع القطيع سنويا. بعد موجة الحر القياسية، جلسة برلمانية مرتقبة غدا لبحث انقطاعات الماء والكهرباء وتداعياتها على المواطنين والاقتصاد. سلطة الاحتلال تصادق على السماح بدخول مجلس السلام والقوى الدولية إلى غزة. نهاية النشرة الإخبارية قدمتها لكم هيفا سلوجا، أخرجها تقنية لازار حمد. إلى اللقاء
1: معك غزوة مريتنا.

0: سهر الليالي.
1: سهر الليالي.
2: الليل الليل.
1: سهر الليالي.
0: سهر الليالي.

0: سهر الليالي
1: سهر الليالي
2: الليل الليل
1: سهر الليالي
0: سهر الليالي
1: سهر الليالي
3: مدينة جميلة جدا. بتبيع نسلم على الناس كلهم، نقول لكم اهلا وسهلا بكم. بتبيع احنا معكم يبدا توا حتى النص الليل، لقنا في احدى مدن الحوض المنجمي في ولايه قفصه، تتميز بتبيع بالثروه نتاعها المنجميه بالتحديد، تجمع بين العلاقه علاقه العمل المنجمي موروث المحلي. الليله موعدنا في سهريه ونشوفهم احلاه النسيم العميق اللي قاعد تشوفوا في اجواء المباشر على اثير اذاعه قفصه، على الصفحه الرسميه اللي اذاعه قفصه على الفيسبوك، وكذلك تسمع فينا بالطبيعة على الافلام محلاها تثلج صدور الجميع. واحنا الليله موعدنا في سهره من منتزه دار نيمة، بالطبيعة منتزه موجود في مدينه ام العرايس، ونحكي الليله على اجواء من المسابقات، متعه بالطبيعة مع رواد المنتزه مع الاهالي. باش نحكوا مع ضيوف بالطبيعة المنتزه الليله، باش نحكي في عده بالطبيعة محاور، وكذلك الليله بحذانا المتوجين في هذه البيعة العام الدراسي هذايا، باش نحكي عن المتوجين في البكالوريا، المتوجين كذلك في هذا بتاع النوفيام بعد شوية باش نمشوا نحكوا معهم على التتويج اللي شرف بتاع مدينة أم العرايس. ولكن قبل هذايا أي مكان احنا نكونوا موجودين فيه إلا ما نكونوا موجودين مع مفتاح بتبيع الموجودين، مفتاح أهل المنتزه. نحكي على منتزه دار ميمة اللي ما عندوش برشا من اللي أرى النور في هالمدينة، وما شاء الله بتبيع حضور مكثف من طرف رواد المنتزه. حبيت نوجه تحية لسي أيمن ساعي، هو صاحب المنتزه ولكن لظروف صحية عائلية هو موجود في مدينة صفاقس، فإن شاء الله يا رب يعطيه باللطف. وسي حاتم هو باش يعطينا فكرة على المنتزه. سي حاتم بو يحيى، سي حاتم مرحبا، أهلا وسهلا بيك، مسهرين معاك، مرحبا بيك، اهلا وسهلا بيك، تفضل الميكرو. مرحبا،
4: اهلا، مرحبا بكم، اهلا بإذاعة قفصه.
1: مرحبا بكم، احنا نسمع عندكم. احنا جايين من قفصه، فما ارتفاع في درجه الحراره ما شاء الله، تو نشوفوا في نسمه ونسمة حلوه، حتى الاجهزه تتحرك وحتى الاوراق تتحرك،
4: اجواء صيفيه بحته.
1: الحمد لله يا ربي، ان شاء الله تتواصل بتبيع يا ربي الموجه هذه تكون في كامل الجنوب الغربي بالتحديد، وينقص الارتفاع في درجه الحراره. مبروك عليكم المنتزه دار ميمة، ما احلاها التسميه نتاع المنتزه بتبيع. هات ناخذ فكره على اول وقت اللي دخلت انا للمنتزه وانا داخله بتبيع ديما النظرة الأولى. فالمنتزه حبيت ننصح المستمعين يسمعوا فينا، أول حاجة مدينة أم العرايس راهي قريبة لقفصة، فنجم نكونوا موجودين على عين المكان. في نفس الوقت حكيت 30 كيلومتر هكاك ما أكثرش، في نفس الوقت مش كما في التصويرة كما في الواقع، يعني في التصويرة شيء وفي الواقع أحلى وأحلى وأحلى بكثير من الصور اللي نشوفوا فيها على صفحات التواصل الاجتماعي. فبرافو، على خاطر وقت اللي تدخل تحس بك الإحساس المنفرد، إحساس وكأنك داخل عالم علي بابا، تحس الحجارة الموجودة والنقيشة الموجودة والرونق الموجود، وهيك ربما هيك الدهاليز نتاع المان موجودة، وهيك الديكوراسيون معناتها حاجة واو، حاجة روعة. فبرافو، هيك نعطوا فكرة على المنتزه. أول حاجة نبدو بالعنوان دار ميمة، علاش اخترتوا العنوان هذايا؟
4: والله التسمية هذه خيرها صاحب المنتزه اللي هو سي من ساعي،
1: نجولة تحية.
4: هو نوعا ما دار ميمة على اسم الوالدة نتاعو، يعني احفادها يعيطولها ميمة، جت التسمية على دار ميمة.
1: حلو، ما خيرش من الواحد تكون لمسة وفاة الأم اللي تعبت وشقت وربت،
4: نعم
1: محلها لمسة الوفاة ومحلها اللحمة هذه وصل العائلة ومحلها المحبة العائلية. هذه التسمية نمشوا نحكوا على
4: لوفرتير بالنسبة للمنتزه دار ميمة. أي هذا معناه حديث الإنشاء بالتحديد، يعني الافتتاح صار نهار 28 مايو 2026. المساحة تسمح 3200 متر، وراو على فكرة مازال المنتزه إن شاء الله في قيد الإنشاء وفي التوسعة.
1: مازال فما إضافات أخرى
4: موجودة إن شاء الله،
1: مسبح مثلاً،
4: موجود المسبح، موجود زاد على مستوى السال دو فيت، على ساقات الأفراح، على مستوى معناها الجناح العائلي، يعني التوسعة باش تصير على على جميع المستويات إن شاء الله.
1: واضح واضح. بالنسبة للمنتزه كذلك لاحظت أنه مقابلني توا بتبيعة فيه إقامة كذلك.
4: نعم فيه إقامة.
1: يوفر الفرصة هذه بالنسبة للزوار.
4: إيه؟ إضافة للزوار. إيه؟ والحب يجي معناها يرتاح. هنا عنا دي ميزون دوت لهنا. معناها فيه الاستراحة وفيه المبيت. وحابين نوفره معناها نوعا ما جميع أريحية لجميع الزوار.
1: واضح. معناتها هو منتزه وفي نفس الوقت هو منتجع سياحي بالنسبة ربما للزوار الوافدين على مدينة أم العرايس. كذلك لاحظنا بالنسبة للمنتزه فما ألعاب بالنسبة للصغيرات، ولاحظت أنه بالنسبة للألعاب هي ألعاب حديثة، وفي نفس الوقت الألعاب هذه نضمن كل الأمان بالنسبة لصغارنا. فلو كان نحكو على الجانب هذا وبعد شوية باش نحكو على المأكل والمشرب.
4: معقول. موجودة ألعاب، معنا عنا نوع من السيارات، عنا ألعاب متنوعة للأطفال.
1: إيه؟
4: وكذلك كما قلت لك قبل المنتزه في طور التوسعة. إن شاء الله باش نزيدوا ألعاب، وهذا زاد كله راهو في باش نحافظوا زاد على السيكوريتي نتاع أولادنا، ويكون معناها منتزه معناها ما فيش حاجة اللي باش تكون مخطر على أولادنا إن شاء الله.
1: إيه؟
4: وحاجة باهية وتفردوا فيها صغيراتنا.
1: إيه؟
4: وكتجي العائلة هنا باش تعيش هنا في أريحية وتكون مرتاحة ومطمئنة على صغارها.
1: واضح. أكيد العائلات أول حاجة تفكر فيها هي أنهم يبدوا متهنين على صغيراتهم. كذلك لاحظ بالنسبة للمنتزه بالتحديد، بالنسبة لمنتزه ميما الموجود في مدينة أم العرايس، لاحظت ربما المكان الأسوام والأثمان تسمى أثمان رمزية.
4: نعم صحيح. يعني هذا كله في باش نكون زاد الاسعار تكون زاد في متناول العائلات معناها. وباش نشجعوهم باش يجوا المنتزه، بحكم هذا اول منتزه زاد انشئ في مدينة أم العرايس. نحاولوا باش تكون التواجد بكثره.
1: مبروك عليك
4: ويكون يبارك فيك عايشك، وتكون حتى ما العائلات ماهيش متضمره من الاسعار. وانت تعرف الاوضاع تو الاقتصاديين يعيشوها.
1: واضح. نعاون وجيب المواطنة. أي. أكيد. بالنسبة للمنتزه كذلك لاحظت أنه فما حفلات، برغم أنه مازال جديد ولكن فما برشة حفلات بتبيع. لاحظت الحفلات هذه موجودة في المنتزه.
4: نعم. فهيت
1: ناخذ فكرة بتبيع على البعض من الحفلات اللي لاحظت التواجد تاعها، وباش تواصلوا وإلا لا؟
4: أي باش نواصلوا أكيد. أي. باش نواصلوا زادة على طول عام. عندنا صارت حفلات عديدة. أي. معنا ديزاكتيفيتي نتاع تنشيط الأطفال في بجهة قفصة.
1: أي.
4: وصارت عديد الحفلات الفنية معناها.
1: ايه؟
4: نذكر منها الفن الشعبي علي الخموري، الفنان.
1: ايه؟
4: علي الخموري.
1: ايه؟
4: وعديد الفنانين.
1: ايه؟
4: وان شاء الله باش نتواصلوا على السير العام، ومازالت الحفلات واكيد عديد الانشطه وعديد الملتقيات ان شاء الله باش تصير فيه.
1: واضح. بالنسبه للمنتزه فتره الصيف بركه متاح للمواطن ولا على مدار العام؟
4: لا لا ان شاء الله باذن ربي على مده العام كامل.
1: ايه؟
4: اللي استحقنا موجود في المنتزه إن شاء الله. للجمعيات سواء كانت رياضية أو ثقافية أو تربوية. وهذا باش يصير الإضافة معناها للبلاد، ويلقوا وين يعملوا ملتقى. ويكون سباس باهي معناها يسمح برفع عديد معناها من العدد معناها من الزوار.
1: واضح. من وقتاش لوقتاش المنتزه متاح بالنسبه للمواطن؟
4: والله تعرف انت توا حال صيف، المنتزه يبدا ديما من الاربعه نتاع العشيه.
1: ايه؟
4: نبدا في التحضيرات.
1: ايه؟
4: لاخر الليل معناها لين تروح الزوار.
1: سهار العبيد يوم العرايس
4: نوعا ما. باهي باهي سوا لاباس الحمد لله. ياسر الحق الحمد لله.
1: باهي. مبروك عليكم دار ميمة، مبارك على الاهالي كذلك، ونورتنا اكيد، اعطيتنا فكره بالطبيعه على المنتزه. وان شاء الله بالطبيعه نرجع لكم مره اخرى، يكون فما اكيد مستجدات واضافات اخرى. ولو انه توا المنتزه بالطبيعه محليه من ناحيه الاستقبال، من ناحيه كل ما هو متوفر بالنسبه للمواطن في المدينه او كذلك الزوار كذلك، وحتى ربما المعمار الجديد اللي اخترته انه يستقطب ويشد هكا العينين، تحس روحك وانك داخل كانك داخل للمتحف ماهوش داخل المنتزه. موفقين.
4: مشكورين بشكركم اذاعه قفصه. هذا راهو اجتهاد من عندكم باش تعريف المنتزه وبالجهه، وان شاء الله مش هذه اول مره ولا اخر مره. ان شاء الله مره الجايه ان شاء الله زدت تجوني. ان شاء الله مرحبا بك في وقت.
1: شكرا لك سي حاتم. باش نواصل مع ضيوف المنتزه، مع رواد المنتزه، باش نواصل مع تجربه حلوه برشا. حبيت حكيت على التجربه هذه بطبيعه في البدايات، وتمشي نحكي على هالتجربه عند ابن الجهه، واختار بطبيعه انه يساهم في نظافه المكان ويساهم كذلك في نظافة المدينة عن طواعية. مش نحكي على تجربة حلوة برشا بتبيعة وبحذية سي فاروق. مرحبا سي فاروق، منورنا. محلاها بتبيعة فكرة ومحلاها الإنسان كي ينخرط في المجتمع المدني تطوعا. تعرف عليك سي فاروق شنو هي الحكاية اللي يحكوا هذي توا في الآخر؟
5: عايشك سو. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بك مدام ومرحبا بإذاعة قفصة الصرح الإعلامي الجهوي هذا، نفرحوا بكم برشا. عايشك عايشك، مرحبا. عايشك مرحبا. بالنسبة للعمل التطوعي اللي عمل فيه، أنا ناشط في الأعمال التطوعية يعني. نغرس جر، ننظف ونصلح طريق، وأنا صلح حفر طريق وكذا نصلحها. الحقيقة كنت عندي برشا سنوات يعني نعمل في العمل هذا، لكن مؤخرا يعني اخترت عندي ممكن حكاية عام ولا أكثر شوي، اخترت أني نصور المحتوى هذا.
1: جيد.
5: علاش؟ لأنه لاحظت لا أي بعد رسالة. السبب اللي خلاني هو نظرتي للمحتوى الموجود على الفيسبوك والسوشيال ميديا عموما، يعني محتوى كيما تشوفوا معناها ماهوش اغلبيته ماهوش محتوى ايجابي او محتوى معناها يحاول يبدل من عقليه المواطن او من عقليه الشباب وكذا. اخترت اني نصور باش نبث رساله وعي حب العباد لبلادها، اني تحافظ على بلادها، تحافظ على نظافه بلادها. تغرس شجره، تعرفش معناها انت مدام تغرس شجره 47 سخانة. كان جينا كل واحد غير السجرة قدام.
1: هو الحل الوحيد دوا للتغيرات المناخية اللي عملها تصير هو الأشجار، ثم الأشجار والغراسة وغراسة الأشجار. مهما كانت النبتة لا يشوف الفوائد متاحة لا تكون عديدة.
5: هذيك علاش قلت لك هي لا تكون يزمها تكون حالة وعي يعني في البلاد، مش كان للشباب بركة حتى كبار وصغار يعني طبعًا. لأنه طبعًا. نظافه بلادنا مش مسؤولية بلدية ولا مسؤولية الدولة، نظافه بلادنا هي مسؤولية المواطن قبل كل شيء.
1: احكي لنا تجربتك، شنو تعمل بالضبط؟ وقتاش تفيق؟ تكاليف على حسابك؟ شنو عمل في
5: المصاريف؟ والله شوف هي ما نحبش نحكي على التكاليف ولا هو ربي يبارك فيما عباد، ربي يجزيه خير يعني. تعاون معناها قدر المستطاع. وانا باللي نقدر يعني، خاطر هي ماهيش متكلفش برشا فلوس الحكاية، معناها الشجرة اغلى شجرة شريتها بخمسين دينار، معناها مش برشا فلوس معناها. ثم شكون يشري معايا الشجرة، ثم شكون يتبرع لي بسيمان، ثم ساعات نشري انا. مش مشكلة مدام مش مشكلة في الفلوس، مشكلة في الوعي، انك انت تحاول تأثر على العباد. الحمد لله أثرت، وكنت نحكي على الأخ على التجربة. يعني ثم معلم يحكي على يعني هم عندهم حصة متاع نظافة أو كذا في المدرسة نتاعهم. قال له تلميذ نتاعه نحب باش نعملوا كيما عمي فاروق هنا. وقت تصورني نجحت معناها، يعني وصلت أطفال صغار أنهم يتأثروا وينظفوا بلادهم ويحافظوا على جمالية بلادهم ويطيشوش زبلة في الشارع. تصورني نجحت معناها، ومنيتي يعني نتمنى أني نواصل، نتمنى أني نأثر أكثر على العباد، لأنه كما قلت لك الوعي هو مسؤولية الناس الكل. كما تشوف توا في وقت
1: توا الى حد الان شنو تحس روحك عملت؟
5: عملت مجهود كبير برشا.
1: اعطينا فكره على المجهود اللي عملته الى حد الان
5: بالارقام. مصلح اكثر من 40 حفره معناها في طريق رئيسي.
1: مصلحها مجهودك الذاتي.
5: مجهودي الذاتي. غرس عشرات الاشجار. زبله معناها كل مصب نقيه صغير على قدر ينظفوا. معناها
1: هذا كل تقوم به وحدك ولا معك مجموعه؟
5: لا
1: وحدك. كل وحدك.
5: لا اجي مثلا نبدا نصلح في طريق، يجي عبد يتعدى يعاونني كذا، ربي يجزيهم خير. الشجر كيف
1: ربي حاب نسك توا مع الارتفاع نتاع درجه الحراره المشط هذا، فما ناس بالمكيف ومش منجمه معناها. فمواصل انت في نفس
5: المواصل. مواصل غير توا شفتش توا الشجر
1: ما دخلتكش
5: لا لا لا لا لا لا لا وتوا بركه والله شيء هنا. فما شكون قال لي راه ثم حفره في البلاصه الفلانيه في طريق رئيسي تثبت فيها شركه معناها عموميه
1: للغلب.
5: يعني باش نمشي ان شاء الله غدو البعض باش نمشي نصلحها. الشجر كيما قلت لك ما توا في الصيف
1: ولا عندك الو حل ذمه المواطن.
5: باش تعمل بربي باش تعمل؟ لا العباد حتى كي يلقى حفره مسكين.
1: تعرف احلى حاجه عجبتني فيك انك ماكش تتذمر.
5: ما نتذمرش،
1: قوم بالواجب نتاعك.
5: واش نقول لك؟ ما نقولكش علاش.
1: كان يكون من امثالك بتبيعه لنص المجتمع نصور تونس.
5: ربي يبارك فيك، اضرب حسن اخلاقك وحسن ظنك. نقولكش علاش مدام مانيش متذمر. مش سامحني باش نطول ممكن دقيقتين كهو. كميه المساجات السلبيه اللي نلقى فيها مش شويه، راه بحق راه التعليقات السلبيه، التعليقات السلبيه مش شويه،
1: ربي يهديه. هذا اللي نقوله،
5: يقول لك ونحب يوصل مش شويه راه، اما لا يوصل
1: ديما نظره التشكيك هذيك لابد منها. ولكن في نهايه المطاف اذا كان الانسان مع روحه صافي وواعي باللي قاعد يعمل فيه ومقتنع باللي قاعد يعمل فيه، ف ديما الطاقات الايجابيه هي اللي تكون بالنسبه ليه منبع، والبقيه
5: ثم مرحله. اختي سالتني ثم مرحله يوصل لها الانسان ما عادش يضمر، اللي هي شنو هي؟ اني مرحله انك تحب بلادك، مش تحبك بلادك حرف الحاء وحرف الباء، لا مش تحب بلادك معناها حبها يمشي في عروقك في دمك كيما باباك كيما امك، معناها وقت تحب بلادك مش باش تضمر حتى مشي. ربي يجازيك خير، ربي يبارك لك، عايشك مدام، عايشك مدام، عايشك
1: الله يكون عنا برشا لقاءات وبرشا بتبيع، ربما استضافات ونواتك ان شاء الله باش نعاد معاك الحوارات، وربي يوفقك وماذا بينا الكل نعاونوك على خاطر اللي قاعد تعمل فيه ماهوش هين.
5: واللي يحب يتبع يتبع يتبعني يعني ديما بحول الله، المحتوى نتاعي ديما جديد وديما حتى المي ما يعاونيش حتى بدعوه خير وكهو، خاطر كي نلقى
1: بالتشجيع حاجه معنويه،
5: التشجيع والله معنويين، لا لا لا لا لا معنويين برك، التشجيع معنويين برك، كي نتشجع انا كي تلقى كيف انت تو كلامك هذا باش يخليني نصلح اربع خمسه اخرى. ربي يبارك لك، هذا محسن ظنك.
1: شو راسك بتبيعها مع ضيوف المنتزه، مع رواد المنتزه الحاضرين بحذانا على اثير اذاعه قفصه؟ يتواصل المشوار باش نمشي لتجربه حلوه برشا، باش نحكي مع مدام زينب في المجتمع المدني، باش نحكي على مهرجان، باش نحكي على حضور بالنسبه للمنتزه. اول حاجه سا مبروك عليكم المنتزه مدام زينب، مرحبا
6: بك، مرحبا بك، عايشك، مرحبا باذاعه قفصه في منتزه لميمه، بالحق هي لميمه باتم معنى الكلمه، هو الحقيقه متنافس العائلات راه الحقيقه معنا ونمشوا راه
1: خاصه في مدينه ام العرايس، المتنفس بالنسبه للعائله نادر
6: جدا، مش موجود.
1: احنا ما شاء الله نشوفوا معناتها، حتى تو كنت نحكي في الاوف بالطبيعه مع ضيوفي قالوا لي العائله تحب تخرج، تحب تخرج الصغيرات، تحب تخرج الاهالي، ولكن ما تلقاش من باش تديهم، فهي فرصه تتاح بالطبيعه بالنسبه للعائلات حتى يكون فما حوار وحديث. واحنا لاحظنا العائلات مع هالنسمه الحلوه هذه الموجوده تكتمل لك المشاعر وكل لقاء الحلو.
6: والله الحقيقه شيء جميل وشيء يعمل كيف الحقيقة، خاطر من العرايس ما فيها شيء كهو. هذا المنتزه هنا قاعدين في النسمة الجميلة،
1: النسمة الحلوة هذه تنزيد
6: وزاد وجودك أنت الأنيق بالحق، وجودك الأنيق زاد،
1: أنت بتبيع ضيفتنا المبجلة، ضيفة المنتزه، ضيفتنا الليلة في سهر الليالي، وضيفة كذلك عن قريب باش نعيشوا على واقع مهرجان المنجم فوالا في مدينة أم العرايس
6: إن شاء الله.
1: وأنت من ضمن بتبيع
6: المنسق العام
1: للتظاهرة الثقافية،
6: التظاهرة الثقافية ان شاء الله. المهرجان ينطلق يوم 13 اوت حتى 22 اوت ان شاء الله، من 13 ل 22
1: ان شاء الله. السنه 2026
6: ان شاء الله عندنا برشا عروض، ان شاء الله نجيب لكم كامل مامو، ان شاء الله نجيب لكم كامل الحاجه الحلوه. بالنسبه اهم حاجه بالنسبه لي انا وحضور الاطفال والامهات والاباء.
1: شكرا على التذاكر قدمتي هنا كهديه اليوم
6: ان شاء الله
1: سهر
6: باذن الله،
1: من بعد اكيد في اطار المسابقه بالنسبه للمكبرين معنا، فشكرا على الحفاوه، شكرا كذلك.
6: وهذا اقل ما نعمله مع اهالينا راه حاجه بسيطه، هذه حاجه بسيطه، خلينا خطر نحب الامهات ونحب الابناء الاطفال وكل والاباء كلهم اذا لو حاضرين في المهرجان، وعليش ما احنا ما نكونوش مساهمين زاده، باش ماهيش الناس كل عندها حق التذاكر، ولكن هي مسابقه والحقيقه حركه وكهو، حركه جميله من هيئه المهرجان حقيقه.
1: جميل منكم بتبيع الشعور هذايا. كذلك الزوج هو داعم، بالنسبه للزوج هو داعم بتبيع، يدعم فيك في الانشطه الثقافيه.
6: هو هو هو اخ،
1: هو اخ
6: اخ اخ الحقيقه وزوج. محمد ابراهيم اخ، وهو اخ مدير مهرجان المنجم سي حسين ابراهيمي، متكلف يعني، هو متكلف بالاعلام ومتكلف بالاشهار وبكل المعلقات وكل ما هو خاص بالاشهار والتوثيق.
1: هيك نسمع عنده فكره، اعطينا فكره. مرحبا،
7: اهلا وسهلا بك،
1: تعرفوا عليك مساج،
7: مرحبا بك واذاعة قفصة،
1: نورت المنتزه، مرحبا بك،
7: يعيشك الله ينورك، يعيشك.
1: احكينا شوي على المهرجان
7: بالنسبه
8: المهرجان بقدرة الله السنة باش ينطلق نهار 13 أوت، وهذه فرصة نشكر إذاعة قبسة أني تحتنا الفرصة باش نوجهه نداء إلى أهالي أم العرائس باش يكونوا حاضرين بصفة مكثفة، وهذه راهي فرصة بالنسبة لهم هما باش يجوا يتمتعوا ويسهروا. إلى جانب ذلك أننا الحاجة الباهية أن نوعنا من العروض السنة في المهرجان بين العروض للأطفال والعائلات والشباب، وعروض متنوعة وديما متجدة. احنا بتاعتنا في المهرجان من كل عام وعروض جديدة، ما نعودوش العروض. وحاجة أخرى بالنسبة لأهالينا في يوم العرايس، نوجهوا لهم الدعوة أنهم يحضروا بكثافة، خاطر كل شيء الظروف كلها متاحة في المهرجان من الجانب الأمني ومن الجانب السلامة بحكم تضافر جهود المحلية في يوم العرايس والجهود الجهوية اللي عاونتنا باش نوفر كل مقومات السلامة في المهرجان، ونعدوا دورة باهية إن شاء الله. ونحن مرة أخرى نعولوا على حضورهم بكثافة، وهذه فرصة، والفرصة ما تعودش مرتين، وإن شاء الله يكونوا حضورهم بكثافة
1: في الصيف بالتحديد
8: إن شاء الله.
1: شكرا تحياتي. من ضمن الضيوف الكرام المتواجدين بتبيعة في المنتزه وحاضرين معنا في سهرية سهر الليالي، المسؤولين تعودنا بتبيعة باللقاء معاهم ربما للاستفسار والسؤال الإحراج كذلك، وفما ربما البعض يتهرب من المسألة هذه، ولكن ريت في المدينة وفي الجهة

0: انتوما وإذاعة قفصة، انتوما جيتوا من قفصة لهنا، خلينا احنا ما نش نجوا من ديارنا المنتزهة عشرات المترات، معناها ماهيش مزية منا باش نحضروا في سهرية كيما هكا، ونحنا رانا جايين على جال صغيراتنا وعلى جال الأجيال اللي بعدنا، لأنه احنا وقتنا يعتبر فات، نحنا قاعدين نخدموا على اللي بعدنا وقاعدين نصلحوا، والمنتزه هذا مكسب كبير للبلاد، بالرغم انه ما فيه الشروط كامله، معناها اللي باش تستوجب انه باش يكون منتزه، لكن المستثمر هذا جاء عمل حاجه بوزيتيف، وتجمع الناس كل في بلاصه واحده، وديجا هو خذا ارض لاصقه ليه باش يزيد يتوسع، على خاطر الاسباس الصغير بتاعه ما ينجمش يوفر فيه الاسباس هذا العاب وقاعه افراح وكذا وقهوه. لهنا هو خذا مؤخرا الارض وباش يبدا المربى بتاعه، بقدر ربي باش يزيد يوسع وباش يزيد يحسن في المشروع بتاعه ويولي قانوني 100% مشروع.
1: واضح. كسلطة إشراف بتبيع في إطار التشجيع على مثل ربما الفضاءات هذه المتاحة بالنسبة للمواطن، حتى أكيد تكون فرصة للعائلات ولمة العائلات. في مدينة أم العرايس نحسوا أنه ما عندهمش برشا فضاءات موجودة.
0: تعتبر منعدمة الفضاءات المتاحة للعائلات 100%، على خاطر كما نشوفه نحن وللأسف تونس كاملة تبدت، تو ما عادش تلقى منطقة مريحة للعائلات، سواء في الساحل سواء في الشمال سواء في الجنوب. نحن نحمد ربي أنه عندنا المنتزه هذا يلم العائلات وما تلقاش فيه الكلام الخايب، وتلقى كان الناس المحترمين وسهرات محترمة، وحتى في الحماية في الباب ثم شكون واقفين على راحة المواطنين.
1: واضح. سي جهاد باش ناخذ معاك شويه هكا درج بصفتك بتبيع كيف معاك.
0: سي مدام قبل الدرج ربي باش نصلح لك المعلومه، سي جهاد راهو اسم شعبي هذا، اما هو سي فتحي سون من كاتب عام بلديه ام العرايس، خاطر ثم شكون يسمع تو يقول لك شكون جهاد هذا، جابوا كاتب عام جديد، راني فتحي انا.
1: مرحبا بك سي فتحي. نحكيو شويه بالنسبه للتدابير في صيف 2026 بتبيعه، كاجراءات في اطار حمايه والحفاظ بتبيعه على المواطنين الموجودين، فممكن نعطوا فكره شنو عملتوا في الصيف هذايا؟
0: نحن مادام قاعدين نضعفوا في جهودنا كل يوم اكثر من النهار اللي قبله، والتدخلات تعتبر يوميه، سواء حتى في الايام الراحه يوم الاحد او المناسبات والاعياد نخدموا فيهم، قاعدين نقضوا على المصابات العشوائيه. الحمد لله يا ربي على مستوى بيئي تحسنت ام العرايس نسبه 80%. ومن المنبر هذا بربي نحب نشكر سي فاروق مبروكي اللي هو متطوع وباراده نفسه وبمفرده، معناه قاعد يصلح ويغرس ويتدخل في تدخلات فرديه،
1: ولو حتى عملوا تليفونات ولو حتى كلموه هكا راهو المكان هذا هيا المكان
0: هاي هاي ولا هو ولا شبه مسؤول متطوع وبارك الله فيه من المنبر هذا، وهذا يلزم يكون قدوة للأجيال اللي بعده، يلزم اللي يشوفه متعدي هو ولده ولا بنته ويشوف فاروق يخدم ولا يغرس في حجرة في شجرة يوقف بحذاه
1: نسخة عليه. علاش؟ خطر في نهاية المطاف راهو المكان هو عايش فيه المواطن، إذا كان المواطن هو ما يمدش إيدي في المسائل هذه فبالتالي مش باش تحل إلا بأيدي المواطنين.
0: نحن مادام ما عادش نحكوا كما قلت لك المرة الأولى على أرواحنا، قاعدين نربوا في أجيال جديدة، من المفروض ومن المنبر هذا بربي نوجه نداء لأهالي أم العرايس، أي واحد متعدي على موتور ولا سيارة هو ولده ولا صغار ولا يشوف سي فاروق يعمل في حاجة يحبس ويفهمه وش فاروق إيش قاعد يعمل، على خاطر المتعدي راه مش فاهم فاروق إيش قاعد يعمل، الصغير راه ما يعرفش فاروق أنه عاطل على العمل، الصغير ما يعرفش فاروق أنه قاعد يزرع يغرس في شجرة شراها بفلوسه من قوت صغار ومن قوت داره. نحن يلزمنا نخدموا على الأجيال اللي بعدنا، نحن رانا فاهمين نعرفوا فاروق وفاهمين وش قاعد يعمل، نحن يلزمنا نغرسوا الحاجة هذه في الأجيال الصغيرة، ومن المفروض الروضات موجودة في أم العرايس برشا ينجموا يعملوا يوم تحسيسي مثلا مع سي فاروق، يكون قدوة هو في الموضوع هذا، يوري لهم استوريك بتاعه وش عمل، الشجرة هذه كيفاش جاب غرسها كيفاش ولت كذا، البلاصة هذه كيفاش صلحها، باش يفهموا، على خاطر أي لو فما حتى واحد فاهم فاروق شنو. تم شكون نشوف فيديو فاروق يعديه ما يسمعوش يقول ولا مش شوفوش وش عمل، لهنا يلزمنا احنا نزرعوا الحاجة هذه في الأجيال اللي بعدنا.
1: نورتنا باش نواصل بالطبيعة مع ضيوفي مع الحضور بالطبيعة في هالنسمة الحلوة هذية، باش نمشي سامي ضيفنا في عدة لقاءات على أثير إذاعة قفصة وهو أصيل المدينة أكيد. المرة هذه احنا جينا بحذيك سامي، مرحبا والحاجة ساعة كل الشكر، منورنا ومنور بتبيع المنتزه، وأنت رفيق الدرب بالنسبة لصاحب المنتزه، هو صديق

0: أكثر منه بتبيع صاحب المنتزه، فمنور المنتزه ومنور الفضاء ومنور سهر الليالي كذلك. سامي مرحبا، أهلا وسهلا بك، شحوالك؟
1: عايشك، مرحبا بك مدام، نشكرك أنت ونشكر إذاعة قفصة على حضوركم في يوم العرايس، والأول مرة بث مباشر في إذاعة قفصة باش يكون كما هكا في سهرية كما هكا محلاها ومحلى الناس الموجودين كلها. ونشكرك ونشكر سي أيمن اللي عطانا المنتزه اللي عملنا فيه البرنامج، نشكره برشا. أكيد جدا، أكيد أكيد، ونحن الحمد لله الحمد لله إن شاء الله ربي يوفقنا فيها إن شاء الله، وإن شاء الله نكونوا في حسن ظن أي إنسان يستحقنا في أي حاجة نكونوا موجودين. ونشكر اللي حول الحضور كامل الموجود، سجيات مدام زينب تلامذة محلاهم، ونشكرهم بالحق على مجهوداتهم، لخاطر الإنسان اللي بيجيب لك 18 و20 و19 معدل ماهوش بالساهل. سي فاروق نشكر برشا بالحق العمل،
0: وحنا هنا سي فاروق في إطار ربما العمل التطوعي في إطار حماية المحيط في نهاية المطاف والعناية بالبيئة. سامي أنت عندك آخر حلقات الموجة إذاعة قفصة، وكان عندك برشا تتويجات وبرشا أسكارات وبرشا أنشطة وبرشا محطات بتبيع، غرامك بالعمل متاعك وغرامك كذلك أنك تحيي المدينة اللي أنت ولدت فيها مسقط الرأس.
1: أنا كما يقولوا نحب بلادي ونحبهم العرايس ونحب قفصة وحاجة كما هكا راهي تفيدنا الناس كل. أنا كسامي صاحب صالون حلاقة، مدرب تعليم حلاقة، عضو بجمعية مبدعين الحلاقة
0: والتجميل
1: بين قفصة وأم العرايس، وعضو في تونس في إدارة مزينين الحلاقة والتجميل بتونس الشرق الأوسط. وبالحق الحاجات هذه راهي تجي بالفن. أنا العالم الحلاقة كامل نحب الحلاقة، خاطر عالم فيه الإبداع فيه الفن وفيه الجمال. نحن تو نحن هنا الموجودين كلها، كل واحد بنشاط، كل واحد بحاجة، وكلها يرجع للجمال. الإنسان كي يعمل حاجة سمحة نشكره فيها. نحن هذا فن الحلاقة.
0: أنت حبيت والحلاق أنه الجمال ما هوش الجمال الخارجي، الجمال يجب يكون داخلي وخارجي كذلك هكا يكتمل.
1: ونحن الحلاق الحاجة السمحة أني الحاجات الكل الموجودة في البلاد يعرفها، يعرف الحاجة السمحة ويعرف الحاجة ما هي السمحة. نحن ديما نشجع على الحاجة الجميلة كما نحن نخدم في عالم الجمال.
0: واضح يا سيدي، أعطينا شنو ثم محطات جديدة إن شاء الله، بما أنه نحكو على
1: إن شاء الله
0: عندك
1: أهم محطة هي إن شاء الله اللي كنا باش نقوموا فيها الشهر التالي في قفصة، اللي كنا باش نعملوا مهرجان للحلاقة والتجميل لأسباب مانيش باش نذكرها برشا، ربي يهدي إن شاء الله. أما أنا ديما نودكم بجديد إن شاء الله، إن شاء الله في شهر نوفمبر عندنا مهرجان للحلاقة والتجميل بولاية قفصة، باش يكون على نهارين ويمكن ثلاثة في أوتيل، وباش يكونوا حتى المدربين تعليم حلاقة ربما يكونوا ما همش فيه مشكون ما هوش من تونس أصل. حاجة اللي تستنى فيها الحجامين والحجامات كلها بالحق ديما يسألوا فيها، وهذا على مستوى ولاية قفصة. وإن شاء الله إن شاء الله عندنا أوسكار شمال أفريقيا للحلاقة والتجميل باش تكون حاضرة فيها 12 دولة في أكتوبر في الحمامات، اللي باش نكون أنا عضو فيه وباش نكون مشرف على الحلاقة للرجال. نستدعى الناس كل اللي باش تكون حاضرة، ديجا عندنا في قفصة شكون ماشيين، وإن شاء الله باش يتوجوا بحاجات سمحة كما أنا توجت قبلهم. وأنا توا نتمنى أني ديما قفصة في العلالي.
0: على ذكر التتويجات، أنا مش نمشي للمتوجين والمتوجات، مش نمشي بتبيع لضيوفي الكرام بحذايا، مش نحكي على التتويجات في البكالوريا، مش نحكي كذلك على التتويجات في النوفيام، مش نستقبل معايا المتوج بالمرتبة الأولى على مستوى المدينة هكا ولا لا؟ مرحبا الاسم الكريم، مرحبا.
2: مرحبا بك عايشك ساجد جديدة.
0: فارس
2: ساجد.
0: ساجد مرحبا يا ساجد. فارس مو بعدك باش ناخذ معاه المداخلة، ولميس بتبيع اللي هي بجنبك. مرحبا بيك نورتنا. احكي لي شوية المعدل متاعك قديش؟
2: ساجد جديدة باك تكنيك، جبت 18.03
0: 18.03 ما شاء الله ما شاء الله. التتويج هذا على مستوى مدينة انت المرتبة قديش؟
2: في أم العرايس.
0: اي في أم العرايس المرتبة؟
2: المرتبة الأولى.
0: المرتبة الأولى، احكي لي عن المرتبة الأولى، كيفاش تحصلت عليها؟ كنت انتظر انك تكون صاحب المرتبة الأولى، شنو عملت؟ كيفاش وزعت الأوقات متاع الدراسة؟ الخدمة هذه على مدار سنوات على العام هذا كهو، حكينا شوية.
2: والله سيش. خدمت عليها من قبل معناها، ولي نقراه في الكلاس نحضر في الكلاس، ولي نقراه نروح الراجع
0: معناها. أنا تو بما أنه عندي الميكرو المتحرك نجم نتنقلك ونجيب حذيك ونحكي معاك شوية وناخذ من عندك التفاصيل باش نسمعك بالباهي، خاطرك بعيدة شوية عليا. باهي نكملوا نحكيوا شوية بطبيعة ناخذوا فكرة. إيه
2: خدمت عليها من قبل معناها،
0: مسالش إيه،
2: ولي نقرا نحضر في الكلاس ونروح نحضر أجور معناها.
0: إيه
2: وكل مره معنا نبدا نقوي في الريتم بشوي بشوي لين وصلت الحمد لله.
0: شكون يشجع فيك؟ العائله تشجع فيك؟ موهبه من عند ربي؟ تحب الامتياز من الاول؟
2: والله دارنا شجعوني واصحابي معنا وكل شيء من عند ربي معنا.
0: فما ساعه تدارك لا تقرا
2: يوتيوب؟ والله قريت في منصه، انا منصه دقيقه اكاديمي.
0: لاحظت مؤخرا ثم برشا من ضمن المميزين حتى في الكتار المره اللي فاتت اللبنانيه اللي كانت مميزه كذلك، كي سالت على ساعات التدارك قالت لي لا ثم منصه من خلال المنصه هذه انا كنت من ضمن المتوجين بالمرتبه الاولى.
2: إيه؟ صحيح، هي منصه باهيه معناها وفيها كل شيء وبروفيت معناها سماح، وحتى البروفيت اللي في الكلاس زيد يعطيهم الصحه.
0: وحليكم الشباب الحالي تلوجوا وتبربشوا هكا وتلكوا ثغرات للنجاحات من غير ما تكلفوا الجيب متاع الاهالي متاعكم.
2: والله صحيح، هي في الفلوس معناها مش كيما اليوتيوب معناها، هي تقري كل شيء وبروفيت زيد باهين معناها يساعدونا ومعناها كل مره يحسنوا منه خير.
0: سيدي مبروك عليك التتويج. شو شي لميس؟ مرحبا لميس، اهلا وسهلا بك منورتنا.
3: سلام، مرحبا بك. لاباس الحمد لله.
0: مبروك عليك،
3: يبارك فيك يعيشك. والله انا لميس. لميس جديدي. الاولى جهويا بولايه قفصه.
0: مبروك.
3: تحصلت على معدل 18.40.
0: اي برافو، مش خليت على 20. ما شاء الله
3: يعيشك. الحق كنت نخدم ديما، كنت ديما منظمة في وقتي، ديما اللسان ديما نراجعوا ونحفظوا ونحضروا وما نخليش ثغرات، نراجع الدرس بكله. كنت متوقع الحق النتيجة هذه خاطر نخدم
0: حسب التتويج.
3: اي نخدم على من السنة الأولى.
0: السنة الأولى وانت تخدم عليها؟
3: اي من السنة الأولى وانا نخدم. قلت ان شاء الله راني باش نكون الاولى.
0: اي برافو، احلى ثقه في الذات.
3: قلت ان شاء الله باش نوصل. والحمد لله. الحق فرحت برشا، بكيت.
0: واحنا فرحانين سمعين هكا مجرد الاخبار سمعناها فرحنا، فما بالك انت.
3: فرحت برشا. اكيد نهدي النجاح هذا لبابا وامي اللي كانوا لي سند كبير برشا، عاونوني. امين. عاونوني، فهموني، قروني. فنهدي لهم نجاحي هذا ونقول لهم يعطيكم الصحه. كنت فرحانه برشا باللقب هذا. الحق ما كنتش مشاركه في المنصات وما كنتش نعتمد ياسر زيد على الكتب الموازيه،
0: اذا
3: لكن كنت نخدم ديما في المناظرات ونشد الوقت باش نتحكم في الوقت. صحيح المره الاولى واجهت ياسر صعوبات، كنت ما نجمش نتحكم في الوقت، لكن بعد وليت نجم حتى نحل مناظرات في شطر الوقت.
0: برافو.
3: وهذا عاوني برشا في الكونكور بتاع سيزيام.
0: برافو.
3: فالحمد لله.
0: الحمد لله يا رب.
3: هذا الكل بفضل ربي، ثم بفضل بابا وامي، ثم بفضل اجتهادي
0: وفضل ربما العزيمه اللي عندي. ديما قرايه والا فما هوايات اخرى لميس؟
3: لا اكيد ثم هوايات اخرى، خاطر نحن في نهايه الامر نحن اطفال ولازم طفله لازم يعني نتخلص من ستريس ولازم نتفرهد شويه. فكنت ديما نخلي وقت ننظم وقتي للقرايه وللتفرهيد والهوايات زيد.
0: واضح يا ليلى، مبروك عليك.
3: ومن بعد
0: اكيد سامي محضر لكم شاي حاب يكرمكم في لقانا الليله من سهر الليالي. حاب سيفتو بتبيع ممثل الجمعيه حاب يعمل لكم تكريم اليوم وتحفيز. باش نواصل كذلك مع عن فارس. مرحبا، اهلا وسهلا بيك. مرحبا.
4: مرحبا بيك.
0: حكينا شويه على فارس.
4: مرحبا بك مدام، مرحبا بذات قفصة.
0: يعيشك سهر الليالي معاكم حتى نوصل ليل.
4: ايه؟ مشكورين على اللفت الكريم
0: في منتزه الميمة.
4: بالنسبة للسيد فارس راهو في مصيف وباحث وباش يتفرهد. نعم والنيابة عليه.
0: ربي فضلك.
4: مدير مدرسة ابتدائية في العرايش. ونشكر زملائنا كله ديجا بحذانا، نحن بناء زملائنا ذاك والصاحبي نتاع البكالوريا، وهذه بنت زميلتي في المدرسة نقروا فيها.
0: احكي لي عليه شوية.
4: بالنسبة للفارس هو خجول، طبعا خجول جدا، لا يريد الأضواء ولا يستطيع أن يكون تحتها. فارس جوعل العمل وهو نتاج والدته مدام تفاح شكري وهي زميلة، والده أحمد محمد وهو زميل كذلك من التربية، قاموا بالعديد من الإنجازات في السنة السادسة مدرسة والمية في المعرايس، مشكور الإطار من المدير والمعلمين الذين قاموا على تسييره وخروج مدرسة عمومية. كدروس خصوصية لم يقم بالكثير، بل كان من حرصه هو على الدراسة، وانا نقول انعزال لانه عنده فسحه، هو باش يحوس وباش يدور وباش يهز باه كما هكا تشوفوا انت في الحاله هذه. حتى كي كلمني قال لي براني على فراس، على فارس ولدي، لانه هو ما شاء الله عنده ثلاثه، هو فارس وفراس وائل، ثلاثه في النموذج. كي قدم فارس هو المفضل لدي، لانه يحب العمل ويحب الخدمه
0: ومنضبط
4: بطبعه، ولاعب في المواهب من العرايس في كره القدم هنا، وناشط في المسرح، نصور تعرفوه المسرح بتاع البيلوت هذاك اللي يعني فارس ملم بكل الأشياء التي توجد التلميذ النموذجي.
0: واضح، مبروك عليكم النجاح ككل. بتبيع 5 دقائق تفصلنا على الموعد الإخباري، باش نرجع من بعد الموعد الإخباري باش نرجع للمسابقات، باش نرجع للقانا في سهر الليالي المخصص للمنتزهات. مازلنا راه في منتزه دار ميمة بتبيع بمدينة أم العرايس، مازلنا باش نواصل بتبيع حوار مع رواد المنتزه، مازال عن العديد من الضيوف الكرام بعد شوية بتبيع باش نواصل معهم الحوار في عدة مجالات. سهرية محلاها مع النسمة الحلوة هذه كما تلاحظوا، نفس الفريق واصل معكم المشوار، كل من محمد بن داود الأزهر، حمد كمال حميدة وسعيدة. كريت نقول لكم متابعة رائقة لسهريتنا الليلة، لو مازال عنا برشا ما نحكي لكم أوفياء كالعادة بالاستماع والمتابعة، سواء كان على فم ولا كذلك الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة على الفيسبوك. راجعين بعد شوية. شكرا.

0: الحادية عشرة ليلا على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أفاد المكلف بتسيير بلدية أسند بولاية قفصة نبيل السندي أنه وأن حملات النظافة متواصلة بشكل دوري مع العمل على استكمال المشاريع المبرمجة والتي تشمل أشغال ترصيف وتهذيب لعدد من التجمعات السكنية مع دعم أسطول النظافة البلدية وتجميل مداخل المدينة. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر المتعلق بضبط شروط ومعايير إسناد تمويلات صغرى على الشرف، وذلك في إطار تنظيم آليات الانتفاع بخطوط التمويل المحدثة لفائدة الأفراد وأصحاب المشاريع والمؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية. وحدد النص سقف التمويل ب 25,000 دينار لفائدة المؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة والشركات الأهلية، و 10,000 دينار لفائدة أصحاب المشاريع الصغرى، و 5,000 دينار للأفراد لتمويل حاجيات الاستهلاك. من المنتظر أن ينطلق يوم 15 من أوت المقبل العمل رسميا بمنظومة الفوترة الإلكترونية بسوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين من ولاية المنستير. أجبرت الحرائق الخارجة عن السيطرة التي تجتاح غابات في إسبانيا وفرنسا السلطات في البلدين على إجلاء ما يقرب من 270 ألف شخص. تتسارع وتيرة تفشي وباء الكوليرا في السودان وسط تحذيرات أممية من تفاقم الأزمة مع موسم الأمطار بعد تسجيل أكثر من 13 ألف إصابة و114 وفاة منذ إعلان تفشي الوباء في جوان الماضي، وتتركز الإصابات أساسا في دارفور وكردوفان. تكشف انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر المقبل عن خريطة سياسية تتركز فيها المنافسة على نحو متزايد داخل نحو 100 مقاطعة أمريكية مع اقتراب موعد الانتخابات، إذ قد تحدد تحولات محدودة في نسب التصويت أو هوامش الفوز في هذه المناطق الحزب الذي سيسيطر على الكونغرس اعتبارا من العام المقبل بحسب تحليل أجرته مجلة نيوزويك الأمريكية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة قفصة في المطروحة ورجيم معتوق على 103.0.

0: سهر الليالي
1: سهر الليالي
2: الليل الليل
1: سهر الليالي
0: سهر الليالي.

0: سهر الليالي.
1: سهر الليالي.
2: الليل الليل.
1: سهر الليالي.
0: سهر الليالي.
1: رجعنا في سهر الليالي، فعلا سهرية معاكم وحلاها مع هذه مدينة الأم العرايس. وبقى في بالي بتبيع الجيات الأخرى اللي كنا فيها في سهر الليالي. نسلم عليكم الناس الكل ونقول لكم احنا مواصلين مشوار حتى النص الليل في سهرية مزيانة، منتزه دار الميمة بتبيع المنتزه الجميل، الأهالي الأجمل كذلك بالخلق بالكرم بالضحكة بتفدليكة. باش نواصل بتبيع ربما إذا كان زوروا راهو المنتزه على عين المكان باش تكتشفوا برشا تفاصيل، خاطر احنا اخترنا زاوية من المنتزه كما تلاحظوا بالطبيعة بالنسبة للصورة بالنسبة للصفحة الرسمية لإذاعة قفصة على الفيسبوك، ولكن راهو المكان جميل وجميل جدا. وإن شاء الله بالطبيعة في ختام اللقاء محمد بن داود باش يعمل بكم جولة يعطيكم كل التفاصيل على هذا المكان واللبنة الجديدة اللي تضاف للمدينة. وكان بالطبيعة السيد كاتب عام البلدية كان حكى بالتفاصيل على هالمتنفس هذايا بالنسبة للأهالي، وإن شاء الله بالطبيعة باش يكون وتواجد لعدة منتزهات أخرى إن شاء الله في الفترات القادمة. باش نواصل مع الأهالي وقيت مع المسابقات، حبيت نحيي صاحب المنتزه، مجموعة من الجوائز بتبيع 6 جوائز، كل جائزة قيمتها 50 دينار مهدات بتبيع من صاحب المنتزه، ونحاول نوفر بتبيع الجوائز، وكذلك المهرجان يوفر لنا كذلك جوائز بالنسبة لسهرية الليلة. هذه إضافات الأسئلة سهلة على الآخر، والمطلوب بتبيع من المتبرين إنهم يقدموا الإجابات. حبيت نبدأ الساعة برائد من رواد المنتزه، مرحبا منورنا.
3: عايشك يعطيك الصحة.
1: نتعرفوا عليك.
3: عادل شديدة، معلم بمدرسة حي الزور أم العرايس.
1: بتبيع المنتزه هو لبنة جديدة.
3: لا الحمد.
1: هذا اكتشاف.
3: لا مش اكتشاف، ما احنا ماذا بينا الحوايج كيما هيك، لأني المتنفس الوحيد أنتم تعرفوا أم العرايس معناها، والمعنى الحوض المنجي بصفة عامة.
1: احنا بكنا في جهات الجنوب المتنفس بتاعنا راهو كان المنتزه.
3: احنا قبل نشوفوها هذه في المدن الساحلية. ونمشي نصيف ومعناه الحمد لله تو بدت معناه المنتزهات هذه تكثر في الجهة، وما هي إلا متنفس معناه للأهالي. ونشكر حتى أصحاب، نشجع ماذا بي أنا أنهم أصحاب هذوما رؤوس الأموال والكذا معناه يساهم ويزيدوا من الفضاءات هذه، والحمد لله.
1: مع العائلة جيت اليوم؟
3: جيت مع العائلة وعندي ولدي هذاك اللي جاب تزويد في الباك.
1: مبروك عليك.
3: عايش يعطيك الصحة.
1: ما شاء الله.
3: الحمد لله. ربي فرح.
1: كلهم يتسألوا كيفاش شنو الحكاية اش عملت؟
3: والله يسوي الحاجة الساعة إن شاء الله ربي يفرح الناس الكل بصغيراتهم معناها. وهي الحكاية معناها هو باهي في القراية، مش متميز من الأول، أما هو حب يقرأ معناها الحاجة الباهية أنه هو مبادرة منه هو. ووقتاش في لاحظت معناها التحول خاصة تروزياماني كي توي معناها كي مشى الاختصاص كما نقولوا مثلا تكنيك ولا سيونس ولا كذا، من ثم معناها كل لاحظت عليه أنه في الامتحانات مش ولي التدوار يحضر، نحكي على تروزيام قبل الباك، وفي الباك كل بدا من أول العام الحق كما قالك هو شارك فك المنصة ولقى فيها
1: كلفكش.
3: لا
1: ما تعبش كل شيء متاع.
3: والله ما قراش حتى يتيد البرة، في ياسر ناس في بالهم أنه يقرأ في يتيد البرة، والله ما قرأ حتى يتيد البرة. روع ليش هي ما نعرفش، ما كل واحد وتجربته رو ما فهم. أنا وش نحن نقول أنه التلميذ كي يحب يوصل،
1: ولكن هذا لا يمنع أنه تأثير الأسرة تأثير لا. العائلة لابد منه كذلك.
3: هي نحن نوفروا له جو ونعفروا له الفلوس. أنا شاركت في المنصة وشريت الوان بريموند في الدار وهو بدأ يخدم الحق والحمد لله. وهذا ما ننسى يزيد فضل الأساتذة اللي قروه، مش كان الأساتذة نحكي من الابتدائي راهو، علاش باش تلميذ يوصل ما كان معناه باش يوصل يجيب معدل باهي راهي مشي معناها كل ثمرة معناها آخر العام ولا عام الباك، هي راهي من الأول ابتدائي. نشكر الناس الكل وربي يفضل الناس الكل وربي يفرح صغيرات الناس الكل.
1: ومرة أخرى ألف ألف مبروك عليك نجاحها، وإن شاء الله يتربى في عزك ويكلي بتبيعها من ذرية صار.
3: يعيشك يعطيك الصحة وربي يفرحك. حتى
1: مش مشي بتبيعها لبقية الحضور معنا. مرحبا يا عسلامة.
4: عسلامة
1: نبي. أصيلة المدينة
4: يا أصيلة أم العرايس. مرحبا بكم.
1: تعرفوا علي
4: مدام عزيزة عيساوي ربة بيت والحمد لله مرحبا بكم لهنا وفرحانين بكم، فرحانين بالمنتزه خاطر اضافه سمحه لام العرايس والمتنفس بريسك الوحيد اللي عندنا لهنا في ام العرايس، فرحانين بيه والحمد لله.
1: كل ليله في المنتزه؟
4: لا لا مش كل ليله الحق. مش كل ليله.
1: مع العائله جيت؟
4: اي جيت مع العائله. اي
1: مع السخانه هذه شنو عامله بالليل؟
4: ما نحكي لك السخانه
1: شنو الحل السحري،
4: حتى اعصابي توترت بصراحه، ما تشوفنيش تو في الجاي اعصابي توترت بالرسمي
1: وعد ما شاء الله نسمع.
4: لا الحمد لله، الحمد ان شاء الله تتواصل كما ان شاء الله تزيد من ماشي وتبرد اكثر. الحمد لله الحمد لله.
1: حاضر روحك للسؤال يلا نمشي لضيفتي الكريمه. مرحبا.
5: عايشك بك اكثر. مدام سلوى السعيدي استاذيه في اللغه والاداب الفرنسيه.
1: قايم نحكي معك فرنسي.
5: قايم مرشد مرحبا بك. قايم مرشد في إعدادية المحطة. عايشك ومرحبا بكم، إن شاء الله يكونوا استقبلوكم استقبال باهي يليق بمقامكم. ونشكر صاحب المنتزه اللي هو معناها هي الفضاء المناسب، وهي ستين بون اوكازيون سيرتو نحن معتمديتهم العرايس تفتقر البرشة معناها حاجات سيرتو الفضاءات الترفيهية للصغار، وإن شاء الله بون كونتينياسيون بورتو.
1: أعطينا نصيحة ترى بحكم أنك مربية، فشنو أتعطينا كنصيحة خاصة من أهل الاختصاص؟
5: والله إن شاء الله نصيحة هي سورتو نداء للأولياء يعتنوا بصغارهم ويراقبوهم، ما يعملوش على المؤسسات إن هي باش يعولوا عليها في كل شيء. نو أنا اللي لاحظت في مسيرتي المهنية إنه الولي مغيب، مش كل ما الأغلبية مغيبين تماما، وهنا معناها نحاول نصلح وإن شاء الله ربي يهديهم كله ويوفق صغيراتنا كله وينجح.
1: كباهي مش متول المسابقة مش مشطول عليكم برشا. سؤال الأولاني، أول منجم لاستخراج الفوسفات في هذه المدينة وقتاش كان؟ بتبيع المنجم ساهم في نمو المدينة، شكون الأولاني؟
4: 1903
1: ألف قربت شوية.
3: 1904.
1: مبروك عليك الجائزة الأولى. باهي نمشي للسؤال الثاني، تفضل. بتبيع هذه وصولات، بتبيع هذه الوصولات. مشي للسؤال الثاني. السؤال الثاني قفصة، احنا جينا بحداكم اليوم من قفصة، قديش تبعد قفصة على مدينة أم العرايس؟ قديش من كيلومتر؟
5: 75 كيلومتر. 75 كيلومتر.
4: قديش؟ 60 كيلومتر.
1: لا تقريبا قديش؟
3: تقريبا شهر 50 54 30 54.
1: 30
3: 54 54.
1: يظهر لي باش نسأل سي بشير، أنا بشير الشرايتي معانا، باش نقول له قداش من كيلومتر واحنا جايين. ما يسالش عنا ديما الجوجل راهو على ذمتنا، ما يسالش ما يسالش نجمو نشوفو. ترى حسب رأيك فما شكون يقول
3: 54 54
1: 52 52. باهي ترى
5: ثم طريق السطح وثم طريق المتلوي. سي على طريق المتلوي 75 كيلومتر، وعلى طريق السطح 40 كيلومتر.
1: الإجابة صحيحة حسب رأيكم، أعطونا الإجابة صحيحة. تقريبا قديش؟ 48 كيلومتر. شكون اللي قرب الإجابة صحيحة؟ شكون اللي قرب الإجابة صحيحة؟ الأستاذة ولا الأستاذة؟ باهي نمشي للأستاذة، تفضلي هذه جايزتك. باهي نمشي للسؤال الثالث. السؤال الثالث معتمدية مدينة أم العرايس، المعتمدية قديش فيها من عمادة؟ عدد العمادات؟
4: سبعة.
1: مبروك عليكم بتبيع الجوائز بالنسبة ما شاء الله بتبيع أسهل نصورها سهلة على الأخر. مش نواصل بتبيع مع الفريق الثاني بعد شوية أكيد مش ناخذوا المسابقات، نحب ناخذ من عندكم كلمة كلمة.
4: مرسي بكو على أخلاقك السمحة تهبل.
1: أحلى أنت بتبيع بأخلاقك
4: داخل
1: كلامك السمح.
4: يعيشكم مرسي على جيتكم لينا، وواحدة من الناس
1: كثوا بالجيان
4: براود هكا حس فوق روحي فخر
1: كلموا صاحب المنتزه
4: بالحق. ماذا بي والله نشكروا بالقدا نشكروا من كل القلب كما يقولوا فيه. وكثرنا شوي من الموسيقى بصراحة، نحبوا كل ليلة موسيقى.
1: سامحونا أنا نقصت شوية في الموسيقى خاطر عندي مباشر الليلة، ويسامحونا بتبيع كل الرواد اليوم
4: مش ندارين بعد كيف انتبهنا عرفنا ولينا سكتنا.
1: ما تهنوا الموسيقى راهي موجودة دلي يلا
5: نورتونا.
1: يفضلك، منورين بوجودك. يلا
3: نشكركم، بارك الله فيكم، وكما قالت المدامة ماذا بينا تزيدوا تنورونا وتشرفونا مرة أخرى وتسلطوا الضوء على المناطق هذه كيما أم العرايس كيما غيرها من المعتمديات، ويعطيكم الصحة.
1: نكلموا السيد كاتم عام البلدية، يسارعوا في إجراءات بتبيع ربما بقية المنتزهات حتى تتاح للسادة المواطنين بتبيع، وحكونوا حاضرين معاكم في منتزهات جديدة إن شاء الله، على أساس أنه تكون منتزهات أخرى إن شاء الله متوفرة بالنسبة للرواد إن شاء الله عنا قريب. شكرا لكم، ان شاء الله عنا قريب. باش نمشوا بعد شويه اكيد مع متبرين جدد، باش نمشوا كذلك نواصلوا مع بقيه الجوائز، نرجع لكم بعد الفاصل الغنائي بتبيع. نرجع لك محمد لازهر في الاستوديو المركزي بعد حكايه الدريج من زمان، نرجعوا للجزء الثاني من المسابقه، تراجعين على اثير اذاعه قفصه.

0: سهر الليالي.
1: سهر الليالي.
2: الليل الليل.
1: سهر الليالي.
0: سهر الليالي.
1: رجعنا على تيليتات قفصة. الجو يظهر لي ولا أحلى وأحلى، هو بتبيعته منذ بداية المشوار، أحلى في الطقس، أحلى في الحضور، ولكن توا ولا أجمل من ناحية المسابقات. وقية المسابقات ينتظروا فيه بتبيع رواد المنتزه، ينتظروا فيه كذلك بتبيع مستمعين الكرام، وما زلنا بتبيع مع الأسئلة. المرة هذه مدام زينب باش تعطينا سؤال طريف للمتبرين معانا، واللي باش يجاوب صحيح كالعادة بتبيع باش ياخذ تذكرة مهدية من صاحب منتزه دار ميمة بمدينة أم العرائس. فسؤال طريف باش نطرحوه تويكية، تعودت أنه نقدم أنا الأسئلة ونخلي كذلك الحضور يساهموا معنا من ناحية ربما التشجيع. قبل ما تحضرنا السؤال نتعرفوا الساعة المتبرين معنا. مرحبا الشباب وشابات المدينة.
3: مرحبا.
4: مرحبا.
1: الاسم
4: إقبال.
1: من مدينة أم العرائس. تعمل في الدنيا إقبال؟
4: نقرأ.
1: ديما تحضر كما هكا؟
4: لا مش ديما، مره من مرتين.
1: انت بشكون جي بحضين للمنتزه؟
4: مرات نجينا اخواتي انا واصحابي.
1: خليك العائله تاع سهري.
4: مش برش.
1: مش برش. بالمتابعه. حدد المكان.
4: ايه
1: عجبك المنتزه؟ شنو عجبك فيه؟
4: في كل شيء، حديكور وكل شيء.
1: نمشي للشاب اللي بجنبك. مرحبا.
5: مرحبا.
1: الاسم
5: حنين.
1: شنو تعمل في الدنيا حنين؟
5: نقرا. توجه التاسعة.
1: إن شاء الله ربي يوفقك إن شاء الله بالنجاح. المنتزه شنو عجبه؟ شنو اللي عجبك فيه؟
5: الديكور، حتى إنه رخيص.
1: ديما سهارة؟
5: لا مش ديما. مش
1: ديما ديما هو.
5: إيه.
1: الليلة عنا جو المسابقات، نمشي لأصوات الشباب. مرحبا.
6: مرحبا بك.
1: عرفنا بروحك.
6: فراس من أم العرايس، ناشط في دار الشباب واحد أم العرايس.
1: جيد، احنا ديما نوكبوا فيكم راهو دار الشباب واحد في مدينة أم العرايس، ناشطين برشا.
6: أكيد إن شاء الله، وديما عندنا خدمة وديما موجودين إن شاء الله، وربي يسهل لكم ويسهل لنا إن شاء الله في الخدمة.
1: أعطينا الأنشطة نتاعك شنو بالضبط؟
6: نخدم مسرح وموسيقى وأي دومين معناتها فيه شباب فيه خدمة ديما موجود.
1: المسرح بالتحديد شنو؟ احكينا شويه شنو الهوايه اللي اخترتها في المسرح؟ المسرح الفردي، المسرح الجماعي، اعطينا
6: فكره. ديما نخدم معناتها مع الشباب، مسرح فردي نخدم، مسرح جماعي نخدم، كان مونولوج كان معناتها تمثيل دور واحد، الكل حاصيل وكل اي معناتها مسرحيه اي سيناريو نخدم عليها ديما.
1: شنو اللي عشقك في المسرح؟
6: انه
1: شخصيه
6: تنجم تضمن شخصيات، معناتها ظل عندك شخصية معناتها تحب تخدم عليها، هي أكثر حاجة تتربط بها معناتها أي مسرحية تولي تخدمها. مثلا كي يبدأ شباب برشا وظل مسرحية قوية تنجم تشارك، نجم حتى تدخل تولي تحب السينما، تولي تحب مثلا الحكاية هكاكا. ديما المسرح هو اللي يخلي العبد ينحي الحشمة، يتبدل الحاصل، ينحي شخصيته ويدخل في شخصية أخرى.
1: واضح. السهرية الليلة في المنتزه.
6: اي في المنتزه ان شاء الله.
1: الشباب اكثر مد من ربما على المقاهي، فعلاش اخترت المنتزه؟
6: بالنسبه للمنتزه هذا يضم العائلات ويضم نشاطات ويضم مثلا ديما ثم معناتها حفلات، ثم وين تفرهد الصغار وين تفرهد الكبار، حاجات زايده معناتها على القهوه والقعده وتليفونات، حتى ينحي لك حتى التليفون مثلا، ظل شاد تليفون في القهوه لهنا تنجم تحكي مع داركم، تخرجوا تحوسوا تفرهدوا.
1: يلا محضرين واحكم المسابقة، حضرتنا المسابقة، شكون باش يفوز؟ نحبوا التذاكر الكل تخرج اليوم.
7: باهي أنا باش نسألكم، مش باش نسألكم، باش نقولكم على التشنشينة، والتشنشينة هذه لازمكم أنتم تقولوها فيسا فيسا فيسا. نطلع نخلة، نهبط نخلة، نقطف تمرة بيدي الأخرى. نطلع نخلة، نهبط نخلة، نقطف تمرة بيدي الأخرى.
8: نطلع نخلة، نهبط نخلة، نخطف نخلة بيدي الأخرى.
9: نطلع نخلة، نهبط نخلة، نخطف نخلة بيدي الأخرى.
6: نطلع نخلة، نقطف نخلة، نهبط نخلة بيدي الأخرى.
7: نطلع نخلة، نهبط نخلة، نقطف تمرة بيدي الأخرى. نطلع نخلة، نهبط نخلة، نقطف تمرة بيدي الأخرى.
8: نطلع نخلة، نهبط نخلة، نقطف تمرة بيدي الأخرى.
9: نطلع نخلة، نهبط نخلة، نقطف تمرة بيدي الأخرى.
6: نطلع نخلة، نهبط نخلة، نقطف تمرة بيدي الأخرى.
1: حسب رأيك شكون لي؟ شكون لي رابحين معانا؟ الزوز فتيات. يلا مبروك عليكم. التذاكر. فما مسابقة إضافية كذلك باش نقوموا بها بتبيعة بالنسبة لسهرية الليلة. خذينا كل طاولة بتبيعة باش نعطوها رقم، والجوائز مهداة أكيد من المهرجان، 5 تذاكر هكا ولا سيدة زينب؟ فهاد نحكوا شوية بتبيعة بالنسبة للتذاكر والجائزة بالنسبة للإضافة اللي قدمتها الليلة على هامش اللقاء معكم في المنتزه.
7: ان شاء الله نهار 13 اوت الافتتاح باش يكون بالسيرك، هو سيرك كبير كبير، سيرك باباروني. احنا ماذا بينا الامهات والابناء والجائزه الجوائز هذوما التذاكر هذوما باش يخصوا الام والاب والواحد من الاطفال، هذوما باش يجوا يتفرجوا على السيرك، سيرك كبير ان شاء الله نهار 13 اوت.
1: السيد الكاتب العام بالنسبة لمعتمدية أم العرايس، فعنا رقم من 1 حتى
3: هو من 1 ل 12 ما عدا 12 و4، من معناه من 1 ل 11 نحو 4، خاطر روحت الطاولة رقم 4. نشوفوا ولايه صغير ملايكة يختار هو الأرقام باش نكونوا أكثر مصداقية وشفافية.
1: نختار بنوتة صغرونة، هنا نختار بنوتة صغرونة. بنوتة يجي بحذنا دقيقة باش نختار رقم، وشكون بتبيع الطاولة اللي باش تكون فايزة بي؟ احنا عنا خمسة بتبيع طاولات باش تكون فايزة، باش تختاري 5 أرقام من 1 حتى 11. يلا
3: اختاري أرقام.
1: رقم واحد. واضحة، عائلة كاملة متكاملة، سجلوا رقم واحد. باهي رقم واحد، نمشوا بالرقم الموالي. رقم سبعة. شكون من الحاضرين من الرواد رقم سبعة فايزين معانا اليوم بتبيعة رقم سبعة؟ نمشوا للجائزة الثالثة.
10: عشرة.
1: رقم عشرة بتبيعة. شكون معانا رقم عشرة بالنسبة للحضور؟ رقم عشرة واضح. باهي نمشوا. لحظة سيسيني بنوتة، شو اسمك؟ سا
10: براء.
1: محليك براء، يجي خليك تظهري شوية في الكاميرا. براء قديش الرقم؟
10: 11.
1: رقم 11 موجودة العائلة، موجودة رقم 11 موجودة العائلة. مبروك عليكم الجائزة. مازال عندنا رقم قديش؟ مازال عندنا رقم الخامس والأخير.
10: يلا. الخامسة.
1: رقم خمسة. استوفينا هكا الجوائز. شكرا ليك، طولتك انت. متفق على. تعالي بنوتة نحكي شوي. يلا دقيقة بركة نحكي شوي. شنو اسمك انت؟
10: براء.
1: شنو تعمل في الدنيا براء؟
10: نلعب مرات ونقرا.
1: تلعب وتقرا، في اي سنة تقرا؟
10: متعدية للثالثة، متعدية الرابعة.
1: مدينة أم العرايس تسكن فيها؟
10: ايه.
1: مع العائلة؟
10: ايه.
1: انت الوحيدة في العائلة ولا عندك اخوة؟
10: عندي اخوة.
1: عندك اخوة. جيتي الليلة باش تسهري في المنتزه؟
10: ايه.
1: شكون جابك؟
10: بابا.
1: ربي يفضلك. تحب تجي المنتزهات؟
10: ايه.
1: شو ما نلعبش في الالعاب؟
10: ما حبش.
1: كبرت على الالعاب؟
10: ايه.
1: يلا هتراح اعطينا غنية حلوة هكا ولا كلمة حلوة. لا حشمة نحا بحذاك انا ما تحشمش.
10: لا ما عنديش.
1: عندك شي غنية هكا حفظتها؟
10: لا.
1: أنشودة؟
10: لا.
1: لغز؟
10: لا.
1: لا أي حاجة؟ لا.
10: لا.
1: كلمة حلو؟
10: كان حلو. جميل.
1: جميل. ربي فضلك إن شاء الله. مبروك عليكم على بتبيع على بقية الأسرة هيك بتبيع. وصلنا لنهاية المسابقات، بش نرجع بتبيع مع الرواد المنتزه، وبش نحكي شوية، بش نواصل مع الرواد، بش نجيب حذية شوية، بش نحكي بتبيع مع الرواد ونتعرفوا بتبيع على الحضور الكرام قبل ما نوصل نهاية التجوال معاكم في سهرية الليلة من سهر الليالي. مرحبا، عسلامة.
11: عسلامة مع عسلامة سعيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا
1: تفضل. خلي لي الميكرو تاعي. يلا.
11: انا خالد حسني.
1: اي خالد، احكي لنا شويه يا خالد.
11: انا مجتمع نشط مدني في جمعيه انماء. كذلك عندي جمعيه رياضيه ملحق صحفي نتاعها. في الاصل انا استاذ جامعي.
1: ما شاء الله، استاذ جامعي وين؟
11: في جامعه قفصه. وحاليا في جامعه الرياض بالسعوديه.
1: ما شاء الله، معناتها انت تدرس حاليا في السعوديه.
11: صح في السعوديه.
1: ما شاء الله. وتوا اجازه؟
11: إجازة صيفية عندي.
1: إجازة تأخذها بتبيعها في مدينة أم العرايس.
11: والله بالرغم عندي برشا عروض ماني باش ننتقل برشا مدن ساحلية ننتقل نلقى بحدا أمي وحدا بابا.
1: ربي يفضلهم لك.
11: نلقى العائلة وفي الجو نتاع أم العرايس هذا. ونحاول وحتى ننجحوا حصة كيما هكا بأي طريقة بالإمكانيات الموجودة عندنا. لأني كما في الكواليس حكينا انه مثلا ام العرايس هي مدينه عجوز من هي لكن لازمنا ان نبثوا فيها الموجه الايجابيه باش تخلي الجو هذا ونعطوا اللمحه الايجابيه لام العرايس وشعبها لاني مهما يكون في ظل العتامه نتاع البلاد توي لازمنا على الاقل نقطه مضيئه ضوينا البقعة هذه وتخلي العباد تفرح وتخلي البهجة تدور وبين العباد كيف شوفتها وإن شاء الله
1: بتبيعها هي البهجة وتخلي ربما المدينة تضوي بأهاليها وأنا اللي لاحظت اليوم من خلال الزيارة الميدانية بتبيع وحتى من خلال حواري بتبيع مع الأهالي الموجودين في المنتزه لاحظت أنه عندكم روح الجماعية متاع العمل الجماعي عندكم روح الانتماء روح الإضافة روح الإبداع كنا حكينا بتبيع على سفاروق وكنا حكينا على التجربة الحلوة برشا حكينا على تجربتك تويكية كذلك فمحلاها بتبيع ربما نحيي فيكم هالروح الذاتية هذه على محبة الوطن وعلى أنكم تضيفوا للوطن خطرة المنطقة مسقط الرأس ما تكون عندها ربما تغيير إلا بالأهالي الموجودين
11: الحمد لله احنا مثال بالرغم ما نحبوا ننجحوا مدينتنا باي وسيله تتخيلها مثال كيما سي فاروق مثال راه كان مثال في الخفاء يشتغل لكن برسائلنا الايجابيه يا فاروق خلي العمل تاعك يكون على وجه كيما سطح كيما نقولوا يبان للناس باش العباد تبعك وتكون انت قدوه ايجابيه كذلك من خلال المنبر هذا نحاول نكون قدوه لفاروق وغير فاروق نحاول نبينوا مثلا انه انا عنا في ام العرايس بالرغم انه التربيه والتعليم مثلا المستوى نتاعها مدني في برشا بلايص اما روح عنا اوائل في ام العرايس كيما
1: ما شاء الله
11: كيما جديد وكيما عنا برشا امثله انه عنا نقاط مضيئه في ام العرايس نجموا نحتذوا بها ونخلوا انه البلاد هذه راهي فيها عبيد تجم في يوم ما تلقاها طب اساتذه علماء الحمد لله انا تو مثال من المنبر تاعي هذا في السعوديه والله ما يحتذوا بي ويقولون مثل احنا كجنسيه تونسيه في من الخارجيه يحترمونا ويقدرونا فما بالك انت رجل العلم زاد يحطوك فوق الروس
1: وربما انت تخلي لنفسك المرتبه هذه من خلال تصرفاتك من خلال الخلق نتاعك من خلال انضباطك في العمل من خلال التزاماتك فانت سفير تونس في نهايه
11: المطاف الحمد لله والله والله كلامك صحيح انا حتى كيف نجي نعمل حاجه مثال ما نشوفش نفسي نشوف شكون ورايا اللي هما امي وبابا خويا اهلي بلادي يقولوا هذاك التونسي هذاك التونسي نولي حتى مثال كيف نجي نعمل حاجه نحاول نبينك الوجه السمح اللي عندنا باش تكون انت سفير لدوله تونس
1: فعلاً. برافو
11: شكرا
1: شنو الفرق ما بين ربما العمل في تونس والعمل خارج تونس
11: شاسع كبير
1: من ناحيه الامكانيات من ناحيه
11: هم امكانيات ضخمه جدا ينجحوا وهم يستقطبوا في الادمغه من العالم الكل باش يحاولوا ينجحوا التجربه نتاعهم واغلب المعلمين واغلب رجال العلم هم توانسه على مشكله غادي اما احنا نجموا في يوم نكملوا مثال تجربتنا ونرجعوا نحاولوا الخبره نتاعنا نحطوها في تونس ونحطوها في قفصه وبتعيك ام العرايس وان شاء الله اما كامكانيات راهي امكانيات واسعه وبعيده جدا احنا تونا نقرب بالطباشير والقلم هم غادي بالصبوره الذكيه والذكاء الصناعي والامن السيبراني وعالم غريب
1: ربما التنسيق بين العمل في المجتمع المدني محلها الألعاب متاع الصغيرات التنسيق بين المجتمع المدني وكذلك نعرفوا أنه انضباط مع المجتمع المدني في إطار العمل الميداني وكذلك العمل خارج أرض الوطن مرهق شيئا ما في إطار توزيع الوقت
11: مرهق كثير جدا ومثال أنا عضو في جمعية أنماء للتكافل الاجتماعي والعمل التنموي واحد أخيرا كنا في ندوة في الحمامات على أن نحاولوا أن نظهروا حق العاملات الفلاحات مثال نحاولوا نظهروا الظلم اللي سلط عليهم وإحنا نحاولوا نصنعوا قانون باش يخليهم مثلا ينتفعوا بكم نقولوا عائدات مالية يخليهم باش يعانوا من خلال FTDS المنتدى الوطني للاقتصادي والاجتماعي لحقوق الإنسان كيف في نفس الوقت أنا من خلال موازاتي إلى هذا عندي ملحق في الجمعية الرياضية اللي هي أكاديمية ريمونتادا اللي هي تحقق في نجاحات واللي نحاولوا نبثوا مثل استقطاب الشباب الصغار الى الرياضه، لان هي الحاجه الوحيده اللي تخليهم بعاد على كل ما هو فساد وكل ما
1: طبعا
11: هو
1: طبعا طبعا
11: رياضيا
1: تنميه الهوايات
11: صحيح. نحاول نجبدوهم نحاولوا نسقلوهم وبالتوازي. لذلك مثلت ما اخر مره عملنا المنتزه هذا، عملنا المنتزه هذا حفله كرمنا فيها الاوائل نتاع الاكاديميه.
1: برافو.
11: وباش كل تلميذ باش كل لاعب يحاول بالتوازي مع الرياضه يحاول ينمي العقل نتاعه، لانه الجسم السليم عقل سليم.
1: اكيد اكيد. كيفاش توزع وقتك؟
11: حاليا بعد امي وبابا ديما اغلب الوقت نحاول نستغل باش كيف نروح نطير واحد من وحشك.
1: صحيح صحيح بفضل عملك.
11: اما في غادي في السعوديه ديما عمل عمل عمل عمل دائما عمل.
1: واضح. خلينا كلمه الختام، شو تحب تقول لنا انت؟

0: وان شاء الله
1: حلو انه نطلق له ونجيب
0: ديما
1: حداكم. ها
0: تشرفونا ومرحبا
1: ايه
0: بكم في اي وقت. والساعتين تعدت في رمشة عين لا محال.
1: بخفة أرواحكم.
0: اي والحمد لله الطقس باهي، معناها فتنة
1: الحمد
0: العسل
1: لله
0: تاع
1: وأحلاه.
0: الحرارة، والحمد لله ما نعانوش في انقطاع التيار الكهربائي والمياه كيما في السواحل الشمال وكذا.
1: أنا كلمته أيمن لو قلت له يا أخي فما انقطاع عندك؟ لا قال لي تهني لو عندي مولد، حتى إذا كان صار انقطاع لو
0: لا
1: عندي
0: لا
1: ديما
0: بقدرة ربي
1: موجود
0: فيه
1: عندي
0: كان خير،
1: البديل. إيه
0: وهو هي البلاصة هذه بقدرة ربي السنوات القادمة باش تكون حية أكثر، تعتبر تولي كومبلكس
1: إن شاء الله يا رب.
0: لأنه ثم شكون في المستقبل ناوي الاستثمار في مشاريع ترفيهية وثقافية، وفما ملعب بجنبه بحذاه زاد بتاع كرة قدم. لساعات متأخرة من الليل يبقى تبقى العباد تلعب،
1: جيد
0: خاطر
1: جيد جيد
0: الرياضة دخلت في
1: جيد
0: ثقافة المجتمعات.
1: أكيد أكيد
0: ولت نمشي في الليل نتفرج نلقى الأستاذ ونلقى
1: جيد
0: المعلم ونلقى اللي يخدم ونلقى الصغير ونلقى الباب وولد والناس كل تلعب في كرة القدم. والحمد لله نحن أنا كمسؤول نشوف فيهم العرايس قاعدة تحسن بفضل برشا عباد، والعقلية قاعدة تتقدم، وإن شاء الله غدوة خير أم العرايس، غدوة خير.
1: وهي خير أكيد وقت اللي يكون فما تعاون بين المواطن وبين المسؤول كذلك. نهز مدام زينب كلمة الختام، نمشي لك مسك الختام سامي أكيد.
2: إذاعة قفصة شكرا.
1: شكرا كذلك على توفير التذاكر وكذلك مدنا بجوائز في سهرية الليلة.
2: عايشك ومرحبا بكم، تشرفونا بمهرجان مسرح المنجم
1: بإذن الله باش نواكبوا
2: بأم العرايس إن شاء الله. الافتتاح يكون نهار 13، ومن خلالكم نداء إلى كل أهالي أم العرايس باش يحضروا للمهرجان ويتفرهدوا ويجيبوا صغيرات خاصة الصغار والأمهات.
1: واضح محليك ومحل المرأة المكافحة اللي تجاهد بتبيع حتى تضيف مسقط رأسها ومدينتها كذلك. سامي ألف ألف شكر، مرحبا نورتنا الليلة. خلي لك كلمة الختام كذلك سامي.
3: ربي يبارك لك انت مدام،
1: عايشك كل التبارك لكم الكل،
3: وتشرفنا ان شاء الله، وان شاء الله نزورك انا قريبا ان شاء الله في اكتوبر
1: مع كل المستجدات
3: بحاجات جديده. ونشكر السيد بسام دريره رئيس جمعيه مبدعين الحلاقه والتجميل اللي قاعد يعمل في مجهود على مستوى الحلاقه، ونشكر الوليدات الصغيرين هذوك راهم وليدات مسرح.
1: ايه محلاهم
3: ان شاء الله مستقبل العرايس.
1: صحيح.
3: ومدام زينب ما غير شكر في المسرح، سي جهاد بالحق ربي يبارك له ان شاء الله.
1: محلاه المسؤول كي يهبط هكا ويحكي مع المواطن ويلتقي مع المواطن ويثمن ويعاون عائله واحده فوالا.
3: مجهود اللي يخدم فيها وما شاء الله، وان كانت ام العرايس وصبحت ديما راهو ديما نحن راهو النقد راهو حتى كي نقولوا نقد نقد تلقاه مجهود، نحن راهو في دوب الخدمه.
1: واضح
3: في دوب الخدمه نحن، سي جهاد سي جهاد يجاوبهم كان بالخدمه.
1: واضح
3: يحكي حتى شيء ما تشوفوش يقول لك كلمه خدمه، هاني نخدم.
1: محلاه لقاءاتكم، محلاه ربما المنهج اللي اخترتوا انكم تمشوا عليه. سعدت جدا بهاللقاء هذايا معاكم بهالنخبه النيره هذيا. حبيت تفضل سي جهاد، تحب تضيف كلمه؟ تفضل.
0: ربي بلساني انا ومن شخصي انا، هي ثم عائلات ربحوا جوائز للمسرح في سهريه. اذا قفصه ربح جائزه المسرح من بدايته لنهايته.
1: يفضلك ان شاء الله، برافو، ميرسي ميرسي. هكا نوصل لختام اللقاء معاكم في سهريه الليله بتبيعه من سهر الليالي. حبيت نشكر فريق اللقاء معاكم اللي كان معاكم منذ بدايه المشوار، كل من محمد بن داوود في تامين الجانب التقني وكذلك عمليه الاخراج بالنسبه للقانا على الصفحه الرسميه لاذاعه قفصه على الفيسبوك، كذلك ما ننسوش الازهر حمد في الاستوديو المركزي طبعا في العمليه طبعا والانشاء التقني بالنسبه للقانا الليله. سعيده اكيد كنت معاكم من خلف الميكروفون، بشير الشايتي اكيد في عمليه الترحال بالنسبه لمدينتهم العرايس، كذلك كمال الحميده في غرفه موزع الهاتف. فريقنا بالنسبه لسهريه الليله يشكركم جميعا، ان شاء الله الاسبوع الجاي نتلاقوا في منتزه جديد ونتلاقوا كذلك مع ضيوف جدد. حبيت نحيي من خلال اللقاء هذايا كل اهالي مدينه ام العرايس، استمتعوا بالمنتزه بهاللبنه الجديده اللي تضاف لكم، مبروك عليكم جميعا. ونوجه كل التحيه وكل الشكر لسامي بتبيعه في هاللقاء لحلو هذايا، فيها سهريه لحلو هذه. شكرا ليك سامي، نقول لكم تصبحون على محبه، الى الملتقى.
4: سهر الليالي
5: سهر الليالي سهر الليالي
4: سهر الليالي.

إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

0: منتصف الليل على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. من المنتظر انطلاق أشغال تجهيز وكهرباء البئر المحدثة على مستوى الطريق الوطني عدد 14 بمعتمدية الكسر بولاية قفصة الأسبوع الجاري، على أن تدخل البئر حيز الاستغلال في غضون 10 أيام للمساهمة في تعزيز الموارد المائية بالمنطقة وتحسين التزود بمياه الشرب. يعقد مجلس نواب الشعب اليوم الاثنين جلسة عامة للتداول في الشأن العام حول الأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء قطع الماء والكهرباء. أفادت وزارة الفلاحة بأن مصالحها ولتأمين حاجيات البلاد من الحبوب تولت الأهلان عن طلبات العروض لاقتناء كميات من الحبوب، مما يمكن من الربط مع انطلاق الصب المحلية بالنسبة للقمح الصلب، في حين ينتظر أن تؤمن الكميات التي تم اقتناؤها من القمح اللين بعد اندلاع الحر في منطقة الشرق الأوسط حاجيات البلاد إلى موفى شهر جويلية 2026. يوافق اليوم الاثنين آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل، ويهم هذا الإجراء الأشخاص الذين يتعاطون حرفا تقليدية بما في ذلك الأشخاص المنضوون تحت النظام التقديري. توقع المعهد الوطني للرصد الجوي أن تسجل درجات الحرارة تراجعا ملحوظا مع بداية الأسبوع الجاري لتعود إلى مستوياتها العادية، وذلك بعد موجة حر استثنائية. وأشار المعهد إلى أن تحول التيارات الهوائية إلى القطاع الشمالي مع بداية الأسبوع الجاري سيساهم في تراجع ملحوظ في درجات الحرارة على كامل البلاد لتعود إلى حدود معدلاتها العادية. حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي من أن الأوضاع في المنطقة تتجه إلى نقطة شديدة الخطورة وتقترب من لحظة انفجار على أكثر من صعيدة بسبب حالة الاحتقان والانسداد التي يعاني منها الملف الفلسطيني من جهة، وحالة التصعيد غير المحسوب وسياسات حافة الهاوية التي تطبع أزمة الخليج من ناحية أخرى. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: جيل ذهبي وبرشا حكايات برشا حكايات. رحلة حنين نجومنا مع الذكريات
1: مع الذكريات
0: مع الذكريات.
2: اسأل مرة عليا قول يا صوتك ليه.
0: هذا يغني
3: هاي غني لك شنو المانع.
0: وهذا يحكي
4: اخويا اخويا انت تصور في بالك فهمتني ولا.
0: وهذا يتحسر على وقت تعدى وفات.
5: بين امس واليوم تغيرت خطك 90%.
0: واللي تعدى وفات
6: زعما يرجع
0: يرجع يرجع يرجع في رحلة حنين في رحلة حنين.
7: ذكريات أيام جميلة.
3: اش نقول لهم أنا؟ نقول
0: رحلة حنين
8: نفس الحنين في البعد والذكرى الجميلة.
0: رحلة حنين رحلة حنين. لحظات صور حكايات عن أيام الصغر يتفكرها أيام وسنين. رحلة حنين
9: رحلة حنين
10: رحلة حنين.
9: رحلة حنين رحلة حنين.
0: ننطلق كما العادة في رحلة الحنين. ضيفنا اليوم هو نجم من نجوم الفترة الذهبية للأغنية التونسية. هو من الأصوات الفنية التونسية اللي ما برزتش إلا لتختار الانسحاب بهدوء بعد سنوات من الظهور على الساحة الفنية. أكثر من 20 سنة من العمر الفني المحمد الغذاب اللي تمكن من شد الجمهور التونسي بالعديد من الأغاني الناجحة، بداية من حيران بحبك حيراني من كلمات وألحان عبد الحميد بالقيد وسنين دايمة، الأغنية الشهيرة والنشيد الرسمي للعيد للشاعر الجليدي العويني وألحان زبير اللقاني، وأصيلة وبنت عيلة العبد الستار سعيداني وألحان زبير اللقاني. ثم والأسباب تخص وحده فضل إعادة توزيع وحشتني للفنانة سعاد محمد وزي العسل الصباح. رغم أنه الغذاب يتميز بإمكانيات صوتية جيدة وبحضور هادئ وأنيق وأحسن أداء هالأغاني اللي قام بإعادة توزيعها، لكنه خير الانسحاب من الساحة الفنية. باش نعرفوا أسباب انسحابه من الساحة الفنية وباش نبربشوا شوية معه في الذكريات ذكريات الحنين في رحلة الحنين وسعداء برشا باستقبال محمد الغذاب معنا على موجة إذاعة قفصة. مساء الخير سي محمد.
11: أهلا وسهلا. مساء الخير للسادة المستمعين ولا إذاعتنا إذاعة قفصة العزيزة غالية.
0: يعيشك يا سيدي، مرحبا بك. احنا في رحلة الحنين حبينا نحكم على النجوم والوجوه الفنية اللي كانت حاضرة في الساحة الفنية في أواخر الثمانينات وفي بداية التسعينات، الفترة اللي نطلق عليها ديما بالفترة الذهبية في التمثيل وفي الغناء وفي الفنون. محمد الغذاب عندك جمهور في الفترة هذيك يحبك وبقي لوج عليك ويسأل عليك، أين اختفى محمد الغذاب؟
11: والله مش اختفاء، هو يعني هو قرار مني أنا أني يعني باش يكون اختفاء نوعا ما إعلامي، لكن عمري ما نحالي الفن من دمي من عروقي من حياتي، لأنه يعني حياتي كلها حتى في قرايتي قريت الموسيقى في التعليم العالي، حتى في حياتي في داري ديما نغني نعزف نتبع قاعد نكون حتى في الشباب، حتى دخلت في ميدان بتاع الإعلام في بعض الإذاعات الخاصة وحتى في الإذاعة الوطنية في تونس. فكانت عندي حصص متاع نستضيف الفنانين المبدعين اللي أنا بالنسبة لي أنا فنان مبدع، ماهوش اللي يحك راسك واللي يغني ولا قول اللي يجي فايدة تعمل البوز وهالتقاليد الجديدة هذه اللي أنا محبش تدخل المخي. مش معناها أنا دقة قديمة كما يقول المصري، لكن فن فن حكاية جديدة هذا اللي يجيبوا كلام متاع الشارع ويعملوا له راب وكذا، نسميه راب نسميه نوعية أخرى، لكن بالنسبة لي أنا ماهوش فن وكل إحساس وكل ما نعرفش. أنا ما نحبش ندخل نغوص في الحكاية هذه لأنه ملف كامل وديسكوتي كما يقولوها للنقاش.
0: موضوع كامل للنقاش، احنا نحب نعرفه محمد الغذاب اللي خلى بصمة عند الجمهور التونسي وظهر في فترة شد الجمهور ليه رغم صغر سنك وقتها في العشرينات هكا في 20 سنة وقتها كي بديت تظهر للساحة الفنية وبدأ اسمك يتعرف برشا وحضرت في المنوعات
11: بالضبط. أنا بديت 17-18 سنة بديت تعرف بعد 20 سنة فما بعض العوامل اللي خدمتني كوني وقتها في أوج إثراء الساحة الوطنية بالأغاني التونسية وكان الجمهور مولع جدا بالإنتاج التونسي قبل الشرقي برغم اللي كنا نستقبل برشا الشرقيين ونحبوهم لكن أي إنتاج يخرج تونسي كان فيه رواج كبير وكان عليه معنى إقبال كبير من الجمهور. أنا كان زادة عندي خويا منير الغذاب اللي هو العازف والممتاز والموزع اللي كان واقف معايا عاوني برشا. كان عنا استوديو معناها في دارنا معناها تسجيل بخلاف قبل كنا ما فماش الاستوديوات الخاصة كنا نسجلوا في الاستوديو نتاع الإذاعة التونسية وقت عبد الحميد بن علجية المايستر والله يرحمه كنا نسجلوا كنا نقدموا مطلب باش نعملوا غناية باش نسجلوا غناية يزمنا نقدموا الغناية نستنوا حتى تتعدى على لجنة وحتى اللجنة توافق عليها أما ترفضها وإلا تقول لك صلح لي الكلمة الفلانية وإلا الجملة الموسيقية الفلانية ثم تستنى بالشهر وبالشهرين حتى يجي طريقك باش تسجل الأغنية في الاستوديو. كان فما معاناة لكن معاناة حلوة فهمني كان علينا تضييق ما كانش تضييق نتاع سانسور مقص نتاع شنو الموضوع لا كانت السانسور على الأداء نتاعك كيفاش على الأغنية الكلمات نتاعها موزونة شعرية مش كلام مقتبس من لهجات أخرى كان فهمت كيفاش وكانوا مختصين لكن في الأخر تخرج حاجة مزيانة بون كل وقت ووقت يلزمنا نأمنه بهذا لكن فما حاجات اللي تعيش مدى الحياة وانا نشوفه عبد الحليم حافظ ونشوفه علي رياحي ونشوفه الهادي جويني اللي سابق عصره معناها نلقاه حاجات اللي نجم تتطور وتتعاود بسونوغيتين تاع توا بالنوعية الصوت تاع توا تسجيل آخر نوع توا بتوزيع يواتي الأذن تاع توا لكن فما ماك تعرف تدخل فيها ناس أنه ترد الموسيقى كأنها صناعة وكأنها تجارة أكثر منها فن ويدخلوا فيها حاجات اللي تبدل ذوق الناس وتجبد خاصة أكل النفوس الهشة متاع المراهقين اللي يحبوا الكلمة متاع الشارع يحبوا فما جملة موسيقية هكا شوية ريتم وناب هكا متاع موسيقى وفوق منه تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا والكلام يمس هكا الأعماق طرح ومتاع فهمت وتنجح تولي صناعة فلوس أكثر منها باش تكون فن وجملة موسيقية هكا دغدغلك إحساسك وإلا ما نعرفش فهمت هذا هو رأي.
0: هو كما كنت تحكي أنه كانت قبل الأغنية قبل ما تتسجل تتعدى على اللجنة مش أي واحد يخرج أغنية ومش أي أغنية تخرج الجمهور ومش أي أغنية تتقبل يزم تكون كلمة ولحنا مستساغة ومقبولة عند اللجنة باش تتقبل عند الجمهور وهذا كان اللي صاير قبل في الفترة هذيك
11: بالضبط هذا هو اللي قلته لك كانت ما فهمش لعب ساعة عندي باش تغني ساعة يلزمك تتعدى على لجنة باش تولي معتمد من طرف الإذاعة التونسية بكري انت ذكرت كلمات وألحان متاع أغنية حيران بحبك حيران اللي هو عبد الحكيم بالجي اللي هو كان عازف العود الأول في فرقة الإذاعة التلفزيون التونسية وهو توا شيف دوركيستر متاع لطفي بوشناق متاع زين حداد ويلهيلهم حتى أعمالهم الفنية. عبد الحكيم بالجيد وقتها في بداياته وأنا في قبل بداياتي جملة واحدة وكان المشجعين وأكبر مني شوية في العمر فنتفكر وقت اللي مشينا للإذاعة التونسية باش نقدموا وقت أغاني بخلاف حيران فما برشا أغاني أخرين باش نقدموا أنا عمري 17 سنة ولا 18 يعملوا لي تيست وقت قدام سي حمادي بن عثمان الله يرحمه سي عبد الحميد بن عجية الله يرحمه وقت سي محمد التريكي في آخر أيام الله يرحمه كانت معنا دكتورة في الأداب العربية وقتها نسيت اسمها مدام هند عزوز ولا حاجة هكا نسيت الاسم كانت هي اللي لها بالشعر وكذا ساعة أنا نفكر ساقي كلها ترعش وأنا نغني قدامهم وكان عبد الحكيم بيزيد وقتها ما بحبش يدخل وقتها باش يعزف العود مع فرقة الإذاعة وقتها سيد أحمد القلعة الله يرحمه باش يولي هو الشيف دوركيستر ما عادش باش يعزف العود ويدخل عبد الحكيم باش هنا حاجة وحويجة توا دخلنا في الأمور التاريخية نتفكر وقتها حكموا عليا قالوا لي لازمك تزيد تقرا موسيقى وبالنسبة لعبد الحكيم بيزيد قالوا لي باش تدخل لازمك تقرا السولفيج تقرا الترقيم الموسيقي النوتة هذي وقعدنا نقراو على روحنا وقت نفكر في دار عبد الحكيم وكان معنا عبد الباسط بالجيد خوه عازف الأورج اللي هو توا احسن عازف اورج يمكن في العالم العربي توا ومايسترو كبير هذا كل حكي في بداياتنا معناها كنا الناس كنا نحضروا مع بعضنا ونحضروا ودخلت انا واعتمدت وقت في فرقه الاذاعه والتلفزيون التونسيه وعبد الحكيم بجيد ولا عازف اول على اله العود اللي دولنا بعد هو شاف دركيسة تفرق تليداع وبعد طوى هو شدد مع برشا مغنين كبار معنا خاصة مع لطفي بوشناق ربي يفضله. ثم معاناة باش تنجم يدخلوه وبعد نفكر غناية حيران بحبك حيران قبلوها خاطر غناية ناجحة جدا لكن ديما قعدت ثم دي ما حتى حد ما يعرفها. ثم شكون عنده اعتراض وقت اللجنة على كلمة حيران؟ قالك ما فماش كلمة حيران في اللغة الدارجة متاع تونس. قولوا محتار وقولوا قلنا قنا وقت
0: كانت على بين اللهجة المصرية والتونسية الأغنية
11: بالضبط أي لأنه كانت قبل يشدولك على أربع كلمة فكرة حيران بحبك حيران وانا ليلي وطول سهران قالك في تونس ما قولش حيران وما قولش سهران فهمت كيفاش وقت احنا بدأت تخلق وقت ما سميناه وقت باللغة البيضاء أو باللهجة البيضاء ولا اللغة السالسة سميناها اللي له عربية وله دارجة فهمت والغناء بالقوة الدفع كما قلوها خاطر كانت ناجحة عند الجمهور وقت عديت الغناء
0: كانت غنية
11: حيرتني برشا تاريخ
0: كانت غنية ناجحة برشا وحبوها الجمهور وتحفظت عند الناس كلها وبقت لسنوات غنية محمد الغذاب من أحلى الأغاني التونسية وقتها في الفترة هذيك. وأنا ريت فيديو حكيت لك عليه من قبل ما نبدو التسجيل قلت لك رو فما فيديو مع كوثر البشراوي وقتها هكا معناها لبس كوستيوم وكل بكل أناقتك متأنق من عرش المنوعة شنية بالضبط كانت تذكر
11: أنا بلي ما نذكرش شنية المنوعة نظري فما منوعة ما كانتش منوعة نظري كانت مناسبة متاع رأس عام منوعة متاع عيد الصغير حاجة منوعة ذاك وقتها كانت كوثر البشراوي ربي يذكرها بالخير كانت هي تنشط في المنوعة هذيك هي ونعشكون وقت منشط معها تحكي لي راهو في حكاية في الثمانينات راهو ونفكر عديتها مع جميع المنوعات معنا جيب الخطابة لا يرحمه مع حاتم بن عمارة عديتها مع كوثر البشراوي عديتها برشا برشا في كل منوعة كانت مطلوبة حتى كيفاش نغني أغنية جديدة قولوا لي بها هاي ترى سمعنا الأغنية حيران بحبك حيران.

حيراني بحبك حيران وانا ليلي وطول سهران حيراني بحبك حيران وانا ليلي وطول سهران لما شافوني العشاق عرفوني مغرم والهان لما

0: مغر العاشق نسيت نبعد عنه يا مغر العاشق نسيت.
1: وقتها كانت سابقة عصر حيران، وقتها الدبكة اللبنانية كانت محبوبة جدا، وقتها كانت الأغاني كنت يعني تاع كل أغاني كل ياسر طرب، وأنا دخلت لهم بقناية خفيفة فهمتني تاع دبكة لبنانية، وجبت معايا راقصة وقتها، وقتها عملناها في وتيل هنا في العاصمة، وكانت ما فماش لي كليب وقتها ما نسمعوش شوية، وقتها كان إخراج كبير ياسر، وقتها عبد الجبار البحوري عمل لي الكليب جوكخوا، وعملناه وقتها في بواد دوني في وتيل كبير أربع نجوم في تونس وقتها، في تونس العاصمة، والحبيب بهتين في الألوان والشي وراقصة وكوريغرافي، وأنا حتى فهمتني ومانيش بكرافات وسورية محلولة وقتها، كيفاش مش بكرافات فهمتني، حاجة قوية ياسر معناه. أنا نتفكر حاجة تجبد حاجة، موضوع يجب موضوع، وقتها نتفرج وقتها في أمريكاني يغني سرويد جين وفيست فوق منها، أحكي لك في الثمانينات حبيت نعمل كيفه، ما لبست جين لكن بست سروال السروال اكحل ومن الفوق
2: بابيون مش كرافات،
1: لا لبست فيست هكا بلون اخر وسوريه محلوله
2: حاجه معناها مودرن هكا جديده شويه خارجه على المألوف وعلى السائد
1: بالضبط، خاطر قبل ديما البابيون ولا الكرافات وكسوه هي بيدها والسروال قلت سروال وصبات لامي هذاك فهمت. عادنا وقت اللي دخلت في الاستوديو، استوديو 9 وقتها جاني المساعد مخرج قال لي ياسر غضب تلتهم البست انت ما عادش بك راك تتعدى، معناها بالنسبه لي هو كيفاش مانيش لابس معناها كسوة اوني معناها في نفس اللون فمش كرافات ولا بابيون، بالنسبه لي هو مانيش لابس كيش نقولوا توني دو ترافاي معناها، وبشويه بشويه ولات لبسوا سروال جين وفوق منه فيست ولا بلوزون، وبعد توها بن ماريو الخلع وعريان من فوق جمله واحده معناها ما عادش يهمهم معناها، كل شيء قاعد يتبدل،
2: كل شيء يتبدل والفتره والعصر تبدل والعقليه تبدلت، لكن راي الاغاني التونسيه هذيك الحقيقه معني احنا ما ننكروش انه راهو مازالت التو عند الجمهور تتحب ومحبوبه وتتسمع، وما نتصورش ديما نعاودها ونقولها راي الفتره هذيك صعيب انها تتكرر بالاصوات اللي موجوده في الفتره هذيك وبالناس اللي خدموا سواء شعراء ملحنين موزعين، كانت فتره كامله ومتكامله باش ما نقولوش راهي معناها فتره استثنائيه، خاطر الحقيقه الاصوات اللي خرجت في الفتره هذيك كانت نفس بعضها، كانت تقريبا كلها في نفس المستوى الفني، ما كانش فما صوت ضعيف وصوت قوي، كانت كلها متقاربه من بعضها وكل واحد وصوته وكل واحد الحاجه المميزه اللي فيه،
1: كل واحد والمدرسه نتاعو. لكن نعطيك حاجه الحكايه هذه اللي انا وياك نحكيو فيها توا راهي موجوده من اول الدنيا، احنا كي طلعنا كانوا سابقين مطربين اخرين في اخر حياتهم كيما هادي قلال وجويني فهمتني الشرفي إلى غير ذلك، كانوا يقولون أنتم صغار تو تبدل الجو معاكم وأغاني شبابية فهمت، هما اللي قبلهم قبلهم صالحة ودرشكون يقولون أنتم أنتيكا علي نحن فهمتني، هذه سسابل الكونفلي دي جنراسيون، ديما فما مشكلة ما بين الأجيال وهذه الدنيا، لكن شنو اللي يخلي العصر هذا تحس فما فجوة كبيرة ما بين 20 سنة وتوا، ما تحسش فما ديزيتات قاعدين عليهم مراحل كيما صار قبل، تحس صارت فجوة كبيرة من غناء محلاها مزيانها إلى أغاني مزيانهم بحسب ذوق الصغار متاع توا، لكن تبدل كومبليتمون الذوق العام، تبدل كل شيء، ما تعرفش منين الحكاية، اسكو هي آفة عالمية، اسكو صارت بعد الثورات هذه العربية، أنه الأذواق تبدلت، الإعلام تبدل، نوعية دخلت فيها سماسرة كما قلت لك بكري الغناء ما عادش يهمهم في الغناء، لوجوا على الغناء تاع الفلوس مش الغناء تاع الطرب والفن، حبوا يردوها صناعة اندستري، توا فما مطربين معناها ها نسمع فيهم تاع الراب تي غناء بشي غناء بشي غناء يعرف يجيب لك كلام هكا وشنو ويمس الناس، سمي غناء باخر نفس النوتة نفس الجملة لين يدخل لك الفكرة في مخه كل حكاية بالسيف عليك يولي إدمان لك الشباب وخاصة المراهقين اللي قلت لك نفسيتهم وقابلية الاستيعاب نتاعهم هشة برشة هات بركة. أنا ولدي عندي ها ولدي صغير عمره 18 سنة اللي أنا في داري فما آلة العود وعندي لورج وعندي الغناء والطرب ونبدا نغني، يدي يقول لي بابا يا فرانتيك اللي تعمل فيه أكثرش مزاك يدخل الجامعة حبي يسمع شوية راب، لكن نعرفش هذه هي سنة الحياة اللي زمنا نرضاو بها، عنا برشا فنانين توا في تونس من الجيل نتاعي أو من الجيل اللي بعدي بشوية أنه حبوا يعملوا أكل معادلة صعبة يخلط ما بين الغناء متاعه وما بين الراب باش يقرب للمستمع نوعية مستمع جديدة. هو عنده جمهوره بطبيعته قديم متاعه باش يكسب جمهور جديد وياخو شوية من جمهور جماعة الراب يعمل غناء فيها راب وفيها نوعيته هو يخلطها مع توزيع متاع جماعة الراب وكذا ويكسبهم. نجم تكون فكرة ذكية منهم باش تقعد الديمومة ويداوم باش يكون متواجد في الساحة الفنية. أرى هي بكلها وأذواق.
3: جيل ذهبي وبرشا حكاية رحلة حنين نجومنا مع الذكريات
4: اسأل مرة عليا قول يا صوتك لي
3: هذا يغني
4: غني لك شنو المانع
3: وهذا يحكي
5: اخويا اخويا انت تصور في بالك فهمتني ولا
3: وهذا يتحسر على وقت تعدى وفات
6: بنفس اليوم ما تغيرت خاطرك 90%
3: واللي تعدى وفات
7: زعما يرجع
3: يرجع يرجع يرجع في رحلة حنين
8: ذكريات أيام جميلة
4: اش نقول لهم انا نقول
3: رحلة حنين
9: نفس الحنين في البعد والذكرى الجميلة
3: رحلة حنين رغم أنه حتى في فترة الثمانينات والتسعينات كان فما ريجي بلوز والجاز كانت الأنماط الغربية موجودة في تونس ونسمع فيها وكانت إذاعة تونس الدولية كانت توصلنا برشا حاجات من الغرب والأغاني الغربية هذيك لكن الذوق العام كان يسود عليه الترب والفن التربي والأصيل والأغاني اللي في الفترة هذيك خلينا نحكو على فترة الثمانينات كانت عندها حضور قوي في البرامج وفي الإذاعات وفي حتى المهرجانات وفي الساحة الفنية ككل وكان الجمهور يلوج عليها ويتبع الفنان ويتبع أغانيه وإنتاجه جديد رغم أنه كانت قناة واحدة وكانت المنوعات تعد على أصابع اليد كانوا 3 أو 4 منوعات اللي كانوا يقدموا الفنانين نحكوا عن المرحوم نجيب الخطاب لطفي البحري حاتم بن عمارة هلا الركبي كانت حتى من بعد فما بعض المنشطين اللي كانوا يقدموا الإنتاج التونسي رغم أنه الإنتاج العربي كان موجود زادة في المنوعات هذيك
1: الموجات هذه رأيت حسب العصور مثلا في الثمانينات كانت أنفليو كامل آفة كاملة عالمية نتاع الفن الراقي في السبعينات جو اخر جو نتاع كلي هيبيز ونتاع اللي طولوا في شعوراتهم واغاني نتاع ناس مهبله فهمتني نتاع ناس مدمرين معناها كانت حكايات معناها تبع بعضها انت قلت لي بكري كان الجاز والبلوز ماهوش لعبه راه مش اي واحد نجم يغني البلوز جاز فهمتني كانت فن راقي بالنسبه للدول الغربيه يعني وكنا احنا زاد نعملوا فك المزيج هذاك ما بين الاغنيه العربيه وما بين البلوز وما بين الجاز وما بين الراك والديسكو كنا فكروا وقت هشام النقاتي دخل بالديسكو شنو مع الاغنيه العربيه باش تولد شبابيه وتتسمع وحب يردها اغنيه دوليه اكثر من اغنيه محليه فهمت كان واحد زي ما يجيب لها دكاتره في علم الموسيقى ودكاتره في علم الاجتماع وعلم النفس يعني حكايات هذه تبع بعضها وفما ناس مختصين يخلق لك نوع متاع فن جديد اللي يتماشى مع عقلية العباد وخاصة الشباب والمراهقين باش يبيع أكثر باش يصور فلوس أكثر لأنه الفن دخلت فيه التجارة ودخلت فيه الصناعة برشا اللي قاعدوا متمسكين بالأغنية الصحيحة ومشيوا تحت الثقيل مكذبش عليه وفما اللي لوجوا على المكسب المالي أكثر منه مكسب الفني ومنعوا وكل واحد كيفاش ما تعرف توا الدنيا كل تبدلت حتى من الكوفيد الله يبعدوا علينا مرض الكوفيد وزاد تبدل برشا نفسيات وبرشا عقليات وبرشا نوعيه الانتاج تبدلت فهمت كيما تبدلت زاد تصرفاتنا في الشارع تصرفاتنا في ديارنا تصرفاتنا في القرايه في كل شيء تبدلت كل شيء عن بعد حتى الموسيقى تولت عن بعد معناها تحس كل شيء تبدل كاتيجوريتما معناها بصفه غريبه معناها من 360 أو 180 درجه فهمت لازم واحد يعمل لها ملف كبير الحكايه هذه كانوا كيفاش في كل 10 أو 20 سنة شيء يتبدل بطريقه غريبه وخاصه في عصر هذا صار التبديل غريب وغريب جدا
3: لحظات صور حكايات عن ايام الصغر يتفكرها ايام وسنين رحله حنين
10: رحلة حنين رحلة حنين، رحلة حنين.
2: في هيك الفترة ظهروا برشا أصوات تقريباً من نفس القيمة الفنية، ظهروا أصوات وأسامي احتلوا الساحة الفنية وقتها، لكن بعد بشوية خيروا الانسحاب تدريجياً، وفما شكون غاب تماماً على الساحة الفنية. شكون كنت تحسهم منافسين ليك قويين في الفترة هذيك؟
1: احنا كانت عنا منافسة كينا تتسمى المنافسة الشريفة، لأنه عمرنا ما كانت عنا منافسة متاع تكون خير ولا لاخر تكون خير من الاخر. احنا فما حاجات في الكوليس كانوا قاعدين يصيروا، وبرشا ناس ما تعرفهاش الحكايات هذه. كنا أي واحد فينا بشي غني غناية كنا التليفونات تضرب، بل ما كانوش لي بورتابل، لما كنا باللي فيكس تليفونات تضرب، باش نسمعك غناية بالعود، باش نسمع حالك تجيب حدايا للدار ولا للبيرو، بدنا نسمعوا لبعضنا شنو الغناية اللي باش تسجل. ونهار واحد منا باش يسجل نمشيو الناس الكل نتلموا كأننا عندنا قاعدة ولا خارجة في الطبيعة بيتنيك، وإحنا في الاستوديو نهزوا المشروبات نتاعنا ونهزوا الماكلة ونهزوا الحلو وكذا، وقاعدة كبيرة نقعدوا ونعملوا معاها الكرة للمجموعة الصوتية، ونبداو ضحك ولعب بالله، ونبداو نستنى والغناية باش تنجح له مش باش تنجح. هذه كانت صايرة برشا خاصة عند الرجال، ما نكتبش عليك فنانين الرجال، وكما عاملين جو معناها مش فماش هكا يخبي او باش نسجل وبعد تخرج الغناية بغدرة وما في بالك بشيء. ولتوا راهو الرجال عندهم الحكاية هذه، انهم نتلموا مع بعضنا أربع خمسة من الناس منهم، ما نعرفش لي جون جدد على المخر ما نعرفش. أما كانت عنا عادة معناها حتى منهم مرة تصورت في التلفزة وقتها مع عدنان شويشي
2: باش يعمل غناء عيد ميلاد منير الغذاب نهارتها
1: صحيح. اي فكرك في الشهادة وقتها منير بالزهر خويا عنده عيد ميلاد وعملنا هادو
2: سيرفي، والغناء نتاع على عيني دلالك على عيني
1: فوالا. حسرة والله ما قصرتش، حسرة درسك بالكتاكي بيقولوها.
2: هو حكينا فيه الموضوع ذي مع منير الغذاب وقتها، هو ما في بالوش بالمفاجأة اللي عملها له عدنان وقتها، وكان حاضر صابر الرباعي، كنت انت حاضر معاهم ألفة بالرمضان للمرحومة ذكرى محمد، تقريبا الاقوى الاصوات اللي موجوده في الساحه الفنيه وقتها
1: كلهم موجودين، كل غازي العيادي، محمد الشبالي، صابر الرباعي،
2: فيصل
1: الرياحي، شكري مزيان، جادول الشلاطي، العبد لله، محمد الغزاب، الفنانات عليا بالعيد، نجات عطيه، ألفة بالرمضان، قد ما نسمي لكم شويه تلمينا معناها لما وقتها حتى كان تسمع الكورال تحس الوقت المجموعة الصوتية محلها الخدمة، وكان هو وقت يحفظ فينا عدنان وشيء كبير. وصارت وقت عيد ميلاد متاع منير وقتها، عملنا وقتها كان التكنيسيان محسن الماتر اللي هو بيدوره مغني وقتها، وهو تكنيسيان متاع استوديو في وقتها في استوديو لوتي بوشناق. صارت زادة مع محمد جبيني وقت يسجل في وقتها، عنده سيدي جديد باش يعملوا، مشينا الوقت أنا وشكري عمر الحناشي ومشى معنا والله انا برشا فنانين، شكري بوزيان، وكي سجلنا شكري بوزيان مشينا احنا هنا وشكري عمر وترى شنو فهمتني معناها، كنا نمشي لبعض طول تو ساعه تام تليفوني كلمني تو كيما انيس الخماسي ولا غيره، محمد راني عندي غنايه جديده منا نسمع هالك، ساعات يجيني قدام داري هكا في الكهربه نتاعو بدا مزروب هو يسمعها لي في الكهربه ويمشي، وقال يطلع بحذاه وانا نمشي انا بحذاه فهمتني، نقول له ما نزيد الجمله هذه شقولك نعملوا له هذه هكا، ما فناش معناها كل واحد ربي يعطيه قسمه راه زيد راه كيفاه باش تكسر مخك وتخبي ولا رد بالك يسمعوها هذه وترى شنو، ماناش كيما كانوا قبل كي يخطبوا طفله تخبي بنات خالاتها واخواتها كل تخبيهم كي يجي باش يخطبها، احنا لا معناش عجازي الناس الكل مع بعضنا وكل واحد ربي باش يعطيه راه زيد، اذا ربي باش يعطيك مش كي تخبي ومش كي توري مش يعطيك ما يعطيكش ما يعطيكش، كل شيء مكتوب ربي وبخدمتك وبالكومبيتانس نتاعك
2: وبالسيره الباهيه بين الزملاء. كانت العلاقه حلوه برشا بين الفنانين، كانت فما منافسه شريفه بين الفنانين وقتها في الفتره هذيك، كما كنا نحكوا انه من قيمه فنيه كبيره كانت الاصوات هذيك، ممكن الشيء هذا ما عادش موجود بين الفنانين مع حتى
1: والله الباهي راهو فماش قبل الباهي دوم راه موجودين.
2: هذاك ما كان اللي خلى الفتره هذيك محمد انه الفتره هذيك تكون ناجحه بامتياز، الفتره هذيك خاطر كانوا الناس كلها يد واحده وكانوا يتعاونوا وكانوا ينصحوا بعضهم وكانوا يدلوا بعضهم.
1: هو راهو الباهي والخايب موجود تحته حتى في العصر اللي احنا قبلنا، انا ساعات نبدا كنت نحكي مثلا مع زهير سالم يرحمها ولا مع سوليف ولا مع احمد حمزه يرحمه، لكن ساعات نحكي يحكيونا على المشاكل نتاعهم في العصر نتاعهم، كانت راهو مشاكل تاع اكل غيره المشروع الغيره الفنيه معناها مثلا ياخذ عمل غنايه ونجحت له حتى نحب نعمل هذا كل باهي تنافس من غير ما نضر صاحبي نفك له غنايته ولا فهمني هذا موجود معناها هذا حاجه مشروعه وحاجه في السيني معناها حاجه موجوده في الدم نتاعنا ان واحد اكل الغيره في على خدمته حب يعمل كيما هذاك ولا خير من هذاك اما باش تولي فيها مضره ومشاكل كيما وتلويج نتاع المشاكل توا عجبك اللي قاعد صاير في بعض معناها محطات اعلاميه معناها يمشي مغني باش يقدم انتاجه تولي يقدم في الخنار نتاعه هكا تو كلام
2: ما عادش نشوفه في الانتاجات تولينا نشوفه في العرق والمشاكل بين بعض الوجوه ما نحبش نسموهم الكل نجوم خاطر النجوميه راهي مش سهله والنجم راهو ما يزموش يكون في مستوى متدني عند الجمهور خاطر العرق والمشاكل هذيك يلزمها تكون بينت الاثنين وحدهم غير ما تكون بين الجمهور ومكشوفة علنا.
1: أنا وقتها كانت عندي برنامج في جوهرة اف ام نتفكر مطرب ماهوش معروف بالكدا تو ولا معروف مش لازم نسميه واسمه حب يعدي غناء في الحصة نتاعي حب يجي ضيف ولا حب يجي ضيف في الحصة نتاعي وأنا كنت نجيب الضيوف المعروفين وكذا وحتى اللي مش معروف ديما اللي عنده إنتاج محترم وكذا نحطه مع المعروفين باش يبدا يتعرف كلمني قلت له مرحبا بيك نجم تبعث لي خل نسمع الغنية بتاعك وش نشوف فانا حس نجم نحطها فهمت اش قال لي قال لي ليه عندي ليك حكاية عندي مشكلة مع مطرب ضربنا انا وياه باش نحكي لك عليها باش تعمل لنا بوز كبير ونقلب الدنيا قلت له كانك فنان ولا تراسي روحك فنان ما عادش تدور بيا ولا تحكي معايا جملة حسيت وجرحني مش لعب انا نقول لك ايجا باش نعدي لك غنية وانت تقول لي عندي عركة عملتها مع فودان ونعملوا بوز هي الشيء هذا سنسوه بيهم بعض الناس اللي تو تلوش في الفضايح في الإعلام تجي تقول لك يقولوا هاو عندي غناية نحب نعديها الإعلام ايش يقولوا قل هي عندك شي مشكلة مش عندك عركة مع الفنانة الفلانية مش قالوا هاو انت صاحبتك درا شنو هاو مرتك هاو اختك هاو اخوك هاو مش مدخلنا في الحياة الشخصية وفي الخنار وساعات حتى ما فماش مشكلة يختلقوا مشكلة باش يعملوا بها البوز كيما هذه العادة الجديدة اللي ولات تاع لي كرونيكور يجيبوا كل كرونيكور ويعملوا له شخصية واحد زعمه بوهالي يضحك وواحدة زعمه مسمامة وما عاجبها حد شيء وبرشا اللي دخلوا تحت المظلة هذه اللي هي تضر أكثر منها مش تكون نافعة وبرشا من الجمهور لأنه الجمهور بصفة عامة في العالم مجمع جمهور تحب التنسنيس حاجة جديدة بالنسبة لهم يا ترى خلينا نشوف ترى رجلها شو عمل لها ضربها زعمة طردها زعمة طلقها لا خلينا نشوف الأخرى ولدها وقالوا هج وحرق هاو الأخرى سرقوا لها خاتم نتاعها تشتغل ما نعرفش يلوجوا على الأغنية نتاعك على التمثيل على دورك في مسلسل على ما نعرفش أي حاجة عملتها على الشدوغ تابلو صورته لا يلوجوا على مشكلة وعركة وفضايح هذا هو هاو باباراتزي هاو معناه بدلوا المشهد بكله قلبوسة فيها على علي وخلوا أنه توا بدت لعبات والجمهور بدا يفيق أنه قاعدين يعديوا فيها عليهم فهمت خاطر هما حتى ما عندكش مشكلة يتفهموا باش فما مشكلة زعما نقولوا زعما هذيك صاحبتك الفنانة هاكا نقول أنا ما نسميش ما نحبش نسمي سرقت لك
2: معناها المنوعات الفنية ما عادش لتقديم الإنتاجات الفنية ولا باش تكشف الخنار والمشاكل والعرق والمعروف
1: قلت لي كانت المنوعات وتخرج كان لطفي البحري وكان حاتم بن عمارة وكان نجيب خطاب يرحمه وكان وكانت حتى كي تسمع وهيلا الركبي كي تسمع حصة من حصص تخرج بفايدة تخرج بحاجة فهمتني تو تخرج بتسمع فضيحة سمعت فلانة وفلانة سمع معناها الكل حطوا فينا تقطيع تريش احنا مش ناقصين زادوه ردوه في دمنا عند هالجيل اللي طالع الكل هالجيل اللي مسكين ضحية وضحية كبيرة ضحية الإعلام اللي قاعد يخدم بالحكاية هذه البوز واللي يجيب لك واحد شاف دو تابل ويلم بيه 5-6 كروكين دي كرونيكور فهمني وكل كرونيكور يجيب لك كرونيك متاعه كيفاش مسيرش تعامل دي كرونيكور هذا كرونيك على يحكي الأمور العلمية لاخر أمور فنية لاخر أمور اجتماعية لاخر كذا ونحكي ونعمل وضحكة فلوس تشبي باش تكون خفيفة المعلومة توصلك وانت تفدلك وتلعب أما فضايح وكلام ماسط
11: وإيحاءات معناها في وسط بين الأسطر، معناها كل كنا احنا قبل ما نحبوهمش الحكايات هذوما في الشارع، ولينا نسمع فيهم في ديارنا داخلين عقري دارنا كما يقولوها، معناها وصلنا إلى مستوى منحط بصفة غريبة، وفتنا حتى التلافز متاع الغرب اللي كنا قبل ما نجموش نحلوهم خاطر نحشموا قدام بابا ولا أمي بحبيت، معناها وصلنا إلى مواصل. تقوليش لا حادثة ولا وكل عصر وعصر، لا، قد ما يتبدل العصور لكن الأخلاق هي نفسها، الأخلاق لا تجزأ ولا تغير.
2: يلزم يبقى الفن حاجة. يلزم يبقى الفن هو الفن، والمسرح هو المسرح، والسينما هي السينما، ما يلزمش ندخلوا فيها حاجات تشوه المشهد الفني. يلزم الحاجات اللي تشوه المشهد الفني نحاولوا ما نحكوش عليها، نحاولوا نحكوا على الإنتاجات، على البرامج، على الأغاني،
11: بالضبط.
2: على الأفلام، بالضبط. على المسلسلات، على الإنتاجات الفنية اللي ترتقي بالجمهور، المستوى عالي، مش نقدموا له أي حاجة، مش نقدموا له أي فن، مش نقدموا له أي كلام، أي حديث
11: موجود.
2: خاطر تلفز تدخل الديار كلها، يلزم يتفرجوا فيها العائلة الكبير والصغير، البو مع ولده، على قليلة يتفرجوا في حاجة كما كنا نشوفه فيها قبل في المنوعات، نجيب الخطاب كما كنت تحكي، هلا الركبي، لطفي البحري، حاتم بن عمارة، اللي كانت تخدم الفن التونسي والفنان

0: الاذاعات اللي تابعه الاذاعه التونسيه، الاذاعات الجهويه الكل كما اذاعه الكاف، كما اذاعه قفصه، كما اذاعه تطاوين، اذاعه تونس الام، فهمني، وغيرها من الاذاعات الجهويه اللي هما بصراحه قاعدوا متشبثين بالهويه التونسيه، وكذلك متشبثين بالميثاق اللي يحترم المستمع التونسي، لانه فما برشا اللي دخل في المنداف كما يقولوا، حصل في المنداف وعجبته الحكايه ولا متاثر بالجو هذاك، فهمني، وفما اللي قاعد مستاء والملازم نتاعو لقاه في الاذاعات الوطنيه نتاعنا، وفما شكون اللي هجر جمله الاذاعات نتاعنا والتلفازات نتاعها، هجرهم جمله، فما ناس في بالك التلافز ما عادش، فما شطر ديار تونس ما عادش يحلوا لك التلفزه. معناها شادين في الفيسبوك واليوتيوب ودرا شنو، والا معناها يتفرج لك في هذوما ايش يقولوها كيما نتفليكس ودرا شنو، هذوما اللي يجيبوا لك افلام حاضره باش وتكون حاجات منتقات، ويهرب لك مع البرامج اللي فيها تفاهه كبيره. وهكا شفت انت حتى في اسناد اللي زوسكار كيفاش ولات، معناها ولات حكايه، معناها حك راسك ولي لي خذ اسكار وخذ رشنوه، وناس تعمل في تبييض اموال ووحلوا فيها، في ناس اكيد ماشي في بالهم كي تكذب عليه يصدقها، فهمتني؟ قولوا له انت فنان، يجي خذ اسكار يصدق روح له بالحق فنان وخذ اسكار، ويبدا هم يضحكوا عليهم راهو، وناس تعمل في امور اخرى، ما عليناش ما ندخلوش في مداخله كبيره، ديجا احنا هكا ومش سلمين كما يقولوها، وربي يحسن العاقبه. وهذه راهو آفة تشد، عوام تشد، لكن في الاخر كل شيء باش يرجع اصله، هذا في العالم الكل، هذه معناها كل شيء باش يرجع لاصله بقدر ربي، والفن فن، الغناء غناء، والمسرح مسرح، والسينما سينما. هاك شفت السينما عندي مهرجان جي سي سي، مهرجان ايام قرطاج السينمائيه كيما في السبعينات والثمانينات وحتى التسعينات كما توا تشوف الشيء.
1: للاسف ما ليناش وجوه سينمائيه وفنيه، ولينا نشوفوا في اللي يجي
0: حتى نوعيه الافلام، فهمتني؟ انا بيدي كي نشوف فيلم تونسي ناخذ ديز اسكار، ما نعرفش ما شاركش هو خذا اسكار في مهرجان القاهره ولا في مهرجان القونه، فيلم تونسي اللي فيه هند صاحب لطفي العبدلي، وفي برشا في برشا كلام زايد، وفي برشا ايحاءات، وكي تقول له يقول لك اخويا هذاك السينما هو يعكس لك كي مرآتي تعكس الحديث اليومي اللي موجود في المجتمع التونسي، متفقين ما مش الى الدرجه هذيك، فهمتني؟ كل واحد كيش يراه، انا راه حاجه تدخل لديارنا بصفة علينا، والا انا نحب نهز مرتي ولا نحب نهز بنتي ولا ولدي، نحب نسقف ونهزو للسينما، ما نسمعش وسخ وذنيه زاد، انا نحب نسمع قصه مزيانه، نتفرج في صورة حلوة، في إضاءة حلوة، في ممثلين يعكسوا الصورة المزيانة نتاع تونس، ما يجبدوش الصورة الخايبة ديما نتاع تونس، فهمتني؟ خاصة الحاجات اللي باش يشاركوا بهم في المهرجانات الدولية اللي باش تعطي صورة، وهذا كل بدا يعكس على اقتصادنا، على سياحتنا، فهمت كيفاش؟ لازم هذا كل نخمو فيه. تركيا باش قتلتنا، تركيا تعمل لك في الدراما معناها بنوعيه معينه، بالوان تهبل، بالناس مزيانين، بالنهار كل يوريو في البوسفور نتاعهم، فك القنطره المزيانه، وفك الفيلا نتاعهم، نهار كل يوريو في التاريخ نتاعهم والدوله العثمانيه ودا شنو، اغزر السياح باش كلهم متاثروا بالمسلسلات هذوك نتاعهم، معناها يستقطب لك ملايين السياح بالمسلسلات والمسلسلات نتاعهم، غلبت مسلسلات المصرية والسورية والعربية كلها مدبلجة وقاعدة تدور في العالم العربي الكل، بخلاف في دول بعض الدول الأوروبية، فهمني، ويخدموا في برشا حكايات أخرين، التجارة نتاعهم، السياحة نتاعهم، أنت تقول يا ما شبهك المنظر الفلاني، ما شبهك القاعدة في البقعة الفلانية، يا شوك التغاس تقتل، يا شوك اللبسة مال الباس عندهم، شوك الماكلة ياكلوا فيها، شوك ذا شنو، شوك التصويرة، شوك اللون، يخليك تنبهر وتحب تمشي كما قبل صاروا كنا منبهرين بهم، نهار كل توانسة يسافروا لمصر في معناها دي فواياج توريستيك، معناها هذا كل راهو داخل كل شيء مربوط ببعضه، كيف انت توريني كان الميزيلي وكان كلام الماسك وكان البونديتيزم والاجرام ودرا شنو، الناس تخاف منك، فهمني؟ تنجم تعملوا في حاجه اثنين، في فيلم كوميرسيال، اما فيلم تدخل به في مسابقه عالميه وتوري فيه فضايحنا ودنيا وكلام زايد ودرا شنو، بون نوريك انه انا حكيتك على الفن بصفه عامه، وحكيتك على رايي انا اخويا نعرف الفن هو الجمال، والجمال نفسه هو فن، راه والله جميل ويحب الجمال.
1: الفن الجميل اللي كنت قدمته لجمهورك، احكينا على حيرنا بحبك وسنين دايمة وأصيلة وبنت عيلة، وعندك زادة في رصيدك مشتاق يما، عندك دلوني، عندك

0: زايد عليك زين لله يا لله.
1: يا حسرة برشا برشا اخرين فما اللي تسجلوا قاعدوا موجودين في الخزينه، فما اللي قاعدوا عندي انا لكن انا ما نكتبش عليك ما هبطتهمش لا يوتيوب لا حد شيء، اما لكن عندي سنين ما سجلتش. فما حتى اغاني اللي اغاني ترابيه ما خرجوش جمله عملتهم من الحان سي عز الدين العياشي فهمني، فيهم غنيهم فيهم العجيب وفيهم غنيتهم انا ومن ما خرجوش وقتها تابعين الدعم تاع وزاره الثقافه. عملنا كانت قبل كي الورشات كنا نقعدوا مع بعضنا ومازالت راهي توا في بعض قعدات انه تصير كي الورشه عند الشاعر مبنك هكا وبحذاه انت وكاستي بيناتنا وواحد يقول كلمه والاخر يرجع كلمه حتى تخرج جمله مزيانه والجمله تخرج لك الجمله اللي بعدها وتجر وتجبد اللي بعدها حتى تولي غنايه كامله وتتسجل وتتوزع. يعني علاش تخرج مزيان ويحبوها العباد؟ خاطر خرجت بصدق ما كان ماشي مركبه بالسكوتش. جيب جمله منه وكلمه منه ولصق على بعض واعطيه.
0: كيما المسرحيات بمستوى فني. يجيب
1: لك اربع خمسه نكت ويقول لك عملت مسرحي.
0: علاش الاغنيات هذوكم ما عاودش خرجتهم وتخلي الجمهور يتمتع بيهم؟ خاطر اغنيات مستوى فني كبير معناها تخدموا باتقان مع ملحنين كبار وشعراء كبار. في خزينتك الشخصيه الخاصه ما تخرجهمش للجمهور ولا يذيعوا وما تسجلوش. التو ما فهمناش علاش محمد الغضاب ماخذ موقفك.
1: انا ملي بطلت الاغنيه لاني فهمت انه قاعد الشيء قاعد يتغير وحتى نفسانيا وقتها بديت نتعب هكا نفسانيا انه وليت نخدم كاني نخدم الروحي انا برك. حتى كي نعمل غناية ولا حاجه ما يسمع بها حتى حد، وحدي في الدار مع اصدقائي وعائلتي المقربين يعني يسمعوا بها. جات فتره نشط برشا وثم من بعد جاني كل دخلت في حكايه نقري وقت انا في التعليم فهمني، وتعبت ما بين نسجل ونغني ومهرجانات وتعليم دخلت بعضها فهمني. فجبت روحي بشوي بشوي لانه عرفت انه الدومين نتاعنا في تونس ماهوش مضمون بالكل، معناها انك باش تخدم وتصرف وتعمل ماهوش مضمون بالكل. راه فما ناس ما تشوفوش معناها المتاعب ولا الشيء اللي قاعد يصير اللي خاصنا عن اللي قاعدين ينتجوا، فما شكون ينتج وياكل على راسه. محمد الجبالي مثلا نحبه برشا وتحيه ليه، مسكين التوا ينتج ويصرف ما بين يعمل في مسرح يعمل في موسيقى قاعد يعلم في اجيال عنده كونسرفاتوار يعلم في اجيال ويصرف، ومن بعد تجي وحده انكونيتو ما يعرف احد تقول لك شكونه محمد الجبالي مثلا فهمني، بالعاني باش تطيح له في القيمه نتاعو باش هي تركب على اسمه هو وقت هي ما عندها حتى نشاط وحتى شيء الا كونها كانت كرونيكوز في برنامج تلفزي.
0: بالنسبه ليها هي محمد جبالي ولا واحد من الفنانين ما عندوش قيمه، عندها هي في منظرها هي وفي نظرها هي، لكن عند الجمهور الناس تعرف قيمه محمد جبالي وتعرف قيمه الفنانين اللي موجودين على الساحه الفنيه. حتى كان تحكي وتخرج تحكي في كل وسائل الاعلام راهو الجمهور يعرف محمد جبالي شكون هو.
1: لا هذا مفروغ منه، لكن باش يوريك ان هي باش هي تزيد تظهر واسمها يبان تركب على ظهر اسم واحد اخر. شكون يعرف محمد جبالي اللي عنده فوق 30 سنه خدمه ومئات الاغاني واللي تروفي اللي عنده في داره ما عادش يلقى فين يحطهم من العالم العربي الكل تبارك الله عليه ما شاء الله. يعني بتجي هي تقول له شكونه، ومن انا ما نلومش عليها هي، اللوم على الاعلامي او المنشط اللي يبربش فيها وخلاها حتى تطاولت على اسيادها في الفن فهمت. وهي لا هي فنانه ولا هي حتى شيء، هي الحاجه الوحيده ان لسانها طويل وما عندهاش حشمه وتعري لماكسيموم. مش هذا هو معناه باش نوريك كيفاش وصلت الحكايه، انه ما يكفيش انك تكون فنان او تكون عالم كبير باش تولي معروف، مثلا تعمل اختراع باش تكون معروف ولا انجزت رقم قياسي في الرياضه والا غنيت غنايه ابداع كامل. بلاش اعمل حاجه فيها فضيحه تو تتشهر وتولي الناس كل تحكي بيك.
0: انا مانيش باش نقطع في زملائنا في الاذاعات الخاصه وفي الاعلام الخاص، انا نحب
1: نقول انه
0: الاعلام
1: العمومي
0: أي الاعلام العمومي انا نحب ديما ندافع على الاعلام العمومي، احنا ما نعدوش
1: هذا اللي قلت لك انا
0: اي كما كنت تحكي
1: قلت لك الناس تهرب تمشي للاعلام العمومي للاذاعات الوطنيه اللي هي متشبثه بالهويه، اللي هي متشبثه بحاجه اسمها احترام المستمع، عدم خدش احساس
0: وهذا للأسف اللي صاير في الأعلام الخاص. أنا كما قلت لك معناها أنا ديما ما نحبش نمشي للموضوع ذي، خاطر أنا ما نحبش نقول راهو الأعلام الخاص قاعد يعدي في أي حاجة وخليني نقولها معناها نوعا ما تميع الذوق العام. احنا راهو الأعلامنا العمومي ما شاء الله ما نقدمه كان الفن الراقي، الفن اللي يستحق أنه يتقدم للجمهور في مستوى عالي ومستوى جيد، ما نحبوش نطيحه بالمستوى الفني
1: الحديث. هذا هو الميثاق نتاع الإذاعات الوطنية خاصة نتاعنا. أنا خدمت ولت عام كامل عندي برنامج في الإذاعة الوطنية، كان اسمه البرنامج نتاعي كان اسمه فنار، وهو فنار ما بين فن وآغ، آغ هو الفن بالفرنسي وفن، سميته فنار ديال الفنار اللي تلقاه في البحر اللي يضوي ويعطي الطريق للبواخر والسفن، معناها في برشا معاني فهمني. عملت وقت برنامج نجيب نستضيف الفنانين المبدعين، الناس اللي تعرف تغني، الناس اللي تعرف تقول، الناس اللي تعرف تتكلم، الناس اللي تعرف تحترم غيرها وتحترم جمهورها وجمهور غيرها فهمتني. جبت فنانين معناها جبت الكل بما فيهم الأسماء العربية التونسية اليوم لطفي بوشناقو والفابر رمضان وصابر الرباعي، جبت الفنانين الكل اللي غني التونسي واللي غني الشرقي واللي غني البدوي لكن الناس تعرف تغني، وشفت أنه الجمهور ياسر يتبع بصفة غريبة. فرحت أنا اللي ما قالوا ليش ياسر جيب لنا في الغناء الباهي والتربد وإحنا نحبوا الشيخة والدفدف، ما فهميش، ما لقيت جمهور وفي لقيت ناس مستمعين، لقيت ناس في بالك ما زالوا إلى يومنا هذا يبعثوا في جوابات كما كانوا في السبعينات والثمانينات يحبوا يقعدوا في نفس الشاغم. أنا كانت تجيني جوابات أبغى أن الناس تبعث لي دي كومنتير في الفيسبوك وفي الانستغرام وكل يعني نزلنا ندخلوا الأمور هذه وهالوسائل الاتصال الاجتماعي هذوما التواصل الاجتماعي يزمنا تدخل لأنه هذه هو الموضة في العالم الكل. لكن فما شكون يقول لي نحب نبعث جواب بالتمبري بالأدغاس متاع الإذاعة الوطنية ونبدأ فرحان ونحل في الجواب ويعطيه في المقترحات ولا يبدأ يشكر ولا يذم لك الفقرة فلانية فما ناس قاعدة تتبع، وهذه القوة متاع الإذاعات الإذاعة الوطنية وكل الإذاعات العمومية متاعنا أنه قاعدة متشبثة بالمبادئ متاعها ومعها جمهورها اللي ديما يتبع فيها وعمره ما خانها.
0: حكيت على الشارم وبرشا شارم في غنياتك وبرشا حنين لغنياتك واحنا متوحشين صوتك اكيد، وكان بيودنا انك تواصل في الساحه الفنيه. فرحانين برشا كنت حاضر معنا في رحله الحنين محمد الغذاب اللي توحشنا طلتك الانيقه جدا وتوحشنا صوتك. سعداء برشا باستضافتك وباستقبالك وفرحانه برشا اني حاورتك. كلمه الختام نخليها لك المستمعين في رحله حنين على موجة إذاعة قفصة.
1: نشكر برشا اذاعه قفصة اللي تفكرتني وانا على ذمتكم في كل وقت تطلبوني فيه انا حاضر على طول، ومرحبا بكم وشكرا وان شاء الله ربي ينجحكم
0: في مصافحات اذاعيه قادمه. وسعداء برشا ان سمعنا صوتك من جديد، نورتنا يا سيدي، تحياتنا ليك من قفصة ومن اذاعه قفصة.
2: لحظات صور حكايات عن أيام الصغر يتفكرها أيام وسنين. رحلة حنين،
3: رحلة حنين،
4: رحلة حنين.
3: رحلة حنين، رحلة حنين،
5: رحلة حنين.